حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع

0: متنفس يعني الشعر ماشي يعني يعني بالنسبة للشعراء متنفس راحة يعني شيء حلو جدا.
1: نعم، من هم الشعراء اللي أثروا فيك ومسيرتك كشاعر؟
0: والله شوف أنا كنت أقرأ وأسمع لسليمان المانع، نايف صقر، مسعد رشيد الله يرحمه، الشباب هذولا.
1: تعتبر هالشباب هذولا هم النموذج الوحيد للشعر في؟
0: لا والله في في في في نماذج واجد. طبعا عندنا الظاهرة الله يرحمها، نعتبرها ظاهرة شعرية، اللي هو سعد بن جدلان الله يغفر له ويرحمه. يعني شعراء واجد يا اخي ما اقدر اعدد لك. في شعراء شباب فطاحلة، شباب صغار سن انا اعرفهم والله العظيم انهم فطاحلة وهم صغار سن.
1: جميل. الطيب ما هو غريب إن جاك من طيب؟
0: عادي مثل مرة دون صاحبة عادي.
1: سلام.
0: يقول طيب لو الوقت ما سوى معي طيب، يا حادي العيس لو يحداني الحادي، أحيان تجرح شعورك كلمة حبيب، لو كان به ملح فوق العيش والزادي، وأنا يغيني تليشني ومتريب، وما عاد لي قدرة لمعاند عنادي، كني عن العالمين إنسان مسغيب، يا عمري اللي نسى تاريخ ميلادي، ما بين طرفة وطرفة عين وتشيب، وش عاد لو صحت بعلى الصوت وتنادي، وانعشت من مقبل الأيام متهيب، تقضي بقية حياتك داخل الوادي، وكان شفت البعيد النايد قريب، لا تحسب انه محيط لهذا هادي، يعطيك وقتك من صفعات وتغيب، يا جاهل عن صارف الزمن قادي، والطيب ما هو غريب إن جاك من طيب، عادي مثل مرة دعم صاحبة عادي.
1: تسلم. جميل. أنت من الشعراء اللي تهيمون بالدنيا على ساحل الغي.
0: يقول الذنب نار موقدة والعطافي، والكارثة لا خشية الله غابت، كن الخطايا في تشاكيلها زي، ولو نشتتي بنفوسنا ما استتابت، على رفاف التيف والزيف يا مي شرحاتنا من طيبها لها ترابت، نطرد سراب القايل نحسبه مي، وكنا العمل فينا بذور تنابت، ولو نتعظ ما كانت أعمالنا ذي، ونفوسنا لو ترغب الله حابت، أعمارنا وأعمارنا تنطوي طي، حتى عوارضنا من الوقت شابت، واقلب عملنا والله العالم شوي، وأعمارنا تنقص والأنفس تصابت، نهين بالدنيا على ساحل الغي، حتى علاقتنا مع إبليس طابت، نضحك وحنا ننكوي بالخطأ كي، وصرنا كنا على الذنب ثابت، وصرنا نحس الموت مثل المطر ري، وإن الهقاوي في شرها أصابت، ويا راحة الميت ويا رائعة الحي، وعن كل شيء إنك صدت وتابت، حقيت لي هقوة ولكن ليه شيء خابت لي هقوة مرة خابت. سلامتك.
1: تسلم. تسلم. صح لسانك يا أستاذ نايف. جميل. الحقيقة دائما ينسى للسؤال هذا، يقول لك خلال الفترة الماضية شوي والمستقبل الآن اللي حنا فيه والوقت الحاضر اللي حنا فيه، حقيقة الأمر كثرة وسائل توصيل صوت الشاعر، يعني من برامج، من طال عمرك سوشيال ميديا، من تلفزة، من إذاعات، من هل هذا الموضوع خدم الشعراء أو كثر الشعر وخلى الشعر حاجة عادية قبل؟ إذا كنا نسمع قصيدة مثلا، معليش السؤال طويل، إذا سمعنا قصيدة نستانس وننبسط، الآن ما شاء الله بس افتح وتسمع بدل واحدة مية.
0: يا سلام. السوشيال ميديا خدمت الشعر خدمة، هي سلاح ذو حدين، هي خدمت الشعر وبنفس الوقت كثرت اللي يعني زي ما قلت انت، وصلت لنا النصوص والشعراء اللي صعب اننا نوصل لهم لولا السوشيال ميديا بالوقت الحالي، ولكن وكثرت لنا بعد فيه القث بعد، لكن يعني يصبح فيه انت صح انك تلقى جزل، لكن فيه امور ثانيه يعني كثرتها اللي كل شيء اي واحد يقول اي شيء، عرفت علي؟
1: نعم.
0: فالانتقاء يبغى لك الانتقاء، ولا فيه خدمة الشعر وصلت الشعر السوشيال ميديا.
1: وعادة يا نايف هذول هل الشعر يعني الهزل او يعني اللي ما هو جزل، ما ودنا والله نقول بس غصبا علينا، عادة هذول هم اللي يلحون على كثرة النشر، وتلقى الشعراء الجزلين وهاللون يا الله يطلع القصيدة.
0: يا سلام.
1: وهذه أيضا مشكلة كبيرة.

0: والله انك صادق، والله انه مشكله كبيره، وحتى احيانا بالبرامج سواء تيك توك او لو المساحات تبغى تخش تلقى اللي مستشعر هو اللي يتصدر وهو اللي يطلب وهو اللي يتكلم، وتلقى الشاعر كانه في حرج او كذا، يعني صعب يعني كلامك.
1: نعم ودي يثقل بس لا شفتك نسيت، انت شباب، ما الشباب دائما طائش وما يقدر يثقل. ولا ايش رايك؟
0: يقول ودي يثقل بس لا شفتك نسيت، ما تذكر كان بالدنيا ثقل، نظرتك فيها سحر لو ما حكيت، كيف أجل لما انت تكلمت بخجل، كم ضميتك عشت لكن ما رويت، وكم ورد ياسي على رامي أمل، ولو عطيتك كل عمري ما عطيت، تستحق أكثر ولا فيها جدل، عنك أقفي بس مدري كيف جيت، لا مشيت العكس رجليني تزل، وان تنيت اخطاي ساعة ما مشيت، الخفو قال لي بصدري لك راحل، وان عصتني وصلك بتوي قريت، خاليه كل الظروف من العدل، ما قريت وما كتب وما قريت، كان ما وفيت لك جزل جزل، باقي باقي بعمري ما بقي، وان نسيتك مستحيل بي عقل، والله انك حيثيني ما حييت، مثل ماني ميتن بك من قبل، ولو كتب من المشاعر ألفي أنت أجمل من تعبير الجميع.
1: تسلم صح لسانك. ما عمرك يا نايف جبت العيد يوم من الأيام؟
0: والله أقول لك جيب العيد فيني وجيب العيد فيك.
1: خلنا نسمع وش قصة القصيدة هذه.
0: أي العيد شفني أجيب بنفسي أحيانا العيد،
1: نعم
0: شفني أجيب بنفسي أحيانا العيد، أطفي لهب داخل خفوقي وشبه، وصل الحياة بكبرها كلها قيد، جاك الكلام وباقي الهرج كبه، وأنا تعبت من الوعد والمواعيد، وكني نسيت إن آخر العمر خبه، تلعب يا الدنيا على غير ما أريد، وقت عجز تلقى مع الوقت طبه، فيني بلا ما أحس في فرحة العيد، استغفر الله صرت ما عاد أحبه، ويزيد بلغ عني العلم العبيد قال لي يضيق وضيقة الدنيا شبه.
1: تسلم. لا القصيدة الثانية اللي يقول ما جيب العيد فيك إلا الصراحة.
0: يقول
1: حاول إنك تلتزم وضع السكوت.
0: نعم أنا خلطنا. يقول يا ذا عذيع الصباح وإنشراحه، يا هواجيس المساء يا عنكبوت، ما بقى للضيق في صدري مساحة، كثر ما عمر بجوفي من بيوت، لين صارت كل حاجة مستباحة، أستطيع أسمي الرمان توت، وأقلب الصحراء إني شئت واحة، والنطر لو كنت شاء يصير صوت، الشعور العز والحس وقراحة، دام صارت ذوق الأرواح بوت، وما يجيب العيد فيك إلا الصراحة، حاول إنك تلتزم وضع السكوت، الحياة شيمة وغلتها وقاحة، والحياة بكبرها لازم تفوت، والله من الموت بعض أحيان راحة مثل من العمر بعض أحيان موت.
1: تسلم صح لسانك. نايف ما عمرك عاهدت أحد كذا من قبل 5 سنين عاهدتك أنساك؟
0: من قبل 5 سنين عاهدتك أنساك، لكني أخلفت العهد ما نسيتك، يا ما سهرت ومر عند طيف ذكراك، ويا كثر ما جيت بخيالي وجيتك، أذكر خجلك وبسمتك حمسة شفاك، وأذكر كلامي لو لعلك وليتك، وأذكر هنا مدري هنا مدري هناك، كم ضعته واحترته كم لقيتك، لاحظ وأنا جالس أضيعك والقاك، لو تهت عن كل الدروب اهتديتك، حتى عرفت اللي تضمه حناياك، لخفيت شيء في عيونك قريتك، أغليك أحبك أعشقك موت وهواك، لو كنت تجفاني وأنا ما جفيتك، بالله قل لي من يسوي سواياك، يلي بنيت بداخل قلب بيتك ليتك، تعرفت بحالتي يوم فرقاك، يوم انتهى لي المواجع بديتك، أذكرك ثم أذكرك وأذكر ولا أنساك، تبطي وتبطي.

0: ترصد وتبتعد ما رجعت. سلام.
1: يا سلام عليك، صح لسانك. جميل نايف، بس طريقة إلقائك يا نايف هذه أنا شفتها مع مجموعة من الشعراء حديثا، هل هذه الطريقة تعتبرونها يعني لغة منبرية؟ وش أنتم تشوفون فيها؟
0: يعني
1: اللي يسمونها الإلقاء المتقطع.
0: سامح بقول لك شيء، أقسم بآيات الله إني ما أتعمده وإني عجزت أغيره لا إراديا، فهمت علي؟ يعني حتى الناس وايد قالوا لي، بس إني ولا أقصده ولا أتعمده، هي كذا ما أنتبه لأني يعني ما عندي، ما أقصد إني أقول، يعلم الله إني ما أقصد. هو
1: من طبيعتك يعني كل شاعر له بصمته بالإلقاء، وكل شاعر
0: والله إي والله
1: نعم،
0: وناس وايد كلموني عجزت أغيره يقول.
1: جميل، لا أنا شفته يعني مجموعة من الشباب حقيقة يقولون مثل القصائد هذه أو مثل الإلقاء هذا، مع أنه الشعر عادة يكون إلقاؤه فيه ميزة، يعني كل شاعر طبعا كل شاعر له بصمته حتى بالإلقاء، وهذا قديما يعني يقول لك بعض الشعراء أكثر من رفع من قيمة شعرهم إلقاءهم، يعني إضافة لأنه شاعر مبدع مثل خلف العتيبي أيضا إلقاه وأعطاه
0: نعم
1: أعطاه عظمة في
0: نعم.
1: الشاعر أسألك نايف، الشاعر هل يحس بعيون المحبوبة مثلا ولا بالمشاعر؟ وصف لنا هذا.
0: يقول كن الجميع اللي عليها يناظرك. يا حلوتي يا حلاتك، سبحان خلاق السماوات صورك آية، ومن شافك يدور رضاتك، ولو كان يوصف طلتك نبض شاعرك، يا فاتكن فيني وفي كنت فاتك، لا جيت أجمع بك شتاتي وبعثرك، وارسم على خد السحابة صفاتك، الأرض تنبت عود جاوي يعطرك، ولا السماء تمطر قلوب وغلاتك، ويامرني اللي في محبتك يا مرك، واللي تعداني من الوقت فاتك، وأحس بعيونك وأشوف مشاعرك وأعيش في روحك وموت بحياتك.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، صح لسانك يا نايف الكسار. نايف الكسار لقب ولا اسم؟
0: لا اسم، نايف كسار.
1: الوالد كان اسمه كسار رحمة الله عليه.
0: الله
1: يرحمه. نعم نعم، لأني أنا أعرفه كسار رحمة الله عليه، بس قلت بتأكد منك.
0: لا الله يرحمه. نعم
1: نعم زين. نبيك انت تختار لنا
0: في نص. يقول اقوم واقوم وامشي واقعد شوي واقوم، مدري شقاي او رغبتي وارتياحي، حتى تبادلي رؤى مدري حلوم، يصبح بها ليلي ويمشي صباحي، تقول هرجن مبهم بشكل مفهوم، وتذكر اللي غادل بالرواحي، لها على خد السما حد معلوم، اللي يودي ضيقتي لانشراحي، لولا الوفا ما كان للعهد ملزوم، وما كان نور الفجر لليل ماحي، ولولا العطاء ما كان بالناس محروم، ولولا المجنن كان ما في صاحي، وللي تحقق حلمك اصحى من النوم، الحلم تحقيقه بشخص صاحي.
1: يا سلام يا سلام، جميل جميل جميل جميل. خلاص الشباب يقولون خلوه هو يختار، احنا طبعا مسوين لك اعداد كامل، لكن يقولون هو اللي يختار، يمكن عنده أشياء يعني حاطن هنا قصيدة ولا هنا قصيدة.
0: أبدا يقول شفت العليل اللي تعب، ما فيه من يلقى دواه، ما له دواء، يعني يعيش بعمره الباقي عليل، عليه لو جار الزمن ولا أكثر أصحابه جفاه، لا للزمن عنده بدل ولا لأصحابه بديل، مثل المركب هوا والريح ما تتبع هواه، إن ما غرق إعصارها لازم على وجهه يميل، ترى الشجاع اللي وقع مكسور في قبضة عداه، يموت بيديهم عزيز أحسن ولا ينجى ذليل، وترى الضرير اللي قدت في زحمة الدنيا عصاه يضيع بدروب الشقة، ما له مزدي أو دليل، كانت قصيدة عابرة ما أدري حكاية أو وصاه، ولا رواية مؤلمة والجيل يرويها الجيل، القلب نادى يا الخوي ما في من يسمع نداه، في غربة ما مرها طردي ولا عابر سبيل، سمعت لي من عوى أضحك وأنا أسمع عواه، لكن قدر خاطري لحظة عواه أصبح عويل، أزيد بأهلي كفى والقلب

0: اللي كفاه والكل منا يلخوي لو تفقل حموله يشيل تدري ونزي من قديم الجمر يحرق من وطاه لا تامنه يا صاحبي حتى ولو شفته مليل واللي زرع شوك الندم لا يزعل لي من جناه واللي يبي يجني بلح يرقى عجزه عن نخيل والكلمة اللي بدله مرات تصب الحلاه راح الكثير من الشقا ما باقي غير القليل خلى العمل يرسم لنا صورة جميلة للحياة رغم العلم رغم العنا والهم والحم الثقيل حتى الرجل لا من دنيا يوه وبصرت الأخطاء شفت كيف تعطيها الأمل كلمة بعد أمر طويل إن الفرح في ناره والحزن في لسنة كشفاه أنقى من دموع الفرح وأقسى من دموع الرحيل جرح إن كتبته في ورق يمكن يحس من قراه يلقى به إحساس مزيد يحرك إحساس مزيد.
1: تسلم تسلم يا نايف الكسار على هالقصيدة الجميل والله أنها رائعة. هذه الشباب يقولون النبي وحدة مثله
0: تبشر يقول عند النهاية تهت في وصف مبداي كيف أبتدي دام وصلت النهاية يوم التفت ودفتي حول مركاي الصوت هو صوتي وهذا صداية قلت أحسب أصحابي وقلت أحسب عداي من هو وقف ودي ومن هو معايا وأنا أخذت من التجارب بدنياي أدرس بصبحي وأختبر في مسايا لو ما عرفت بعلتي ما أعرف دواي ولا أرتوي لو ما شعرت بضمايا ولولا الأمل ما عاش من ضيع الرأي ولولا العلم طهيبتني حكاية أصل حكاية جرح داخل حناياي والجرح ما هو موهبة أو هواية جرح تسبب في بكى على فناي ونحسب أنه هيضة صوت ناية ما كنت غامض بكلامي ومعناي شرحت بلساني مطالب خفايا وما هي غريبة نظرة الحزن بغناي ما دام كان من الطفولة شجاعة حبيتك بعمر الطفولة من القفاي واليوم صرت 90 الوشاية ليتك تشوفيني وأنا رايح جاي أمشي ولا أدري وين تمشي أخطايا ما أدري قصر ممشاية أبطال ممشاي لين انتبه كنت واصل بناية بيتك وصلته ما وصلته من رضاي وما كنت تاية لا تقولين تاية في غفوتي ساقتني لبيتك أخطاي وانتي فهمتيها وسيلة الغاية مثل المراية ما عرفتي خفاياي غير المظاهر ما تعكس المراية نسيت شيء وطبعا الإنسان نساي غير العلم والجرح غير الرواية ناتج حسابي الأصدقائي مع عداي أكثر من عداي بكثير أصدقائي. سلامك
1: تسلم صح لسانك جميل جميل. لا زلنا مصرين يا نايف الكسار أنك تسمعنا أجمل قصيدة قلتها
0: والله يا واحد يعني ما أدري يقول شلون يقول لكن يقول الناس تربة والسماء للوطاري والظاهرة تكشف خفايا أصوفة والتجربة يا أخي شيء لا تردد بين خوفك وخوفك للوقت موضة والحضارة لها زي حتى أنها لو ما تطوفك اللي عرف درب الهدى يجهل الغي واللي بصدرك يسحنه حروفك ومن تحرق شنفضها يطلب الفي ومن مقتنع ما يغنى عنه حلوفك إن شفتني مثلي رأيتك جبل طي كل مثل ما أنت تشوفه يشوفك وإن كان في عينك تشوفني شوي أكذب عليك إن قلتك أنت أشوفك لك منهجك وأنا بعد منهجي لي لو كانت ظروفي تشابه ظروفك وإن كان لك شرها على شيء بيدي يا سيدي ما شرها أنك فوق سم.
1: تسلم تسلم صح لسانك. نبي وحدة مبدعة مثل هذه نبي مجنونة يلا
0: والله عجيب والله ان واحد يصير ما يدري ايش يقول يقول يقول يقول احذر ترى الدنيا تغرك وتفتنك لانها تلعب على كل موال من لا يعرفك يا فتى ما يثمنك والهرج ما ودك يكرر وينقال وقت الفضاء ما هو مثل ساعه الضنك والكل ساعه في موقف ورجال بعض الرجال اللي اقرا حاجته منك يصد عنك ويعتبر طيب كهبال وبعض الرجال وزن طيبك يتمنك ويرد لك طيبك إلى حدك الرجال هذاك إذا جاك الخطأ منه يا عنك ما هي غريبة كل رجل لا أفعال وهذا إذا جاك الخطأ منه يغضنك وتضيع في تحليل وضعه وهالأحوال غني عني وأحمد الله غني عنك كل على دربه لا لام ومال مهما ضحكت دنياك في يوم تحزنك لابد من حزن والنصرح طال يطعنك شخص ما توقعت يطعنك يشوف شخص ما طرأك على بال الذهب لو صنع وبيذهب تنك يبقى ذهب غالي ولا ينقص ريال والزنك مهما صار يبقى هو الزنك لو صنع بحث افترازات وإشكال يعني معادن صح معدنك والمقترب لابد يرجع للإطلال هي كمبي إن شاء ربي تفطنك يمكن لعل الله يصلح بها الحال. سلامتكم.
1: تسلم تسلم صح لسانك. نبي قصيدة ختامية. احنا نجرجرك شوي شوي يا نايف، شوي شوي ناخذ من ابداعاتك. بصراحة انت شاعر مبدع مبدع مبدع.
0: الله يرحم والديك ويبارك فيك ويسلمك. يقول
1: وحتى القائك تروه القاء جميل، لانه اول مرة يمر علينا هالقاء هذا.
0: الله يرحم والديك. يقول الشعر انا اعلى جبل لجلك ارقاه، ونحت علشانك بيوتي باليه، وانا على قاف القصيدة ومعناه سلطان ما رديتها للمشاريح، خيال لمن اشرابي تغشاه، مارد فكر والنفس للناس تبديه، ما ضيع المعنى ورد ارجع القاه، ما اقول ايه الا اذا قلت لبيه للشعر وحروفه وعطه، والفاه ازرع وفاي وصدق الاحساس يسقيه انا الشعر والشعرنا في مزاياه، من مبتدا وعيوله لاخر اتيه، لذلك اسمع اجزل اجزل وصاياه، وفهم بعد اسمع وارغى معني يا صاحبي، ما كل من غاب نساه، ولكن الحاضر لازمك خوي، ولكن شخص يتضايق تنصاه، والناس كل في صنيعه الجازيه، واحذر من اللي دائما ثاغن فاه، يضحك وغير وسط قلبه يخفيه، يمكن يحاول يخدعك في محياه، بس انت دقق وانت تلقى مواريه، من ضيع السكه لو انه غدا تاه، لابد ما يلقى طريقه ويمشي بس القهر، لضيع انسان مبداه، بالله قل لي كيف تقدر توعيه، احيان نظلم شخص نجهل نواياه، واحيان نرفع شخص نعرف نرميه، ولا تاخذ التصوير من وحي الاشباه، احيان فعلا فقد الشيء يعطيه، ولا كل صاحب تشتكي له تقوله اكبر غلط تجهل صديق تخوي، وفا ترى للكل بحلم ومناه، وفا ترى ملك الحقق امانيه، والذيب ياكل الصيده بيمناه، والضبع فضلات اذيابه تعشيه، ولا تطلب الا من نبي كل نرضاه، الواحد اللي كل خلقه تلبيه، اللي سمع صوته من الحوت ناداه، من ظلمه من الصمات يدعيه، من ظلمته لبى نداه ونجاه، بمره تعالى الحوت للم يلغيه. سلامتك.
1: تسلم تسلم وصح لسانك، وشكرا لشاعرنا الشاب المبدع نايف الكسار.
0: شكرا لك ابو متعب والاخواني معك بالبرنامج، شكرا لبرنامجك الرائع، وانا شرف لي اني اشارك معكم. يعلم الله يا استاذ طلع،
1: سعدنا بسماع صوتك الجميل وابداعاتك استاذ نايف الكسار.
0: الله يبارك فيك، انا سعدت وتشرفت يا حبيبي.
1: اعزائي المستمعين، كان معنا الشاعر نايف الكسار الشاعر المبدع، أتمنى أني قدمته كما يستحق، وأقدم لكم المبدعين والمبدعين تحياتي وتحيات زميلي عبد الرزاق الحمدان، وهذا طلع العمودي، يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
1: لا تبدأ الأمومة عند أول صرخة للطفل ولا عند أول حمل إيجابي. الأمومة تبدأ من الداخل، من تاريخنا، من علاقاتنا بأمهاتنا، من الجروح التي لم تلتئم، ومن القيم اللي اخترنا أن نحملها أو نكسرها. يا ترى كيف تتشكل الأمومة داخلنا؟ كيف نربي أنفسنا قبل أن نربي أبنائنا؟ كيف نصنع جيل له قيمة دون أن نفقد أنفسنا؟ الأمومة ما هي صفقة بيولوجية فقط، هي هوية تتكون عبر مراحل. كل واحدة فينا كانت طفلة يوما ما. طريقة احتضاننا، طريقة توبيخنا، طريقة الاستماع لنا، كلها كونت نموذج الأم في داخلنا. أحياناً نكرر ما عشنا أو نتمرد عليه أو نحاول إصلاحه من خلال أطفالنا. فهل أنا أربي أطفالي أم أربي طفولتي غير المكتملة؟ المجتمع يرسم صورة للأم المثالية، الأم المضحية دائماً، الأم الصبورة بلا حدود، الأم التي لا تخطئ. لكن الحقيقة الأمومة الواقعية فيها تعب، غضب، شك وإعادة محاولة. لما تصير أمهات يحدث تغيير داخلي عميق، إحساس بالمسؤولية، خوف مضاعف، رغبة في الحماية وإعادة ترتيب الأولويات. الأمومة تعيد تشكيلنا، لكن السؤال، هل نسمح لها أن تشكلنا بوعي أم ننجرف فقط تجاه إحساس؟ ما معنى أن أكون أماً لها قيمة؟ هل المقصود المثالية أو أم بلا أخطاء تضحي بنفسها حتى تختفي؟ الأم اللي لها قيمة هي الأم الواعية بذاتها، تعرف نقاط قوتها، نقاط ضعفها، محفزات غضبها واحتياجاتها النفسية. هي ما تخجل من قول أنا محتاجة الراحة. الأم ذات القيمة هي الأم اللي تعتذر. نعم، الأم التي تعتذر لا تسقط هيبتها، بل تعلم طفلها التواضع، تحمل المسؤولية، وأن الخطأ ما يعني الفشل. الأم اللي تهمل نفسها تماماً ترهق، تغضب بسرعة، تربي من منطلق استنزاف. أنت لست فقط أم، أنت إنسانة، امرأة، روح تحتاج الغذاء. واسألي نفسك دائماً، متى آخر مرة فعلت شيء لنفسي؟ هل أشعر أني أعيش ولا قاعدة أدي دور فقط؟ تذكري دائماً أن الجيل لا يبنى بالمواعظ بل يبنى بالقدوة. إذا أردنا طفل صادق فلنكن صادقين، إذا أردنا طفل محترم فلنحترم الآخرين، إذا أردنا طفل قوي فلنظهر قوتنا الصحية. الأطفال يراقبون أكثر مما يسمعون، وأقوى هدية للطفل أن يشعر أنه مقبول حتى لمن يخطئ. واصنعي له دائما جمل تكون في ذاكرته فارق عمري، أنا زعلانة من التصرف لكني أحبك، خلينا نفهم ليش صار كذا وأنا معي. مثل هذه الكلمات تجعل من طفلك إنسان قوي. الطاعة المؤقتة سهلة، لكن التفكير المستقل هو ما يصنع جيلا قويا. بدال ما تقولين لأنني قلت، قولي خلينا نفكر سوا، وازرعي دائما في باله معنى. جيل بلا معنى جيل يبحث عن قيمته في المظاهر، المقارنات، القبول الخارجي. لكن الجيل اللي نزرع فيه الإيمان والرحمة والمسؤولية واحترام الذات هو جيل لا ينهار. أحياناً الأمومة تفتح جراح قديمة، غضب غير مفهوم، خوف زائد، أو تعلق مبالغ فيه، أو حتى قسوة مفاجئة. كل هذا قد يكون صوت لطفلتك الصغيرة في داخلك. الشفاء منها ليس رفاهية لكن مسؤولية. عندما تشفين نفسك أنت لا تنقذين نفسك فقط، بل تقطعين سلسلة تمتد لأجيال. تخيلي نفسك بعد 20 سنة، طفلك أصبح شاب أو شابة، وش اللي تتمنين أنه يقول عنك؟ أمي كانت أماني، أمي علمتني أكون نفسي، أمي كانت قوية وإنسانة. الآن ارجعي للحاضر وتذكر إن كل يوم صغير يصنع تلك الجملة في ذاكرة طفلك. وأخيراً، الأمومة ما هي سباق وليست منافسة ولا هي عرض اجتماعي. الأمومة رحلة تشكيل مزدوج، إحنا نشكل أبنائنا وهم بالتالي يشكلوننا. أن تكوني أم ذات قيمة ما يعني أنك لا تخطئين، يعني أن تعودي تتعلمي وتحاولي مرة ثانية. جيل له قيمة ما يحتاج أم كاملة، يحتاج أم حقيقية. إذا كان كلام اليوم لمس قلبك، خذي منها فكرة واحدة فقط وطبقيها، ودامت الأمهات دائما بكل خير لأنهن يشكلن الوعي.
0: فرصة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الكلمة الطيبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامي طيبا على قلوبكم، اللهم أمين يا رب العالمين، يكرمنا بحقائق الكلمة الطيبة صدقة، ويكون عداد الحسنات لي ولكم دائم بكثرة كلامنا الطيب وقلة الكلام الذي ليس منه فائدة، لأن الكلام إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. الكلام إما أن يكون شيء تسعد وتفرح به يوم القيامة، وإما شيء تندم وتخسر به دنيا وأخرى. تخسر به أخرى عندما تأتي بالكلمة التي لربما لا تلقي لها بالا ينطبق فيها كلام النبي المصطفى، رب كلمة لا تلقي لها بالا تلقي بك في النار 70 خريفة. 70 خريف يعني 70 سنة. يا لطيف

موقفه معقول. ايوه كمثال انسان اذا كفر كيف يكفر؟ ينطق بالكفر. اذا نطق بالكفر كلمه، اذا ما امن بالرب كلمه، اذا حرم الحلال عمدا كلمه، فهذه كلمه ربما قائلها لا يبالي لكنها تخسف به في النار 70 خريف. يا لطيف اللطفة. فالكلمة هذه مصدر خطر. يقولون الكلام مثل السكين، فاحرص أن تستخدمه في منفعة. ولذلك الإمام الشافعي له كلمة عجيبة، كان يقول الإمام الشافعي: وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إن لم أربح فلست بخاسري، إن لم أربح فلست بخاسري، أي أنه دائما الغنيمة في السلامة، والسلامة في الصمت في السكوت. من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. لما بيكثر كلامك بتكثر الزلات في كلامك، ما ينضبط الأمر عندك. فلذلك يحتاج الإنسان أن يدرك قيمة الكلمة. الكلمة يا جماعة يا أحبة يا فضلة تنقلك من حال إلى حال. الكلمة قد تكون سبب في شقاوتك، وقد تكون وهي بإذن الله لي ولك ولك بإذن الله سبب في سعادتنا. الحمد لله كلنا نؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلنا يعني نحب ربنا ونحب نبينا ونحب ديننا، وإن شاء الله ما تخرج منا إلا الكلمة الطيبة، ونعرف كيف نصون كلامنا وننزهه عن الكلام الغير لائق، خصوصا الكلام الذي يغضب ربنا. أنا مهمتي ومهمتك أنت الأساسية، عندنا مهمات كثير مهمة، لكن أهمها أن يكون شغلي وشغلك الدائم البحث عن رضوان الله. أنا مخلوق في الدنيا هذه لكي أبحث عن رضوانه، لكي أرضي ربي عني. مو أنت تبغى الجنة؟ مو تبغى الفردوس الأعلى؟ مو تبغى المراتب العلى؟ ما تبغى تدخل في دائرة إن الأبرار لفي نعيم؟ ما تبغى تكون مع المنعمين؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلنا نتمنى أن تكون وجوهنا هذه الوجوه، صح؟ كلنا نتمنى أن يكون حالنا هذا الحال. فإذا كنت أتمنى أن أكون في الفردوس الأعلى، أكون في أعلى الجنة، أكون في صحبة النبي وصحبه الكرام، أكون في المراتب الجميلة هذه، إذن ينبغي أن يكون شغلي الشاغل كيف هو رضاء ربي عني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمنا هذا الأمر. حتى قبل ما نطلب الجنة أول حاجة نطلب الرضا، أول شيء نطلب الرضا يا جماعة. ولذلك دائما في الدعاء نقول: اللهم نسألك الرضا ولا الجنة أول؟ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لأنه إذا رضي الله عنك فلن تعرف النار لك طريقة، وإذا سخط الله عليك فلن تعرف أنت طريق للجنة. طريق النار وطريق الجنة مربوطين برضا وسخط المولى سبحانه وتعالى. فيا بخت من رضي عنهم المولى سبحانه وتعالى، ويا تعسى لمن سخط عليهم المولى. فإذا أنا أولويتي أن أبحث عن رضوان الله، والنبي يعلمني ويقول لي حتى قبل ما تسأل الجنة اسأل الله رضا، اللهم نسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. فإذا استوعبت هذا الأمر وجعلت هذا أولوية عندي في حياتي ورتبت حياتي على هذا الأساس، نرجع لموضوعنا الأساس اللي تكلمنا عنه، أن عظمة قيمة الكلمة، وكيف أنه الكلمة هذه هي حياة للإنسان. الكلمة هذه هي بها تحصل العلاقات الشرعية، الكلمة بها ينتقل الإنسان من دين إلى دين، الكلمة بها يثبت الإيمان، الكلمة بها ترضي الرحمن، الكلمة بها تعلو في مراتب الجنان، خصوصا إذا كانت إيش؟ إذا كانت كلمتك طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. فكيف تحرص دائما أنك ما تخرج من كلامك إلا ما فيه الرضا، يعني أبعد كلامي عن السب واللعن. أما أعرف بعض الناس عندهم استسهال للعن هذا.

هذا زي سلام عليكم. حقيقة هذا من المواضيع المهمة اللي يحتاج أن يعني تكرر مرة واثنين وخمسة وعشرة ومئة ومئتين، لأنه أحيانا بتشوف بعض الشباب اللعن على طرف لسانهم، لا وبعدين استغفر الله يكون أحيانا اللعن مربوط بالوالدين. يا أخي وتستغرب في الدنيا أنه أحد يلعن أبوه وأمه، لا أنا ما لعنت أبوي وأمي، أنا لعنت يعني أبو الطرف الآخر وأم الطرف الآخر. ما هو ترجع عليك هي اللعن الطرد، هي اللعن، فاللعن في اللغة والطرد والإبعاد في الاصطلاح، هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فأنت لما تلعن أنت تبعد الطرف الآخر من رحمة الله، فإما هو مبعد أو تبعد أنت، إما يكون لعنك في محله أو تنعاد عليك. طب أنت تقدر تجزم أن هذا اللي لعنته هو مطرود من رحمة الله؟ لا ما أقدر أجزم. طب ليش أنا أعرض نفسي للمخاطرة؟ ليش أنا أدخل نفسي في متاهة أنا في غنى عنها؟ عشان إيه يعني؟ عشان مين؟ يا أخي نتعود المجتمع الناس كله يا أخي تلعن تسب أحد يعني لا تحبكها. لا ما ربنا يقول لك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد يعني يمينك عن شمالك، ملكين حرف واحد تنطق وسجلوا عليك. ما يلفظ من قول، شوف هذه سبحان الله تعزز الرسالة اللي نبغى نوصلها من خلال الحلقة هذه. شوف شوف شوف قيمة القول، قيمة الكلمة، الكلمة قول. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعدين بتسجع عليك وانت بتنسى، يجيك الشريط أمام عينك يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلذلك أنت في غنى عن السب، عن اللعن، عن الشتم. يا أخي بس استفزني هو، يا أخي في الله يهديه، الله يصلحه، الله يعقله، الله يغفر له، الله يتوب على أي حاجة يعني من الكلام الحلو، الله يهديه. إذا ربي هداه صلح حاله واستقام أمره، يهديه في فكره، يهديه في أخلاقه، يهديه في تصرفاته، يهديه مثلا في أكل حقوق الناس، يهديه. إذا ربي أكرمه بالهداية كل أموره تتصلح. وإنت تبغى ناس تتصلح ولا عندك مشكلة مع الناس؟ يعني أنا أبغى أموره تتصلح، خلاص ادعو له بهداية، ادعو له بالصلاح. أقصى شيء قول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أرجع أمرك إلى الله. لكن يا أخي لا تلعن، لا تسب. ما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا شتاما. انت يا اخي من قدوتك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني الآية بتقول لك انه النبي قدوة صح وأسوة صح، بس مو لكل الناس. النبي قدوة وأسوة للموفقين، النبي أسوة وقدوة للملهمين، النبي أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله يجعلني أنا وياكم منهم، ويدخلنا دائرتهم، ويجعلنا مكرمين كما أكرموا، ويجعلنا يا جماعة ندرك قيمة الكلمة. الكلمة الطيبة صدقة. من الأشياء المتعلقة بالكلمة الطيبة يا سادتي، ودائما أحب أنبه لها، عندما يأتيك السائل ويسأل، أحيانا أنا عن نفسي فيصل أشك في بعض الناس، أظن هذا يعني أحس أحيانا أنه هذا متسول. يعني الإنسان المحتاج صراحة الواحد يحاول يساعده بأي طريقة كانت، طبعا بالطرق الصحيحة، إما أن تأخذ الجمعية أو يعني تتأكد من احتياجه أو تتثبت. المهم أنه في ألف طريقة وطريقة صحيحة تستطيع أن تتثبت منها ثم تساعد. لكن أنا جاني واحد أنا شاك فيه، أو إحساس قلبي يقول لي أنه هذا نصاب. فإحساسك هذا بنسبة 90% صادق، لكن ممكن 5-10% 1% يكون خطأ. أنت في 100 واحد تفرست يعني فراسة إنه هذولا نصابين، دجالين، شحاتين، متسولين، واحد من 100 كان بالفعل محتاج وسبحان الله أنت ما انتبهت له، فنهرت وزجرت. وربي يقول لك وأما السائلة فلا تنهر. طيب يا أخي كيف أسوي؟ يا أخي أنا شاك فيه، يا أخي أنا ماني مقتنع. يا أخي تصدق عليه؟ يا أخي يقول لك أنا شاك فيه. إيوة تصدق عليه بالكلمة الطيبة، مو الكلمة الطيبة صدقة. ادعوا له دعوة، قول له ربي يلطف بيك، ربي يستر حالك، هذه كلمة طيبة دعيت له فأنت ما سبته. وإذا ربي استجاب دعاك أغدق عليه وأكرمه وما نهرته، طبقت كوصية الرب سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر.
وتصدقت عليه وكسبت أجر من وراه لأنك دعيته بدعوة حلوة وعطيته كلمة طيبة والنبي قال كلمة طيبة صدقة، فحويت الأمر من يعني من كل أطرافه. فلذلك رسالتي لابد لابد لابد أن نعرف قيمة وعظمة هذه الكلمة وكيف نجعلها بوابة عبور إلى الفردوس الأعلى. لساني هذا أشغل بالقرآن، فمي مثل قرورة العطر ما خرج منها إلا الطيب، قرورة العطر ما يخرج منها إلا الطيب، وفمك خليه مثل البخاخ هذا ما شاء الله صلاة النبي، اللهم صلي على حبيبنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم، عشان ما نصك الناس عين، جاحت يقول لك اذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل فمك هذا بخاخ معطر بالكلام الطيب. يا أخي يقول لك بعض العادات كيف تقتلها في الأكل، في الشره الأكل في الطعام عشان الحياة الصحية. الصحة القلبية تلزمك أن تجعل فمك كذلك معطر بالكلام الطيب. الصحة القلبية تجعلك ملزم أنك ما تخرج الكلام البذيء، أنه ما نلعن ما نسب ما نشتم. طبعا إحنا ما جينا الكلام أشياء ثانية، الكذب الحلف بالله كذب عشان أمشي السلعة، هذول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرهم وعتبهم عتاب شديد، المنفق سلعته بالحلف الكاذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس يمشي باعته بالحلف الكاذب. يا لطيف اللطف، الله لا يجعلهم معنا ولا بيننا ولا يعرفنا طريقهم. قولوا آمين. الله يجعلنا ممن طاب مطعمه وطاب مشربه وطابت كلمته وطاب منامه وطاب محياته وطابت حياته وطاب مماته، ويرضى عني وعنكم مصلحة لحالكم افقنا لكم أحب ورضا. حلقة جميلة كده سريعة لطيفة مرت بأجمل ما يكون، دندنا حول معنى الكلمة الطيبة وما أحوجنا لأن يكون دائما كلامنا طيب، ولا نملك إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا طيبة. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين ألا تخرج من فمنا إلا الكلام الطيب، ولا تجعلنا ممن تكلم إلا بالكلام الطيب، واجعل كلامنا الطيب كله صدقة وقربة لك وبين يديك رب العالمين، وارضى عنا بما ترضى عن خواص المحبوبين، واجعلنا في أعلى عليين مع الأبرار المنعمين. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى، لنتحدث عن اسم من أسمائه الذي وصف به الله إما اسما أو صفة من أسمائه الحسنى. ولن كنا أحبتنا قد تحدثنا بصفات من الترغيب عن ربنا سبحانه وتعالى، فإننا لابد أن نتحدث ونستحضر بعض الصفات التي هي ترهيب من الله سبحانه وتعالى، ليعيش العبد بين خوف ورجاء ورغبة ورهبة، وليعلم أن الله كما هو رحيم ورفيق وحليم وغفور، فإنه كذلك يتصف سبحانه وتعالى بالجبروت والقوة والعظمة والانتقام ممن أساء وتعدى وظلم. المنتقم هي الصفة أو الاسم الذي نقف معه اليوم، وكم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات وأيضا من أحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يرد عنه اسم المنتقم في حديث، ولكن ورد عنه اسم المنتقم مقيد بشيء آخر. فمن ذلك قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام

0: ومنه قوله سبحانه وتعالى فانتقمنا منهم، وقوله سبحانه وتعالى إنا من المجرمين منتقمون. يقول الأزهري الانتقام هو افتعال من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا سخط على عبد وكرهه كان منه الانتقام. يقول ابن تيمية رحمه الله وليس في أسماء الله الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم المنتقم، وإنما جاء المنتقم في القرآن مقيدا وجاء معناه مضافا إلى الله سبحانه وتعالى إن الله عزيز ذو انتقام، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تعرف ما معنى الانتقام فإنك ستجد معناه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى ليتبين لك القصد الذي أراده الله من الانتقام سواء من عبد أو أمة كان ظالمة. أيها المستمع الكريم، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم من عبد فإنه لا ينتقم منه إلا إذا كان ذم ذلك العمل الذي قد ارتكبه من ظلم أو اعتداء أو أكل حقوق أو شيء من ذلك، ثم يأتي حكم الله عز وجل بعقوبة هذا العبد أو بعقوبة الأمة التي قد تكون تجرأت على معصية الله. وربنا لا يعاقب العبد ولا ينتقم منه مباشرة، إنما من رحمته سبحانه وتعالى يعطي العبد الإعذار والإنذار والإمهال لعله وعسى أن يعود، فإن أصر العبد واستكبر إلا أن يتمادى في طغيانه جاء الله عز وجل بعقوبته. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهنا نقول الأسماء أسماء الله تعالى كلها متضمنة للصفات، وكل اسم متضمن لصفة أو أكثر من صفات الله عز وجل، لكن هل كل صفة تتضمن اسم؟ لا، فإن الصفات يقول رحمه الله فإذا الصفات تكون أوسع معنى من الأسماء. وهنا يأتي تساؤل أيها الأحبة، لماذا الله عز وجل لا ينتقم من الظلمة؟ ونحن نرى الآن بعض يعني الأمم تتمادى في طغيانها وظلمها وجبروتها، ومع ذلك لم نرى أن الله عز وجل ينتقم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول أيها الأحبة المستمعون والمستمعات نذيرا لنا ولغيرنا، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون ظالمين لا في حق أنفسنا ولا في غيرنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: لغوية. نشكركم على طيب المتابعة ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات محدثكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم وزميلي من الإخراج خالد الشامخي. في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: كأس العالم 2034 مع النني.
1: يمتاز ملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 باحتوائه على أكثر من 70 منشأة تدريبية، ما يجعل هنالك مساحة كافية وخاصة لكل منتخب مشارك بأداء تدريباته بصورة مميزة وبأوقات كافية، إضافة إلى ما يتوفر في كل المنشآت من مرافق جانبية تساعد كل الأجهزة في تأدية مهام أعمالهم بأفضل صورة ممكنة.
2: خطوة خطوة خطوة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن التربية الثقافية للأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم الله مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما أسلفت راح نتحدث فيها إن شاء الله عن التربية الثقافية للأبناء. حياك الله دكتور.
4: أهلا وسهلا، يا مرحبا، أسعد الله وقتك بكل خير، أسعد الله وقت أيضا كل من يسمعنا بالخير والبركة، وسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة نافعة مثمرة للجميع
3: بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم التربية الثقافية للأبناء.
4: خليني في البداية أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع. لما نتكلم عن التربية الثقافية معناته في تربية في أمور كثيرة، فهذا محور من المحاور التربوية التي يجب أن نتطرق ونتكلم عنها اليوم. وإحنا نقصد في التربية الثقافية يعني معناته أني لما أجد ولد عمره 10 أو أقل أو أكثر أو بنت وأتكلم وأتحدث معهم عن طريق أسئلتي وأجوبة أولئك الأطفال، تدل على أنه في بيت اشتغل على أولئك الأطفال أو في بيت قصر في تربية أولئك الأطفال ثقافيا. والفكرة الحقيقة أنه التربية تراها مترابطة في أجزائها ومواضيعها المختلفة، لكن أنك تكشف في وقت سريع جدا على طفل أنت تستطيع أنك تحكم أبوه وأمه اشتغلوا عليه أو أن أبوه وأمه قصروا عليه، لأن اليوم قاعدة تسهم يعني أمور كثيرة جدا في قضية التربية الثقافية. وأكثر ما يسهم اليوم ما يجاوب عليه المستمع الكريم والمستمعة، وأنا قاعد أتكلم هم التقطوا الكلمة مني قبل أن أتفوه بها الآن، وهي الأجهزة اللي بين أيدينا واللي نعطيها أطفالنا اليوم حقيقة، ويستمدون الكثير منها من ثقافتهم من خلال تلك الأجهزة والمواقع اللي هم يدخلونها. لا شك أن أهمال الأبوين اليوم في مثل هذه المواضيع والإشراف على الأجهزة والإشراف على من يصادقون أبنائكم، من يطلعون معه، قصورنا أيضا في الجلوس معهم وفتح المحاور والحوار مع أبنائنا، لا شك أنه يسهم في تأخر بناء ثقافة تربوية سليمة للأبناء. فلذلك وجدت هذه الحلقة اليوم لتبيين أهمية مسؤولية التربية الثقافية، والمسؤول عنها بالدرجة الأولى هم الوالدين وليس المجتمع أو المحيطين في المجتمع. المجتمع والمحيطين فيه كل هؤلاء يساهمون، لذلك تجد الابن ولا البنت لما يتعلمون شيء جديد أو يسمعون شيء جديد هم يجون لوالديهم يتكلمون ويسألونهم، يقولون لهم إيش رأيكم في الشيء الفلاني، يطرحون قضية عليهم توهم سامعينه هذا طفل. فإذا ما لقى أب وأم يرعى يعني يهتم في الاستماع والإصغاء إليه ثم الإجابة الدقيقة لما يطرحه هذا الإبن، ولا تكون مصيبة ومشكلة، لأنه خلاص حيستمر هذا الطفل يستمد تلك الثقافة من ذلك الجهاز، أو يستمر تلك الثقافة أيضا من معلم يكون عنده شيء من الأخطاء في الفكر أو السلوك أو أيا كان. فبالتالي الابن يوم جاء وروالك القصة وانت ما عقبت ولا توقفت ولا تحققت ولا تبينت وأهملت الموضوع وقلت هذا طفل ما يعنينا أني أرعي سمعي أو أني أهتم أو أني أوجهه، لا شك أنه هذه اللبنة الأولى في بناية تربية ثقافية خاطئة.
3: جميل. أعتقد دكتور بأن تنمية حب المعرفة، تعزيز الذوق أيضا عند الأبناء أساس من أساسيات التربية.

0: التربية الثقافية للأبناء.
1: أتفق 100% بما ذكرت. اليوم لما أجلس أنا وياك وتدخل بنتك نورة علينا وتقول آسف بابا على المقاطعة، هي تبغى توصل لك رسالة، أنا أمي بطلع بجيب الشيء الفلاني، نحتاج تعطينا فلوس أيا كان. يوم دخلتها وقالت الكلام ذا، قالت آسف يا بابا على المقاطعة، أنا مباشرة أحلل ما شاء الله هالبنت الصغيرة بالسن تعرف تقول الكلام اللي ما يقوله ممكن طالب في الجامعة، لما يدخل ما يقول آسف على المقاطعة. أنا أشوف اليوم ناس أجلس معهم كبار، يعني الآن في الاستديو أنا أكبركم سنا، في ناس أكبر مني وأنا أجلس معهم وهو قاعد يتكلم وفجأة يرفع سماعة التليفون ويرد وهو قاعد يتكلم، أصلا ما يقول آسف تسمح لي أرد. ما هذا دليل على إيش؟ دليل على أنه فعلا التربية الثقافية لهذا الإنسان اللي تجاوز 60 ما يعرف أصول الكلام ولا يعرف كيف يستأذن ولا يعتذر من الآخرين، وهنا تكون المشكلة حقيقة. فإتيكيت الحوار اليوم والتعامل مع الآخرين والتخاطب هو جزء كبير من الثقافة والتربية الثقافية اللي نتكلم عنها. إتيكيت أمور كثيرة ترى جدا في الحياة. لما نتكلم عن الأكل والشرب، هل تتوقع أن الأكل والشرب ما له إتيكيت، ما له طريقة؟ النبي بيّن أن الشرب ثلاثا، أنك ما تشرب دفعة واحدة وأن ما تقطع يعني الشرب، وكذلك الأكل النبي بيّن فيه عندما أكل مع أبناء زوجته مسلمة رضي الله عنها ووجد ذلك يده تطيش في الصح، يعني تطيش يعني تدخل يمين يسار تدخل على هذا، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف التوجيه النبوي، أول حاجة أنت لما يحضر الأكل أنت لازم تذكر الله، سم الله، قل بسم الله. اثنين، كل مما يليك، كل بيمينك، باليمين ما تأكل بالشمال. الثالثة، كل مما يليك، الشيء اللي حولك كل منه، لا تروح تخبط يدك بطريقة وتأكل من مثل ما نقول بلهجتنا العامية من حوايف الناس، يعني كل إنسان عنده الجزء الخاص فيه يأكل منه، أنت لا تروح نفس الجزء اللي ما هو جزءك وتروح تأكل منه. وهذه حقيقة ممكن نشوفها في الأفراح أو في المناسبات العامة، نجد ممكن بعض الأشخاص وإن كانوا كبارا مع الأسف ممكن يتعدى ويأخذ قطعة لحم ما بجواره وإنما هي بعيدة عنه، يروح يأخذه قدام الآخرين يعني، وناس ما يعرفهم ويعتقد أنه هذا أنه ما في شيء أني أسوي هذا الأمر، وهذا لا شك أنه يخالف، فتعرف أنه هذا في تربيته كان فيها خلل. الشخص اللي يأكل ويطلع أصوات هذه مسؤولية من، أنا أعرف أن أبوه وأمه ما ربوا لأنه كانوا يأكلون معاه أصلا، فكان يطلع صوت، يا أما أنه يشوف أبوه كان يأكل ويطلع صوت وما لقى هذا الولد تربية، فبالتالي هو يأكل كما تأكل الحيوانات، كما تأكل البقر وسائر الأنعام، تطلع أصوات عندما تأكل، هذه حيوانات بدون عقول. وأذكر في المركز جتني قضية تكاد أن تصل إلى الطلاق بسبب أمور تتعلق في التربية الثقافية اللي قاعدين نتكلم عليها اليوم. إن البنت قلت صار حين يا بنتي أنت وش السبب الآن؟ قالت والله في سببين، السبب الأول أنه ما يهتم بروائح نفسه. قلت يعني كيف؟ قالت يعني يجي إذا طلع مثلا بالبر مع ربعه وأصدقائه ورجع ريحة النار موجودة باقية في ملابسه وباقية في جسده، حتى لو شال ملابسه باقية في الجسد. الحاجة الثانية ما يهتم في نظافة أسنانه، المعجون وكذا وأسنانه غير نظيفة. الأمر الأخير أنه في الأكل يطلع أصوات إذا جاء يأكل، فهذه الأشياء نفرتني منه، ما أحبني أكمل مسيرتي في الزواج معه. ليش اليوم إحنا نقول لما تشتكي البنت ألف يد تكمم فمها، يقولون لا لا الرجال ما يعيبه حاجة، واللي يقولون العوام الرجال عيبه جيبه، بينما إذا اشتكى الرجل نجد 100 يد تمتد وتسانده، مثل ذلك الرجل اللي جلم مي قال هي ما تتلبس زين ولا تتمكج لي إذا جيت ولا فيه روائح جميلة ولا مثل ما أنت بي، هي تبي كذلك. فهذه من المسؤول عنها؟ المسؤول عنها التربية الثقافية، الأب والأم. الأم مسؤولة تجهز بنتها قبل الزواج وتعلمها مثل هذه الأمور، والأب يجهز ابنه ويعلمه من خلال الوقت كل هذه الأمور وغيرها من الأشياء اللي تجي في أوراقك الملونة.
0: جميل. طيب نستأذنك فاصل بس دكتور، مستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية الثقافية للأبناء. دكتور، يمكن في بداية الحلقة تحدثت يمكن عن بعض المصادر اللي يأخذ منها الأبناء المعلومات، مثل وسائل التواصل وبعض المواقع على الإنترنت. كيف لي أن أحمي ابني من هذه المصادر ومن هذه الثقافات الغريبة؟
1: أحيانا المشكلة أنه الأب والأم يكونون في غفلة وما يعرفون مدى تأثير هذه الوسائل على أبنائهم، فيكتشفون مع مرور الزمن بأفكار عند أبنائهم عجيبة وغريبة، وقد تمكنت تلك الأفكار، يعني صعب اجتثاثها، بينما لو اكتشفناها في وقت مبكر كان سهل علينا تغييرها واجتثاث تلك الأفكار. فالعملية على الوالدين تقع في وقت يعني مبكر جدا، لكن في إهمالهم يصعب عليهم العلاج، يعني يبذلون جهد مضاعف في تغيير تلك الأفكار أو تلك الأشياء السيئة التي وجدت عند أبنائهم. فأنا أقول إنه مجرد ما أنا أسلم ابني هذا الجهاز، أنا معناته وقعت في يعني مثل ما نقول عقد، أو أني حاجة إما تكون خيرة أو أنها تكون سيئة. فمهم جدا مراقبة هذا الجهاز في البدايات، أنا أتكلم شبه يوميا على الأم أو على الأب المتفرغ منهم والأكثر عرفا بالتقنية، أنه يأخذ هذا الجهاز يوميا ويتابعه ويشوف وش شاف ابنه أو بنته يوميا. تخيل يوميا، لازم مجرد ما سلمته هذا الجهاز في وقت مبكر. البعض ممكن يسلمونهم في العمر 10 سنوات، والبعض في عمر أكبر، والبعض في عمر أقل، فأنت لابد يوميا تأخذ هذا الجهاز. ما في قضية الآن ثقة، الثقة الآن طلعها خارج الصندوق، لأنه الجهاز توم معطيه الطفل، وهذا الطفل ما يعرف وش اللي ممكن يجيه. ممكن واحد يرسل له من زملائه مقطع، هو يشاهد ذلك المقطع ويتأثر في ذلك المقطع، وما رايح يقول لك، ممكن صديقه يقول انتبه أبوك وأمك يشوفون هذا الشيء، وغيرها من الأمور اللي ممكن أنها تصير. لو استطعنا أننا نحضر الأشياء التي مسحت في أجهزة أبنائنا لأحضرناها. أنا أتكلم في عمر مبكر، في السنة الأولى يوم أني أسلمهم هذه الأجهزة، بعد الاطمئنان عليهم وبعد تحصينهم وبعد تحصين الجهاز أصلا في البرامج وغيرها، أكون أنا في أمان، لأني أنا رايح أسأل يوم القيامة كأب وكأم، يوم أني سلمت هذا الجهاز وأنا ما تابعت ولا راقبت ولا أوجدت التحصين في هذا الجهاز، يعني يوم أنا أشتريه لازم بالوكالة اللي أنا اشتريت أكلمهم وأقول ترى هذا طفل عمره كذا اللي بشتري له أول مرة يستخدم جهاز. فضعوا ما تستطيعون من أنواع الحماية أنه ما يجي شيء سيء لطفلي. بعدين صرت أتابع هذا الجهاز في الأيام الأولى وأراقبه كحماية وخوفا لهذا الابن. أنا أتعجب من البعض اليوم حرصهم، وهذا شيء جيد طبعا، أنهم حريصين على الأطعمة بشكل رائع، وعلى التطعيمات وعلى مراجعة المستشفيات وحمايتها بشكل رائع وجميل. والطعام لو باقي عليها أحيانا 3 أيام أو أسبوع ممكن ما يوكل، سيدة المنزل تفتش وتقول هذا باقي عليه أسبوع خلاص وينتهي، لا نطلع برا ما ناكله، يعني شدة حرصها على أنه ما يدخل أجساد أولادها شيء منتهي صلاحيته أساسا. وهو يعني أنا ما ودي أدخل في موضوع انتهى أو ما انتهى، وإذا انتهى كم يوم باقي أو غيره. جميل أنها تكون حريصة وأنها تخرج هذه الأطعمة، لكن الأجمل أنها تنتبه للعقل كما تنتبه للجسم. أيضا العقل والقلب مهم جدا متابعته في قضية الغذاء اللي يدخله من المعلومات وتحصينه وغيرها. إذا اطمننا أعطيناهم الأجهزة واطمننا وراقبنا وتابعنا، بعد فترة خلاص نهدأ من تلك المراقبة، هم الآن في أمان، هم يبلغوننا كل حاجة، إحنا أيضا نعطيهم وقت أحيانا للحوار، نطرح بعض القضايا معهم عن طريق الحوار، عن طريق النقاش نتعرف ما في داخلهم. أحيانا بعض الأطفال ما يقولون لك، لكن أنت تفتح مجال للحوار ينطلق الطفل ويتكلم، فبالتالي فرصة إن ما ننهار الطفل، ما نهجم عليه، ما نرفع صوتنا، نخليه ونسحب منه كل شيء وبعدين نوجهه بطريقة لينة وسهلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها اللي ترويه عن النبي: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
0: جميل. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. دكتور، أبرز الأنشطة المنزلية اليومية، أبرز الفعاليات اللي تعزز التربية الثقافية للأبناء؟
1: هو مهم جدا في فترة التربية أنه تكون في جلسة عائلية قدر الأمكان. حقيقة شهر رمضان دائما تكون فيها الجلسات العائلية واضحة بشكل كبير، خصوصا عند الإفطار بالدرجة الأولى. ممكن السحور يكون في جلسات لكن ما زي الإفطار. الإفطار الجميع يتجمع، وبعد الإفطار يتحدثون ويجلسون قبل الإفطار وبعد الإفطار، ففرصة أني أوجد مثل هذه الأجواء على الأقل لو كانت أسبوعية أو يعني شبه أسبوعية أو بالأسبوع مرتين جلسة. إن أمكن أنه كل يوم تجلس هذا شيء جميل وطيب. الأولاد في فترة الصغار سهل التحكم فيهم ويبحثون عن مثل هذه الجلسات، لكن إذا كبروا وصار لهم جدولهم الخاص يصعب أنك تجمعهم وتقول تعالوا اجلسوا عندي. فيه فرصة الآن اللي عنده أطفال صغار أنهم يعودهم أنه يحرم نفسه، يعني وقف من عملية طلعاتك واجتماعاتك اليومية ولقاءاتك. عندك أطفال احرص على الحضور مبكر، احرص على رواية القصص لديهم، احرص على أمور كثيرة في تعديل، تزرع السلوك، تزرع القيم والمفاهيم بالجلوس مع الأطفال. لما نتكلم عن التربية بالقصة، احنا الكبار نتأثر في القصص، كيف الصغار انهم قبل ما ينامون انه الاب والام يكون عندهم جدول، انا هذا الاسبوع انا بستلمهم، الاسبوع الجاي انت اللي تستلمهم، ويبدا حتى يحضر نفسه ثقافيا. هو يبدا يقرا ويطلع سواء في قصة الانبياء، في قصص الصالحين، قصص الاوائل. احيانا الواحد يجلس مع والدته كبيرة السن او ابوه كبير السن يقول له قصة، ايش المانع ان القصة دي اوضحها واقولها لاولادي الصغار بطريقة تتناسب مع أولئك الجيل وهلم جرا.
0: جميل. دكتور، بالنسبة لي يعني التربية بالقصة تربية جميلة جدا وتصنع بالنهاية عندك أبناء مثقفين، لكن خلنا نتحدث عن العملية التربية الثقافية للأبناء. أعتقد بأنها هي عملية تراكمية تستمد لسنوات، لا تصنع بيوم وليلة.
1: أتفق معك، صحيح. في أشياء إحنا نقول يوم مثل ما تفضلت يوم وليلة أو يومين أو شهر كافي لهذا الشيء، لكن في العملية التربوية لا، هي عملية مستدامة ودائمة ومستمرة ومتكررة. إيش المقصود في التكرر؟ يعني أن الطفل يقع في الخطأ أكثر من مرة من نفس الخطأ. مهم جدا أنك كأب أنك تطول بالك، ما تقول عليه لا يعني أنا علمتك ذيك المرة أنت ما تفهم. لا، هو طفل، فالطفل في مراحل تعلم. حتى في فترة المراهقة نفس الشيء، هو في فترة التعلم. يعني يقع في الخطأ اليوم، ترى بيقع في نفس الخطأ اليوم الثاني والثالث. طيب إيش مطلوب مني أنا بعد ما أنا أتعلم؟ يعني بس إني بس أصبر عليه وإني أفهمه وأكرر عليه؟ لا، مطلوب منك أمور ثانية. من أهم الأسرار الموجودة في التربية اللي قد يغفل عنها البعض هي قضية الدعاء. الأبوين يملكون سلاح فتاك. آخر الليل ادع ربك، حتى لو ولدك تجاوز 20 أو 30 ادع ربك. الدعوة دي ترجع لك وترجع لابنك وترجع للمجتمع. الدعاء سره خطير وعجيب، بس هل بذلت الأسباب؟ المشكلة بعض الناس لا، هم يروحون بس للدعاء ولا يبذلون الأسباب، وبعض الناس لا، يبذلون الأسباب ويهملون الدعاء. الأهم من المزج العملية أني يعني أبذل كل ما في وسعي ويكون عندي شيء من الحلم والصبر في عملية التربية، وبنفس الوقت أنا أدعي. لكن مهم بذل الأسباب. بذل الأسباب مثل إيش؟ مثل تول الحين نقول التربية في القصة، هذا بذل. هل أنت فعلا مارست هذا الأسلوب مع أبنائك وبناتك وهم صغار حتى لو كبروا، إنك استمريت في هذا الجانب أو إنك أهملت وقصرت في هذا الجانب؟ أجد أنه مجموعة قد أهملوا هذه الجوانب. ولما أسأل الأب والأم كم قصة، ولا الطفل لما أقول له وش القصص اللي يقول لك أبوك وأمك،

0: أذكر؟ يقول لا ما أذكر، ما في شيء يعني، قبل النوم ما يقولوا لك؟ يقول لا ما يقولوا لي. فأفاجأ وأنصدم، وأنتم تبون ولدكم تقولون إنه كبر الآن وفي المرحلة الثانوية أو وعنده مشاكل أو عنده، منين هو اكتسب الثقافة؟ اكتسبها من خارجكم، من إنكم ما كنتم أنتم تأثرون عليه. بينما الشخص اللي تأثر بوالديه يقول إيه أذكر قصص كثيرة، ويروي لي من القصص اللي قالت له أمه أو قاله أبوه له فترة الصغر.
1: جميل. أيضا دكتور، بعض القصص التي تروى عبر الإنترنت، أنا أختارهم بعض القصص تجي على طريق بعض الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية اللي يمكن تناسب الطفل، حتى يحبها الطفل من خلال الأجهزة الإلكترونية والأجهزة اللوحية. يمكن هذه أيضا تعطي الطفل والأبناء، تعطيهم مخزون ثقافي عالي.
0: هو قدرة الخيال عند الأطفال قدرة واسعة جدا، عندهم قدرة الخيال، لكن إذا كان عندي أشياء أستطيع أني جسد لهم، سواء أشياء حسية أو أشياء تنظر، يعني أشياء حسية مثل لما أتكلم عن لعبة العرائس لما تكون، أو سيارات موجودة عندي مجسمات أو غيرها من المجسمات اللي موجودة، لا شك أنها شيء رائع وجميل. ثبت في الحديث الصحيح عن السيدة عائشة أنها كان عندها عرائس، كانت تلعب بالعرائس، يعني تمثل أنه أحد معها جالس وهذا يسولف وذا يسولف على شكل عروسة. اليوم إحنا قاعدين نتكلم، فإذا تنافت يعني هذه العروسة موافقة بالشرع، يعني بمعنى أنه أنا ما ودي أدخل في تفاصيلها، بس يقولون أنه مثلا ما يكون لها معالم وجه، يعني عينين أو كذا، بس شكل أو هيكل وغيرها من الأشياء، الحيوانات كذلك، كل هذه يبحر عقل الطفل فيها بشكل أكبر. حنا وحنا كبار الآن لما يجيبنا مجسمات ويشرح لنا بالمجسم نفهم أكثر ونستوعب أكثر ونتخيل أكثر كيف في عقل الطفل. الاستمتاع بيكون والأشياء بيكون. أذكر مرة كانت واحدة من بناتي متزوجة الآن، بس كانت وقتها هذه البنت المتزوجة أني سويت لها يعني أقول لها يعني وش تذكرين من القصص؟ قالت أذكر قصة وأنا عمري 7 سنين كنت تقول لي على ماشطة فرعون. إيش ماشطة فرعون قصتها؟ إنها كانت تمشط بنت فرعون وسقط المشعرة أو المشط اللي تمشط فيه شعرها، قالت بسم الله، قالت أولاك رب غير أبي؟ هذه بنت فرعون تقول للماشطة، قالت نعم ربي ورب أبيك هو الله وربك هو الله. قالت لا أخبرن أبي. طبعا أخبرت أبوها وصارت القصة الطويلة. الفكرة إنه بنتي في خيالها تقول وشلون المشعرة؟ والمشط أخذها في مراية من حقات الأولين ولا لا؟ وشعر البنت طويل ولا قصير؟ فصرت أنا أبحر وأزيد من عندي، ما في مانع. الطفل يحب إنه يدخل في بعض الأشياء، صارت تسألني طيب هي لابسة فستان ولا بيجامة؟ هي مدري إيش وكذا، تتخلي في أشياء ثانية، ما في مشكلة إنك تبحر مع بنتك أو مع ولدك في القصة اللي أنت تروي معه، ويصير فيها بعض الزيادات اللي ما فيها ضرر لكنه مفيدة لخياله. الفكرة أنها تقول إني ما زلت أذكر تلك القصة، وهي الآن عندها ولد
1: ما شاء الله
0: بنتي ويمكن عندها 7 سنوات
1: ما شاء
0: تقول
1: الله.
0: لي أنا ما زلت أذكر. إذن القصة تثبت في ذهن الأطفال وكلها أثر كبير في عملية الثقافة التربوية وتعليم السلوكيات النافعة الإيجابية.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن التربية الثقافية للأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن في بداية الحلقة تحدثنا كثير، سبنا كثير عن موضوع التربية الثقافية للأبناء، واتفقنا أنها هي نتاج لعملية تراكمية تمتد لسنوات. لذا خلني في الجزء الأخير من الحلقة خلني أعطيك هذا السؤال العريض: كيف أصنع أبناء مثقفين؟ يعني إحنا يمكن نشوف نماذج كثيرة في مجتمعنا في مرحلة المراهقة، في المرحلة الجامعية، يعني بعض النماذج تختلف عن النماذج الأخرى من حيث الثقافة، لأن تلك النماذج لتلك الأبناء تحصل أبناء مثقفين عندهم خلفية معرفية عالية.

0: في مجالات مختلفة.
1: هو أنا ودي المستمع والمستمع الكريمة اللي قاعدين يسمعونا اليوم ما يفهمون بطريقة خاطئة، بمعنى أنه يقول يعني وش استفيد أنا من ابن مثقف؟ الثقافة لما نحصرها على العلوم المعرفية فقط هنا يكون الخلل في فهم حلقة اليوم. يعني أنا ما أبغاك تعلم ابنك عن التاريخ العباسي والأموي والتاريخ مدري إيش ومعرفته بالحروب وسنة كم وقعت الشيء الفلاني والسنة الفلانية وقعت كم، لا لا لا أبدا، مو بهذا المقصود. المقصود كيف تكون الثقافة المعلومات اللي حصلت في الحياة داعما له من التجارب ومخزون أنه ما يقع في الأخطاء وأنه يكون شخص جيد ومتحاور مع الآخرين. هذه فكرة اليوم، وكيف أني أمد في معلومات تفيد في حياتي في المستقبل من خلال الأشياء الثقافية اللي حصلت في الأزمان. البعض يقول لا أنا بيقرأ، أنا بحط ركن ثقافي وبهم كلهم يجون يقرؤون في هذا الركن الثقافي، يتثقفون في معلومات من الكتب. القدرات الموجودة عند الأبناء تختلف، ومن عاد هو يطالب يقول لا فلانة أفضل منكم، فلانة تسوي، فلانة هي عندها رغبة وفيها محبة لهذا الشيء. لازم أني اليوم أفرق بين قضية القدرات وقضية الرغبات والإمكانيات. شفتوا امتحانات القدرات اللي تصير اليوم وكل يوم يكتشفون في خلل معين يعدل وهو إلى آخره؟ أبنائكم نفس الشيء، قدراتهم متقاربة لكنها مختلفة، يعني ما هي نفس بالضبط سين نفس صاد بكل المعايير وكل الخصائص، لا يختلفون تماما. كما أنه أحيانا رغبات البنت وألعاب البنت مختلفة عن ألعاب الولد، فكل واحد له رغبات معينة يحتاجها. إذن الفكرة في المعلومات الثقافية تفهم بالطريقة السليمة، أن التربية الثقافية المقصود فيها مو تخزين معلومات يجاوب فيها في مسابقات أو غيره، وإنما لا، هذه المعلومات اللي نعطيها ابني وبنتي يكتفون في تتوفر عندهم في المستقبل إذا حصل أي حاجة تحذرهم من أخطاء ممكن يرتكبونها. يقولون لا في قصة قالها أبوي، في تجربة صارت في زمن وحصل الشيء الفلاني. البعض يفهم الثقافة أنه لا متى وقعت المعركة الفلانية، أي سنة، أي سنة صار الشيء الفلاني وغيرها من المعلومات، كم عدد دولة، كم مدري إيش. لا، مو بهذه الثقافة المقصود فيها في الأعداد وحفظ الأرقام، وإنما ماذا تحدث الثقافة في صنع شخصية أبنائي. وأيضا علشان أكون واضح ودقيق في شرح هذه الفكرة، إنه البعض لما يتكلم أحيانا أنا أشوفهم طلب الجامعة وغيرهم من الشباب وطلبة العلم يقول لك هذه المعلومة موجودة في الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية، تحصلها بعد ثالث سطر على يدك اليمين وما أدري إيش، ويقعد يفصل في هذا. هذا شيء جيد، لكن مو هذه الفكرة في قضية التربية الثقافية. لا، التربية الثقافية إنه هذه القصة أو هذا المعلومة اللي أنا أعطيتك إياها ماذا تحدث في سلوكك، وش اللي تسوي فيه في حياتك. هذه الفكرة الأساسية في حلقة اليوم، إن إحنا نربي أولادنا في التربية الثقافية، إن نحدث سلوكيات جميلة رائعة في مستوى الحياة بشكل عام. هذه من جهة. من جهة أخرى، إذا عندك واحد عنده قدرات رائعة وجميلة في قضية الفنون في القراءة أو تعليم مهارة معينة، ما في مشكلة أني أتوجه وأسهب في هذه المهارة اللي موجودة عند الابن، سواء يعني مثلا حبه للطبخ أو أي مهارة من المهارات اللي توجد عند الأبناء، أني أحاول أني أنميها وأرتبها وأحميها بطريقة معينة بحيث أنه ما يدخلها شيء من الأخطاء اللي احنا نقول عليها، سواء أخطاء في تعارض الدين. مثلا لما نتكلم على الآن مهارة الطبخ، ممكن الواحد يصل لمرحلة الإسراف، هنا لا، لها وقت محدد ولها كميات معينة وفي تعليم هذه المهارة، وهل مجرى في شؤون الحياة بشكل عام.
0: وصلنا للنهاية، يعطيك العافية دكتور.
1: الله يحييك.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة تحدثنا فيها عن التربية الثقافية للأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في كل أسبوع نأخذكم إلى قصص سعودية ملهبة، نقترب فيها من تجارب بدأت بفكرة بسيطة وتحولت بالاجتهاد والعمل إلى إنجاز يحتذى به. قصص تؤكد أن البدايات مهما كانت صغيرة قد تقود إلى أثر كبير، وأن الطموح حين يؤخذ بجدية يصنع فارقا حقيقيا. الهيدروجين النظيف يوصف بأنه وقود المستقبل، لكن إنتاجه بكفاءة وتكلفة منخفضة لا يزال تحديا عالميا. فارستنا اليوم طالبة في الصف الثاني ثانوي من جازان، دخلت هذا الميدان بجراءة علمية لافتة، طورت محفزا معدنيا جديدا لتكسير الأمونيا وإنتاج الهيدروجين، مستخدمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاكتشاف محفزات أسرع وأرخص من الطرق التقليدية. والنتيجة جائزة خاصة من وزارة الطاقة وجائزة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في أولمبياد إبداع للعلوم والهندسة 2026، وقبلها وقفت كمتحدثة في أكبر مؤتمر في الشرق الأوسط لتآكل المعادن، تعرض أبحاثها أمام متخصصين يفوقونها عمراً وخبرة بعقود. ضيفتنا وفارستنا لهذه الحلقة هي لميس إيهاب الأمير، طالبة زي ما قلنا في المرحلة الثانوية، تعمل على مشروع قد يسهم في مستقبل الطاقة النظيفة عالمياً.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقات الجميع. في البداية أنا سعيدة جداً بتواجدي معكم في هذا البرنامج المميز، برنامج فرسان التمكين على إذاعة الرياض. معكم الباحثة لميس إيهاب الأمير، أنا طالبة في الصف الثاني ثانوي في مدارس ابن رشد العالمية جازان، مبتكرة مشروع تكسير الأمونيا لإنتاج الهيدروجين بالذكاء الاصطناعي. فزت بجائزتين، جائزة من وزارة الطاقة وجائزة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في معرض إبداع للعلوم والهندسة 2026، وأيضاً كنت متحدثة في مؤتمر التأكل بالشرق الأوسط.
0: فرسان التمكين.
1: الأمونيا مادة مستقرة وسهلة التخزين والنقل، وتحتوي على كميات كبيرة من الهيدروجين. المشكلة أنه تكسيرها لاستخراج الهيدروجين يحتاج محفزات باهظة الثمن وغير مستقرة، وتتطلب درجات حرارة عالية جدا. لميس قررت أنها تبحث عن حل لهذه المعادلة الصعبة وهي لا تزال في المرحلة الثانوية. سألناها كيف وصلتي لهذا الموضوع، وإيش الشيء اللي دفعك لاختيار مجال الطاقة والمحفزات؟
2: كنت مهتمة جداً بمجال الاستدامة والطاقة النظيفة، خصوصاً الحلول اللي ممكن تطبق فعلياً بالمستقبل. وأنا أبحث لفت انتباهي الهيدروجين كمصدر طاقة نظيف، لكن المشكلة الكبيرة كانت في تخزينه ونقله. هنا عرفت عن الأمونيا كوسيلة لحمل الهيدروجين، لأنها تقدر تخزينه بشكل أسهل وأكثر أمان. ومن هنا بدأت أبحث كيف نقدر نستخرج الهيدروجين من الأمونيا، ووصلت لفكرة تكسير الأمونيا. اللي شدني أكثر هو أن العملية تعتمد بشكل كبير على المحفزات، وأن تطويرها ممكن يخلي إنتاج الهيدروجين أسرع وأكثر كفاءة. مع أني طالبة ثانوي كنت أبي أشتغل على شيء له أثر حقيقي مو بس دراسة نظرية، عشان كذا اخترت هذا المجال لأنه يجمع بين العلم والتطبيق ومشاكل العالم الواقعية.
1: اللي يميز مشروع لميس هو الجمع بين الكيمياء والذكاء الاصطناعي. طورت محفزاً معدنياً مطعماً قائماً على الكوبالت، واستخدمت منهجية مبتكرة تعتمد على البيانات والتعلم الآلي لاكتشاف المحفزات الأمثل. نتائج المحاكاة أظهرت أداءً أسرع من الطرق التقليدية، وكل هذا من طالبة تعلمت بنفسها نظريات معقدة مثل نظرية الكثافة الوظيفية والديناميكا الحرارية.
2: ما المحفز يرفع كفاءة تكسير الأمونيا لإنتاج الهيدروجين. وظيفة المحفز أن يقلل الطاقة المطلوبة للتفاعل، وهذا يخلي العملية أسرع وتستهلك طاقة أقل. الشيء المختلف في شغلي هو استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم المحفز. بدل ما أعتمد بس على التجارب التقليدية، استخدمت أدوات حسابية ونماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي عشان أتوقع أي المواد ممكن تكون أفضل. هذا الشيء اختصر وقت كبير في تجربة مواد كثيرة. الذكاء الصناعي يساعد في تحليل البيانات والتوقع بسرعة أعلى من التجارب اليدوية، وبكذا قدرت أوصل لأفضل الخيارات بوقت أقصر مقارنة بالطرق التقليدية اللي ممكن تأخذ وقت طويل في المختبرات.
1: لميس ما اكتفت بالعمل في مدرستها، لا، كانت تتنقل بين جازان والدمام للعمل على بحثها ونشره، بين جازان وجدة والرياض لحضور مراحل الأولمبياد المختلفة، كل هذا خلال أيام الدراسة. عطلاتها ونهايات الأسبوع عندها كانت مخصصة للبحث، توازن بين الاختبارات المدرسية وورش العمل والعروض التقديمية. ضغط مستمر، ولكن كانت النتائج تستحق.
2: بصراحة كان تحدي كبير، خاصة مع التنقل والدراسة بنفس الوقت. كنت محتاجة أكون منظمة جداً وأحدد أولوياتي بشكل واضح، اللي ساعدني أني أحط أهداف واضحة سواء للدراسة أو للبحث. كنت أقسم وقتي جزء للدراسة وجزء للبحث حتى وأنا مسافرة. ما كان سهل، لكن الاستمرارية فرقت كثير. بالنسبة للمواضيع الصعبة زي الـ Density Functional Theory،

0: أكيد لميس لم تحقق جوائز إبداع فقط، بل وقفت كمتحدثة في مؤتمر التآكل في الشرق الأوسط، أحد أبرز المؤتمرات المتخصصة في المنطقة. تحدثت أمام مهندسين وباحثين عن تكسير الأمونيا والمحفزات وأهميتها في الصناعات. مشاركة بهذا المستوى من طالبة ثانوي ليست أمراً عادياً.
1: مشروعي قدام مختصين. بالبداية كنت متوترة شوي، لكن كنت متحمسة أني أتكلم عن شغلي، ومع الوقت صرت أتكلم براحة أكثر. الآراء والملاحظات اللي سمعتها كانت مفيدة وساعدتني أشوف مشروعي بشكل أوضح. وبرضو المؤتمر كان تجربة مميزة، تكلمت فيه عن مواضيع لها علاقة ببحثي، وكمان عرضت مشروعي وشاركت في الهاكاثون، وكنت المتحدثة باسم فريقي وشرحت فكرتنا قدام اللجنة. بشكل عام كانت تجربة جميلة، وسعيدة أني شاركت شغلي في بيئة علمية زي كيو.
0: المملكة تستثمر بقوة في اقتصاد الهيدروجين ضمن رؤية 2030. مشروع نيوم يتضمن أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، وطموح لميس يتقاطع مع هذا التوجه الوطني. تسعى لنشر بحثها علميا، وتحلم بتطوير طرق علمية وأقل تكلفة لإنتاج الهيدروجين، وإثبات أن الطلاب قادرون على الإنجاز الحقيقي بغض النظر عن أعمارهم.
1: كمل تطوير هذا المشروع، وإن شاء الله أوصل لمرحلة نشوة علمية. أبي أستكشف طرق متقدمة أكثر، وأحسن المحفز بحيث يكون له تطبيق فعلي. وبشكل عام أبي أكمل في مجال البحث والابتكار، خاصة في الطاقة النظيفة والاستدامة. رسالتي للطلاب: البحث العلمي مو مرتبط بعمر. إذا عندك فضول واستعداد تتعلم، تقدر تبدأ من الآن، وما في سبب تخاف أو تتردد لأنك مو لحالك. في السعودية دعم كبير من جهات ومبادرات ومعاهد بحثية وجامعات تقدر تساعدك بإرشاد وفرص زي ما ساعدوني. عشان كذا ما تحتاج تمشي في هذه الرحلة لوحدك أبدا. يمكن بالبداية يكون صعب، لكن مع الاستمرار بيصير ممتع. أهم شيء تبدأ تسأل وتتعلم.
0: لميس الأمير تقدم لنا نموذجا مختلفا للتمكين. طالبة ثانوية تتعلم نظريات جامعية بنفسها، تتنقل بين المدن لإنجاز بحثها، تقف أمام متخصصين في مؤتمرات دولية، وتحصد جوائز وطنية. هذا ليس استثناء، هذا ما يحدث حين توفر الدولة البيئة المناسبة ويكون الطموح بحجم الفرصة.
2: فرسان التمكين.
0: شكراً لميس إيهاب الأمير على هذه القصة الملهمة، والشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة عبر أثير إذاعة الرياض. نلتقي الأسبوع القادم مع فارس جديد وحكاية تمكين لا تنتهي. كان معكم في برنامج فرسان التمكين، من الإعداد هاني السهراني، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنين.
2: فرسان التمكين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة: جبل القدر.

هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. تعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث أنها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية وإدارة البيئة وضمان استدامة التطور الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية المياه، إلا أن المملكة تواجه تحديات كبيرة نظراً للاستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضلاً عن محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي تشهد استنزافاً متسارعاً. وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، تعد المياه المتجددة نادرة، علماً بأن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي يفاقم مشكلة ندرة المياه في المملكة. وفي إطار ذلك، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن استراتيجية شاملة للمياه، تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني، مع الهدف الرئيسي المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع. ويتضمن العمل على العديد من العناصر المهمة، بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد، مثل الطلب على المياه وموارد المياه وعمليات القطاع والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب. وفي ظل الاعتماد الكبير على تحلية المياه، فإن 60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني إلى جانب الدعم الحالي يفرض على هذا القطاع أعباء عديدة على الاقتصاد، كما ترتفع تكلفة وحدة الإنتاج المرتفعة نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف النقل عبر ضخ المياه من السواحل إلى الداخل، ويعتمد ذلك بصورة كبيرة على الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تترك تحلية المياه بصمة بيئية واسعة وممكنة لهذا القطاع. فبفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة، كان لقطاع المياه اهتماما كبيرا من خلال استراتيجية المياه الوطنية السعودية ورؤية المملكة 2030 على العمل والتصدي لجميع التحديات الرئيسية والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة وإصلاح قطاع المياه لضمان التنمية المستدامة للمملكة. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. وإلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج الزميل محمد المنيف. نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي، سلمتي بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية. وزارة الداخلية تؤكد أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج. وزارة الحج تؤكد أن

0: الالتزام بتصريح الحج من تعظيم الحرم والمشاعر المقدسة. قوات أمن الحج تضبط مقيمين من الجنسية اليمنية لمخالفتهما أنظمة وتعليمات الحج. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من الصومال القادمين لأداء فريضة الحج. الهيئة العامة للنقل تبدأ باستقبال اعتراضات مخالفات أنشطة النقل التي صدرت قبل 1 نوفمبر من عام 2024. هيئة العقار تصدر لائحة التسويق والإعلانات العقارية لتعزيز الشفافية وضبط السوق. إيران تسلم باكستان مقترحا معدلا بعد رفض الرئيس ترامب النسخة السابقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء، في أمان الله.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا الكرام في قصائدهم المتعددة، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. أعزائي المستمعين الأفاضل، من هذه المفردات مفردة العندل، وهو اسم من أسماء الغزال، وهي صفة تطلق على البنت الجميلة. ويقول الشاعر الكبير عبد الله بن سبيل: عندل بطروق الهوى ساعفتني، تنقادي لي قود العسيف برسانها. ويقول الشاعر سعد الجميلي: العندل اللي لها بالقلب قدر ومقام، يوجد حالي عليها كثر حبي لها. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة العوص، وهي الإبل. يقول الشاعر دبيان بن عساف: يا ما ركبنا فوق عوص النجايب، متعرضين للخطر والسمومي. ويقول شاعر آخر: شايب شيبي على عوص النجايب، سبرها واندرهمت لها دليلة. ويقول شاعر آخر: يا بعد خد انزمت من

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بشاعرنا القدير صالح الريان في برنامج المتكة، ونقول يا هلا ويا مرحبا بك يا صالح في برنامج المتمني، أن تكون حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية.
1: يا مرحبا ملايين أبو محمد، الأستاذ القدير والباحث الكبير، حنا اللي متشرفين اليوم بالتواجد معك في هذا البرنامج الفخم والمميز.
0: شاعرنا صالح الريان، عندي سؤال، أنا أقول أين يجد نفسه شاعرنا صالح الريان حاليا بين هذا الكم الهائل من يكتبون القصيدة النبطية والأغنية خاصة؟
1: والله يا أبو محمد طال عمرك، أنا والله أشوف نفسي يعني مع صفوف إن شاء الله المبدعين إن شاء الله اللي يقدمون الأغنية يعني بطريقة احترافية، ويحاولون يتواجدون في كل مناسبة. ويا طويل العمر مثل ما قلت لك يعني حدنا نقيب ونتواجد، لكن إن شاء الله نحن موجودين في ذاكرتك.
0: شعرنا صالح الريان، وحنا متعطشين لسماع العديد من الإبداعات الشعرية، ودنا نسمع من قصائدك وعلى حسب اختياراتك.
1: والله يا أبو محمد ودي أقول ألبوم الصور، ألبوم الصور يعني تعني لي الشيء وتعني للكثير لأنها واقعية.
0: تسلم طال عمرك، ما يجي منك مقبول
1: يا بعد راح.
0: الله يسلمك.
1: نقول الله على ألبوم الصور، ذكرني بالماضي، كيف الزهر في داخلي أصبح قصن فاضي، فجأة ظلمت كل الدروب وصارت حياتي شمعتي بقلبي أداريها وخاف تنزل عليها دمعتي، ما جاء على بالي أبد ولا عملت حساب إن المحبة بالعطا يا أقرب الأحباب، كانت لي الصدمة كبيرة وجرحها أكبر، لا صار من حبيته ينكرني ويتكبر، وين أنت يا ساعي البريد أخذ معك همي ترميبه في وسط البحر، حتى ولا تسمي يرضيك حالي يا زمن، أصحى وأنا مديون ما لي سوى كل ما أقول، الله يكون بالعون يا أبو محمد.
0: صح الله لسانك، كلمات الحقيقة. ما أجمل المشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق. لا شك صالح الريان يكتب الشعر النبطي والشعر التفعيلة، وهذا الحقيقة شيء جميل في شاعر يجمع النوعين من الشعر الحقيقة اللي حنا نفتخر به.
1: يا بعد راح
0: ودنا تسمعنا بعد قصيدة غزلية نبطية.
1: غزلية يقول يا طويل العمر، يقول من سواليف حبيبي ما أمل،
0: يا سلام،
1: مع هذوب وياخذ أفكاري بعيد، أنحكى

0: انطر من الشاه العسل وانسكت أقول له بالله عيد يطرب أسماعي بكلمات الغزل لذة حروفه يذوب منها الجليد لا نطق كلمة أحبك في خجل تشرق الدنيا بعيني من جديد يا مساء الخير من شيح ونفل يا صباح الورد يا الفجر السعيد كيف ما أحبه وهو مثل العسل مو أحبه إلا ساكن بالوريد.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق في سماء الإبداع بالعديد من النصوص الجزلة. صح الله لسانك أبو ريان. صح الله لسانك.
0: ذوقك ونبضك.
1: الله ربي يبارك فيك أبو ريان. لا شك الأمسيات الشعرية هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره. سؤالي ما سبب غياب شاعرنا صالح الريان عن الأمسيات الشعرية مع أن الكثير من محبينك متعطشين وبانتظار أمسية لك؟
0: والله هي الغائب الحاضر يا أبو محمد. يعني أنا يمكن انشغالي بكتابة القصيدة الغنائية ممكن اكتفاء عن الأمسية لكنها حاضرة على كل المنصات وفي الحسبان وإن شاء الله أكيد قريب إن شاء الله أتشرف أني أكون يعني ضيف على أمسية بإذن الله.
1: احنا دائما في المنتدى الأدبي الشعبي ندعوك لإقامة أمسية خاصة لك ودائما تأجلها فالآن عرفنا السبب وإذا عرف السبب بطل العجب.
0: والله يا أبو محمد أول حاجة أنا أصرح من قبل إذاعة وهذا شرف.
1: الله يطول عمرك.
0: أنت أبو محمد يعني قائد ورائد يعني بالمنتدى الشعبي وأنت طال عمرك أنا أقول عراب لنا ونتعلم منك.
1: ما عليك زود.
0: بسم الله. أنا حضرت الكثير والكثير من يعني الأمسيات والمنتديات معكم والله كنت كل زيارة أجي أتعلم منكم الكثير.
1: تستاهل العلم الطيب أخو شاعرنا صالح الريان. أنت شاعر ما شاء الله ومحنا نستفيد منك ونستفيد من خبراتك. الله يحفظك إن شاء الله.
0: يا بعد راسي والله نجي من بعدك يا أبو محمد وأكيد إنها قريبة في الحسبان.
1: نقول مرحبا على الرحب والسعة.
0: يا بعد راسي. الله يحبك.
1: الله يطول. أبو ريان ودنا تسمعنا قصيدة الحين متعطشين الحقيقة إبداعاتك الشعرية.
0: طيب يا أبو محمد يقول يا طويل العمر يقول لا تذكرون اسمه يتعبني طاريه.
1: يا سلام.
0: ذاك الذي ما يحلف إلا براسي ضاع بسما غيري وضاعت أراضيه ما عاد له فيني مينا ومراسي أصدق الكذبة وأقول إني ناسيه وإذا سأل قلبي قسمت ماني ناسي ينام في عيني واصحى ولاقيه حتى بصافي الماء أشوفه بكاسي جروح تنزف كل ليلة تنادي ما كني اللي بوسط قلبه أساسي أدعي له من قلبي يا ربي تهدي وأدري على قلبي متى يكون
1: قاسي. اللهم من شاء تسير بخطة ثابتة الحقيقة نحو الإبداع ينساب شعرك جلالا عذب ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: يا بعد راسي تلاميذ.
1: الله يا ربي بارك فيك أبو ريان. أبو ريان من الشخص الذي يعني لك الكثير والكثير؟
0: والله الشخص اللي يعني لي طال عمرك أكيد هو الشخص اللي أنا أعني له بعد
1: كلكم مكمل الآخر
0: أكيد طبعا.
1: الله يسلم. ثانيا احنا الحقيقة نبارك لك من خلال هذا المنبر برنامجنا المتكة نجاح أغنيتك لومي حساوي الحقيقة اللي كان أشبه بهوية إحسائية جميلة ونبارك لك نجاح أوبريت مهرجان ربيع النعرية. ودنا تحدثنا كيف كانت تجربتك كملحن الأوبريتات؟
0: الله يبارك في عمرك يا أبو محمد. أولا أنت من أول الناس اللي باركوا لي يا أبو محمد.
1: تستاهل كل العلم الطيب.
0: بالرسائل وبالاتصال تواجد وبالمصافح طال عمرك فأنا الحمد لله يعني كنت فخور أني قدمت أقدر أقول هوية بسيطة أحسائية فمن المنبر برضو من الإذاعة أنا والله أشكر الكثير صراحة من الزملاء فريق العمل هم اللي للأمانة عطوا الفرصة النجاح من الأستاذ المرشد السياحي عبد العزيز العمير.
1: جميل.
0: والدكتور
1: الله يذكره بالخير
0: والموزع إبراهيم الحمدان والمؤدي محمد الثاقب يا طويل العمر وأخونا صلاح التركي يعني داعم وأخونا خالد الدوسري وممثل جعفر الجبران ومشاهد الكليب كانت يا طويل العمر استديو محطة الفن والله وراعي الحفل أو راعي العمل إدارة مجلة السياحة العربية المهندس عباس إبراهيم وخصنا بالتكريم كذلك يا طويل العمر سعادة رئيس القرفة التجارية يعني المهندس محمد العفال، فكانت والله من النجاحات اللي حنا تشرفنا فيها.
1: استاهل والله كل علم طيب أبو ريان.
0: الله يبارك
1: دائما مبدع، الله يحفظك طول في عمرك.
0: جعلك تسلم. أما بالنسبة يا أبو محمد يا طول العمر، الأوبريت والله أوبريت أنا برضو أقول نقلة جميلة، وهذا أنا أشوف أنه يعني أن مثلا أهل الحسا يشاركون بالنعيرية وأهل النعيرية يشاركون بالحسا، يعني هذه تجدد دماء وتجدد علاقات ونقل الثقافات بين المحافظات، فكان يعني شيء جميل أني أشارك في هذا يا أبو محمد.
1: جميل جميل، تستاهل والله أبو ريان، تستاهل العلم الطيب. أبو ريان بعد ما سمعنا الأبرز من أعمالك وما جديدك الحصري لإذاعة الرياض وبرنامج المتكة.
0: والله الجديد الحصري كثير، أنا أجايك بحاجات إن شاء الله جميلة.
1: شرف بها طال عمرك.
0: بس اسمحوا لي أبو محمد، أنا دائما أحب أشكر الناس اللي شرواك.
1: الله يحفظك.
0: لأنه صالح الريان ما يوصل إلا فيكم يا أبو محمد.
1: هذا من تواضعك. الله ربي يبارك لك.
0: أي والله، فمهرجان النعيرية يا أبو محمد يعني أنا رشحت من قبل الأستاذ فيصل الشمري والأستاذ والدكتور محمد الحوسين،
1: الله يذكرهم
0: بخير. من أجمل الصدف يا أبو محمد أني السنة هذه أنا ما أدري أقول مقامرة ولا هي تجديد عهد بالتلحين.
1: أنت قدها وقدود طال عمرك.
0: جعلك تسلم.
1: ودنا تسمعنا يا أبو ريان قصيدة العمل الوطني.
0: قصيدة العمل الوطني يا طويل العمر،
1: إذا هي متوفرة لديك يعني.
0: إيه هي قدامي طال عمرك، بس الخبر عاد ما حفظناها يا أبو.
1: تسلم الله ربي طول في عمرك.
0: لا لكني أطال عمرك مثل ما قالوا سم تجيك يا
1: من قاسان. الله يحفظك.
0: أمرنا أمر
1: فوق الأمر. الله يحفظك.
0: يا مملكة نامي بأمان وعيونك جنودك.
1: يا سلام.
0: نامي بحفظ الله يعز سلمان ومحمد، واللي تطاول يحاول يصل حدودك، ما أقول بعد السماء إلا بعد وبعد، إلزم حدودك وعين خير لا تكابر، حجمك تعرفه وتعرف حجم السعودية، يسهل من السهل يا المكشوف يا مهابر، أطويك شعب لهم جادة ومواريه، شهيدنا حي ونبضه بالفخر ما مات، وكل شيء مدبر بحكمة حامي البيتين، اخذ الحذر وانتبه نمحيك في ساعات، أبو فهد يامر نجيله بالفدا ملبين، البادي يظلم ونرد الكيد له كيدين، فوق السماء ولا بحر ولا تبيها بر، صقورنا مترصدة ترصد برمش العين، نحمي تراب الوطن بحق من كبر، يا مملكة نامي بأمان وعيونك جنودك، نامي بحفظ الله يعز سلمان ومحمد، واللي تطاول يحاول يصل حدودك، ما أقول بعد السماء ألا بعد وبعد.
1: يا سلام، صح الله لسانك ملايين.
0: صح
1: وعلى هذه القصيدة الجميلة المميزة، الله يطول ومستغرب عليك. الله يحفظك وطنيتك وحبك للوطن.
0: يا بعد راسي الله يطول بعمرك.
1: الله يسلمك. شاعرنا صالح الريان، طبعا لكل شاعر قصيدة دائما عالقة في ذهنه ويرددها بينه وبين نفسه. وشو شاعرنا صالح الريان؟
0: والله صالح الريان يقول جربت أحبك ما قدرت، حاولت والله العظيم، مهما تناسيت وكبرت يهزمني الحب القديم،
1: الله الله الله.
0: فيني شعوري حننه صوته معاي وصورته، واتذكر ان جاب الوله وجيته اراضي، دمعته كسرني غيابه كثير، ما بين هم وذكريات بالمختصر، ماني بخير متبعثر وقلبي شتات، لو تدخل بقلبي عذرت في داخلي عبرة يتيم، جربت احبك ما قدرت، حاولت والله العظيم.
1: حاولت والله العظيم. انت شاعر تملك جميع ادوات البناء الشعري ابو ريان، وبيض وجهك على هذا التميز المهم، مستغرب عنك. الله يحفظك.
0: يا بعد راسي والله حنا ما نجي إلا من بعدكم.
1: الله طيب. أبو ريان أنت ما شاء الله أشبهك بقناة إعلامية ما شاء الله في وتعدد الهوايات الجميلة، نبي خبر حصري لبرنامج المتكة.
0: الخبر الحصري يا بعد راسي بإذن الله، بإذن الله يا طويل العمر، عندي إن شاء الله عمل أو برنامج بإذن الله بيكون عنوانه قصيدة ونقم.
1: تسلم.
0: وإن شاء الله إن البرنامج هذا بيكون مميز مختلف، لأنه والله فيه جهد وفيه ورشة كبيرة بإذن الله.
1: تسلم.
0: وأنت
1: طبعا
0: أكيد من أحد المشرفين على البرنامج.
1: أتشرف الله ربي يطول في عمرك وبريان، لا خلا ولا عدل.
0: والله والله الشرف لنا، وهذا ما قد والله تكلمت فيها إلا اليوم.
1: الله يطول، دائما أنا أسميك أبو المفاجآت.
0: يا بعد رأسي من بعدكم والله.
1: الله ربي يبارك في أيامك إن شاء الله. شاعرنا صالح الريان، كيف ترى حاضر الشعر؟ يعني هل الشعر الآن يعيش في عصره الذهبي بوجود الحقيقة العديد من البرامج الشعرية والقنوات الفضائية والإذاعية والصحف وغيرها؟
0: والله شوف، يعني الآن بسم الله ما شاء الله، يعني مع الكم الهائل وتوفر المنصات والمنتديات الشعبية والشباب، وشوف حنا يا أبو محمد إذا توفر لنا القامة اللي مثلك وشروك
1: الطيب
0: مكانه ويفتح قلبه وإذاعة المتكة وما يشابه الإذاعة، هنا أنت تلاقي نفسك كل يوم تصنع نجاح وتميز وتنافس وتروح تقرأ وتتثقف. فأنا أشوف إن الآن بروز قوي وجميل لكل موهوب بشكل عام يا أبو محمد.
1: جميل جميل، لا شك إحنا نسعد الحقيقة ونفخر بوجود القامات اللي مثلك شرواك في برنامج المتكة وعبر الإذاعة الرياض، الله يحفظك.
0: والله ما كبرنا إلا فيكم يا أبو محمد.
1: جزاك العلم طيب والله بريان. بريان، إحنا متعطشين لسماع العديد من القصائد الجميلة عندك، سواء الاجتماعي أو الوطني أو الغزلي، ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك الجميلة.
0: يقول لابتدى رقمك واحد بالهوية، اختصرت اللي تمنوه بسنين دارك العز، أرض السعودية ويكفي حاكمها، قادم الحرمين يا محمد، رؤيتك راي وروية، وكلمتك واحدة ما تصبح كلمتين، نقلب الصحراء ورود الندية، صافحك شعبك واقسمها يمين، عادة عياد العهود الأولية، وكل عام وحنا لك مبايعين، نلعب العرضة ونشيل البندقية، ابشر بحجزك بكل الحال.
1: بشرت وجهنا، صح الله لسانك، وانت كفو قدها وقدود الله بريان، صح الله لسانك على هذه القصائد الجميلة.
0: جعلك تسلم.
1: شاعرنا بريان، هل ترى أن الدواوين الصوتية أسرع انتشارا من المغرور؟ طبعا هناك شقين أو هناك فريقين، فريق من يهوى الدواوين الكتابية المقروءة كمرجع له في مكتبته، وهناك فريق ينادي بالدواوين الصوتية وسرعة انتشارها.
0: الصوتية أبو محمد فعلا لها انتشار، لكن ركوز المقروء أكثر.
1: نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: بعض المفردات لما تقرأها سبحان الله يجي لك ركوز فيها، وحتى ترجع للمرجع، يعني وأنت من الأدباء الباحثين وأكيد أنت مرجع لنا بعدين.
1: الله يطول عمرك وبريان.
0: فدائما لبيه يا أبو محمد،
1: من جل من بعدكم جاك طبطي سنين وتشجيعكم المستمر.
0: الله يطول عمرك. فأنا أشوف أن المسموع يعني ممكن له القبول وله بالعكس الحضور، لكن يعني المقروء هو فيه يعني ثقافة عالية وتركز الكلمة، حتى أنت لما تجي يعني تبدأ في كتابة نص أو ترجع لبعض المفردات تلاقي أنت بحاجة لها.
1: صحيح.
0: صحيح. الله يبارك،
1: الله يبارك فيك أبو ريان. ودنا تسمعنا قصيدة من قصايدك، تكون عندك اجتماعية موجودة ولا غزلية على حسب رأيك.
0: الله يبارك في عمرك، والله كل الخير إن شاء الله.
1: الله يسلم
0: وجودك يا أبو محمد.
1: الله خلا ولا عدم، تستاهل العلم الطيب.
0: وانت كذلك طال عمرك، يقول يا ابو محمد، يقول اشياء كثيره تشوفها بغير ميعاد، واشياء كثيره تتعب القلب وتشقي، كم واحد ترجي وصاله ولا عاد، بعد الموده صار صعبه تلاقيه، يا معيوني سالت الدمع وشفات، الغالي قصب الشوق يخليك تبكي، بعض البشر في جيته عيد ميلاد وشموع عيدي تشتعل، يوم ألاقيها أيام من عمري معه ليت تنعاد، مشتاق لأحضانه ولمسة أياديه، طول قيابه والوله فيني يزداد، وعساه يسمع صوتي اللي يناديه.
1: يا سلام، عساه يسمع صوتي اللي يناديه. شاعر تجعلنا نقف أمام أشعارك بكل احترام وتقدير، شاعر تلهب المشاعر والأحاسيس أبو ريان.
0: الله يطول بعمرك يا ابو محمد.
1: الله
0: يرضى
1: عنك.
0: نجي لبعدك
1: بريان. في سؤال حقيقه
0: لبيك
1: حاجك، هل تؤيد النقد في قصائدك الشعريه سواء كانت نبطية أو تفعيلة أو نثرية. الحقيقة أن الشاعر أن الناقد طبعا ينقد نصوص الشخص، النقد في النصوص وليست في الشخوص. مريان وش يقول؟
0: والله أنا كان لي برنامج أو بودكاست من فترة من سنة أبو محمد، فطرح علي نفس السؤال.
1: نعم.
0: فأنا أقول الشخص اللي ينتقدك هذا يبي لك النجاح.
1: طبعا ما كل شاعر، ما كل واحد إن أستمع له نقد، ربما يعني إلا من يجيد أدوات النقد. طب تسلم.
0: إيه صحيح فعلا.

0: لكن أنا أرجع وأقول ما ينتقدك إلا شخص يحبك ويبيك يعني تطور موهبتك، تحاول أنك تشوف الملاحظات اللي أنت مقصر فيها.
1: نعم.
0: فأنا ما أشوف النقد أنه فيه شيء زعل.
1: جميل جميل.
0: أنا أشوف النقد إضافة والله.
1: إضافة جميلة ويرسم الطريق الصحيح طبعا للشاعر.
0: ما تعلم الصح إلا من الخطأ.
1: نعم الله ربي يحفظك أبو ريان. راح الوقت، حنا ما شبعنا من سوالفك ولا شبعنا من قصايدك. أنا أشكرك جزيل الشكر على قبولك الدعوة في برنامج المتكة، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يسلمك.
0: تسلم.
1: من يقول سالم تستاكل علم طيب أبو ريان، وبيض الله وجهك على الحضور.
0: أنا أشكر لكم هذه الاستضافة والدعوة، ويا رب أني كنت خفيف الظل عليكم.
1: دائما متميز أبو ريان.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا الكرام في قصائدهم المتعددة، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. أعزائي المستمعين الأفاضل، من هذه المفردات مفردة العندل، وهو اسم من أسماء الغزال، وهي صفة تطلق على البنت الجميلة. ويقول الشاعر الكبير عبد الله بن سبيل: عندل بطروق الهوى ساعفتني، تنقادي لي قود العسيف برسانها. ويقول الشاعر سعد الجميلي: العندل اللي لها بالقلب قدر ومقام، يوجد حالي عليها كثر حبي لها. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة العوص، وهي الإبل. يقول الشاعر دبيان بن عساف: يا ما ركبنا فوق عوص النجايب، متعرضين للخطر والسمومي. ويقول شاعر آخر: شايب شيبي على عوص النجايب، سبرها واندرهمت لها دليلة. ويقول شاعر آخر: يا بعد خد انزمت من دون مستورة، ما تاصله عوص لنضى كود نحالي.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب

دخل الملك القصر وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حاجة.

0: ثقافاتك. مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي عبر أثير إذاعة الرياض من استديوهات الإذاعة في أبها. أكيد مستمعين الكرام سنكون معكم من خلال مقهى ديرتي وتفاصيله وجمال ضيوفنا، وبنكون أقرب وأقرب. خليكم معنا، معي أنا محدثتكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زيادة الشهري.

0: عودة لكم مستمعين الكرام مجدداً عبر أثير إذاعة الرياض من استوديو الإذاعة في أبها في برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج اللي ندخل فيه ونغوص فيه أكثر في تفاصيل ثقافة ديرتنا وديارنا المنتشرة في على هذا الخريطة الواسعة المملكة العربية السعودية بثقافتها المتنوعة. طبعا معنا ضيوفنا بالاستوديو، رحب فيهم الدكتور سالم مصلح هاشل آل هاشل مالك المتحف الأثري في محافظة ظهران الجنوب، وضيفتنا أيضا الحرفية هيا محمد إسماعيل عواجي، حرفية متخصصة في الشموع والطباعة والريزن والرسم على الفخار، ومزيد من التفاصيل أكثر. نرحب بضيفنا الأول الدكتور سالم آل هاشل، حياك الله.
1: الله يسلمك، ولي الشرف أني أحضر معكم. الواحد يفرح دائما إذا قابل اثنين ثلاثة أربعة، فما بالك أن يسمع صوتك كل سكان المملكة العربية السعودية، فهذا فخر لي وتاج أنت وضعته على رأسي.
0: الله يحفظك دكتور، وشرفنا وجودك ووجودك من أبناء محافظة ظهران الجنوب، المحافظة الغالية علينا بتراثها بهويتها بثقافتها. طبعا بنرجع لك، ولكن نرحب بضيفتنا أيضا الحرفية هيا، حياك الله.
2: أهلا وسهلا فيكم، وسعيدة ويشرفني أني أكون معكم في على الإذاعة.
0: حياك الله الدكتور سالم، أنت اليوم وانت جاينا الاستوديو من محافظة ظهران الجنوب، تعرفنا أكثر عن ظهران الجنوب وعن المسافة بينها وبين مدينة أبها.
1: ظهران الجنوب أو محافظة تتبع لمنطقة عسير، تقع بين ثلاث مناطق تربط بين منطقة عسير وبين منطقة جيزان وبين منطقة نجران، وهي البوابة لمنطقة عسير على الحدود مع الجمهورية اليمنية. محافظة ظهران الجنوب محافظة بكر ما اكتشفت إلى الآن، محافظة تحتاج إلى من يزورها ليتمتع بجمالها. محافظة ظهران الجنوب لا زالت في طور البناء، هي أحدى المحافظات في منطقتنا وفي مملكتنا الحبيبة، وإن شاء الله أن يسر الناظر بزيارتها.
0: دكتور، طبعا محافظة ظهران الجنوب وهذه البلدة، البلدة القديمة ما شاء الله بتفاصيلها بممراتها بمباني الحكومية اللي فيها، كلمنا عنها وعن تفاصيلها أكثر.
1: البلدة مبنية من الطين الخالص، وهي ثاني بلدة تقريبا في العالم.

0: فيها المالية وكان فيها الجمرك. الجمرك كان يغذي منطقة عسير كاملة برواتبها بجميع ما تحتاجه من أموال. وكان الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وطيب الله ثراه كان يأخذ يأمر بتوزيع الرواتب من جمرك بهرال الجنوب.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا بندخل في تفاصيل أكثر في محافظة بهرال الجنوب وهويتها وتراثها وأيضا في المتحف الخاص فيك، ولكن ننتقل للضيفة الكريمة هي المبدعة الحرفية اللي بدأتي رحلة ومشوار من البداية في مجال الحرف. كلمينا عن بدايتك وليش توجهتي لها.
2: بداية الحرف صفيني من أعتقد من 12 سنة بدأت بحرف يدوية. كنت أخذ اللي هي كان معي رأس مبلغ اللي هي 3000 ريال. كنت بصراحة أني أنفق أموال كثيرة على مواقع التسوق بخصوص أني أحصل على أشياء كنت أنا أبيها تكون موجودة عندي. فقلت ليش بدل ما أني أنفق أموال وزي كده ليش ما أتعلم هذه الشغلة. فعلا بدأت أول شيء بالطباعة.
1: بس اسمحي لي، أنت حبيتيها كهواية وهي اللي ودهتك لها ولا توفير؟
2: كانت تحدي بيني وبين نفسي الله. أني أنا أقدر أو ما أقدر. وفعلا الحمد لله اللهم لك الحمد أني قدرت. بدأتها بالطباعة، بعدها الطباعة اللي دخلت اللي هي الريزن، دخلت اللي على القط العسيري، كنت أسوي اللي هي الأشياء اللي هي التذكارات الخاصة بالمنطقة عسير، لأن الحين كمنطقة سياحية إحنا إذا جانا السواح في فترة الصيف يحتاجون لشيء تذكاري يكون خاص بالمنطقة. أضفنا لها اللي هي القط العسيري وأضفنا لها النباتات الخاصة بمنطقة عسير مثل اللي هي الزهور الجاكرندا والزهور اللي تتميز فيها منطقة عسير، وحفظناها عن طريق اللي مادة اسمها مادة الريزن. الريزن هذه تحفظ لك الشيء سواء كان نباتات أو رسومات أو أي شيء، بحيث أن الواحد لو تجلس معاه مئات السنين ما تتغير ولا يتغير شكلها ولا لونها. بعد اللي هي الريزن دخلت على اللي هي مجال اللي هي الجبسيات. الجبسيات أني أسوي أشكال عن طريق مادة الجبس، أشكلها، أنقل لها القط العسيري، أفرغ عليها القط العسيري. فيما بعد اللي هي دخلت على الشموع، الشموع إضافة زيوت عطرية، إضافة خلطات للشموع، إضافة اللي هي أنواع كريمات خاصة باللي إضافة لها مادة الشمع، شكلت اللي هي الشموع، أضفت لها الزهور، أضفت لها الروائح العطرية. فيما بعد اللي هي انتقلت اللي هي مرحلة اللي هي الرسم على الفخار. الرسم على الفخار من هذه التجربة مشاركتي كانت الأخيرة في معرض بنان للحرف اليدوية 2025 كانت منطقة الرياض. هذه الحرفة كنت أزور المعارض فترة الزيارة الوقت البرك اللي كنت أخذه، كنت أروح أشوف الحرف الأشياء اللي أنا ما
1: مو على الأجنحة الموجودة.
2: أيوة الأجنحة الموجودة، وكنت أشوف شغلات ما شاء الله يعني حبيتها، حسيت أنها قريبة، وحطيت تحدي بيني وبين نفسي هل إني أقدر إني أسوي هذه الشغلة أو لا. فعلا أول ما نزلت اللي من الطيارة بعد ما خلصت مشاركتي نزلت من الطيارة على طول أخذت اقتنيت بعض القطع الخاصة بالفخار بديت أسوي عليها. كانت مجموعة محاولات بس اللهم لك الحمد كان 17 قطعة محاولاتي كلها ما شاء الله تبارك الله. أني بديت أني أرسم عليها الناحية اللي هي الـ الـ الـ الجرة اللي هي الزير، وكانت خاصة بفترة رمضان. كانت 17 قطعة، 17 قطعة هذه كلها ما شاء الله تبارك الله أنها مشت وانباعت
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: وكان عليها إقبال كمان
1: جميل. أو طبعا هي الحرفية بين القطعة والتسويق مسألة موازنة صعبة، كيف قدرتي تتجاوزينها؟
2: في البداية أول بداية مشروع تبعي كان كنت ما كان عندي مجال للتسويق،
1: ما لي
2: في البيع وشيء، وغير كذا إني كنت إذا شاركت في أي أماكن يعني كان أهم شيء عندي إني أبيع. ما كنت أقدر الشغلة اللي أنا شغالة عليها والجهد اللي أنا أتعبه ولا شيء.
1: التسعير،
2: مسألة التسعير يعني كنت أبيع القطع تبعي بأسعار مرة يعني يوم
1: يعني ما كنت تحسبين التكلفة
2: ولا شيء
1: والربح فيها
2: ولا شيء.
1: هامش الربح
2: شيء كان كلها كل مشاركة لها أهم شيء إني عندي أبيع. بس جلس بيني وبين نفسي قلت ليش أنا أهدر وقتي ويضيع جزء من وقتي وفي الأخير أنا ما أشوف شيء. بالعكس صرت الحين أقدر كل قطعة إني أنا أسويها وما أقيمها بالتقييم اللي أنا أشوف اللي هو الجهد اللي أنا بذلت فيه.
1: جميل. طبعا مزيد من التفاصيل أكثر بناخذها معك ومع أيضا ضيفنا، ولكن نرجع بعد الفاصل.

0: عودة لكم مجددة مستمعينا الأعزاء في برنامج مقهى ديرتي ومع ضيوفي الكرام، ونرجع لضيفنا الدكتور سالم مصلح هاشل الهاشل. واليوم احنا نتكلم في مرحلة مهمة جدا، مرحلة نقول احنا نقلة نوعية تمر فيها المملكة، مراحل مسار تحول وطني، في اهتمام كبير جدا بالهوية وبالتراث وبالحرف. واليوم احنا نقف امام متحفك الموجود في ظهران الجنوب، تتكلم عنه.
1: طب الحقيقة المتحف بدأت فيه تقريبا من عام 1414، واقتنيت فيه كثير من المقتنيات، وضع عليها أيضا كثير لعدم حفظها بالطريقة الصحيحة. الأمر الآخر، كنت من محبي جمع التراث ومن هاوي جمع الأشياء القديمة، لأن الشخص اللي ما له قديم ما له جديد،
0: صحيح.
1: فلا بد من الرجوع إلى الأصل. أباءنا عودونا على هذه الأشياء، عشنا فترة من الفترات في مثل هذه الأشياء، فارتبطت بقلوبنا، وكان لابد أن نقتني هذه الأشياء لنعلم العالم أن هذه جذورنا، هذه أصولنا، فكان بذرة لعمل متحف.
0: جميل دكتور. طبعا أنا مريت بالقرية بلدة القديمة، وبرجع لمتحف وقطع المتحف، ولكن الوقوف على الأطلال جميل. يعني أنا ماني من أهل ظهران الجنوب، ولكن مريت وشفت ودخلت البلدة القديمة وشفت التفاصيل اللي فيها. إيش شعور كنت تمر على هذه الأطلال الموجودة القائمة في ظل الاهتمام والدعم لهذا البناء التراثي العمراني العظيم؟
1: إحنا عندنا في البلدة أشياء تراثية قديمة، مسجد البلدة أثري وعمره طويل، ومن الأشياء الاهتمام إذا كانت الدولة وولاة الأمر الله يحفظهم هم من يرعون مثل هذه الأشياء، فمن واجبنا إحنا أن نسعى أن نحافظ عليها. الأمير محمد بن سلمان حفظه الله رمم المسجد القديم في البلدة
0: من ضمن البرنامج الوطني،
1: من ضمن البرنامج الوطني، فأثرى شيء جديد، صار الناس يجون على تحفة معمارية
0: ويدخلون يصلون ما شاء الله، ورجعت الصلاة ما شاء الله.
1: تعرفين احنا الآن أيضا في الجمعية حقت البلدة سوينا مبادرة نزل ريفية،
0: جميل،
1: بحيث نحن نعيد للبلدة حياتها، بحيث اللي يجي زائر أو سائح يبغى ينام يبغى يأكل يبغى ينعيده إلى الحياة القديمة، إلى الهدوء. كان عندنا في القرية الألفة والمحبة والتسامح والتواصل، كان كل أهل البلدة يعتبرون بيت واحد.
0: أصلا تفاصيل البناء والتصاق البيوت تدل على علاقة حقيقية بين الناس، يعني
1: جداً.
0: التصاق الجدران بالجدران، يعني التعاون، المسؤولية المجتمعية كانت حاضرة في المجتمع.
1: كنا من أبناء البلدة وإحنا صغار، ما نعرف تفرقة بين المجتمع، هذا أبوي فلان وهذه أمي فلانة،
0: أيوة،
1: وهذه أختي فلانة. حتى أنها من المواقف الطريفة، ما كان فيها، كان الماء يحمل في قرب أو يحمل على الرؤوس، فكان إحنا وإحنا نلعب في الشوارع تمر إحدى النساء فنقول لها وطي راسك قليلا عشان أشرب، فكان هذه من الأشياء اللي كانت تحدث في القرية، وكان شوارعها كنا نشوفها كأنها شوارع هايوي، مو شوارع صغيرة، بالعكس كانت ممتازة وكانت وسيعة. وهذا اللي التقارب هو اللي زاد الألفة بين المجتمع وزاد الألفة بين الناس.
0: جميل، تفاصيل فعلا مرتبطة وأصيلة في ثقافة ابن المنطقة وابن المناطق كلها في المملكة العربية السعودية. ولكن أيضا عندك قطع عمرها ما شاء الله تبارك الله. الآن أمامي قطعة ثقيلة من حديد، تقول لي قبل شوية إيش هي؟ ما عرفت أنا لما أنت قلت لي.
1: هذه عبارة عن قفل، اللي كان أحد أعمامي رحمة الله عليه صاحب تجارة، فكان يقفل المحل حقه بهذا القفل، عمره يتجاوز 150 سنة. أيضا من القطع فيه حجر أثري، حجر بركاني أثرت عليه قرب إحدى مزارعنا، لفت انتباهي عندما حملته، فإذا به يمثل خريطة شبه الجزيرة العربية وخريطة المملكة العربية السعودية بجميع حدودها وتفاصيلها.

0: هذه عرضتها على أحد الجيولوجيين في جامعة الملك خالد، يقول لي عمرها يتفاوت بين 500 سنة إلى 700 سنة.
1: طبعا مزيد من التفاصيل إن شاء الله بناخذها عن المتحف، ولكن أرجع أيضا لضيفتي هيا. هيا، من 12 سنة إلى اليوم كيف ترين مشوارك هذا، وكيف تجاربك؟ شوفي، أصعب شيء واجهتيه خلال مشوارك هذا؟
2: دائما عندي قاعدة اللي هي صعود السلم حبة حبة، ودائما الإنسان اللي يوصل لغاية الشيء اللي هو يبيه لازم يحاول أكثر من مرة. دائما في كل محاولة لازم فيها فشل، لا، فكنت دائما أشبه نفسي بالنملة. المحاولة الأولى ما تنجح، المحاولة الثانية ما تنجح، الثالثة ما تنجح، لغاية ما أوصل للشيء اللي أنا بيه. أنا اللهم لك الحمد، ممكن تكون خامس محاولة أو شيء، بس الحمد لله أني أوصل للشيء اللي أنا. فدائما أي واحد يكون عنده حرفة لازم يكون عنده هذا الشيء، يكون عنده صبر، يكون يعطي نفسه إن المجال. وبالعكس، الفشل ما عمره كان مقياس للشيء اللي أنت فيه، بالعكس تبدأ في فشل مع الأيام بتوصل للشيء اللي أنت تبيه.
1: يا هيا، ما شاء الله عليك، انت حققتي معادلة رائعة جدا. انت بديتي في الحرفة قبل تدخلين الوظيفة الحكومية، هذه الوظيفة اللي حصلتي فيها على الأمان الوظيفي أو الراتب ما خلتك توقفين، بالعكس انت استمريتي في حرفتك وفي هوايتك واستمريتي فيها وبدعتي فيها أكثر. هذه رسالة منك للي أصلا لسه باحثين عن عمل وينتظرون الوظيفة اللي يبغون على قولهم الأمان الوظيفي أو الراتب الثابت، اللي ما منعك، ليش اللي خلاك تستمرين في حرفة؟
2: بالعكس، الحرفة تتيح لك أشياء كثيرة، منها أول شيء تعطيك قوة صبر بحيث أنك تصبرين على الأشياء اللي تواجهك في الحياة. أنا بدأت بالحرفة، وبعدها فيما بعد بسنوات اللي حصلت على الفرصة الوظيفية اللي هي في الحكومية، ما خليتها الحرفة هذه، لا، لأنها علمتني وربتني على أشياء أنا كنت غافلة عنها. الصبر، الواحد يكون عنده
1: متنفس
2: من الهواية. بالعكس، الحرفة هذه أتاحت لي. الوقت اللي أنا زعلانة أبدع، الوقت اللي أنا حزينة أسوي أنتج. بالعكس، هذه تلقين فيها متسع، تفرغين فيها الطاقة اللي داخلك، سواء حزن، فرح، والله يبعد الحزن عن الناس. بس بالعكس، أني حسيت أنها فيها الحرفة هذه اللي أنا أمارسها، حسيت أنها فيها متسع أني أمارس فيه أشياء كثيرة.
1: جميل، وبنرجع لك أكثر، أنت وضيفنا الدكتور سالم، ولكن بعد الفاصل.

0: مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامج مقهى ديرتي ومع ضيوفنا الدكتور سالم مصلح هاشل الهاشل مالك المتحف الأثري في محافظة ظهران الجنوب والحرفية هيا محمد إسماعيل عواجي حرفية المتخصصة في الشموع والطباعة والريزن والرسم على الفخار. طبعا صيد أنت جيت لنا من ظهران الجنوب ما لازم نستحث الماضي ونتذكر العادات والتقاليد القديمة والتفاصيل هذه إذا كان في شيء منها اندثر في شيء منها لازال مستمر ومحافظين عليه.
1: والله في الحقيقة بالنسبة للعادات القديمة طبعا أغلبها اندثر لتغير المجتمع لتغير الحياة لتغير
0: ولا هجرة هاجر المدن الكبيرة
1: أكيد أكيد أكيد لازم فيها. طبعا عندنا في التعليم في ظهران الجنوب كانت أول ثاني مدرسة في منطقة عسير بعد أبها. كان عمي رحمة الله عليه أول من أسسها عام 1362 تقريبا أو 62. طبعا الدراسة أو التعليم في ظهران كان قليل جدا مما حدا بالناس، طبعا يبغون يعلمون أولادهم ويبغون يعلمون بناتهم، فهاجروا من ظهران وتركوا ظهران، اللي راح للوظيفة واللي راح للعمل واللي راح للدراسة. اندثرت معها كثير من العادات والتقاليد اللي كانت زمان، ما عاد في شيء، صارت الحياة
0: العملية المدنية
1: أيوة يعني. المدنية الجديدة طغت على الأشياء الموجودة، صار الآن حتى البيوت ما عاد تدخل، الضيف يجي نحطه في استراحة أو نحطه في
0: صارت كثير متفق.
1: أيوة فالآن كان زمان نفرح بالضيف إذا جاء أو أهلنا إذا جونا من مناطق المملكة، يسعنا مجلس اللي ينظر له الآن يقول ما مستحيل كان يسع العدد اللي كان يدخل فيه، لأن النفوس كانت قريبة من بعض. الزواجات كان نفرح بالزواجات وكان العادات
0: متنفس الوحيد يعني جدا.
1: كان العمل في الزواجات تقريبا 3 أيام. اليوم الأول نسميه يوم الحنة في بيت أهل العروس.
0: نعم.
1: ويكونون أقارب العروس أيضا، الزوج يرسل المهر ويرسل الملابس اللي نسويها نسميها الكسوة ويرسلها للعروسة تتزين بها يوم الحنة. اليوم الثاني هو يوم الزواج عند أهل العروس، الاحتفالات استقبال الضيوف في العصر بعد المغرب إلى بعد العشاء، يكون فيه حفل سمار، يكون فيه اللعب الموروث المنطقة، بعدها تسري المرأة مع زوجها إلى بيته. اليوم الثاني يكون أهل الزوجة، نسميه إحنا زمان نسميه اللحقة، يكون أهل الزوجة يلحقون زوجة يلحقون بنتهم ويتعشون عند نسيبهم، فكان الزواج له
0: ثلاثة أيام ما شاء الله،
1: إيوة لها فرحة ولا قيمة. اندثرت هذه الأشياء كلها، الآن الزوجة تجي على قصر الأفراح ومن قصر الأفراح على بيت زوجها والله يستر عليهم، ما عاد فيه ذيك الطعم للحياة. حتى شكل الزواج عندنا زمان، أنا أذكر وأنا صغير كان العروسة ما كان في شراء، ما في تلبس العباية والغطوة ويصير بينها وبين الناس زي الحجاب، يسمونه حجبة. أيوة
0: يسمونه حجبة.
1: تجلس فيه لأن يجي زوجها يأخذها وتمشي. من الأشياء اللي كانت تحصل أيام الزواجات فعلا، كان النساء يجون من العصر يرقصون العروسة يلعبون معها،
0: يوم مشاركة حقيقية.
1: أيوة مشاركة حقيقية فعلا، تحسين في زواج في فرح. الأيام هذه في فرح صحيح، لكن
0: نص هذه الليلة راحت في الصالون
1: بالضبط. هذه بالنسبة للعادات القديمة اللي غير غير غير الفزعة، غير كان عندنا زمان ما كان في عمال، فكان الناس إذا أحد يبغى يعمل عمل يسمونها العانة، يعينونه
0: الرفدة والعانة.
1: لا عانة، هذا مرة من المرات جاء سيل وشال المزرعة حقتنا كلها.
0: أيوة.
1: راح أبوي زهم الناس وساعده، بنوا الجدار من الصباح إلى المغرب.
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى بتدبيره جاء سيل بعد صلاة المغرب شال الجسر كامل اللي بنوه. فقالوا ايش نسوي؟ قالوا لازم بكره نبنيه من جديد، يسمونها عان يعني نعاونك.
0: أيوة
1: نعاونك بدون مقابل، على اساس لو صار عندنا ظرف او صار عندنا شيء تجي اشتغل معنا وتعمل معنا بدون.
0: كان في تعاون جدا. ما شاء الله تبارك جدا. الله وهذه العلاقه كانت ايضا قويه جدا. ننتقل ايضا لضيفتنا هيا محمد، ومشوارك في الحرف، وانت بداتي من ايام البرنامج الوطني بارع، قبل ما يعني قبل التحديثات في مسار التحول والرؤيه الوطنيه الجديده، ايش الفرق اللي لمستيه خلال هذا المشوار، وخصوصا بعد وجود وزاره الثقافه وهيئه التراث والاهتمام المباشر بالحرفيات؟
2: في فرق واسع بين أول الحرفية كانت إذا عندها حرفة ولا شيء تقتصرها على داخل المكان اللي هي موجودة فيه

0: او الناس المحيطين لها. لا، من يوم من وقت ما تدخلت اللي هي الوزارات، اللي هي عام الحرف اليدويه، وايضا اللي هي كان بارع، اللي اول كانت مشاركه لي كان عن طريق بارع،
1: عن طريق
0: اكتشاف
1: بارع.
0: موهبتي
1: كان بدايه الحرفيه في بارع،
0: عن طريق بارع ما شاء الله. واول مشاركه لي كاني اظهر منتجاتي للسوق الخارجي عن طريق مشاركتي في بارع. حاليا ما شاء الله أتاحت لنا جميع الفرص من ناحية دورات تدريبية، طريقة تسويقك لمنتجك، أتاحوا لنا منافذ اللي هي البيع، كمان مشاركات داخلية ومشاركات خارجية، وأهمها كانت اللي هي المشاركة اللي هي عام الحرف اليدوية في اللي هي معرض بنان الخاص بالحرف اليدوية اللي يقام كل سنة.
1: جميل. أيضا هي موضوع أنه ارتباط الحرف أو القطعة الحرفية وهذا المنتج السفونير بهوية المكان أصبح جزء لا يتجزأ من التجربة السياحية للسائح. اهتمامك فيها وحرصك على نوع القطعة اللي تطلع من عندك،
0: من ناحية أني بما أني في سكان منطقة عسير، دائما عندنا يكون في فترة الصيف يكون سائحين من خارج المنطقة، دائما يكونوا حريصين أنهم إذا جوا المنطقة أنهم يحاولوا يقتنون شيء يكون خاص بالمنطقة بموروث المنطقة. بما أن عندنا هنا في منطقة عسير اللي نشتهر فيه ونتميز فيه اللي هي القط العسيري، كمان عندنا اللي هي زهور ونباتات تكون متواجدة بس في اللي في منطقة الجنوب الجاكرندا اللي هي أشياء. فكنت أنا حريصة على أني أكون
1: ربط مباشر،
0: ربط مباشر فيما بين، بحيث أن السائح إذا جاء وأنا كنت في أي مكان منفذ للبيع أو شيء يكون عنده في جهة في قطع جاهزة من ناحية اللي هي القط العسيري، أنها تكون كتذكار أنه يحاول يأخذها معه وقت السفر.
1: جميل.
0: وتكون
1: طبعا
0: خفيفة.
1: جميل. طبعا بنتوسع أكثر إن شاء الله، ولكن أرجع لكم بعد الفاصل. وما زلنا مستمرين معكم في برنامج مقهى ديرتي، وقبل أن تقل لك ضيفنا خلي بس أكمل معها هي نقطة الحرف اليدوية والقطع وحجم الطلب، كيف تشوفين الآن؟ تعرفين المنتجات هذه وخصوصا أنك تشتغلين كحرفية شغلك خاص فيك، يعني كيف خط الانتاج معك؟ كيف تقدرين توفري القطع؟ حجم الطلبيات انتاجك مقابل لحجم الطلب في السوق وخصوصا في موسم الصيف؟
0: في البداية أول ما بدأت مشروع كنت أعاني من شغلة اللي هي في طريقة التسويق، تسويق المنتج، كيف أني أقدر أسوق، كيف أني أقدر أحصل على أكبر وأوصل لشريحة مستهدفة، كيف أني أقدر أقتني. ما شاء الله عن طريق منافذ البيع قدرت أني أعرض السلع الخاصة فيني اللي هي واللي هي المعروضات اللي المنتجات اللي الحرفية الخاصة فيني، ما شاء الله لقيت نسبة إقبال كبيرة مو طبيعية من داخل المنطقة ومن خارج المنطقة. أتاحت لي فرصة التسويق عن طريق اللي هي مواقع التسويق، التسويق اللي عن طريق سناب شات واللي هي تيك توك والبرامج التواصل هذه الاجتماعية، يعني وصلت لأكبر شريحة من المجتمع. من ناحية خط الإنتاج صار عندي ما شاء الله، يعني بديت أول كنت قطع بسيطة من واحدة إلى بالعادة، الحين صرت ما شاء الله يعني عندي خط إنتاج كبير يعني
1: يتناسب
0: مع اللي هي الطلبات اللي تكون موجودة فيه.
1: جميل. أرجع لك يا دكتور، والوقت بدأ يداهمنا والله، لكن مشاركاتك كثيرة ومميزة وبرزت كثير فيها، كلمنا عن أهم المشاركات اللي أنت كان لك دور فيها وأيضا المتحف.
2: أنا شاركت في أشياء كثيرة بالنسبة للأشياء التراثية، شاركت في الجنادرية وشاركت في السودة وشاركت في المفتاحة وشاركت في جامعة الملك خالد، حتى أن مرة من المرات عرض علي أن أعرض المتحف في ماليزيا، لكن ظروف العمل وظروف الوقت هذاك ما سمحت بأن نعرضه في المكان. المتحف عبارة عن قطع أثرية قديمة، مخطوطات، أشياء تراثية زي أدوات الطابخ، أدوات زينة المرأة وما يستعمل في الأعراس، الزراعة وما يهم الزراعة وكيف تكون الزراعة وكيف تكون أدوات الزراعة اللي كانت تستعمل من الأول، قطع أثرية كثيرة معدنية، عملات معدنية أمتلك من فضل الله سبحانه وتعالى من المقتنيات جميع العملات السعودية اللي كانت تتداول من أيام الملك عبد العزيز إلى الآن، وما كانوا

0: عامل زي الريال الفرنسي، زي الريال العربي، زي هذه كلها موجودة الحمد لله في المتحف. عندي من جميع عملات العالم، عندي أشياء تراثية قديمة زي البكام، زي الروادي القديمة اللي كان على البطارية، وكان على عندي خرائط، عندي أشياء كثيرة، عندي ما يتجاوز 2500 قطعة
1: ما شاء الله. هيا في الدقائق الأخيرة، ما الرسالة توجهين الحرفيات، وخصوصا في ظل الدعم اللامحدود لمجال الحرف اليدوية في المملكة العربية السعودية؟
2: الرسالة الأخيرة اللي عندها حرفة ما تقتصر فيها على الأشياء، يعني بالعكس تحاول تبرزها، لأن عندنا في دولة ما شاء الله تبارك الله تولي الاهتمام والاهتمام وكمان والدعم، الاهتمام والدعم، بحيث إن نمثل المنطقة ونمثل اللي هي المملكة أفضل تمثيل كحرفيين. الوحدة إذا عندها حرفة بالعكس المجال قدام مفتوح لك، من ناحية تدريب، من ناحية اللي هي إظهارك لسوق العمل، من ناحية منافذ البيع. أنا أقول لك ابدعي وامشي.
1: ختاما طبعا شكرا لكم ضيوفنا الكرام في الاستوديو، الدكتور سالم مصلح هاشل آل هاشل مالك المتحف الأثري في محافظة ظهران الجنوب، وأيضا الحرفية المبدعة هيا محمد إسماعيل عواجل، الحرفية المتخصصة في القط وفي الشموع وفي الريزن وفي الرسم على الفخار. ختاما شكرا لكم مستمعينا الكرام، وشكرا أيضا لكم ضيوفنا في الاستوديو، أتمنى نكون قدمنا مادة تناسب ذائقتكم. شكرا أيضا لجميع من سيتابعون إن شاء الله الحلقات القادمة. كنت أنا معكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري، كل التحايا لكم من مخرج هذه الحلقة سيادة الشهري.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت.

0: هذا البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: طبيبك

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. حياكم مستمعينا، بنتكلم هذا الأسبوع عن ما يسمى بالقاتل الصامت، لأنه يرتفع ببطء بدون ما تحس، ما في ألم واضح، ما في أعراض واضحة، أنت تشوف نفسك بخير لكن جسمك يتآكل من الداخل. حديثنا هذا الأسبوع عن ضغط الدم مع ضيفنا فؤاد سندي طبيب أسرة. أهلا فيك دكتور.
1: أهلا بك أستاذة كريمة وبالسادة المستمعين،
0: حياك الله. بداية دكتور، ماذا نعني طبيا بضغط الدم، ولماذا يطلق عليه لقب القاتل الصامت؟
1: نعم، هو أحد أمراض العصر التي عانت منها البشرية، نظير طبعا السلوكيات التي اتبعتها في العقود الأخيرة نظرا لتطور التقنية وطرق تطبيقها بين أيدي البشرية. أطلق القاتل الصامت لأنه حقيقة هو يعني يسبب تلف في الأنسجة للأعضاء داخل الجسد دون أن يعلم المريض، ويزيد هذا التلف الخاص بأنسجة الجسد مع الصريخ ومع الانفعال ومع التوتر ومع السهر ومع كل السلوكيات التي تبع الإنسان عادة في اليوم الواحد. وتعريفه هو أنه هو طبعا انقباض القلب، الضغط الذي ينتج من انقباض القلب أثناء ضخ الدم إلى الجسد، هذا الضغط الانقباضي. والضغط الانبساطي أو الضغط الأسفلي، يعني اللي يسموه الضغط اللي فوق واللي تحت والمصطلح العام للمرضى إصابة السن، هو الضغط الانبساطي، وهي عضلة القلب عندما ترتخي لتجميع الدم مرة أخرى استعدادا لضغط خف مرة أخرى. هذه العملية الانقباضية والانبساطية لها ضغط، لها قوة. تعريف هذا القوة هو ضغط الدم، وعادة ما يكون 120 على 80.
0: نعم، طيب ليش طبيب الأسرة دكتور، ليش طبيب الأسرة يعتبر هو خط الدفاع الأول ضد ضغط الدم؟
1: طبيب الأسرة هو مباشرة محتك بكافة تفاصيل الأسرة. حين زيارة المريض وأبنائه، أول ما يطلع عليه طبيب الأسرة هي العلامات الحيوية، وعلى رأس العلامات الحيوية هو ضغط الدم. لذا معظم أطفال الأسرة لديهم حيفيات ارتفاع ضغط الدم. أحيانا يكون هناك ضغط دم عرضي، يعني مثلا نتيجة انفصال، طلاق، لا قدر الله حالة يعني عاطفية سيئة، هذه ترفع ضغط الدم بشكل عرضي ووقتي ولا يسمى بمريض ضغط، ولكن هو ارتفاع فعلي بضغط الجسد، وكل البشر يصابون به وكذلك الأطفال.
0: نعم، طيب دكتور، القراءات السليمة لضغط الدم هل تختلف باختلاف عمر الإنسان؟ يعني بين الطفل أو الشخص الكبير بالسن؟
1: لا، المفترض أن تكون واحدة، أن تكون 120 على 80، والدراسات الأخيرة المستجدة حثت أن يكون حتى ضغط الدم أقل من ذلك بقليل، يعني 115 على مثلا 75، هذا يكون أفضل من الارتفاع. فلا، الجواب كافة الأعمار يجب أن تكون ضغط الدم واحد، ولكن بطبيعة الحال الاضطراب المرضي هو ينتج عادة مع الأعمار الأكثر تقدما.
0: نعم، طيب بداية ذكرت لك دكتور أن طبيب الأسرة يعتبر هو خط الدفاع الأول ضد ضغط الدم، السؤال هنا متى نعتبر الشخص أنه مصاب بمرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم، وقبل طبعا أن نصل طبعا لمرحلة الأعضاء الأكثر تضررا من الارتفاع المزمن لضغط الدم مثل القلب أو الكلى أو العين؟
1: نعم، هو عدة عوامل حقيقة. العامل العوراتي على رأسها، قبل أن يصاب مريض ضغط الدم يجب أن يعلم بأن أخويه أو أبويه أن يكونوا مصابين بضغط الدم، هنالك فرص أكبر أن يصاب في المستقبل بضغط الدم. كذلك شخصية الإنسان، يجب أن يعلم الإنسان بأنما كلما كان هنالك ضغينة في خاطره، وكلما كان هنالك يعني تجمع للهموم بداخله ولا يتعلم طريقة إفراغها، هنا حقيقة تكمن المشكلة في ارتفاع ضغط الدم المرضي المزمن. والأخطر هو ارتفاع ضغط الدم الفوري أو الناتج من انفعال الذي ينعكس ليس فقط بضغط دم مرضي بل ينعكس أحيانا بأفعال وتصرفات تصل إلى يعني يبعد عن المستمعين إلى أحيانا أذى الآخرين بالضرب ومد اليد وما إلى ذلك من بعض التصرفات حقيقة التي تعنى بها شخصية الفرد. فإن وجدت لديك هذه المؤشرات يجب عليك فورا أن تعي بأن الضغط هو هدف مستقبلي لجسدك، وبالطبع هو هدف سلبي وليس هدف إيجابي. فمن هنا يجب أن يعي فورا بأن الرياضة على رأس ما يضبط هرمونات الجسد ومزاج الإنسان وتنظيم إخراج الأملاح ومعظم حركة الجسد تتحسن مع الرياضة أيا كانت، ركوب الدراجة، السير، السباحة وما إلى ذلك. كذلك التفاعل الأسري داخل المنزل أحد أجمل الطرق وأبسطها وأكثرها أثر في سعادة الإنسان، مسبب انخفاض في ضغط الدم وغيره من الأمراض، هو الاحتكاك الأسري بالأبناء. يعني أن يعتمد ولي الأمر بقربه من أبنائه ويعزز من تطوير مهارات التواصل معهم واستكشاف إبداعاتهم، لا سيما أن اليوم التقنية أصبحت عامل محفز لتطوير مهارات في أعمار مبكرة كان يكتسبها شخص في 50 عام وهو يحصل على الدكتوراه. اليوم تجد أطفال صغار لديهم القدرة على البحث والمعرفة والأهم على تطوير هذه الأدوات بحيث يكونوا شعلة من الجذب لأولياء الأمور وغيرهم من يستطيعوا أن يتبادلوا لتطوير هذه العلاقة التي تنعكس على صحة الإنسان لا سيما مرض ضغط الدم. نعم.
0: طيب دكتور، هل هناك شروط معينة يجب مراعاتها قبل قياس الضغط في المنزل، مثل وضعية الجلوس أو التوقيت أو حتى شرب المنبهات؟ والسؤال هنا الفرق بين قياس البيت والقياس في العيادة، لأن بعضهم دكتور يقول لك حتى النوم له دور، يعني أنك مثلا ما نمت كويس وجيت للعيادة وقست ضغطك بيكون مختلف تماما، أو مثلا شربت قبلها منبهات قهوة شاي أو حتى تدخنت، كل هذه الأشياء ممكن أنها تأثر في قياس الضغط.
1: أحسنت، صحيح. هو هنالك طريقتين، طريقة طبية للأطباء يشخصون مرض ضغط الدم عبر ارتفاع ضغط الدم في 3 زيارات مختلفة لطبيب الأسرة. إن وجد هنالك ارتفاع فوق 140 في 3 زيارات عيادة طب الأسرة، هنا هذا مؤشر مقلق بأن هذا المريض قد يكون مصاب بمرض الضغط، وعليه الطبيب يبحث الأسباب من كافة الجوانب. الطريقة الأبسط هي داخل المنزل، أن حث المستفيدون كافة أن يقيسوا ضغط الدم في أوقات مختلفة داخل اليوم، يعني كما تفضلتي حضرتك أثناء قبل الذهاب إلى النوم، فور صحيان من النوم، وكذلك في منتصف اليوم. هذه 3 قراءات يعني في 3 أيام مختلفة كذلك من الأسبوع تعطي تصور مبدئي للطبيب بأن هذه القراءات كانت في وقت راحة وبعد وقت زعل، بعد وقت لا، بعد وقت النوم مزعج، بعد نوم مريح، فبالتالي يستطيع أن يخرج بصورة مقاربة لما يحتاجها المريض بهذه القراءات.
0: نعم. طيب دكتور فؤاد، البعض يسلم نفسه المرض ضغط الدم باعتباره بوجهة نظره طبعا وراثي من والديه، أو لنقل تاريخه الأسري يعانون من ضغط الدم، فهو خلاص يسلم نفسه للمرض أنه ما له علاج. هل فعلا يلعب العامل الوراثي الدور الأكبر، أم أن نمط الحياة هو المسبب الرئيس؟
1: نعم، هو كلاهما، نمط الحياة وكذلك إهمال الشخص لنفسه. نمط الحياة، طبيعة الحياة الأسرية، زوجة المريض، زوجها، أولاده، طبيعة العمل، الزملاء، الضيوف المالية، وكذلك الشخص واتخاذه للقرارات التي تعنى بشأنه الخاص، كيف يتعامل مع شؤونه المالية، كيف يتعامل مع علاقته بربه، كيف يتعامل مع علاقته مع أسرته، مع عمله، مع المشكلات بشكل عام. هنا يمكن أن يكون هذا مفتاح ليد الإنسان بأن يحسن من جودة تعامله مع ضغط الدم عبر العوامل التي ذكرتها ولا رأسها الرياضة.
0: نعم. طيب دكتور، مدى تأثير الضغوط النفسية، يمكن أنت ذكرتها بالبداية، مدى تأثير الضغوط النفسية والتوتر المستمر على ارتفاع الضغط، خاصة في قراءة الضغط؟
1: عفوا، السؤال مرة أخرى.
0: مدى تأثير الضغوط النفسية والتوتر المستمر على ارتفاع الضغط، خاصة في قراءة الضغط؟
1: نعم، تأثير الضغوط النفسية هي مسألة تفصيلية، لأنها هي من أحد أهم الأسباب التي تؤثر على هرمون الكورتيزون. الكورتيزون هو هرمون الزعل أو هرمون الإزعال أو هرمون الغضب. يسبب قرح معدية، يسبب انتفاخات في الوجه، يسبب تغير في المزاج، وكذلك يسبب تسارع في ضربات القلب، وأحيانا يسبب ارتفاع في ضغط الدم. فالعملية المزاجية وطريقة التعامل معها هي مسألة لها مضاعفات خطيرة تصل أحيانا بعيد عن المستمعين وعنكم. الجلطات وكذلك النزيف الشرياني ينفجر أحيانا أحد الشريانات في الدماغ، وما إلى ذلك من بعض المضاعفات التي تماما المريض يمكن أن يبتعد عنها فقط بتحسين بمزاجه النفسي عبر الابتعاد عن الضغوط، عبر تجنب التصعيد في أي من المشكلات التي يواجهنا في يومه. وهذه حقيقة يمكن تعزيزها عبر اتباع سلوكيات لمدة 21 يوم فقط بشكل متواصل. من يترك عادة التدخين 21 يوم سيسهل عليها الإقلاع عنها بعد سنة أو سنتين. من يقول أنني سأستخدم رياضة التنفس أو التأمل لمدة 21 يوم سيجد بأن حياته وجودتها تحسنت بعد هذه المدة. لا يجب عليك أن تتبع نمط يومين ثلاث أربع أيام وتقول لا أنا ما التمست هذا الأثر. أنت تماما مخطئ. جسدك هو لديه ساعة بيولوجية ولديه ذاكرة وذكي جدا ويساعدك إن أردت أن تخدم نفسك، ولكن إن أنت استسهلت أن تتكاسل سيتكاسل جسدك أكثر منك. يأتوني كثير في العيادة يقولوا نحن لم نخسر الوزن بالشكل الذي يعني نعمله رغم أننا لم نأكل سعرات حرارية ونشرب الماء، لأنهم تجدينهم لا ينتظمون في مسألة الالتزام بعدد أيام متواصلة كافي للجسد أن يكسر اعتياده البيولوجي أو ساعته البيولوجية التي يتمسك بها. نعم.
0: طيب دكتور، كيف ممكن العادات الغذائية سواء أنها جيدة أو غير جيدة، كيف ممكن يكون تأثيرها على مريض الضغط بشكل إيجابي أو سلبي؟
1: هو مرض ضغط الدم مرتبط بشكل وطيد مع الملح. الملح هو داء العطر أو أحد المأكولات التي قد تؤدي إلى داء العصب من ضمنها الضغط، وطبعا السكر يسبب مرض السكري. فهؤلاء الاثنين من يستطيع أن يتعامل معهم بحكمة وبتوازن سيجد المتعة اللازمة في يومه ويتجنب الضرر. الملح حقيقة جمعية القلب الأمريكية حثت أن لا يكون هنالك زيادة عن 2000 ميلي جرام من الصوديوم يوميا، وهو ما يعادل تقريبا يعني نصف ملعقة ملح أو ما شابه. أنا حقيقة لا أعرف تقديرها بالضبط، ولكن هي 2000 ميلي جرام. يمكن البحث عن هذه الكمية، 2000 ميلي جرام من الصوديوم تعادل كم ملعقة ملح. هذا المعدل المنصوح به للشخص السوي أو السليم عفوا. بينما الشخص المصاب بمرض ضغط الدم أو أمراض تصلب الشرايين أو أمراض القلب، حينها جمعية القلب الأمريكية حثت على خفض نسبة الصوديوم أو الملح إلى 1500 ميلي جرام يوميا فقط.
0: نعم. طيب دكتور، متى تصبح حالة مريض الضغط حالة طارئة وتستدعي التوجه فورا للمستشفى؟
1: نعم، هو إذا كان هنالك ارتفاع فوق 160 مصاحب لأعراض مشابهة بالزغللة العين، الصداع الحاد، الدوخة، التعرق الشديد. إذا كان فوق 160 حينها مصمع هذه الأعراض، هنا ننصح المريض أن يتوجه فورا إلى الطوارئ. بينما إذا كان 160 بدون هذه الأعراض حينها لا يعتبر الأمر أطول.

0: الحراري أو الحاد، لكن ننصح بأن يتم فورا إنزال الوزن، ممارسة الرياضة، شرب الماء، تهدئة المزاج والنفسية وما إلى ذلك. والرقم الآخر وهو فوق 180، إذا كان الضغط فوق 180 حين هذه وإن لم يكن هنالك أعراض يجب على المريض فورا توجه للطوارئ تجنبا لحصول أي جلطات دموية لا قدر الله.
1: دائم في تساؤل دكتور، هل مجرد انتظام قراءات الضغط يتوقف المريض عن العلاج، أم أن العلاج يعتبر دائم فقط اللي يتم تغييره هي الجرعة؟
0: نعم، يمكن التوقف عن العلاج تماما مع التزام المريض بثلاثة عوامل رئيسية: الأولى هو إنزال الوزن، الثانية التزام بممارسة الرياضة، ثلاثة الإقلاع عن الملح. من يستطيع أن يتعامل بهذه الثلاثة عوامل حينها نعم 100% نعرف بأن الضغط لن يكون مصاحب مع بقية فترة حياته.
1: نعم. طيب دكتور، توضيح أكثر عن ما يسمى بالضغط المقنع، وش نعني بقياس الضغط المقنع؟
0: قد يقصد به هذا المصطلح، ومصطلح عام حقيقة، لا يوجد مصطلح طبي بحت يسمى الضغط المقنع، ولكن قد يقصد به أن الإنسان يكون هادئ ظاهريا وهو داخله يأكل بنفسه، لا يستطيع التعبير عن مشاعره، كبت المشاعر وكبت العواطف وعدم تفريغها والتعامل معها بالشكل العقلاني المرجو يسبب حقيقة ضغط داخلي لا يستطيع حتى أن يرصده الآخرون أو يستطيع أن يرصده بنفسه، والمريض أساسا لا يعلم أن هنالك اضطراب هرموني شديد داخل جسده نتيجة الأفكار السلبية والعواطف المكبوتة. لذا التحدث أحيانا مع الأشقاء، التحدث مع الأصدقاء، التحدث مع الشريك، هذا أمر حقيقة لا يساعد فقط على التفريغ الوقتي والتعبير الوقتي عن المشكلة، بل يعزز الجسد أن يتعامل مع الضغوط بطريقة ذكية. جسدك كما ذكرت هو عنوان لما أنت تتخذه من سلوكيات، إن اتبعت سلوكيات منظمة سيساعدك أكثر أن في صحتك ويخدمك بشكل أفضل. إن لم تلتزم بالتعامل في الحياة اليومية بالشكل الهادئ المتوازن الحكيم، وجميعنا نفتقد إلى هذه العوامل، لا يوجد شخص دائما حكيم، لا يوجد شخص دائما متوازن، لا يوجد دائما شخص هادئ، ولكن هنالك حد يجب أن يعيها الإنسان داخل نفسه وعقله أن لا تجتازه. تعلم أولا ما هي المهيجات الخطيرة التي يمكنك أن تجتاز الحدود بها وتعود نفسك أن تتجنبها. أن تعلم عندما تسرع بقيادة السيارة أحيانا تفقد السيطرة بسهولة ويزيد الحماس ويمكنك كذا. أن تعلم أن زيارتك على سبيل المثال في أحد الديوانيات أو أحد الأصدقاء الغير مرغوب به يمكن أن يسبب لك اضطراب مزاج أو تصعيد غير محمود. هنا يعني يمكنك أن تتفادى بعض، مثلا أنا أديكم أمثلة، والكل لديه في مختلف جوانب حياته بعض الجوانب التي يستطيع أن يتفادى حصول أثر سلبي على نفسيته، وبالتالي يتم ارتفاع ضغط الدم الغير مرجو.
1: نعم. طيب دكتور، متى أنت كطبيب أسرة متى تقرر بدء الدواء، ومتى تحول المريض للقلب أو الكلى؟
0: حقيقة هو سؤال واسع ومتشعب، والدراسات العلمية به متعددة. أنا شخصيا يعني يعتمد على عمره، يعتمد على الوعي والتعليم لدى هذا المريض، يعتمد على طريقة تفاعله معي أثناء حديثه، أي إرادته، طموحه، أفكاره، أهدافه في الحياة، كذلك التاريخ طبعا المرضي والوراثي، يعني طبيعة عمله أحيانا تفصل، وبالمسار الموازي بلا شك النتائج التحليل. من أنا يعني نتائج تحليله كلها سليمة ولديها ارتفاع ضغط الدم، حين أنا أبحث هذه العوامل الأربعة والخمسة، وبالطبع موافقة المريض وما هو يرتاح له من خيار علاجي سواء سلوكي، لأن هنالك يعني جمعيات القلب الأمريكية تحث أن يبدأ المريض بستة شهور بدون علاج. تخيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مريض الضغط عليه أن لا يبدأ علاج وإن كان هنالك ضغط عالي في جسده. تحث هذه الجهات المتخصصة بأن يكون هنالك سير على الأقدام، إنزال الوزن، الإقلاع عن الملح لمدة 3 أشهر. إن لم يستجب الجسد وأخفض هذا الضغط، حينها نبدأ بالمسار العلاجي.

0: المعطيات المختلفة التي ذكرتها.
1: نعم. طيب دكتور، ذكرتك بالبداية عن تجهيز المريض نفسه قبل قياس ضغط الدم، عطنا بعض المعلومات اللي يجب على مريض ضغط الدم، لأن أنا لاحظ أحيانا لما نروح للمستشفى وفي أي إجراء طبي قياس ضغط الدم، أول ما تجلس على الكرسي طوال ما يسألونك أي أسئلة صراحة، ويبدؤون بقياس الضغط فيقولك كويس وتمشي ما تدري يعني وانت جاي يعني فعلا حاسس ان عندك ضغط.
0: نعم، هو بالفعل يعني ما قد يكون هناك مدارس قليلة تحث على التفاعل قبل قياس الضغط، ولكن بخبرة المتواضعة يعني لا ينصح بأن يكون هناك تفاعل بين الممرض أو الممرضة مع المستفيد قبل قياس الضغط. بالعكس، تحث معظم الدراسات على أن يكون المريض هادئ قبل قياس الضغط، ولا يتحدث من الأساس، ولا يتم أخذ منها أي أجوبة بخصوصا فترة قياس ضغط الدم. يجب أن يستريح 30 ثانية لدقيقة، وبعض الدراسات تقول 10 دقائق وما شابه، ولكن هي يعني 30 ثانية تكون جدا دقيقة، القراءة ومصاحبة بنتائج مرجوة جدا.
1: نعم. طيب دكتور، هل خمول الغدة يرفع الضغط؟
0: عادة نعم، يكون هنالك يعني اضطراب أحيانا في طرق غير مباشرة قد تصاحب بها ارتفاع ضغط الدم في خمول الغدة الدرقية. نعم.
1: نعم. طيب نبغى منك دكتور نصائح لمرضى ضغط الدم أو ما قبل، حتى ما قبل ارتفاع ضغط الدم.
0: نعم، هو أولا معرفة ما السبب الذي يؤدي ضغط الدم. إذا كان مرضي وراثي يجب عليك فورا مراجعة طبيب الباطنة. إذا كان هنالك يعني جوانب متعلقة بحياتك اليومية والشخصية يجب عليك مراجعة طبيب الأسرة، سيبحث معك ويقرأ كثير من ما أنت حقيقة قد لا تعيه ويكون أمام عينيك وهو المسبب الرئيس لمرض ضغط الدم. لدى النصائح على رأسها ممارسة الرياضة، الاقتراب من الأبناء والشريك والتفاعل الأسري داخل المنزل حقيقة أثبت كثيرا بأنه خافض جيد لضغط الدم، كذلك قدر الإمكان الإقلاع عن المأكولات السريعة لأنها غنية جدا بالصوديوم وغنية جدا بالأملاح، حتى داخل المنزل التجنب المخللات، تجنب الشطة، تجنب المأكولات الغنية بالملح، هذه حقيقة مهيج رئيس لمرض ضغط الدم.
1: الوجبات السريعة.
0: أحسنت. نعم، الوجبات السريعة كذلك على رأس هذه العوامل. نعم.
1: طيب دكتور، بالنسبة هل الضغط الانبساطي أخطر من الضغط الانقباضي؟ ويريت توضح لنا وللمستمعين أكثر.
0: نعم، كلاهما هم مرتبطين سويا بمرض ضغط الدم، كلاهما داخل القلب وكلاهما لهم نفس الأثر. أحيانا بعض الحالات الضيقة يكون هناك فارق كبير بين الضغط الدم الانبساطي والضغط الانقباضي، وقد يعكس بعض الأمراض المتعلقة بشريانات الدم. أحيانا ضغط الدم الانبساطي عندما هو تحت، عندما ينخفض يسبب أمراض متعلقة بالقلب، وعندما يرتفع يسبب أمراض متعلقة كذلك بالقلب، وكذلك الانبساطي اللي هو تحت كذلك يسبب أمراض متعلقة بالكلى وبالكبد وبالهرمونات والغدد الدرقية وبالأورام. يعني حقيقة هنالك عوامل كثيرة ومتنوعة ومتفاوتة بعيدة عادة عن العامة، هي حقيقة محصورة بأمراض مضيقة لأمراض وراثية محددة وأمراض يعني اختلال خلقي أحيانا في بعض أعضاء الدم، ولكن لمضموله العام والأكثر شيوعا هو ضغط الدم العالي والعلوي والسفلي، يجب أن يكون في المتوسط المقبول والمأمول.
1: نعم. طيب دكتور، نبغى منك بعض المفاهيم الخاطئة لمرض ضغط الدم أو لنظرتهم لمرض ضغط الدم.
0: يعني يقول لك أنه أنا طوال ما لم أشعر بأي أعراض حينما لا مشكلة لدي، أنا جيد وأنا ممتاز، وهو لا يشعر ولا يعلم أنها ضغط الدم مثل السكر يأكل أعضاء الجسد أكل، هذه خطورة عالية. كذلك عندما يكون هناك مرض ضغط دم عالي يكون هنالك عدم وضوح على سبيل المثال في الرؤية، أحيانا يتكاسل بعض المرضى في مراجعة الطبيب العيون ويقول لك لا هي مسألة نظر ويحتاج نظارة وما إلى ذلك، ولا يعلم أن العين تخسر وظيفتها تماما مع ارتفاع الحاد في ضغط الدم أو السكري. كذلك عدم المتابعة الدورية لطبيب الأسرة.

0: يقول لك لا انا فقط اروح اعمل تحاليل واطمن على ان التحاليل التي هو يراها مقنعه، بينما طبيب الاسره احيانا يطلب تحاليل بناء على طبيعه الشخص وعرقه وعمره ولونه وطبيعه عمله وغيرها من المعطيات. فيعني عاده هذه الامور، وطبعا التساهل بالسلوكيات الخاطئه، التدخين، المشروبات الغازيه، المأكولات السريعه، يعني تسهل كثيرا من الاشخاص ان هذه العوامل لا تسبب اي مشكله طالما لا يوجد اثر فوري مزعج على جسدي. بينما كل يوم ان تاكل مأكولات سريعه هو جسدك وان تضع راسك على الوساده هو يعاني من ارتفاع ضغط دم غير مرضي. كل ما تقوم بسلوك خاطئ جسدك آخر اليوم يشتكي ويصرخ بأن هنالك اختلال يجب عليك أن تعي له. فهي مسألة وعي، مسألة الالتفات وعدم التكاسل أو التساهل بما أمننا الله عليه. هذا الجسد هو أمانة، يجب أن نعي أهمية متابعة هذه الجوانب والاطلاع عليها ومتابعة أبنائنا وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية. نعم.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لأخذ القراءة، قراءة قياس الضغط، هل يكتفي إذا ذهب المستشفى بالقراءة مرة واحدة أو أثناء اليوم يرجع مرة ثانية ويسوي قياس الضغط مرة أخرى؟
0: لا، عادة الطبيب يكتفي بقراءة واحدة في الزيارة هذه. يحتاج الطبيب أكثر من قراءة في أيام مختلفة. عادة في أسبوع واحد يفضل الطبيب 3 قراءات في أيام مختلفة من هذا الأسبوع. بناء عليه يتم اتخاذ القرار هذا الشخص مريض بمرض الضغط أم لا.
1: نعم. هل ارتفاع ضغط الدم مختلف عن النساء عن الإناث، اللي نقول أفضل الإناث عن الذكور، أم ارتفاع ضغط الدم متوازن بينهم
0: أو متساوي بينهم؟ نعم. نعم، لا فرق بين النساء والرجال في الإصابة بمرض ضغط الدم، فقط المعطيات الخاصة بكل جنس، يعني حسب طبيعة الحياة والنفسية وما تطرقنا له في بداية الحلقة.
1: نعم. متى يكون ارتفاع ضغط الدم نقول إنه خلاص هذا ضغط الدم مزمن؟
0: نعم، عندما يكون هنالك حقيقة أحد المضاعفات التي قد تحصل مثل لا قدر أو مصاحبة أمراض أخرى لضغط الدم. ضغط دم وسكري، حينها يجب أخذ دواء ضغط دم بشكل مستمر إلى ضمان عدم وجود مضاعفات لكل المرضين. مشاكل كلى تؤدي إلى مرض ضغط دم، هنا يجب أخذ مرض حبوب ضغط الدم بشكل مستمر ودون انقطاع. كذلك العامل الوراثي، يوجد أطفال أحيانا يعانوا بعض الأمراض القلبية التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، هذه كذلك يجب أن يكون هنالك استمرارية أحيانا إلى مدى الحياة. من يتعرض أحيانا إلى جلطة، يجب كذلك بعد هذه الجلطة أحيانا يستمر على مرض حبوب ضغط الدم إذا لم يغير من طريقة وسلوكيات حياته اليومية.
1: ختام. نعم. دكتور، هل يمكن الشفاء من مرض ضغط الدم؟
0: بكل تأكيد، بكل سهولة وبكل يسر، فقط هي مسألة وعي واتخاذ قرار. نعم. أن يكون التزامك في السلوكيات الصحية على رأس الرياضة، شرب الماء، خفض الملح عند الإقلاع عن المأكولات السريعة، المشروبات الغازية، والتدخين وكونه عامل غير رئيس في ارتفاع ضغط الدم، ويسبب التدخين ارتفاع ضغط الدم عبر مرض تصلب الشرايين. هذه العوامل حقيقة، مع إنزال الوزن كذلك، هذه العوامل من يتبعها أنا أضمن له أنه لن يقربه مرض ضغط الدم بمشيئة الله طول العمر
1: إن شاء الله. ونتمنى الشفاء للجميع طبعا. شكر لك دكتور فؤاد سندي، طبيب أسرة. شكرا دكتور، حياك الله. شكرا طبعا لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد. في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: التوحيدي، غريب زمانه، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء. تأتيكم هذه الحلقة من الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.
1: أنا غريب في وطنه، وحيد في جلسته. إنني كتبت لأستبقي نفسي، لا لأعرضها على الناس. كتبت وشرفت وأسهبت وحررت وقربت ونقبت، وكلما زدت علما زدت اضطرابا، وقد أصبحت لا أعرف إلا من كتبي، ولا أذكر إلا من حزني. أنا الغريب الذي لم يجد بلدا ولا خلا ولا قبرا ولا شفيعا.
2: هو علي بن محمد بن العباس الذي اشتهر بلقبه أبو حيان التوحيدي، أحد أعلام الفلسفة والأدب في القرن الرابع الهجري. عاش أكثر أيامه في بغداد وإليها ينسب. وقد وصفه ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء بأنه شيخ في الصوفية وفيلسوف في الأدباء وأديب في الفلاسفة ومحقق الكلام ومتكلم المحققين، كثير التحصيل للعلوم، واسع الدراية والرواية، وكان مع ذلك محدودا محارقا، يتشكى زمانه ويبكي في تصانيفه على حرمانه. امتهن أبو حيان التوحيدي في شبابه حرفة الوراقة، أي نسخ وبيع الكتب، وهذه الحرفة كان لها الأثر الكبير في تكوين شخصيته الفكرية، إذ أتاحت له الاطلاع على كم كبير من المعارف والعلوم والفنون. اختلف المؤرخون حول تاريخ مولده ووفاته ودلالة تسميته بالتوحيدي. يحدثنا الدكتور وأستاذ الفلسفة بجامعة وهران أمين مصرني.
3: أبو حيان التوحيدي كما هو معروف ومعلوم هو محمد بن العباس التوحيدي، وقد اختلف في دلالة ونسبة كلمة التوحيدي، فالناس في هذا على طريقين. طريق يرى أن التوحيدية نسبة إلى المعتزلة الذين كانوا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، وإلى طريق ثان أو نسبة ثانية ترى أن التوحيدية نسبة إلى أن أباه كان يبيع نوعا من التمر اسمه التوحيد. أبو حيان التوحيدي كما هو معلوم من فلاسفة وأدباء ومتكلمي وعلماء القرن الرابع الهجري. تذهب أغلب الترجمات لهذا الرجل إلى أنه ولد سنة 311 وتوفي سنة 411 على أساس أنه قد عاش قرنا كاملا، والاختلاف في سنة الميلاد وسنة الوفاة حاصل عند المترجمين الذين عونوا بهذه الشخصية.
2: يدين أبو حيان التوحيدي لياقوت الحموي الذي جاء بعده بأكثر من قرن من الزمان، بفضل وافر في إخراج اسمه من ظلال النسيان إلى نور الخلود على صفحات الفكر العربي الإسلامي. فياقوت الحموي هو من أطلق على أبي حيان التوحيدي لقبه الأشهر أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء. فهل كان التوحيدي حقا يمثل جسرا بين الفلسفة والأدب في عصره؟ يجيبنا البروفيسور فصيح مقران، أستاذ الأدب العربي في جامعة عنابة وصاحب كتاب ظواهر أسلوبية لسانية في أدب التوحيدي.
4: أما عن السؤال المتعلق بلقبه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، يمكن القول إن الجواب بنعم هو من تحصيلي الحاصل في ظل روح العصر القرن الرابع الهجري الذهبي، كما وصفه المؤرخون وبهذا عد توحيدي حلقة الوصل بين الأدب والفلسفة، وصح القول كذلك لأنه أدب الفلسفة وعقلنا الأدب، وكان ذلك على طريقة شيخه أبي سعيد السرافي وبعض شيوخ الفلسفة والمنطق ومن البوزجاني وأبي الوفاء المهندس، وقد صاحب سرافي تقريبا 40 عاما. وهذا الجمع بين المتلازمين أصلا لم يكن مقصودا، ولكنه تشكل بصورة تراكمية عبر الزمان، وبرزت ملامحه في مدرسة الاعتزال على طريقة شيخه الجاحظ الذي كتب فيه كتابا طريفا وهو تقريض الجاحظ في القرن 3 الهجري، مع العلم أن توحيدي يحب أن ينخرط دائما في سلك الجاحظ. وعلى هذا الأساس استحق في نظرنا لقب فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، مع العلم أن أول من أصبغ عليه هذا اللقب هو ياقوت الحموي في معجمه الشهير معجم الأدباء، وأن ياقوت هو الذي أخرجه إلى الوجود بعد وفاته، أغفله كثير من أو أكثر الدارسين قبله، ولذلك لم يذكر في كتاب ولم يدبج في خطاب كما يقول ياقوت الحموي.
2: تلقى التوحيدي تعليمه على يد كبار علماء عصره، فدرس النحو والتصوف على يد أبي سعيد السرافي، والفلسفة على يد يحيى بن عدي المنطقي، كما كان يتردد على مجالس الفكر والأدب في بغداد، خاصة مجلس أبي سليمان السجستاني، أين دون التوحيدي حوارات العلماء في كتابه الشهير المقابسات. فلسفة أبو حيان التوحيدي كانت مزيجاً غير تقليدي من العقلانية والتصوف، لكن هل يمكن اعتباره مفكراً مجدداً في الثقافة العربية الإسلامية؟ أم أن للتيارات الفلسفية السابقة والمعاصرة له كالفلسفة اليونانية وخاصة فلسفة أفلاطون والفلسفة الإسلامية المبكرة المعتزلة تحديداً تأثيرات جلية على فلسفته؟ سؤال طرحناه على الدكتور مسرن أمين أستاذ الفلسفة في جامعة وهران.
3: الرجل حين نقرأ له نجد تأثرا للفلسفة الأفلاطونية والفلسفة القديمة. عندما أتحدث عن الفلسفة الأفلاطونية مثلا، يمكن أن أنسب ابن أبي حيان التوحيدي وأن أجد له سبب بهذه الفلسفة من خلال مثلا مفهوم الإنسان ومفهوم النفس. مفهوم الإنسان ومفهوم النفس، الإنسان عند أبي حيان التوحيدي هو إنسان ذلك الكامل الذي يسعى إلى أن يدرك جوهره، والحديث عن إدراك الجوهر كما الحديث عن الكمال هي فلسفة فيثاغورية أفلاطونية قديمة. عندما يتحدث أبو حيان عن النفس فإنه يفصل لها تفصيلا كبيرا ويفرق بينها وبين الروح، هذا الذي يشترك فيه مع ابن سينا ومع أبي حامد غزالي. يقول مثلا في النفس، يقول نحن نجد النفس تقبل الصور كلها على التمام والنظام من غير نقص ولا عجز، وهذه الخاصة ضد لخاصة الجسم، ولهذا يزداد الإنسان بصيرة كلما نظر وبحث وارتأى وكشف. طبعا عندما يناقش هنا مسألة النفس يناقشها على التمام الذي يجب أن نصل إليه. طبعا لئن عد القدامى من الفلاسفة اليونانيين لئن عدوا أعلى درجات التناسق في حركة النجوم، فإن أبا حيان التوحيدي يقول إن هذه النفس وجب أن تصل إلى واجب الوجود ألا وهو الله عز وجل. أبو حيان التوحيدي لغته الفلسفية هي لغة اعتزالية بامتياز، ولكن هل أبو حيان التوحيدي معتزلي؟ سنسيء إلى الرجل إن قزمناه وحصلناه في الاعتزال، إذ هو المعتزلي وإذ هو الشافعي فقد درس عند الشافعية، وهو النحوي وهو الأديب وهو اللغوي، ففي شق الفلسفة يكاد الرجل يكون اعتزاليا بامتياز، لأن اللغة عنده لغة عقلانية تتعالى عن اللغة المتأدبة. ولذلك أبو حيان التوحيدي له شخصيتان، شخصية المتأدب الذي عندما يتحدث في الأدب وبلغة الأدب تحسب أنه لم يكتب في غير الأدب ولم يقل في غير الأدب، عندما يتحدث في الفلسفة لكأن الرجل لم يكتب في غير الفلسفة. في الفلسفة يقول مثلا ومسلك العقل في تعرف المعاني الطبيعية مقابلا لمسلك الطبيعة في إيجادها، لأن الطبيعة تندرج من الكليات البسيطة إلى الجزئيات المركبة، والعقل يتدرج من الجزئيات المركبة إلى البصائد الكلية. انطلاقا من هذا، فإن أبا حيان التوحيدي متأثر تأثرا بالغا بالفلسفة القديمة لغة وتوجها ومواضيع. فلئن كان أفلاطون مثلا في الجمهورية يحاول أن يناقش كل شيء يرتبط بالمجتمع، من قضايا فلسفية، من أدب، من منطق، من جماليات البيان والتبيين، فإن الرجل هو هذا.
2: شهد القرن الرابع الهجري في بغداد، عاصمة الخلافة الإسلامية حينها، حركية فكرية وثقافية غير مسبوقة نتيجة تلاقح الثقافات الفارسية واليونانية والهندية مع الفكر العربي الإسلامي وازدهار الترجمة، مما أوجد مناخا خصبا للحوار الفلسفي والتنوع المعرفي. في هذا المناخ وفي تلك المدينة القلقة تشكلت شخصية أبي حيان التوحيدي الأدبية والفكرية، وهو الذي استوعب عبر كتاباته تيارات متعددة من علم الكلام والتصوف والمنطق والفلسفة، فكان شاهدا على تحولات تلك المرحلة التاريخية وأسئلتها الكبرى، مجسدا في كتاباته تمازج العقل والروح، النقد والمرارة والتجربة الذاتية مع الهم العام، مثل ما يؤكد البروفيسور فصيح مقران أستاذ الأدب بجامعة عنابة.
4: تحاور ثقافات وتلاقي ثقافات في القرن الرابع الذي يعد ذروة للقاء ثقافات وتلافح الحضارات الشرقية والغربية، منها اليونانية فلسفيا والإغريقية حضاريا وهندية صينية أدبيا وثقافيا، ويعد جيل التوحيدي ومشكويه على رأي محمد أركون ثمرة هذا اللقاء في حكمة ازدهار الترجمة والتأليف وصناعة المعرفة ونشرها في ظل تطور الطباعة ووفرة أدوات الكتابة والتوسع الإسلامي شرقا وغربا، ومنه لكان التأثير وتأثر عميقا من حيث الثقافة عامة ومن حيث الفكر والأدب على الخصوص، وقد تجلى ذلك بوضوح في وفرة الإنتاج المعرفي في القرنين الثالث والرابع الهجري. والتوحيدي في تصورنا نموذج لهذا التأثير ومن أهم مصادره في كتابيه المقابسات وكتاب الموسوعة البصائر والذخائر، حيث جمع فيهما خلاصة ما كان سائدا في عصره من عالم الأفكار.
2: لقد أشكل الإنسان على الإنسان، عبارة وردت في كتاب أبو حيان التوحيدي الهوامل والشوامل، وتلقفها الفيلسوف والمفكر الجزائري الكبير محمد أركون صاحب المشروع الفكري الإسلاميات التطبيقية، ورددها كثيرا في كتبه، خاصة كتابه الهوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر الصادر عام 2010. محمد أركون الذي لطالما عبر عن إعجابه الشديد بأبي حيان التوحيدي، واصفا إياه بتوأمه في الفكر والروح. يسحب أركون العبارة لطرح إشكالية علاقة الإنسان بالإنسان الآخر وحقوق الإنسان على الإنسان ضمن منظور فكرة الأنسنة التي دافع عنها أركون منذ أطروحته للدكتوراه، بل يصل أركون إلى حد منح الريادة فيما بات يعرف في الفلسفات الحديثة بالنزعة الإنسانية إلى أبي حيان التوحيدي. هذا ما يوضحه الدكتور وأستاذ فلسفة القيم في جامعة سطيف عبد الرزاق بلعكروز.
5: محمد أركون بالفعل في مشروعه الفكري يقول أنا رجل اهتماماتي هي إبستيمولوجية معرفية، نصوصه صريحة فيما يتعلق بتأثره الواضح بأبو حيان التوحيدي وأيضا بابن مسكويه في كتابه الحكمة الخالدة. والهدف من أركون عندما أشار إلى التوحيدي لكي يؤكد بأن نزعة الأنسنة أصولها في التراث المعرفي الإسلامي، وليست نزعة الأنسنة كما جاءت في أوروبا واعتبرت أن النزعة الإنسانية هيومانيزم هي منتوج أوروبي خالص. هو على العكس من ذلك يقول بأنه في تراثنا هناك نزعة إنسانية جرى طمسها، جرى تغييبها، هي النزعة الإنسانية كما تتجلى لنا في مشروع التوحيدي.
2: يقول التوحيدي:
1: اعرف نفسك، فإن عرفتها عرفت الأشياء كلها. وهذا قول لا شيء أقصر منه لفظا ولا أطول منه فائدة ومعنى.
2: تعكس هذه العبارة مركزية الإنسان عند التوحيدي، ويرى كثير من الدارسين وضيفنا المفكر والناقد الأدبي البروفيسور عبد القادر فدوح من بينهم أنه لا يمكن قراءة وفهم توحيدي بمعزل عن فهم رؤيته للإنسان، رؤية تتعالى عن المادي وتسمو نحو الروحي والأخلاقي.
6: بين الأنسنة في معظم كتابات المفكرين، وهو ما ذكرته في كتاب للتجربة الجمالية في الفكر العربي، أن لأبي حيان التوحيدي دورا في تطرقه لموضوع الإنسان. الإنسان بوصفه إنسانا خادما للإنسانية في إنسانيته، من هنا تميز فكر أبي حيان التوحيدي، لأنه لم ينظر إلى الإنسان كإنسان طبيعي أو كإنسان عادي، وإنما إلى الإنسان بوصفه خادما للإنسانية. وقبله أيضا بتنامي الوعي الإنساني في الحضارة الإسلامية برمتها حتى قبل أبي حيان التوحيدي. ولعل كل ما يتعلق بكتابات التوحيدي يجد فيها المتلقي أيا كان مادة سائغة للإنسانية، وهو ما حدا بكثير من المفكرين إلى تناول مادته الفكرية بقدر من التدبر والتبصر، نظير ما قدمه هذا الرجل من فكر إنساني، خاصة في كتابه الإمتاع والمؤانسة، وكتبه الكثيرة كلها تعنى بهذا الأمر الذي يعنى بقيمة الإنسان في إنسانيته خدمة للصالح العام. ولعل مرض اهتمام أبي حيان التوحيدي بالإنسانية هو أنه من بين الفلاسفة الذين أولوا عناية مطلقة لقيمة الإنسان في أنه لا قيمة له إلا بكونه تتحقق من خلاله صورة المطلق للحركة الدائبة للحركة الإنسان. ومن هنا ينبغي أن نبحث في نصوصهم الأساسية، لأن نصوص هؤلاء المفكرين هم الرواد الذين قعدوا وأسسوا للوعي الفكري الإنساني بمدعاته بنزعته الإنسانية التي استند إليها أركون في نظرته أو نظريته إلى الإنسان.
2: الإمتاع والمؤانسة أشهر كتب أبي حيان التوحيدي، عمل أدبي وفكري فريد جمع فيه التوحيدي خلاصة تجربته الثقافية وتأملاته الفلسفية في شكل محاورات ومسجلات أسماها الليالي. يتنوع محتوى الكتاب بين الحديث عن الفلسفة والأدب والدين والتاريخ والعادات والنفس، مما يجعله مرآة عاكسة ومرجعا لمعرفة كيف كانت الحياة الفكرية في ذروة العصر العباسي. بأسلوب ساحر وعمق فكري يكشف التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة قلقه الوجودي، حنقه من تجاهل عصره له وسعة اطلاعه الذي جعله من أبرز مثقفين

0: في زمانه. عن أهمية هذا الكتاب وسر تفرده يحدثنا الناقد الأدبي البروفيسور محمد الأمين بحري.
1: الحقيقة أبو حيان التوحيدي تربى في بيئة إسلامية وفلسفية مشبعة بالعلم وبالمناطق وبالفلاسفة وتأثير الفلسفة اليونانية وحتى طريقة الكتابة. يقال أنها طريقة كتابة الإمتاع والمؤانسة قريبة من مؤلفات الجامعة لليونانيين ككتاب الجمهورية لأفلاطون مثلا، الذي قيل أن أبو حيان التوحيدي متأثر به كثيرا، وكان فيه يعني هذا الكتاب كان يريد أبو حيان التوحيدي أن يبرز قدرته على المناظرة. كان صديقه الذي ألف من أجله هذا الكتاب وبعث له هو أبو الوفاء محمد يحيى البوزجاني الرياضي الشهير، الذي يصف له فيه المجالس اللي كان يعقدها أبو حيان التوحيدي مع الوزير بن سعدان. ولكن هذا الحديث حد ذاته كان يتسم بما نسميه اليوم في الفكر النقدي بالقناع، استراتيجية القناع، يعني يظهر كلاما ويبطن آخر، يتكلم عن التاريخ بينما هو يصدر رأيا، يتكلم عن فلسفة بينما هو يرد على شخص آخر. هذه اللغة السيميائية وهذه اللغة المشفرة كانت سائدة كثيرا عند أهل الظاهر، حتى لدى لسان الدين بن الخطيب ولدى صاحب العمدة بن رشيق القيرواني الذي كلمنا عن هؤلاء كثيرا. فالإمتاع والمؤانسة ليس كلاما فقط في الفلسفة والتاريخ والأدب والآراء، ولكن لحد الآن لحد يومنا هذا تعقد حوله المسائل الفكرية والملتقيات، وتؤلف في تأويله المصنفات. ما يستبطنه هذا الظاهر هو موضع التأويل، وهو موضع البحث، وهو موضع الدراسة. فهذا الفن الذي يعتمده الحيان في إمتاع المؤانسة يسمى بالليالي. نحن نعرف أنه المقامات التي أسسها الهمذاني كانت يعني بداية لفن قصصي يعتمد هذا الأسلوب، يعتمد أسلوب ظاهرية. فهذا فن أيضا كان سائد بكثرة على في هذه الفترة الخاصة بالتأليف المتنوعة تحت عنوان مغر أو جمالي. قلت هذه الليالي كان يرد فيها على خصومه من جهة، يحكي فيها قصته مع الوزراء والأمراء من جهة، يشكو حاله معهم من جهة أخرى، ولعله كان تمهيدا للحادثة الكبرى في حياة أبي حيان التوحيدي، وهو إحراق جميع مؤلفاته ومصنفاته التي تربو عن 20 كتابا، منها حتى ما يبلغ 10 مجلدات كالبصائر والذخائر والمقابسات والمناظرات والصداقة والصديق والإشارات الإلهية، كلها أحرقها حتى بما فيها الإمتاع والمؤانسة أيضا. لكن ما جعل هذا الكتاب ينجو هو أنه كان منسوخا لدى عدة أفراد. في ختام الإمتاع والمؤانسة كان يتحدث عن أزمته، كان يتحدث عن حسرته، عن تذمره، عن عدم وفاء الناس، عن عدم الإقبال على أعماله. وهنا في هذه إشارة ذكية إلى أنه في الإمتاع والمؤانسة كان حيان التوحيدي يحاول الإشهار لفكره، كان يظن أن علمه الغزير الذي ألفه لم يعطيه تلك الحظوة وتلك الحياة الرغد التي كان يحلم بها. فنستطيع أن نقول أن الإمتاع والمؤانسة كتاب متعدد الاتجاهات ومتعدد الرغبات ومتعدد الغايات إذا صح التعبير. كان ربما كل ما كتبه أبو حيان التوحيدي مختصر في هذا الكتاب، كل ما ألفه سابقا فيه إشارة في هذا الكتاب، يعني وكأنه استطيع أن أسميه أنا بالكتاب الفهرس.
0: حين بلغ أبو حيان التوحيدي من العمر 90 عاما حمل مجموعة من كتبه، أوقد نارا وبهدوء يشبه استسلام الصوفي في لحظة تجل، ألقى بها واحدة تلو الأخرى في اللهب، معلنا موته الأول واعتزاله الكتابة والناس. ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء حادثة إحراق أبي حيان التوحيدي لكتبه، مستشهدا برسالة كتبها التوحيدي يوضح فيها أسباب إقدامه على هذا الفعل. وعلى لسان ياقوت الحموي نقرأ: أرسل أبو حيان التوحيدي كتابا من شيراز وقد جاوز 90 من عمره، يقول فيه:
2: لم يكن لي ولد أورثه، ولا صديق حميم أعهد إليه، ولم يهن علي أن أتركها لقوم لا أعتمد على أمانتهم ولا آمن جانبهم، فتوكلت على الله وأحرقتها بيدي، ولم أندم على ذلك طرفة عين، فإنها لم تزدني إلا بؤسا.
0: هل كانت حادثة إحراق أبي حيان التوحيدي لكتبه وضياع العديد منها سببا في تأخر شهرة التوحيدي وضعف تأثيره مقارنة بمن عاصروه كالفارابي وابن سينا وأبي العلاء المعري وآخرون؟ يجيبنا الدكتور أمين مسرني.
3: عاش التوحيدي قرنا كاملا وألف كتبا كثيرة يصل بها البعض إلى زهاء 70 كتابا، أحرق جلها ولم يبق منها إلا 17 كتابا كما سبق الحديث. وأظن عندي أن التوحيدية لم يشع بين الناس كشيوع غيره من الفراب كالفرابي وغير ذلك، أنه صعب أن تصنف التوحيدي. التوحيدي يمكن أن تصنفه فيلسوفا ولا يمكن وحده، ولا يمكن أن تصنفه أديبا وحده، ولا يمكن أن تصنفه متصوفا وحده، ولكنه كل ذلك وغير ذلك. أرى أن عدم شيوعه هو تعاليه على التصنيف أولا. الأمر الثاني أن الرجل تجاوز علماء عصره في قضايا عرفوا بها، فالرجل لا يكتب عن الفلسفة إلا انطلاقا من الفلسفة، فهو الفيلسوف، ولا ينطق ولا يتحدث عن التصوف إلا من أعماق التصوف، هو متصوف. إذن الرجل هنا يؤسس للجمالية النظرية والجمالية التطبيقية، ويؤسس لذلك الفيلسوف الجامع بينها، فهو لا يتحدث عن هذه القضايا إلا انطلاقا من أنه واع بها، وإلا انطلاقا من أنه يمارسها وينتمي إليها، ولا يمكن لأحد أن يخرجه من دائرتها. الأمر الثالث هو ما يسمى بحسد الأقران. تجاوز الكثير من الناس، فأحيانا عندما قديما وحديثا قد يتجاوزك غيرك فتتهمه بالزندقة كما فعل بالرجل، وكتب كثيرة وسير كثيرة تتهم الرجل بالزندقة وبالضلال. وحين نبحث عن النصوص التي يقال إن الرجل قالها وصار من خلالها زنديقا لا نكاد نجدها.
0: ذلك هو أبو حيان التوحيدي، الفيلسوف والأديب والمثقف الموسوعي الذي اختار الكتابة طريقة له في الحياة، شيء يشغل الوجود، انكباب حصري وإقصائي لما عداه. لم يكتب أبو حيان التوحيدي ليعيش، بل عاش ليكتب. ربما ظن وهو يلقي كتبه وقودا للنار المستعرة أنه وهو الذي كان يكتب نفسه قد مات محترقا بلهيبها وصار نسيا منسيا ولن يذكره أحد. لم يعرف أبو حيان التوحيدي يومها أن الرماد قد يسبق النور أحيانا، وأن الإمتاع والمؤانسة وكتبه الأخرى الناجية ستعيش قرونا بعده وستصبح مرجعا لعصره، ومن سخام حروف كتاباته المحترقة سيولد أبو حيان التوحيدي من جديد، فيلسوفا وأديبا أبدي الحضور في ذاكرة الفكر العربي الإسلامي، معلنا نصره على من همشوه حيا. وسيعرف في عصرنا كواحد من أكثر أعلام الفلسفة العربية الإسلامية إشعاعا وتوهجا وتأثيرا.
4: قدمنا لكم من إنتاج الإذاعة الجزائرية وبالشراكة مع اتحاد الإذاعات العربية والكوبيام حلقة أبو حيان التوحيدي، غريب زمانه، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وتقديم علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

القفا والصد واتكلم يمكن ألاقي رد واتألم نار القفا والصد

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب.

الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب جميع أوقاتكم أيها الأعزاء، وحياكم الله في إطلالتنا الأسبوعية في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان دافعية الإنجاز الدراسي للأستاذ الدكتور محمد بن معجب الحامد. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق،
1: حياكم الله.
0: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: توزعت محتويات هذا الكتاب في 6 فصول، فبعد المقدمة عنوان الفصل الأول بالتعريف بدافعية الإنجاز الدراسي، واندرجت تحته عدة عناوين منها ما الدافعية، دافعية الإنجاز، دافعية الإنجاز الدراسي، دافعية الطالب، التحصيل الدراسي ومجالات الدافعية. أما في الفصل الثاني فتحدث عن نظريات دافعية الإنجاز الدراسي، فتكلم عن الاتجاهات النظرية في مجالات الدافعية، الاتجاه السلوكي والاتجاه المعرفي والاتجاه التحليلي والاتجاه الإنساني واتجاهات النظرية الأخرى. وفي الفصل الثالث عنونه كيف نجعلهم يحبون المدرسة، أي تنمية الدافعية لدى المتعلم. وبعد المقدمة تحدث هنا عن استراتيجيات استثارة دافعية المتعلم والمهمات المتعلقة بإثارة الدافعية للمتعلم، كالإنجاز باعتباره دافعاً والقدرة باعتبارها دافعاً والحاجة إلى تحقيق الذات كدافع للمتعلم. وثم تحدث عن مصادر تعزيز دافعية المتعلم وسلوك المعلم وتعزيز الدافعية والتعلم التعاوني وعلاقته بتنمية الدافعية والإبداع، ومشكلة ضعف الدافعية للإنجاز وأساليب التعامل معها. تحدث في الفصل الرابع عن الدراسات السابقة، وهناك دراسات توصلت إلى وجود علاقة قوية ودالة إحصائية بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي ودافعية الإنجاز الدراسي، وكذلك دراسات توصلت إلى وجود علاقة سلبية دالة إحصائيا بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي ودافعية الإنجاز الدراسي. وهناك أيضا دراسات توصلت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لارتباط المستوى الاجتماعي والاقتصادي بدافعية الإنجاز. وتحدث حتى عن دراسات سابقة حول تنمية دافعية المتعلم وتحليل دراسات سابقة أيضا. في الفصل الخامس تكلم عن العوامل المؤثرة في دافعية الإنجاز الدراسي، فبعد المقدمة يعني أخذ عينة الدراسة وأدواتها ومنهج الدراسة الميدانية، ومن ثم حلل البيانات وأظهر النتائج، يعني العوامل أو المتغيرات المؤثرة في دافعية الإنجاز وأهم العوامل المفسرة لاختلاف الطلاب في دافعية الإنجاز الدراسي والخلاصة والتوصيات. أما الفصل السادس والأخير فهو تكلم عن قياس دافعية الإنجاز الدراسي، وهناك مقاييس مستخدمة من أهمها يعني مقياس سميث ومقياس هيرمانز ومقياس عمران ومقياس الكناني. وفي الأخير أفرد المؤلف مقياسه وأسماه بمقياس الحامد لدافعية الإنجاز الدراسي في البيئة السعودية، وحتى أنه في هذا المقياس تحدث عن مراحل تقنينه وعن قياس صدقه وعن ثبات المقياس وعن التحليل العامل للمقياس وطريقة تصحيح المقياس ومعايير المقياس واستخداماته والصورة النهائية للمقياس. هذا باختصار ما تحدث عنه الكتاب.
0: نعم، يبدو أن هناك نوع من الدافعية العامة، دافعية الإنجاز العامة، والكتاب يحاول أن يسقط هذه الدافعية للإنجاز الدراسي.
1: نعم، وقد تطرق إلى ذلك في بداية الكتاب وتكلم عن الدافعية وقال هي عبارة عن مجموعة من المشاعر التي تدفع المتعلم إلى الانخراط في نشاطات التعلم التي تؤدي إلى بلوغه الأهداف المنشودة، وقال بأنها ضرورة أساسية لحدوث التعلم، وبدونها لا يحدث التعلم. وحتى أنه ميز بين نوعين من الدافعية في التعلم، هناك الدافعية الخارجية والدافعية الداخلية. فالدافعية الخارجية هي التي يكون مصدرها خارجيا كالمعلم أو إدارة المدرسة أو أولياء الأمور أو حتى الأقران، ففي هذه الحالة يقبل المتعلم على التعلم سعيا وراء إرضاء المعلم أو لكسب إعجابه وتشجيعه أو للحصول على الجوائز المادية والمعنوية التي يقدمها، أو حتى قد يقبل عليه يعني إرضاء لوالديه مثلا وكسب حبهما وتقديرهما، أو الحصول على تشجيع معنوي أو حافز مادي. أما الدافعية الداخلية فهي التي يكون مصدرها المتعلم ذاته، يعني حيث يقدم المتعلم على التعلم مدفوعا برغبة داخلية لإرضاء ذاته وسعيا وراء الشعور مثلا للمتعة التعلم وكسب المعارف والمهارات التي يجنيها من التعلم ويميل إليها لما لها من أهمية بالنسبة له. فالدافعية الداخلية كما يقول المؤلف يعني هي شرط ضروري للتعلم الذاتي بل والتعلم مدى الحياة. ووصفت الدافعية بأنها طاقة أو محرك تمكن الفرد من اختيار أهداف معينة للتحقيق. ومن تعريف دافعية الإنجاز يعني ما ورد في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، وهو التعريف بالنص يقول: هو الحافز للسعي إلى النجاح أو تحقيق نهاية مرغوبة، أو الدافع للتغلب على العوائق أو للانتهاء بسرعة من أداء الأعمال على خير وجه. وأتى إلى دافعية الإنجاز الدراسي الذي هو موضوع هذا الكتاب، ونقل عدة تعريفات، منها هي الرغبة الملحة لأداء العمل المدرسي بصورة جيدة، وتعريف آخر هو مجموعة القوى التي تثير وتوجه وتعزز السلوك نحو هدف دراسي، وثم تعريف آخر وقال هو النزوع لبذل الجهد من أجل تحقيق النجاح. يعني هذا باختصار الدافعية التي تحدث عنها المؤلف في بداية الكتاب.
0: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نجدد بكم الترحيب مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب دافعية الإنجاز الدراسي للأستاذ الدكتور محمد بن معجب الحامد. هل تطرق الكتاب الأستاذ طارق لبعض المهمات التي يمكن بطريقة أو بأخرى تؤدي إلى إثارة الدافعية للتعلم؟
1: ذكر مثلا من المهمات، يقول الإنجاز باعتباره دافعا، ويقول أنصار هذا الرأي يعتقدون أن إنجاز الفرد وإتقانه لعمله يشكل دافع داخلي للاستمرار في النشاط التعليمي. وكذلك من المهمات القدرة باعتبارها دافعا، وأنصار هذا الرأي يقولون أن أهم الحوافز الداخلية يكمن في سعي الفرد إلى زيادة قدرته، حيث يستطيع القيام بأعمال في مجتمعه وبيئته تمكنه من النمو والتقدم. ويقول هذا النوع من الدافع يتطلب تفاعل مستمرا مع البيئة لتحقيق أهدافه. عندما يشعر التلميذ أو الطالب أن سلوكه الذي يمارس في تفاعله مع البيئة يؤدي إلى شعوره بالنجاح، تزداد ثقته بذاته وقدراته، وهذه الثقة الذاتية التي تدفعه وتحفزه لممارسة نشاط جديد. وكذلك يعني من المهمات هو الحاجة إلى تحقيق الذات كدافع للتعلم. وبعض التربويين وضعوا الحاجة إلى تحقيق الذات في قمة سلم الحاجات الإنسانية، يرون أن الإنسان يولد ولديه ميل إلى تحقيق ذاته، ويعدون ذلك قوة دافعية إيجابية داخلية تتوج سلوك الفرد لتحقيق النجاح الذي يؤدي إلى شعور الفرد بتحقيق وتأكيد ذاته. وفي هذه الحالة يستطيع المعلم استثمار هذه الحاجة يعني في إثارة دافعية الطالب للتعلم عن طريق إتاحة الفرصة أمامه لتحقيق الذات من خلال النشاطات التي يمارسها في التعليم. أما هناك

0: عدة اقتراحات وضعها المؤلف للاسترشاد بها في عملية استخدام الجزاء والعقاب لأهميتها في عملية استثارة الدافعية للتعلم. يعني مثلا يقول بأن الثواب له قيمته الإيجابية في إثارة دافعية وانتباه التلاميذ في الموقف التعليمي، وقال يجب أن المعلم يوضح أهمية سبب الثواب وأن يربطها بالاستجابة أو السلوك الذي جاءت الإثابة بسببه، وكذلك يجب المعلم أن ينوع في أساليب الثواب، وكذلك ألا يسرف في استخدام أساليب الثواب، وأن يحرص أن تكون أساليب الثواب متناسبة مع نوعية السلوك. فهذه باختصار ما تحدث عنه الكاتب من المهمات المتعلقة بإثارة دافعية الإنجاز الدراسي.
1: جميل. حتى تتحقق إذن سطارق هذه الدافعية نحتاج إلى مجموعة من المصادر التي تعزز وصول هذه الدافعية وتضمن استمرارها حتى نهاية العام الدراسي.
0: نعم، يقول هناك 4 مصادر لتعزيز هذه الدافعية. أولها هو مراعاة اهتمام الطالب، ويتحقق ذلك من مساعدته على ربط ما يتعلمه باهتماماته واحتياجاته من خلال أن يقوم المعلم يعني بتكليف واجبات مدرسية تفي بحاجة التلميذ، بحيث يجد فيها المتعلم معنى لما يتعلمه. وكذلك يجب على المعلم في هذه الحالة أن يوفر للتلميذ الفرصة للمشاركة بمتعة التعلم أو بمتعة العمل، فيقول هذه من المشاعر السائدة والمرتبطة بالاهتمامات. أما المصدر الثاني فهو إعطاء واجبات مدرسية فيها نوع من التحدي، فيقول في حالات

0: خلفية الهدف منها تصحيح أو تصويب الأخطاء، وليس توفير أجواء متفائلة يعني فيها أنشطة تتسم بنوع من المتحدي أو نوع من التحدي بالنسبة للتلميذ. المصدر الرابع يقول ربط المادة الدراسية بالطالب وببيئته، بغية أن يشعر المتعلم بأهمية وقيمة ما يتعلمه وإمكانية مناقشته مع الأفراد والآخرين. أما المصدر الرابع من مصادر إثارة الدافعية فهو شعور الطالب بالسيطرة، ما أسماه المؤلف بالسيطرة على الموقف التعليمي، وقال هذا يتحقق من خلال إعطاء التلميذ أو الطالب يعني مزيد من الفرص عن طريق توفير البدائل المناسبة من الأنشطة التعليمية أو الطرائق المختلفة للإيفاء بالمتطلبات. ويقول بأنه يستطيع التلميذ أن يحدد طائفة من الأنشطة التي تتماشى مع رغباته الشخصية. هذا أو هذه الأربع مصادر التي تعزز دافعية المتعلم.
1: هناك أستاذ طارق من أنماط التعلم نمط التعليم التعاوني، هل له علاقة بتنمية الدافعية؟
0: يقول المؤلف يعني هذا النمط التعليم التعاوني هو من طرق أو من أنماط التعليم الفعالة التي تنمي الدافعية لدى المتعلمين، وقد راج في بداية الثمانينيات الميلادية، وقال كثير من الدراسات التربوية أظهرت الآثار الإيجابية للتعلم التعاوني ليس فقط في التحصيل المعرفي بل حتى في جوانب أخرى. ويعرف التعليم التعاوني بأنه هو نوع من التعلم الذي يأخذ مكانه في بيئة حجرة الدراسة، حيث يعمل التلاميذ سويا في مجموعات صغيرة مختلفة، فيقسمون الأفكار والمهارات فيما بينهم، ويعملون بطريقة تعاونية تجاه إنجاز مهام أكاديمية مشتركة. ويقول المؤلف بأنه يتراوح حجم مجموعة التعلم التعاوني من 2 إلى 6 تلاميذ، ولكن هناك عدد من العوامل يجب الأخذ بالاعتبار عند تحديد حجم المجموعة. يعني لخصها المؤلف وقال مثلا يجب أن تتضمن المجموعة ذات العدد الكبير من الطلاب تفاوت في الخبرات والقدرات والمهارات، وكذلك قال يجب أن تتاح الفرصة أمامكم للفرد في المجموعة للتحدث، وكذلك يجب أن يحدد حجم المجموعة وفق المواد التعليمية المتاحة وفي ضوء طبيعة المهمة الخاصة، وثم حدد حتى بعد ذلك العناصر الأساسية للتعلم التعاوني، منها التعاون الإيجابي المتبادل بين أفراد المجموعة، ومنها المحاسبة الفردية والتفاعل المباشر بين التلاميذ والمهارات الاجتماعية، وكذلك تحديد أسلوب معالجة أعمال المجموعة. وقال أن استخدام استراتيجية التعليم التعاوني في الفصل يعزز تفاعل الطالب ويدفعهم للتعلم والتعليم، بل أن أكثر الدراسات أثبتت أن التعلم التعاوني له تأثير إيجابي في تقليل نسب التسرب ومدى ثقة الطالب بنفسه ونحو ذلك.
1: نعم، أحيانا قد يطرأ مع كل هذا الحرص وهذه الدافعية قد تطرأ مشكلة تتعلق بضعف هذه الدافعية، كيف يتم التعامل معها؟
0: يعني دعنا نتحدث قليلا عن الأسباب المرتبطة بضعف الدافعية، ومنها سلوك الوالدين. ويقول

في هذا يتعلم الأطفال أنهم لا يتوقعون يتعلم الطفل أنه لا يتوقع الوالدان منه إلا القليل، وكذلك عدم الاهتمام. يعني يستغرق الآباء والأمهات بالاهتمام بشؤونهم الخاصة ومشكلاتهم، فلا يعيرون أي اهتمام بعمل الطفل في المدرسة. وهذه وكذلك قال التسيب، يعني لا يضع الآباء المتسيبون في التربية حدودا لأطفالهم ولا يتوقعون منهم يعني الانسياق ولا النظام، بينما النظام هو جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية. وتحدث عن الصراعات الأسرية أو الزوجية الحادة، وكذلك قال بأن النبذ أو النقد المتكرر يعني يشعر الطلاب والتلاميذ المنبوذون باليأس وعدم الكفاءة والغضب، فيستخدمون الضعف التحصيلي والاهتمام كطريقة للانتقام من الوالدين. وأيضا الحماية الزائدة، وقال بأنهم يحمون أطفالهم حماية زائدة لأسباب متعددة كالخوف على سلامة الطفل والرغبة في أن يعيش حياة أجمل وأفضل. وهناك أسباب بيئية ونفسية، يعني منها البيئة المدرسية غير المناسبة، ومنها تدني تقدير الذات، ومنها المشكلات التي أسمى المؤلف بالمشكلات النمائية، أي أن الأطفال الذي يسير نموهم بمعدل بطيء بالمقارنة مع أقرانهم هم أقل دافعية. ومن أساليب التعامل مع هذه المشكلة يعني التقبل والتشجيع. وأشار هنا علماء النفس إلى أن على الوالدين والمعلمين أن يشجعوا الأطفال من عمر مبكر، وعلى بذل أقدر على بذل أقصى جهد مستطاع. ومن أساليب التعامل مع هذه المشكلة يقول التعامل بواقعية، أي أن الطفل غير الناضج أو الذي يعاني من صعوبات في التعلم يعني لن يستطيع أن ينجز بالمستوى نفسه الذي ينجز فيه أقرانه الناضجون. وكذلك منها التعامل هو استخدام أساليب التعلم الحديثة، يعني فهناك كثير من الأساليب والتعلم عن طريق حل المشكلات. وهنا ينبغي أن يقدم الطفل نماذج يمكن أن تظهر له كيف يتم فيها إشباع حب الاستطلاع مثلا والاكتشاف بالتجربة.

0: الثواب والحوافز المختلفة، ومن الأساليب للتعامل مع هذه المشكلة هو تطبيق الاستراتيجيات الفعالة لزيادة الدافعية، وكذلك جعل التعلم متعة. وهناك الآن أسلوب يسمى التعلم عن طريق اللعب على سبيل المثال. ومن المساليب هو تغيير التوقعات عند الحاجة، فهذا الأسلوب مهم للغاية. يقول: إذ تبين بعد تحليل دقيق للموقف أن الأهداف التي وضعها المعلمون أو الوالدان لأطفالهم ليست واقعية، فيجب عليهم أن يغيروها. فقال أن هذا التغيير للأهداف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملاحظ في مشاعر الغضب وخيبة الأمل، ويؤدي أيضا على الضفة الأخرى من النهر إلى زيادة المشاعر الإيجابية. وقال: يجب أن يتفهم الآباء يعني ويتلمسون مشاعر أبنائهم بشكل خاص، ويحترمون إلى حد ما استقلالية الطفل. ويقول: في مثل هذا الآباء يجب أن يتعلمون كيف يتفهمون الطفل ويعلمونه نوعا من التسامح، أو يظهرون نوعا من التسامح معه وإمكانية تغيير الأهداف والتوقعات.
1: إذن مستمعين، كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب دافعية الإنجاز الدراسي للأستاذ الدكتور محمد بن معجب الحامد. شكرا لضيفنا الكريم ولكم على طيب المتابعة، وبإذن الله حلقات قادمة تجمعنا بكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض، أهلا بكم في موجز لآخر وأهم الأنباء. وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية. وزارة الداخلية تؤكد أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج. وزارة الحج تؤكد أن الالتزام بتصريح الحج من تعظيم الحرم والمشاعر المقدسة. قوات أمن الحج تضبط مقيمين من الجنسية اليمنية لمخالفتهما أنظمة وتعليمات الحج. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من الصومال القادمين لأداء فريضة الحج. مدينة الحجاج في أشقيق بمنطقة الجوف تبدأ استقبال قوافل الحجاج عبر منفذي الحديثة وجديدة عرعر. الشؤون الدينية تسجل أكثر من 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية بالحرمين منذ مطلع 1447 للهجرة. الهيئة العامة للنقل تبدأ باستقبال اعتراضات مخالفات أنشطة النقل التي صدرت قبل 1 نوفمبر من عام 2024. هيئة العقار تصدر لائحة التسويق والإعلانات العقارية لتعزيز الشفافية وضبط السوق. الربيع يؤكد استقرار حالة التوأم الفلبيني بعد مرور أسبوع من عملية فصلهما الناجحة. هيئة النقل تسجل أكثر من 45 مليون راكب لقطارات المملكة خلال الربع الأول من 2026. إيران تسلم باكستان مقترحا معدلا بعد رفض الرئيس ترامب النسخة السابقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسنى وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير. أكل الفواكه الطازجة أعزائي زي ما هي مفيد لصحة الجسم أكثر من شربها كعصير. ليش؟ لأنها تحافظ على الألياف والفيتامينات بدون خسارة أي شيء من فوائدها. البعض ينصح أنها ياريت تأكل بقشرها، وياريت برضو ما نتخلص منه، لأن في كثير من الأحيان يكون القشر أفضل فايدة من اللب. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك اليومي هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حريصين دايما ناكل الشيء المفيد ونغذي نفسنا بأفضل الطرق، والهدف إن جسمنا دايما يشعر بالنشاط والحيوية. وش أهم شيء تاكله تحسه يغذي جسمك؟
3: صراحة التمر، لأن التمر غني بالسكريات الطبيعية اللي ترجع الطاقة للجسم.
4: أنا من الناس اللي تحب يعني أني آكل الحشائش. أنا من الناس اللي تحب الحشائش لأني أشوف فيها فائدة كبيرة ومخفية. طبعا الحشائش من الأنواع يعني مثل الجرجير والبقدونس وهذه الأشياء جدا مفيدة للجسم، فأنا أحاول أني أتغذى فيها بما فيه الكفاية.
5: صراحة من أهم الأشياء اللي أعتمد عليها في يوم أني أكلها هي الخضروات والفواكه، سواء أدخلها في وجبات الغداء أو متقطعة، لكن الفواكه والخضروات أحس فيها فيتامينات تغنيني عن أشياء كثيرة.
2: الدماغ أعزائي هو محرك أهم جهاز في جسم الإنسان، وهو الجهاز العصبي. عشان كذا لازم نتعامل معاه بطريقة خاصة، والأفضل إن احنا ندلله بطريقة أكثر خصوصية. كيف وشنو الطريقة عشان ندلل الدماغ ونعتني فيه؟ بنتعرف على هذه التفاصيل أكثر مع دكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
6: أهلا بيك وبكل المستمعين.
2: دكتور، يعني هل فعلا الدماغ يحتاج لمعاملة خاصة وعناية خاصة؟
6: طبعا طبعا، وبشكل كبير. الدماغ حساس جدا للضغط، القلق، قلة النوم، نقص الغذاء. الدماغ حساس جدا، وأنا أشبهه بالطفل. إذا الواحد دلله أبدع، لكن إذا أهمله انهار.
2: فهو طفلنا الصغير اللي لازم ننتبه له.
6: أكيد هو من الطفل المتحكم بكل الأعضاء وكل الجسم، المركز الرئيسي. وزي ما قلت أنا، إذا دللته أبدع، وإذا أهملته انهار.
2: طيب إيش العلامات اللي بتبين لي إنه جهاز العصبي هنا غير منتظم، يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى تركيز؟
6: خلينا نركز على أهم العلامات، يعني لأنه علامات كثيرة، ولكن أهمها في علامات بتدل على ارتفاع التوتر العصبي، يعني سرعة الانفعال، تشتت عالي، ضغط في الدماغ أو صداع، خفقان القلب المتكرر، نوم متقطع، إحساس دائما أنك أنت مستعجل متوتر. هذه كلها علامات لارتفاع التوتر العصبي. الشيء الثاني هو في علامات للانهيار العصبي. خلاص أنت وصلت إلى درجة انهارت الأعصاب، هذا بتكون علاماتها تعب شديد من غير سبب، كسل، لا مبالاة، فقدان الحماس، خلاص تبدأ نسيان، ضعف الذاكرة. هذه من علامات الانهيار العصبي.
2: نعم، يعني أتوقع كل واحد فينا عنده جزء من هذا اللي قاعد تقوله يا دكتور، معناته أنه صارت وكأنها طبيعة بشرية الآن.
6: كل إنسان في تكون بعض هذه النقاط في فترات معينة، حسب الضغط اللي عنده، حسب التوتر اللي عنده يمر بيها. لكن أنا بتكلم عن الجهاز العصبي اللي يكون دائما عنده هذا الـ يعني الإنسان اللي عنده دائما هذه الأعراض، فإحنا هنا نعرف أنه الجهاز العصبي غير منتظم، ما هو شغال تمام، لازم يخفف على نفسه، لازم يعني ينتبه على دماغه أكثر.
2: في طبعا الدماغ يتشتت بعوامل معينة ممكن تفسده، إيش هي أبرز هذه المشتتات؟
6: شوف، الدماغ يكره الفوضى، وكمان يكره التحفيز الزايد. من أسوأ المشتتات اللي كل شيء تدخل تحت أنك دائما أنت تكون live on time online. الإشعارات المستمرة اللي تيجي من العديد من التطبيقات, المحتوى السريع سواء كريلز كتيك توك, يعني الواحد مثل بعض الأحيان بيقعد ساعة ساعتين بيشوف يعني محتوى كبير جدا في دقائق معينة. هذه الأشياء السريعة من أكبر المشتتات, إضافة إلى تعدد المهام. إذا الإنسان غير متدرب على هذا الموضوع قد يسبب نوع من التشتيت. الأشخاص المستنزفين السلبيين في حياتنا اللي بيسووا مقارنات, اللي بيسووا مثلا يعني بيكون دائما في معلومات سلبية على الشخص بتأثر نفسيا بتسبب قلق زايد.
2: طيب كنت أسمع مرة واحد من يعني استشاريين يتكلم يقول الفكرة المريحة تبناها راح تريح وتخدم جهازك العصبي, كيف ممكن تخدمني؟
6: هذه طبعا الفكرة المريحة 100% تخدم الجهاز العصبي. أفكار ما ترهقني, أفكار ما تهدي الجهاز العصبي. الفكرة المريحة هي الإنسان يحاول يفعل الجهاز العصبي المريح والمسؤول عن الهدوء, التعافي, النوم الجيد, صفاء الدماغ. الدماغ يبدأ يصفى, يشيل المعلومات الإضافية الزائدة, خلينا نقول يمسح الدماغ, يمسح ومحتاج وقت لهذا الشيء, يمسح المعلومات الإضافية الغير مهمة ويضل في المعلومات اللي إحنا نحتاجها, ينقلها إلى الذاكرة قصيرة الأمد طويلة الأمد, يهتم بالمشاعر وعلاج نفسه, يعالج نفسه بنفسه. هذه الفترة الهدوء اللي فيها صفاء للدماغ, هذه الأشياء اللي إحنا نحتاجها وبشكل يومي.
2: هل إنه إحنا لما نوضع حواجز يعني بالذات مع الشخصيات السلبية زي ما ذكرت أنت قبل شوي, هذا راح يعني يخدم جهازنا العصبي ودماغنا بأكثر؟ يعني خلاص أنا مو بس إنه ما أتعاطى معهم, أخلق حاجز بيني وبينهم.
6: الجواب هو بالتأكيد الحدود مع الآخرين هي ممكن تكون حماية لجهازك العصبي. يعني عدم الرد بعد ساعات معينة, مو لازم نقول بس في أشخاص سلبيين أو أشخاص سلبيين, هذا أكيد تقليل العلاقة معهم وضع لهم حدود شيء مهم, ولكن وضع حدود أمام الناس كلها أنه مثلا بعد ساعات معينة خلاص ما أرد أنا على الموبايل, ما أرد على التليفون, أنا أحتاج وقت لنفسي, أي حاجة ما هي ناسبتني ما أضغط على نفسي أرفضها, ما أقدر أروح معكم يا زملاء, ما أقدر أشرب هذا الشيء. يعني ما مو لازم إحنا ننجر خلف المجتمع في أمور كثيرة تزعجنا, لا. هنا نقدر نقول الواحد يخلق الحواجز يكون مفيد لحماية الجهاز العصبي, لحماية النفس, لأن الواحد كذا ما بيتحمل مشاكل كمان الجميع اللي حواليه.
2: أنا أبغى أدخل في تدليلنا للدماغ وكيف ممكن ندلعه, فإيش أفضل التمارين ممكن يعني تخدم فصي الدماغ؟
6: نعم, إحنا ما نقول ندلعه ندلع الطفل, هو الطفل يحب يلعب, يحب التمارين. أهم التمارين, كل التمارين اللي فيها تفكير هي جدا جميلة ومفيدة للدماغ, سواء كلمات المتقاطعة, أي ألعاب فيها استخدام أرقام كلمات, تمارين في كثير للذاكرة قصيرة المدى, هذا حيكون شيء جدا جميل. حتى لو واحد غير استخدام اليد من اليمين لليسار هذا مفيد. العمل على الهوايات, الرسم, العزف على آلة موسيقية, تعلم لغة جديدة, هذه كلها أشياء قوية جدا وتعتبر تمرين ممتاز للدماغ.
2: هذا راح يوسع أيضا من النهايات العصبية في الدماغ بحيث يحتوي معلومات أكثر. يقال أنه الدماغ سبحان الله ذاكرة لا منتهية, مش وانتيرا وتوتيرا لا منتهية, فهل هذا راح يخدم فأنه يوسع من مستوى استيعاب الدماغ أكثر؟
6: خلينا أرد على هذا السؤال بالمفهوم العلمي. المفهوم العلمي إحنا ما نستخدم يمكن من خلايا الدماغ اللي عندنا يمكن 10% من يعني الخلايا والقدرات اللي وهبنا الله عز وجل, توسيعها خلينا أنا أقول زيادتها, تقوية النهايات العصبية اللي ما يسمى في بالعلمي هو نمو الخلايا العصبية, ممكن يعملها الشخص عن طريق التعلم المستمر, يظل دائما يتعلم أي شيء مفيد فيها تفكير هذا بيساعد على توسيع أو خلينا نقول زيادة النهايات العصبية. الحركة اليومية على الأقل 10 دقائق هذا بيفيد كبير جدا، لأنه بيضخ كميات كبيرة من الدم للدماغ، النوم العميق، الغذاء المناسب خاصة الأوميجا 3، التعرض للشمس، تمارين الاتزان والعلاقات الإنسانية الصحية، المشاعر الدافئة، طبعا ما أتكلم عن المواقف السلبية، المشاعر الإيجابية، هذه اللي بتعطي الإنسان قوة أنه يكمل ويستمر.
2: نعم، شكرا لك دكتور نبيل فرحان استشاري المخ والأعصاب على هذه المعلومات الجميلة اللي تدلع دماغنا وتعيشه في رفاهية يمكن إحنا المسؤولين عن صنعها لنفسنا. شكرا لك.
6: شكرا لكم.
7: ست فوائد للقراءة على الصحة النفسية والجسدية، طريقة ممتازة للتخلص من القلق والاكتئاب لأنها تشغل القارئ في التفكير في هموم الحياة. بناء خلايا جديدة في الدماغ عن طريق تخيل الصور والأحداث. عندما تقرأ حول تجربة ما فإن عقلك يفهمها وكأنك تعيشها، مما يؤثر في تصرفاتك وانفعالاتك. تساعد في تقوية الذاكرة مع تقدم العمر. تقوية القدرات على التفكير التحليلي، مما يمكن القارئ من إيجاد حلول مناسبة. وأخيراً، القراءة بلغة مختلفة تساعد على نمو الدماغ بحسب الدراسات.
2: أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المستمعين. أعزائي، الدم هو وقود الجسم، ويعني خلينا نقول إنه هو منظومة صحية كاملة، عملها لا يمكن إنه إحنا نستغنى عنه للجسم، وأي ضعف في صحة الدم سيولته أو كثافته رح ينعكس علينا ويكون واضح. شلون نعرف إن صحة دمنا ممتازة أو ضعيفة؟ خلونا نتعرف أكثر مع ضيفنا لليوم الدكتور صالح الشرفة، مؤسس والرئيس الأسبق للجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم، وأيضا مؤسس والرئيس السابق للجمعية العربية للكلى. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
8: أهلا وسهلا فيكم.
2: الدكتور، كيف ممكن نكتشف العوامل اللي تبين أن جودة الدم ليست جيدة؟
8: ببساطة، الدم جودته لا تنخفض بسرعة، بالتدريج، إلا أن هناك علامات مثل التعب السريع، الدوخة، الخمول، ضعف التركيز، ممكن تكون إشارات مبكرة تستحق الفحص.
2: بس هذه العوامل بالمجمل دكتور تقريبا عند الجميع.
8: هذا صحيح، لأن التعب السريع ليس عند الجميع، الخفقان ليس عند الجميع، الدوخة السريعة وليست الدوخة العادية بعد العمل أو كذا ليست عند الجميع. التركيز خاصة عند الشباب يكون قوي جدا، لأن ضعف هذا التركيز خصوصا عند النساء ممكن تكون إشارات مبكرة تستحق أن احنا نفحص الدم، وقد تكون إشارات أن فعلا الدم يحتاج إلى دعم.
2: طيب، الطعام في حد ذاته هل يؤثر فعلا على صحة الدم، على صحة الأوعية الدموية؟
8: نعم، الغذاء المتوازن يحسن تدفق الدم، والسكريات عادة والدهون الزائدة تضر الأوعية. هناك أغذية مثل البروتينات الطبيعية والغذاء المتوازن، أغذية صحية لا شك إنها أغذية تساعد على صحة الدم.
2: ممكن نذكر أمثلة لهذا النوع من الأطعمة دكتور بحيث أنها تكون واضحة وصريحة للجميع؟ يعني
8: الأغذية مثل الأغذية العادية، طعامنا العادي، الدجاج، اللحم، السمك، الأسماك خاصة مرتين في الأسبوع، معاها تكون التوابل العادية المعتدلة والملح القليل، هذا لا شك يحسن من الدم. وكذلك بعض الخضروات والفواكه مثل السلطات الخضراء الموضوع عليها زيت الزيتون يحسن من الدم بالتأكيد.
2: التحكم برضو في سيولة الدم، ناس كثيرة تخاف من السيولة الزائدة وناس ثانية تخاف من التكثف السريع للدم، هل نستطيع التحكم في ذلك من خلال الغذاء؟
8: الغذاء يدعم لكنه لا يغني عن العلاج الطبي عند وجود أي مشكلة. فهناك أغذية تحتوي على مركبات طبيعية مميعة للدم، وبالتالي يجب مراعاة أخذ الأدوية عند أخذ هذه الأغذية. أمثلة بسيطة مثل الثوم اللي يحتوي على مركبات الكبريت مثل الإليسين، والزنجبيل اللي يساعد على تقليل الالتهاب ويخفف من تخثر الدم، الكركم مادة يسمها الكركمين لها تأثير مضاد للتجلط ومضاد للالتهاب، البصل غني بالفلافونات اللي تدعم صحة الأوعية الدموية، وفي أغذية غنية كثير بالأوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية مثل السردين، السلمون، الميد اللي تحتوي على أحماض أوميغا 3، وهذه تقلل من لزوجة الدم.
2: معنات كلامك دكتور أنه الأشخاص مثلا اللي عندهم سيولة ويأخذون مثلا الأسبرين المفروض يكونون حريصين في أخذ مثل هذه الأغذية مثلا الزنجبيل أو الكركم أو غيره؟
8: هذا صحيح جدا، يجب مراعاة الأخذ المميعات مثل الأسبرين والورفرين عند أخذ هذه الأطمة، لأنها قد تزيد من حدة سيولة الدم.
2: طيب، دائما ينصح بالتبرع بالدم ويعني يقال أنه مفيد جدا للجسم، هل فعلا هو رح يفيدنا في حال التبرع وكيف يفيدنا؟
8: لدى الشخص السليم بالتأكيد مفيد التبرع كل 3 شهور أو شهرين، وعند النساء قد يكون كل 4 إلى 6 شهور، لأنه يحفز على تجدد خلايا الدم، يعزز التوازن الصحي ويزيد من سرعة تدفق الدم. فبالتأكيد التبرع بالدم مفيد جدا إلى المتبرع، مع مراعاة أن هناك أشخاص لا يستطيعون التبرع بالدم مثل ذوي الأمراض السكلسل أو الأنيميا المنجلية G6PD أو الأمراض المزمنة مثل مرضى الكلى أو السكر غير المنتظم أو الضغط غير المنتظم. الفحص اللي يجريه الطبيب زائد الفحوصات المخبرية تحدد إذا كان هذا الشخص يستطيع التبرع بالدم أو لا يستطيع، ويستفيد إن شاء الله بالتبرع المفيد. نعم. أنصح بالتبرع بالدم كل فترة من حياة الإنسان، لأنها فعلا تجدد الشباب والحيوية.
2: جميل. في هالحالة يعني تبرعنا وصار في تجدد في خلايا الدم، هل ممكن تدعيم ذلك من خلال مشروبات أو أطعمة راح تقوي الدم أيضا؟
8: اعتقاد أنا لا أشجع عليه، لأنه ما في مشروب سحري حقيقة. الأساس هو شرب السوائل خاصة الماء والغذاء المتوازن، إلا أن فيه مشروبات غنية بالحديد والعناصر الداعمة مثل عصير الشمندر، عصير الرمان، السموثي الأخضر اللي فيه سبانخ والتفاح والليمون، عصير الجزر والبرتقال. وفي مشروبات أيضا تقليدية مفيدة مثل دبس التمر أو التمر مع الحليب، الكركديه، كل هذه مشروبات تساعد على رفع الهيموغلوبين ودعم تكوين الدم لأنها غنية بالحديد أو فيتامين سي أو حامض الفولي، لكنها ليست علاج بديل إذا كان هناك فقر دم.
2: نعم، هل تساعد الرياضة في تقوية الدم ولا ما لها علاقة؟
8: رياضة المشي تساعد على حركة الدورة الدموية وتحفيز العظام لإنتاج خلايا الدم، فما في شك الرياضة تساعد على تكوين الدم.
2: نعم، هي نصيحة للجميع بالعناية بأجسامهم، لأنه في النهاية من اللي استخلصناه من كلام الدكتور أنه الغذاء الصحي المتوازن مع الرياضة رح يفيدنا ويقوي من خلايا الدم. شكرا لك دكتور صالح الشرفة على هذه المعلومات.
8: شكرا، شكرا أخت عرفات،
2: حياكم الله. شكرا لكم أعزائي ومستمرين. أعزائي، ما بين التوصيات العالمية ونصائح أخصائي التغذية، وين نلاقي الإجابة على النصائح الغذائية والقرارات والنصائح متغيرة؟ خلينا نتعرف على الهرم الغذائي الجديد وتفاصيله، وشلون ناخذ النصيحة ومن وين، مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدا الحبيب. أهلا وسهلا بك.
9: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
2: حياك الله ريدا. تغير الهرم الغذائي فتغيرت النصائح، شنو النصيحة الأنسب الآن؟
9: شوفي، هو الهرم الغذائي نعم تغير، لكن باقي على أساسيات ثابتة، ما راح تتغير إن شاء الله. الهرم كان يعني يحدد كميات إلى مجموعات غذائية، وأعطى أولوية إلى مجموعات دونا عن مجموعات أخرى. الآن بعد ما ظهرت بعض المساوئ في المجتمعات أو الشعوب ككل عالميا، فوجدت الآن وزارة الزراعة الأمريكية والغذاء تغيير جذري، وإن شاء الله يكون إيجابي إلى الأفراد. ولكن كأساسيات في أنها تنصح بتناول المجموعات الغذائية والتنويع فيها والأكل المتوازن هي ثوابت.
2: طيب، خلينا نتعرف إذن على الهرم الجديد بضوابط الجديدة، وإيش هو قاعدته وما هي قمته؟
9: تمام. في البداية خلينا أول حاجة نعمل مقارنة سريعة ما بين الهرم القديم مع الهرم الجديد. أول شيء للمعلومية، الهرم متغير عبر مراحل. فالهرم السابق القديم تقريبا تم ظهوره في عام 1972، اللي درسنا أغلبنا في الأجيال، يعني
2: كتاب العلوم
9: أجيالنا، كانت قاعدة الهرم الغذائي اللي هي تكون العريضة واللي تستند على النشويات والحبوب بجميع أنواعها، وبعدين تبدأ تتعدد إلى بقية المجموعات. فإذا اللي نفهم منه أنه كانت القاعدة النشويات هي الأولوية، باعتبار أنها المصدر الأول إلى الطاقة، وكان يقنن في قمة الهرم السكريات والدهون، باعتبار أن الدهون المشبعة السبب الرئيسي لأمراض القلب. راحوا بعدين طوروا في عام 92 نفس الهرم، بس عملوا له تطوير بسيط، أن وضحوا فيه أهمية التوازن ما بين الكميات والنوعيات. بعدين ظهر إلي شيء جديد في 2005 يسموه هرمي اسمه. هذا النموذج يقدم نصائح وإرشادات لكل شخص، وحطوا في الاعتبار العمر والجنس ومستوى النشاط، وأضافوا له سلالم من الأسفل إلى الأعلى، باعتبار أن النشاط البدني المفترض يأخذ أولوية مع الغذاء الصحي. ثم في 2011 تم الانتقال إلى ما يسمى بطبقي الصحي، إنهم عملوا تقسيم 4 تقسيمات إلى الطبق، 50% تضم الخضار والفواكه، و50% تضم النشويات والبروتين، وعملوا قسم صغير جانبي لمنتجات الألبان. أما اليوم في 2026 الهرم الجديد هرم مقلوب رأسا على عقب.
2: أيوة.
9: بحيث أن عمل تقنين إلى النشويات بشكل كبير، والسبب أن لقوا أن الشعب الأمريكي يتناول النشويات بشكل مهول، وهذا أدى إلى ظهور الكثير من الأمراض واللي سببها الأساسي هي السمنة. كذلك ركز لي على زيادة نسبة البروتين. كان سابقا النسبة الطبيعية للشخص الطبيعي 0.8 جرام لكل 1 كيلو جرام من جسم الشخص، بينما الآن وصلها إلى 1.2 جرام. أيضا نجد أن أصبح في تشديد على التقليل من استهلاك السكريات والأطعمة المصنعة مثل النقانق والبيبروني واللانشون، باعتبار أن يعني تعتبر سبب رئيسي إلى وجود الدهون، وهذه اللي تؤدي إلى أضرار في الجسم ومن أولها مشاكل القلب.
2: تمام. الآن انقلب هذا الهرم وصارت القاعدة تعتمد بشكل كبير على البروتين، انعكاس ذلك على النصائح الغذائية والتوصيات اللي رح تجينا من عندكم أنتم كأخصائيين لنا إحنا كمتلقين.
9: طيب، هي إذا نجي نحلل الآن التغييرات البسيطة، بس علشان نوضح إلى الناس وش الفارق. الآن هم لما قالوا نقنن النشويات، بس ما قالوا نمنع النشويات، مثل ما أن هذه الفكرة منتشرة عند البعض من الناس أن يحذفها نهائيا. لا، طالما أن ما في عندك مسبب غير أن أنت تبغى تحافظ على صحتك، أنت تقدر تأكل النشويات بشكل مقنن وليس الإفراط. إحنا طبعا اللي فتح لنا الباب كون أنها كانت في قاعدة الهرم الغذائي ونعرف مدى أهميتها، صار في تنويع في الأشكال وفي طرق التحضير وفي أنواع الطبخات، وهذه طبعا أدت إلى استهلاك كبير. فالنشويات موجودة نعم، لكن بكميات بسيطة وبطرق طهي تكون ينصح فيها.
2: وحتى نوع النشويات هذه بعد، هل هي المعقدة أم هي البسيطة؟
9: نعم طبعا، هي تؤكد على تناول الحبوب بالدرجة الأولى، وتشملها أيضا أنواع من البروتينات باعتبار أنها تحتوي على نسبة من النشويات المعقدة، وهي طبعا الصحية أكثر على الجسم. بالنسبة إلى النقطة الثانية اللي هي لما رفعوا نسبة البروتين، فعليا اللي حاصل عند أغلب الناس تلاقي فيه نسبة دهون في الجسم عالية مقابلها إن نسبة العضل منخفضة.
2: صحيح.
9: بسبب قلة الحركة، ما في استخدام يعني جيد أو إيجابي إلى العضل والاستهلاك البروتين الكافي، فهذا أدى إلى ضمور العضل عند أغلب الناس، وهذا بالتالي ينعكس على مستوى صحتهم ولياقتهم. وأصلا حتى كل ما كان نسبة العضل أقل في الجسم، هذا يعني أن نسبة الحرق والتمثيل الغذائي تكون أقل في الجسم، وتسمح إلى تخزين نسبة أعلى من الدهون.
2: طيب، سؤال العضل وأهمية البروتين له، هل هو المصدر الوحيد له أم أيضا نوع الرياضة يلعب دور؟
9: أكيد طبعا لها دور كبير، بس أصلا الشخص ما راح يقدر أنه يلعب رياضة وتكون عنده الطاقة إذا ما كانت تغذيته كويسة. فبالتالي البروتين عنصر أساسي جدا مهم يكون في الغذاء علشان يقدر يوصيله بالطاقة اللي يحتاجها ويمارس فيها الرياضة البدنية. الآن يعني وصلت احنا بالنسبة لنا يعني من منظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة قالت ان الحد الأدنى لممارسة النشاط البدني ما يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع. عاد أنت بكيفك كيف تقسميها، ولكن تخيلي هذا الحد الأدنى، فكل ما كان أعلى كل ما كان أفضل
2: طبعا، وأنه يكون عندنا نظام حياة في حركة شوي هو للمصلحة العامة بالدرجة الأولى.
9: صحيح.
2: نعم، شكرا لك أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب على هذه المعلومات عن الهرم الغذائي وتفاصيله المهمة للناس. رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم، ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
1: عيشها صح.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: مسار. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة الأسبوعية من برنامجكم مسار، البرنامج الذي يعنى بتطوير الذات وتطوير سلوكياتنا وفهم وإدراك مشاعرنا من أجل أن نكون أفضل. تقبلوا فائق التحية من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي، والإخراج محمد المنيف، ومني أنا محدثتكم إيمان بحيدرة أجمل التحايا. تعودنا في حلقاتنا في برنامج مسار أن نختار مواضيع تهمنا، تهم تطوير ذواتنا وسلوكياتنا. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا، المشاعر، فهمها، إدراكها وإدارتها. تعد المشاعر جزءا أساسيا من تجربتنا الإنسانية اليومية، فهي تؤثر على قراراتنا، على سلوكنا وعلاقاتنا الاجتماعية. ومع ذلك لا يمتلك الجميع المهارات الكافية للتعامل مع هذه المشاعر بشكل صحي وفعال. إدارة المشاعر العامة هي القدرة على التعرف على المشاعر المختلفة وفهم أسبابها، تنظيم ردود الفعل تجاهها بطريقة توازن بين الاحتياجات الشخصية ومتطلبات المجتمع. ضيفنا اليوم الأستاذ محمد الغوانم الأخصائي النفسي، سيشاركنا استراتيجيات عملية لفهم مشاعرنا وتنظيمها بطريقة صحيحة، وكيفية تأثير ذلك على علاقاتنا واتخاذ قراراتنا اليومية. أرحب بك ضيفنا الكريم الأستاذ محمد الغوانم الأخصائي النفسي في هذه الحلقة من مسار. أهلا وسهلا بك.
11: يا هلا ومرحبا فيكم، سعيد بتواجدي معكم اليوم.
7: اليوم يمكن حديثنا حيتكلم عن فهم مشاعرنا. أحيانا البعض منا يشعر بأنه مو قادر يحدد هذه المشاعر اللي بداخله، هذه الخلجات اللي في نفسه. فاليوم حضرتك أستاذ محمد حتساعدنا كثير في فهم هذه المشاعر. لو بداية أردنا أنه نعرف منك كيف ممكن تعرف لنا إدارة المشاعر العامة هذه اللي بداخلنا،
12: وهل هي مهمة في حياتنا اليومية؟ المشاعر العامة مهم إدارتنا لها؟ نبدأ بالشق الأول، تفضل. إدارة المشاعر العامة، عرفها لنا.
11: جميل جدا. إدارة المشاعر هي قدرة على فهم ما نشعر به، وإذا فهمت ما أشعر به معناته يكون عندي القدرة على تنظيمه ويكون بطريقة واعية.
12: نعم.
11: وإذا نظمت الطريقة واعية تكمن أهميتها، أنها راح تعمل لأهم شيء في حياتي، أنها تحسن علاقاتي، تحسن قراراتي، وأيضا تحسن صحتنا النفسية. لو بغينا نفهم شوي كيف نفهم مشاعرنا، نفهم مشاعرنا يعني زي ما يجي اليوم بالإعلانات التجارية يقول أنت مش أنت وأنت جوعان. ليه؟ لأن بعض الأحيان أنت تعصب ولكن أنت جوعان بس السكر نازل شوي، فلما ترجع لي حالتك الطبيعية فتكتشف أن أنت مثلا ما كنت معصب بالموقف الفلاني، أنت بس كنت جوعان شوية. أيضا يعني يحدث عند البعض يقول مثلا كنت في مناسبة عامة وكنت في زفاف أو في أي مكان آخر، يقول شعرت بالضيق. معليش، هذه من المواقف السلبية اللي للبعض نقول لا، أنت ما شعرت بالضيق وبس، أنت قد شعرت بالغيرة sometimes. أنت شعرت ممكن بالحسد، أنت ممكن تذكرت موقف قديم. هذا لو جينا من ناحية إيجابية، مثلا زواج أخيك اللي رحل عن عالمنا أو شيء معين. إذا شوفي كيف مسألة إن إحنا لازم نفهم إيش المشاعر اللي قاعدين نختبرها في اللحظة الحالية، هل هي وفق ما فهمنا أم هي يعني بسبب تأثير آخر طرى على النفس وسبب هذه المشكلة.
12: أعتقد اليوم أستاذ محمد، يمكن هذا بعيد عن المحاور اللي سنتناولها، لكن خطر على بالي أنه لو استطعنا فهم مشاعرنا واستوعبنا مشاعر الآخرين لتجنبنا الكثير من الصدمات في هذه الحياة، أو أننا نفهم بعض غلط كثير من المواقف. أكيد. يمكن أن تكون أفضل.
11: أكيد لو كل شخص نمى هذه المهارة عنده، فهم مشاعره وأيضا فهم مشاعر الناس، طريقة تفكيرهم، أنماط مختلفة، كان تجاوزنا أو تخطينا 90 إلى 100% من المشاكل اللي تواجهنا في اليوم. لأن كلها لو لاحظتي مبنية على سوء الفهم. لاحظي هذه الكلمة، سوء الفهم.
12: بالضبط.
11: سوء فهم في التفكير أو الفكرة أو المشاعر، وهذا وتصير وكلمة مني وكلمة منك وتهاوشنا.
12: نبغى نعرف اليوم فعلا كيف ممكن ندير هذه المشاعر، أو مثل ما ذكرت أستاذي أنها هي مهارة سلوكية مع التدريب يمكن نوصل لها. خلينا نتكلم عن دور التفكير الإيجابي في تنظيم المشاعر السلبية. يعني هل هذا يدلنا على إنه المشاعر تنقسم نوعين عندنا، مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية؟
11: أكيد من الواضح إن في مشاعر مرغوبة أو مشاعر محببة اللي تصنف إيجابية، مشاعر الفرح والسرور وغيرها من المشاعر. مشاعر السلبية مثل الحزن، مشاعر اللي تجمع الاكتئاب، والمشاعر الخوف وغيرها من الأمور. أكيد التفكير الإيجابي في تنظيم المشاعر، لاحظي مو أي تفكير إيجابي، احنا نتكلم هنا عن التفكير الإيجابي الواقعي. ليش الواقعي؟ لأن احنا لازم نفكر بواقعية. تفكير إيجابي يعني في مواقف كثيرة تمر علينا أنه شخص غرقان بالديون وقاعد يستدين أكثر وأكثر وأكثر، هنا يقول لا أنا متفائل وإن شاء الله راح تسدد ديوني كلها. يا عزيزي، أنت مرتبك 5000 ريال وديونك واصلة 1,000,000، هذه نظرة إيجابية غير تفاؤلية، لأن أنت لازلت مستمر مثلا في ارتكاب الخطأ، وتفاؤلك هنا غير صحيح. أنت يجب أن تنتقل إلى خطة مثلا تصحيحية للقيام بالدور المناط بك. فلازم تكون أولا التفكير يكون واقعي. إذا كان التفكير الإيجابي واقعي، هنا راح يساعدنا على إعادة تفسير الموقف، يخفف حدة المشاعر السلبية دون إنكارها. لأن في خطأ كبير أن نقول أنت زعلان، أنت تشعر بالغيرة، أو أنت يعني في مشاعر سلبية تهجم عليك الآن أو تغمرك بالكامل، أنت تنكرها. ليس الحل في الإنكار، الحل في مواجهتها. الحل أني أشوف أنا ليش قاعد أشعر بهذه المشاعر، أنا ليش تجاه الشخص الفلاني شعرت بالمشاعر الفلانية. لازم أبحث في الموضوع وأعرف بالضبط أنا وين موقفي من هذا الشخص.
12: طيب اليوم في كثير مؤثرات في حياتنا بتساهم بشكل أو بآخر في تحريك مشاعرنا. اليوم في لغة فرضت علينا، لغة التواصل الاجتماعي. هل نقدر نقول أنه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لها تأثير على مشاعرنا؟
11: وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي من يتحكم في مشاعرنا، مو بس يعني
12: لهذه الدرجة أستاذ محمد.
11: أي نعم اللي صاير اليوم إنه يعني في السابق كنا نتابع الجرائد والمجلات ونستقي منها أخبار المشاهير وأخبار الموضة والجمال وكل شيء جديد، كانت جميلة ليه؟ لأنها كانت مرة باليوم جريدة واحدة
12: مقننة
11: وكانت المجلات يا أسبوعية أو شهرية فعلا. يعني ما كانت نعم، فإحنا نحتاج إلى زي الديتوكس، نقعد أسبوع كامل ما نسمع عن المشاهير، حتى تنزل المجلة بشكل أسبوعي أو بشكل شهري سأعرف بعض الأخبار. الآن أنا أتابع الأخبار 24 ساعة على مدار الوقت، هناك أخبار، هذه الأخبار أكيد ستؤثر على مشاعرنا، بالذات للأشخاص اللي شوي شخصيات

0: عيش تجارب العالم كلها وننسى تجربتنا بكل ما فيها من خير ورزق وستر والحمد لله. فهذا اللي تسببه يعني وسائل التواصل الاجتماعي فتحت نوافذ على البيوت وعلى الشخصيات وعلى كل شيء أنت لا تملكه. وللأسف أنت ركزت على ما لا تملك فنسيت ما تملك.
1: لا وهناك أيضا نقطة مهمة أننا ننظر أنه هي هذه حياة هؤلاء الأشخاص الطبيعية وهي مجرد حياة فارغة غير حقيقية تمثيلية من أجل الإعلانات أو من أجل كسب مصدر رزق خاص فيهم. فلو الإنسان تصور وتأكد من أنه هذا الذي أمامه تمثيل كنا بخير والله
0: الحمد لله يعني. وإن شاء الله الخير لازال باقي في الناس.
1: أكيد
0: نحاول نوعيهم. نعم نحاول نوعيهم ونبين لهم أنه كثير ممن ظهر على الشاشة أو أن احنا رأينا وشفنا بعد فترة وجدنا يعاني من الدخل يعني هذا ليس دخل مستمر يعني. واليوم عندك ترند وبكرة ما موجود عندك. أحمد الله على وظيفتك وعلى رزقك وعلى كل شيء أنت تملكه مستمر يعني.
1: جميل جدا. طيب أستاذ محمد هل ممكن أن نقول أن هناك علاقة بين إدارة المشاعر واتخاذ القرارات السليمة؟ يعني بينهم علاقة كيف تسميها؟ كيف تصفها هذه العلاقة؟
0: أكيد المشاعر الغير منظمة راح تقودك حتما لقرارات اندفاعية، بينما لو نظمت هذه المشاعر راح تمنحني وضوح، راح تمنحني توازن في كل الاختيارات في حياتي. يعني زي ما يقول المثل لا يقضي القاضي وهو غضبان. أكيد أنه لازم يهدأ، لازم يروق عشان يقدر يتخذ القرار المناسب ويفصل في القضية. أيضا يقول الزوجين يعني يقول لا تطلق وأنت في وسط الخلاف.
1: طبعا
0: طول ما أنت منغمس في المشاعر السلبية إذا أكيد القرار اللي راح تتخذه وسط هذه المشاعر المفعمة مثلا بالكراهية أو بالحقد أو بالغضب راح تكون خطأ 100%.
1: بالضبط.
0: انتظر حتى تهد.
1: ويطبق ذلك على كل قراراتنا في الحياة. لا نتخذ قرارات مصيرية، قرارات مهمة ونحن تحت تأثير غضب أو تأثير زعل أو حزن، بالتأكيد حيكون هناك قرارات خاطئة.
0: لذلك لما يهدأ الإنسان وتهدأ المشاعر ويستطيع الآن أن يسيطر على مشاعره، فبالتالي سيسيطر على طريقة تفكيره اللي راح تسيطر على اتخاذ القرار وراح يختار القرار الأقرب للصواب.
1: طيب أستاذ محمد لو أردنا أن نعرف ما هي أكثر الأخطاء الشائعة برأيك يقع فيها الناس عند التعامل مع هذه المشاعر، ما هي أهم الأخطاء؟
0: أول وأهم خطأ فيهم كبت المشاعر. وبالذات بين المقربين أو بين الزوجين، لو رأيت ما لا يعجبك في الزوج أو رأيتي ما لا يعجبك في زوجك، فكبت المشاعر هذه أو تأجيل الحديث المطول قد يؤدي إلى ماذا؟ راح تضخم المشاعر هذه لأنك إلى الآن مو فاهم إيش قاعد يصير، راح يسوء تفسيرك لها أيضا، راح يكون بشكل خاطئ بشكل كبير، وأنت حتى الآن لم تتحقق من الواقع. فأنا يعجبني دائما يعني معلش أشوف بالأفلام والمسلسلات الأجنبية شو دائما الزوجين لما يقعون في مشكلة شو يقولون we need to talk.
1: نحتاج أن نتحدث.
0: أيوة نحتاج أن نتكلم. بعد كل مشكلة تصير لازم يجلسون يتكلمون، تراك أنت غلطت علي، تراك تأخرت، يقول والله أنت سويتي كذا. لما نتكلم يزول الخلاف ونعطي تفسير وتبرير ونختمها باعتذار جميل. الله انتهت المشكلة.
1: وهذا يمكن هو السبب الرئيسي في خلافاتنا التي لا تزول بيننا وبين الشركاء لأنه لا
0: متراكمة.
1: بالضبط.
0: أي مشكلة بالضبط. لأنها متراكمة.
1: بالضبط.
0: اليوم زي ما يقولون القشة التي قصمت ظهر البعير.
1: بالفعل
0: خطأ صغير صار اليوم، ولكن أنا غضبت على في خطأ من شهر وفي ثلاث أو أربع أخطاء خرجت كلها مرة واحدة. تنظيم المشاعر هنا يروح يعني، فتبدأ تغضب وتخرج المشاعر المكبوتة. فإذا يجب أن زي ما يقولون التنظيف أول بأول، نتكلم أول بأول. ولكن مشكلة عندنا يمكن هنا إحنا يعني كعرب بشكل عام أنه مسألة المشاعر العاطفية عندنا إلى اليوم حتى اليوم محتاجين نحن نطور فيها أكثر، بالذات بين الشركاء أنهم لازم يتحدثون عن مشاعرهم تجاه بعض، إيش اللي يعني يدخل في هذه المشاعر أو ما يشوبها من يعني طبيعي مع العيش نعيش مع بعض 15-20 سنة.
1: صحيح.
0: لازم يجينا بعض الملاحظات بعض الأخطاء، نقع في بعض يعني المخالفات.
1: لا وهذا الحديث الودي أو الحديث المتكرر ما بين فترة وأخرى بين الشركاء أعتقد أنه مهم لتقويم هذه العلاقة لتحسين ما

0: شوبها من خلافات. اليوم مهم جدا أنه نجلس ونتحدث ما أكبت بداخل نفسي، وحضرتك أشرت إلى أنه ممكن إحنا عندنا خلل في هذا التعبير، ربما لأنه أحيانا نشوف أنه كرامتي لا تسمح بأني أنا أعتذر أو أني أتكلم أو أشعر بالحياة أني أنا أعبر عما بداخلي، فنقع في شرك هذه المشكلات
1: اللي والأسوأ أنه راح يسوء التفسير، لأنه ما برر لي مثلا إيش المشكلة اللي صارت، أو أنا ما بررت أو ما شرحت له أو هو ما شرح لي، فيبدأ الشيطان يعطيك تفسيرات أخرى، يلا تكبر وتتضخم المشكلة بينما حلها يمكن يكون بسيط لو بس we need to talk بس
0: لو تحدثنا فعلا.
1: أي نعم.
0: طيب هل برأيك أستاذ محمد أحيانا يكون التعبير عن المشاعر ممكن يكون ضار ممكن يكون مفيد؟ يعني أحيانا أعتقد أنه مهم أنه نعبر عن مشاعرنا، وأحيان ممكن التعبير عن هذا المشاعر يجعلنا نقع في مشكلة، فمتى يكون نافع ومتى يكون ضار؟
1: يكون نافع أو مفيد عندما يكون بوعي في الوقت والأسلوب والمكان المناسب. ممكن يكون ضار بل أكيد إذا كان اندفاعي أو دفاعي أو في سياق غير آمن، يعني نفس فكرة مثلا الحديث لو قال الزوجين بيتحدثون مع بعض في فورة الغضب، لو كملوا نقاشهم بينتهي الطلاق، الاثنين معصبين الآن أو في فورة الغضب أو في فورة المشاعر السلبية، فنختار وقت لما نهدى شوي بعد المساء نتكلم. أو بعض الأزواج يقوم بأسلوب جيد لما يقول أنا بطلع شوي أنت لما تهدين أنا برجع بعد ساعة ونتكلم في الموضوع، أو نتقابل بالليل مثلا
0: أو نترك مساحة من الوقت لمدة يومين إذا كانت المشكلة كبيرة.
1: نعم
0: لكي يهدأ كل الأطراف يفكروا بوعي أكثر.
1: أكيد الاستعجال دائما، المثل اللي يقول طق الحديد وهو حار، لا مو كل القضايا تستعجل فيها، لا هذه قضايا تكون مصيرية وقد تكون فيها سوء فهم كبير أو في شك أو ما شابه، فتحتاج إلى وقت، تحتاج إلى أن تهدأ النفوس. لذلك لا يكون التعبير في كل وقت محمودا، بل نحتاج ان احنا ننظم مشاعرنا بالاول ونكون واعين باللي قاعد يصير عشان اعرف بالضبط انا على اي درجه الان في درجه المشاعر احتاج معها اني اعبر، لا فلا نستعجل في هذا الامر.
0: برايك متى يمكن للشخص ان يطور وعيه بمشاعره؟ متى؟ كيف يمكنني ذلك؟ كيف ممكن اطور هذا الوعي بمشاعري لكي اكون أفضل في إدارة مشاعري؟
1: يمكن لو قلنا أنه مثلا الموضوع هذا مثلا لو قلنا أنه متوفر من خلال دورات معينة، أو نقول مثلا من خلال في شخص متخصص ممكن ينفعك في هذا الموضوع، يستثقلون الناس هذا الأمر. ولكن المسألة أبسط مما تتصور، يعني من الطرق اللي ممكن تعملها أنت مع نفسك بهذا الخصوص اللي مثلا عبر الملاحظة اليومية، أنت بالدوام مشاعرك تجاه أصدقائك، مشاعرك تجاه مديرك لما أعطاك مهمة، لو لاحظت مشاعرك بدقة إيش اللي قاعد يصير هنا؟ لا يجب أن تسمى أنا هنا كنت غضبان، طيب إيش سبب الغضب اللي كان موجود؟ أنت ما نمت كويس ولا سببه أن أنا ممكن منخفض عندي سكر شوي أنا كنت جيعان، أو بسبب أني معليش حتى المشاعر المحرجة أنا شعرت بالغيرة مثلا من صاحبي أو من زميلي اللي ترقى وأنا تأخرت ترقيتي. لا تحرج، سم المشاعر بمسمياتها لكي تكون واعي بنفسك، واعي باللي قاعد يصير لك. إذا الملاحظات اليومية، لو مو يومية يعني أنت لو مارست هذا الأمر 3-4 أيام متتالية بديت تعرف بالضبط مشاعرك وسميت مسمى لكل واحد فيها. أيضا تربطها بالمواقف مثل ما قلت والأفكار اللي تأتيك خلال 3-4 أيام راح تتوصل لنتيجة من أنا وكيف أدير مشاعري وكيف مشاعري تجاه فلان وتجاه فلانة وتجاه زوجتي وتجاه زميلي وتجاه حتى العامل في البقالة وفي المغسلة وغيرها من هذه الأمور. وإذا وعى الشخص سيطر، ليه؟ لأن إذا سميت مشاعري عرفتها كأنها تصبح أمامي الآن، إذا أنا أستطيع السيطرة عليها، عكس لما تكون بالخلف أو كأنها بداخل رأسي فأنا لا أراها فتهجم في أوقات أنا قد يعني لا ما حسبت لها حساب، أو تأتيني في أوقات معينة قد لا أستطيع التعامل معها بطريقة جيدة،
0: وبذلك يعني تؤثر على ردات الفعل وأقع في مشكلة أكبر.
1: أيوة، فالمسألة بسيطة، ممكن تعمل ملاحظات ولا حتى تسجل، ممكن أنت بس بالملاحظة الدقيقة اليومية تعرف مشاعرك تجاه الأفكار والمواقف والأشخاص المعينة.

0: تسمي تلك المشاعر وتعرف.
1: ما أبرز المشكلات أستاذ محمد اللي نواجهها عند فهم مشاعرنا أو مشاعر الآخرين؟
0: هنا تأتي مشكلة كبيرة جدا، يعني صعوبة التمييز ما بين الشعور والفكرة، أيضا قلة الوعي الذاتي. لما الإنسان يكون وعيه بذاته منخفض جدا، لا يعرف قدراته، لا يعرف مشاعره، ما يعرف أهم الأفكار اللي عنده، ما يعرف إيش هي القيم الأخلاقية والقيم العملية والقيم اللي قاعدة تسيره في حياته كلها. لذلك هذا الشخص يعني يعمل مثل ما نسميه على الأوتو بايلوت، اللي هو شغال بقيم ما يعرفها، بأفكار ومشاعر تدفعه لسلوكيات هو لا يعلمها. يعني كل شيء تقريبا عنده شغال على شعور، ما عنده شيء يفعله بوعي. يعني كأنه حياته كلها عبارة عن ردات فعل، ما عنده فعل واعي، عنده ردات فعل لا واعية مبرمجة بشكل مسبق. والمشكلة الأعمق لما نسقط مشاعرنا على الآخرين. يعني أنا دائما أشعر مثلا أشعر بكراهية الآخرين، عندي كذا يعني شخصية، عندي اضطراب نفسي معين، وأشعر دائما أني أكره الناس من حولي. فبدل أن أعترف هذا الإسقاط، فبدل من أعترف بهذا الشعور، وأنا أشعر بالغيرة، ما شخصية غيورة مثلا، فأسقطها على الناس، أقول فلان غيور وفلانة غيورة أو فلان يفعل كذا. فعليا أنت لاحظت هالشيء في الغالب، ترى الصفات السلبية، هذا من الأسرار، الصفات السلبية اللي نلاحظها في الآخرين، أنا أتكلم كل شخص تجربته الخاصة، الصفات السلبية اللي تلاحظها في الآخرين في الغالب 90% هي موجودة.
1: يعني هذا مفتاح مهم جدا اليوم تعطينا هو أستاذ محمد.
0: أنت ما شفتها إلا لأنك تعرفها فعلا، هي موجودة فيك، فأنت تلاحظها في الآخرين بشكل كبير. يعني
1: هبدأ اليوم أجلس أراقب نفسي وأنا كيف أحلل الأشخاص من حولي يا أستاذ محمد.
0: لا والله خطيرة المسألة هذه.
1: هذا مفتاح خطير.
0: نعم، فلازم طيب نفرق يعني.
1: طيب نسمع، أو خليني أقول لك، أحيانا نصف بعض الأشخاص بأنه فلان مبالغ جدا في ردات فعله، مبالغ جدا في مشاعره. فعلا هناك في مشاعر ممكن نقول أنه مبالغ فيها بعيدة عن الطبيعية؟ كيف ممكن أميز بينها، بين المشاعر الطبيعية والمبالغ فيها؟
0: أكيد عندنا المعيار، يعني المعيار يكون إيش؟ الشدة، المدة والتأثير. يعني على سبيل المثال، لما شخص يركب لي لعبة القطار هذه الجديدة في القدية مثلا ويبدأ يصرخ، وهذا طبيعي، أكيد في حماس، في خوف، في استثارة. فهنا أشوف ردة الفعل مهما كانت مجنونة فهي طبيعية وفق السياق اللي هو بداخله. الآن هو في لعبة قطار الموت اللي نسميه، ما أدري إيش يسمونها، الحلبون
1: كوستر
0: الكوستر الكبيرة هذه. ولكن لما أنت مثلا يعني بالشارع وفي شخص انحرف شوية عليك، فتح النافذة وطلع يده وقام يصرخ، هذه ردة فعل مرة مبالغ فيها،
1: وينتقي ألفاظ سيئة على يعني يمكن ردة فعل مبالغ فيها فعلا.
0: هذه تصنف مبالغ فيها، ليش؟ الشارع مزحوم، يعني ممكن أنا رفعت يدي واعتذرت منك ولا في فايدة، الرجال معصب
1: ما فايدة. طب أنت صرخت لما ركبت القطار؟
0: أنا لسه والله يعني من كثر زياراتي للرياض، ولكن إن شاء الله قبل يروح الربيع إن شاء الله نبي نزورها
1: بإذن الله. تنور الرياض يا أستاذ محمد،
0: الله يجزاك.
1: يعني حديث الحديث اللي حضرتك بتشاركنا فيه اليوم عن إدارة هذه المشاعر بيخلينا نفكر، ممكن نسأل حضرتك هذا السؤال، وأعتقد أنه هناك فرق. هل هناك فروق بين إدارة المشاعر للرجال والنساء؟ بالتأكيد إحنا مختلفين في مشاعرنا رجالا ونساء، أنه هذه خلقة الله.
0: أكيد، بس نعم الفروق غالبا اجتماعية وثقافية أكثر من كونها ترى بيولوجية. لأن مثلا المرأة في مجتمعنا لها دور جندري خاص فيها في السابق قديما، فهذا الدور يحتم عليها سلوكيات معينة، يحتم عليها حتى طريقة تفكير محدودة بسبب تواجدها في الغالب في السابق في البيت، تلتزم بأعمال محددة، أو دورها الاجتماعي يكون محدد جدا.
1: لا، وسيكولوجيتها هي عبارة عن مشاعر مختلف عن الرجل، يعني المشاعر هذه تتحكم فيها.
0: أكيد أنا باجي حق هالموضوع، ولكن الفروق في غالبها هي بسبب الأدوار الاجتماعية والأفكار الثقافية اللي تضع حتى الرجال. لو وضعتهم في ما في يعني في دور اجتماعي معين. هذا من الأشياء شوف يعني في المناسبة إني أقولها الآن، دائما نقول عن النساء أن عندهم القدرة على القيام بأدوار متعددة فعلا. في نفس الوقت
1: فعلا.
0: نعم نقول والله من الأشياء اللي تضحك والله الزوجة في السوق تشيل ولدها بيدها اليسار وتشيل شنطتها بيدها اليمين وتكلم الباع وتكاسر معه وتكلم على صديقتها اللي مرت عليها صحيح. في نفس الوقت
1: صحيح.
0: هذا من الأشياء اللي تقال. طيب هذا لأن يعني هو فعليا عقل الرجل وعقل المرأة لا توجد أي دراسة أو أي دليل بيولوجي حقيقي ملموس يفرق في الذكاء ما بينهم. الدماغ واحد، اللهم حجم دماغ الرجل، نعم حجم دماغ الرجل أكبر بشوية 10-12%، طبيعي لأن جسد الرجل أكبر، عضلاته أكبر، جسده أكبر، فطبيعي أن هذا العضو يكون عنده أكبر فقط. أما في الذكاء لم تثبت أي دراسة تفرق ما بين ذكاء الرجل وذكاء المرأة، بل في جوانب كثيرة نجد فيها أن المرأة قد تتفوق على الرجل بالذات المسائل الحسابية والقيام ببعض الأعمال، مو أعمال منزلية لا، الأعمال اللي تملأ حياتنا كلها.
1: ولكن سبحان الله يعني دورها الاجتماعي مثل ما قلت، هذه الوظيفة التي جبلت عليها وتربت عليها أنه أنت حتكوني زوجة حتكوني أم حتكوني جارة وحتكوني ابنة، فعندك عدة أدوار لازم تكوني منتجة في كل هذه الخطوط.
0: نعم طيب اليوم تغير الوضع، طبعا وضع حديث عندنا يعني في الغرب في منتصف القرن العشرين وبعد حركة تحرير المرأة وغيرها تغيروا النساء، صاروا يعملون بالمصانع، صاروا مهندسات صواريخ، صاروا طبيبات في تخصص، صاروا جراحات حتى اللي قالوا ان النساء ما تقدر تشوف الدم، صاروا جراحات وكل شيء.
1: اذا يسوقوا طائرات كباتن،
0: نعم نعم في الحرب طائرات حربية ويقصفون، تبينا احسن من كذا؟ فهذا يعزز من سردية إنه الدور الاجتماعي والدور
1: كفانا الله إياهم الشر.
0: أي أي يعني خطير الموضوع. فالدور الجندري أو الاجتماعي والثقافي لا. اللي يوضع على الجنس سواء ذكر أو أنثى راح يأثر عليه إلى 90%.
1: بس نجي عن نقطة إنها هي كائن يعني غني بالمشاعر، مليء
0: نعم.
1: بالمشاعر، مشاعرها
0: نعم.
1: تتحكم فيها. وأيضا أنا دائما أقول هي مرأة كائن متقلب الظروف والمشاعر.
0: هنا نجي النقطة الوحيدة اللي تعطي للفروق اللي هي ماذا؟ اختلاف يعني على المستوى البيولوجي، على مستوى الهرمونات.
1: نعم.
0: لأن الهرمونات عند المرأة متقلبة فطبيعي هذا يأثر على المزاج.
1: يعني اعذرونا يا جماعة يا معشر الرجال، معذورين في هذه القصة، شكرا لك.
0: أيضا الأمر الآخر درجة الانفعال.
1: نعم.
0: درجة أو الحالة الانفعالية فتكون أوفر شوية عند المرأة
1: فعلا.
0: تتفاعل مع الحوادث، تفاعل مع الأزمات أو غيرها بطريقة أكثر من الرجل، ولكن زي ما قلنا درجة التفكير أو الذكاء وغيرها من العوامل اللي ممكن قياسها لا يوجد هناك أي فرق يعني.
1: طيب أتوقع أنه مهم جدا أنه نجي على نقطة من فهمنا وإدراكنا لمشاعرنا والتحكم فيها، أنه كيف ممكن يكون هناك أساليب نتعامل مع انتقادات الآخرين بدون انفعال. يعني هذا يمكن أصعب شيء أتوقع في إدارة المشاعر اليوم أستاذ محمد.
0: أكيد هذه نقطة غاية في الأهمية. فلما شخص ينتقدني أوكي
1: أو يعصبني أو يغضبني
0: أيوة. أنت بين خيارين، يتخلي الأوتوبايلوت يعمل اللي هو رد فعل لا واعي، ممكن شخص يضربني أضربه مباشرة أو يسبني فأبدأ رد سب وغيره. توقف قبل الرد رقم واحد، توقف قبل الرد لو لثانيتين، ترى هذه كافيه للدماغ انه يعمل بروسس للحدث وايش قاعد يصير بالضبط،
1: انه يعمل أيوة معالجه لهذا الحدث،
0: ايش الرد المناسب. ثانيا احنا ما نبي نروح للهواش فنقول نقد يعني لفظي، فصل النقد عن الشخص. مثلا لو كان الشخص ينتقدني من ناحيه ثقافيه، ينتقد كتاب عندي او فكره ذكرتها او لقاء في التلفزيون او غيره، هو يوجه نقد لسلوك انا قمت فيه او لفكره انا ذكرتها، إذا أنا أتعامل مع هذه الفكرة كما هي، يعني هي ليست أنا، هو انتقد الفكرة، أنا يعني أدافع عن الفكرة أو أرد على النقد اللي توجه لي. لا تشخصن الأمور، أكثر مشاكلنا اليوم تأتي من
1: فعلا.
0: الشخصنة
1: فعلا.
0: لدرجة أن حتى اليوم النقد الأدبي موجود أو النقد التاريخي أو النقد بكل أنواعه، حنا حساسين ما نحب أحد ينتقدنا، نحب إذا عملنا الشيء نقول أنا المقصد الأول وخلاص.
1: يعني دائما ننادي باختلاف الرأي لا يفسد للود قضيه، وفي الحقيقة يفسد،
0: ما نتقبل ما يفسد
1: بيفسد وبيعمل مشاكل
0: أصلا، لأن على طول نتجه للشخصنة. فأيضا اختر ما يفيدك وتجاهل غير البناء. أعطيك

0: مثال يعني يختصر الموضوع هذا كله. كنت في مقابلة تلفزيونية فقابلوني ثلاثة من الأصدقاء، اثنين منهم قاعد ينتقدون بعض الأفكار اللي ذكرتها، فشيء جميل، فقعدت أرد وكذا وبرر وأذكر الدراسات اللي تثبتها، وهذا نقاش بالعكس جميل جدا. الثالث إيش قال لي؟ قال بس النسفة حق الغترة ما كانت مضبوطة. قلت شكرا يعطيك العافية. طيب أتابع أرد، هل هذا يعني انتقاد يستحق منك أنك تفتح موضوع عليه؟
1: أكيد لا.
0: خلاص جنب، قل له شكرا يعطيك العافية، بشخص مرة ثانية أحسن، بس خلاص قفل الموضوع.
1: بس يمكن لأنه أنت يا أستاذ محمد أخصائي نفسي، فمدرب سلوكيا، خبرتك مهنتك يعطيك هذه المساحة من إدارة المشاعر، لكن إحنا كأشخاص عاديين يمكن نحتاج الكثير طبعا من التدريب والتأهيل. خليني أسألك سؤال مهم، يعني باقي لنا سؤالين ومهمين جدا نسمعها منك اليوم. لو طلبت منك أنه تعطينا نصائح عملية نتعامل فيها مع مواقف مفاجئة أثارت غضبي، أثارت قلقي، ويمكن مريت أنت على بعضها، باختصار ما هي نصائحك العملية؟
0: أعيد نقطة قلتها قبل شوي، التوقف لثواني. دائما هذا التوقف راح يعطيك مساحة، ولو كان لثواني فقط، راح يعطيك مساحة لإعادة تقييم الموقف وما هو الرد المناسب، سواء كان لفظي أو دفاعي عن نفسك، ممكن تدافع عن نفسك أنك تدفع الشخص المقابل. أيضا تنظيم التنفس، لا تصير في لحظة فورة الغضب حتى يضيق النفس، لأنك الآن شفت شيء غلط من ابنك مثلا أو من زوجتك أو في مكان العمل أو أنت بالسيارة واحد يعني لف عليك كذا وسبب لك مشكلة، أعد التنفس إلى مجاله، خذ نفس عميق. رقم ثلاثة، تأجيل الرد إذا كان لا يستحق الرد في حينه، انظر للموقف من زاوية أوسع. شفتي هذه كلها اللي ذكرتها؟
1: نعم.
0: ما راح تتحقق إذا لم تتوقف لثواني، اللي هي الأولى، لأن لو أنت رديت مباشرة
1: يعني هي مفتاح إدارة المشاعر. أيوة. أثناء هذه المواقف التي تدعو إلى الغضب أو القلق، المواقف المفاجئة، برأيك هل من أساس التربية أنه يمكن أن نصل إلى بناء عقلية مرنة تساعد على التعامل مع التغييرات؟ هل هي من التدريب أم من التربية هذه العقلية المرنة التي أنا أحتاج أن أكون وصلت لها من أجل التعامل مع هذه المواقف وإدارة هذه المشاعر؟
0: التدريب والتربية هو أمر واحد. أنت لما تربي طفلك على سلوك، معناته أنت تدرب طفلك على سلوك أو تنشئه اجتماعيا على اكتساب قيمة الفلانية أو اكتساب السلوك الفلاني، أنه يروح المسجد مثلا.
1: نعم.
0: نقول أنا ربيت ولدي أنه يصلي الصلوات في المسجد، إيش معناتها؟ دربت ولدي أنه يروح المسجد دائما حتى أصبحت لديه قيمة. يعني التدريب يبدأ سلوكي حتى يتحول إلى معرفة، أني أنا إذا صليت راح أكسب كذا حسنات، أرضي والديني، بيرضي ربي، وتتحول لاحقا إلى قيمة. هذا المقصد، إذا تحولت إلى قيمة، القيمة تكون هي الباعث على السلوك لاحقا. الأب يتنحى هنا، شكرا يعطيك العافية، أو الأم خلاص تحولت إلى قيمة.
1: نعم.
0: أن أنا أرضي ربي، أن أنا أكسب حسنات وأصلي خمس صلوات في اليوم. إذن هو تدريب، هو تربية، وما يضر حتى لو كبرت وعمري تعدى 40، لو وجدت قصور في بعض الجوانب عندي سلوكيا، معرفيا، حتى في الجانب القيمي، إني أعيد تدريبها. زي ما نقول، ترك المثال يقول القط الكبير ما يتربى، لا يتربى ويتعود ويعاد تأهيله. يعني لماذا الأشخاص مثلا بعض الأشخاص يحكم عليهم بدخول السجن؟ السجن يعيد تربية السلوك، يعيد يعني
1: تقويمه. نعم.
0: نعم. تقويم الشخص. نعم. حتى لو كان كبير، تمنعنا الأمور المخيفة، الأمور المزعجة، تمنع الإنسان من تكرار السلوك. إذا نعم، بالتدريب مهما كان العمر، بالتدريب الخاص أو بالتنشئة الاجتماعية، التربية من سن مبكرة، لما يكون الطفل بين والدينا، كلها متاحة.
1: جميل جدا. نريد أن نأخذ خلاصة هذه، أنا أعتبرها دورة تدريبية اليوم معك أستاذ محمد الغوالب، والحديث لا يمل، ولكن أريد إنهاء هذه الفقرة بهذا السؤال: التقنيات أو التمارين اليومية اللي تنصح بها لضبط هذه المشاعر؟ وأعتقد هنا تلخيص لكل العملية، وببساطة نبدأ نطبقها من اليوم.
0: جميل جدا. تقنيات أو تمارين ننصح فيها؟ أنا يعني من واقع خبرة طويلة المستمعين أو المشاهدين أو لا تتحدث لهم عن أشياء يعني أو حلول معجزة أنه تحقق، مثل أنك تدفع مبالغ مثلا في شيء معين، أو أنك تطلب جهد بدني عالي أو أشياء معقدة، ما راح يسمعون لك، بيقول أيوه طيب، يعني يسمع من أذن يطلع من أذن الثانية. في أمور غاية في الأهمية إحنا ننساها دائما، يقول حتى الإنسان دائما يتنفس من منتصف الرئة أو يتنفس هواء من منتصف الصدر فقط، وهذا غير صحي، يجب أن يدخل الهواء إلى المعدة.
1: نعم.
0: فنقول تمارين التنفس اللي تأخذ النفس من الأنف 5 عدات تقريبا، تكتم داخل ثانيتين وتطلع في أكثر من 5، 6، 7.
1: نعم. أنا وصلت، هو أنا وصلت للكتم إلى 20 ثانية أو 30
0: كثير شوي، ولكن إذا أنت وصلت لمرحلة من التنفس العميق تغير كيمياء الدماغ.
1: جميل.
0: تؤثر على المشاعر، تهدئ الأعصاب، يعني تمارس بشكل كبير على استرخاء الإنسان
1: لمدة كم من الدقائق؟ يعني أمارسها لكم من الدقائق أستاذ محمد؟
0: ما بيقول دقائق، لو كررتها 10 مرات متتالية تمرين هذا اللي قلته، يعني لو توزع 3 مرات باليوم، مرة الصباح، مرة المساء، مرة قبل النوم، وضرورية جداً قبل النوم للاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر وكل المشاكل اللي واجهتك في اليوم. الجسد بدأ يتعود هنا ويكتسب ثقافة الاسترخاء.
1: أخذ نفس، أكتمه ثانيتين وأطلعه بهدوء.
0: طلع بهدوء وأكثر مما أخذت لازم.
1: جميل.
0: زفير يكون أكثر من الشهيق.
1: جميل.
0: هذه واحدة، يعني هذه لو مورست بشكل يومي راح تكتسب ثقافة الاسترخاء وإزالة التوتر والقلق يعني بشكل مستمر طول اليوم. أيضا ما يمنع من الكتابة اليومية، كتابة المشاعر المزعجة، كتابة المواقف اللي تزعجك، كتابة معلومات عن نفسك.
1: ما الفائدة؟ ما الفائدة من كتابتها؟
0: كأنك تعيد التعرف على نفسك. شوف بقول لك حاجة، ليش يجون اليوم في العيادة ويتحدثون عن مشاكل هم يدرون عنها، ولكن بعد ما يخرج يقول أحس إني تغير، أو يقول أشعر إني بالفعل شعرت بالراحة. لا يكفي أن تشعر أو أن تعرف المشكلة وهي بداخل رأسك، كانها تلعب تنس طاولة بداخل رأسك، يمين يسار يمين يسار، يجب أن تخرج ويتم بعد اللفظ أو بعد التفوه بالمشكلة، كأنها يعني تتمظهر أمامك فتصبح تستطيع السيطرة عليها، ولكن طول ما هي بالداخل، طول ما هي مكتومة زي ما قلت قبل شوي،
1: غير مرئية. غير مرئية.
0: أيوة، تكون غير مرئية.
1: نعم.
0: لما تتحدث فيها مع المعالج أو مع شخص قريب منك يصبح كالمرآة، تستطيع من خلال أنك ترى المشكلة من جميع جوانبها، ولما الرأي المقابل ينفع،
1: ولما تكتبها تؤكد على رؤيتها، فبالتالي معالجتها والسيطرة عليها وتقييم
0: أيضا تعترف بوجودها. أنا قلت قبل شوي
1: أكيد.
0: لا يعني تنكر وجود حتى المشاعر السلبية الموجودة لديك، فكأنها تخرج من رأسك سواء قدام شخص أو تكتبها. أنا سبق وقلت لك أبعطي حلول سهلة بدون ما أقول راح عند معالج يدفع لك فلوس عشان تسولف معه، خليك تسويها بالبيت. أيضا التأمل، التأمل حاجة جميلة جدا. إحنا طول يومنا تمر علينا صور، نسمع أشياء، سماعات بذاننا، مواقع التواصل في ديننا، في جوالاتنا، الشاشة شغالة بالتلفزيون، صور صور صور، مقاطع، أصوات، هذه تسبب إزعاج في الدماغ. تدريشني فكرة التأمل البسيطة والوحيدة أنك تتنفس بهدوء وأنك لا ترى شيء،
1: تغمض عينك.
0: شيء.
1: تغمض عينك،
0: تغمض عينك، تعمل بلاك أوت، حاجة كذا غير، ما تشوف شيء ولا تسمع شيء، تكتفي بالفراغ، كأن النفس تعيد صياغة، تعمل ريست.
1: أعتقد أشرت حضرتك إلى أنه نمارس التنفس العميق 3 مرات في اليوم، ممكن لما نقرنها بالتأمل هذا بيكون دواء جيد لنا يوميا.
0: هو دخول التأمل من خلال التنفس على فكرة،
1: 100%.
0: بس تكون في مكان هادي.
1: نعم.
0: مرة هادي ومروض،
1: أو حتى أخرج من وسط الزحام أو القلق وألجأ إلى مكان هادئ وأقوم بهذا التمرين، يعني ما حياخذ مني.
0: نعم.
1: وقت
0: أكيد. هو مو مستعداد وقولك لازم تلبس بيجامة وتكون في الغرفة، لا لا، أنت في الدوام، لو دخلت المكتب
1: بالضبط
0: وتحكرت الباب
1: بالضبط،
0: سوي تأمل 5 دقائق أنت.
1: صحيح. صحيح.
0: تعود إنسان جديد،
1: تعيد. نعم. هذا التوازن لمشاعرك المستنزفة يمكن في وسط زخم الحياة واليوميات والمسؤوليات والزعل والغضب والطوارئ اللي بتحصل فجأة. إحنا كده أخذنا هذه التقنيات والتمرينات اليومية، حابين ننتقل مع حضرتك إلى فقرة صح أو خطأ. جاهز أستاذ محمد الغوانم؟
0: في مساعدة صديق ولا؟
1: لا بدون انت اجمل صديق اقوى صديق اليوم انت اللي بتساعدنا اليوم
0: طيب طيب تفضل

0: في هذه الفقرة، فقرة صح أو خطأ، حنسألك ثلاث أسئلة أو حقول لك ثلاث عبارات، كل عبارة فيها تجيب عليها بصح أم خطأ، وإن أردت التعليل لك الوقت أكيد. نبدأ؟
1: تفضلي.
0: نبدأ. العبارة الأولى تقول: هل زيادة الوعد الذاتي تساعد الشخص على فهم وإدارة مشاعره بشكل أفضل؟
1: أكيد صح. لأن الوعي الذاتي بيساعدنا على ماذا؟ على ملاحظة المشاعر، راح أدركها، راح أسيطر عليها، راح تكون مفهومة، راح أفهمها وأفهم أسبابها، أكيد بالتالي راح تساعدني في تنظيمها.
0: جميل. العبارة الثانية: تجاهل مشاعر الآخرين لا يؤثر على جودة العلاقات الاجتماعية. مو مهم، ما يأثر.
1: تجاهل مشاعر لا أيه. خطأ، أكيد بيأثر، لأن إذا تجاهلت مشاعر الآخرين يعني راح يضعف التعاطف، ما راح اتعاطف معهم، راح يأثر سلبا حتى على العلاقة. يعني تخيل الزوج ما يتأثر أو يتجاهل مشاعر زوجته، والمدير يتجاهل مشاعر موظفينه ويضغط عليهم. بشكل عام الناس لما تتجاهل بعض في المشاعر والتعاطف راح يزول شيء كبير منه،
0: ستنتهي العلاقات والفهم. أستاذ محمد، تنتهي أحيانا العلاقات بهذا التجاهل والإهمال. التجاهل هو الإهمال.
1: نعم نعم، الإهمال العاطفي هذا اللي يحدث.
0: نعم. العبارة الثالثة والأخيرة: هل التحكم في المشاعر يعني كبتها وعدم التعبير عنها؟
1: لا. يعني أقول خطأ. التحكم يعني مو كبت المشاعر، أنا يعني تحدثت أنه ممنوع كبت المشاعر. التحكم يعني تنظيم التعبير عن المشاعر لا كبت. يعني أبدأ أعبر عنها في الوقت المناسب، في المكان المناسب، في السياق المناسب،
0: واختيار الألفاظ المناسبة،
1: واختيار الألفاظ المناسبة، لا أني أقولها بشكل سلبي ولا أني أكبتها وتأكلني من الداخل.
0: جميل جدا أستاذ محمد الغوانم، الحديث معك رائع جدا. شكرا لوقتك، شكرا لهذه النصائح، شكرا لهذه التمارين. أعتقد اليوم كل من يسمعنا حيبدأ يغير إدارة مشاعره وسلوكياته من اليوم، لأنه بالتأكيد لها تأثير قوي على حياته وجودة مشاعره وحياته مع الآخرين. شكرا لك أستاذ محمد الغوانم الأخصائي النفسي.

0: وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى فقرة ببساطة، سلوكيات تساء قراءتها، تكشف ذكاء عاطفيا أعلى. تظهر التحليلات النفسية الحديثة أن بعض التصرفات التي تفهم اجتماعيا على أنها سلبية قد تعكس في الواقع مستوى متقدم من الذكاء العاطفي، والذي يربط بين الوعي العاطفي العميق والقدرة على إدارة المشاعر المعقدة بمرونة. تشير القراءة إلى أن العزلة المؤقتة ليست دائماً انسحاباً اجتماعياً، بل قد تكون وسيلة لإعادة تنظيم المشاعر واستعادة الاتزان الداخلي، خصوصاً لدى الأفراد الذين يمتلكون حساً عالياً بالتحكم الذاتي. كما أن الإفراط في التفكير رغم ما يسببه من إجهاد يرتبط بقدرة تحليلية متقدمة تساعد على تفكيك المواقف واتخاذ قرارات أكثر دقة، فيما تعكس الحساسية المرتفعة تجاه الآخرين مستوى عميق من التعاطف.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في دقائق. إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور.

المرور وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق لما الجميع يلتزم بالقواعد. تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط، على العكس إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير، مثلاً احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.

حين خلف الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض بل تنهض الأرض.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: كنوز الحرمين.
1: في قلب أرض لم تكن يوما عادية، وعلى مسار سلكته القوافل منذ مئات السنين، تشكل اليوم أحد أكثر مشاريع النقل حداثة في العالم الإسلامي. هنا حيث تتقاطع الجغرافيا مع التطور، وحيث لا يكون الطريق مجرد مسافة بل رحلة إيمانية، ولد قطار الحرمين السريع ليعيد تعريف معنى التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. منذ فجر الإسلام ارتبطت المدينتان المقدستان بحركة لا تتوقف، حجاج ومعتمرون وعلماء وطلاب علم، جميعهم عبروا هذا الطريق محملين بالشوق والتعب، يقطعون المسافات الطويلة على ظهور الإبل ثم عبر الطرق البرية الحديثة. ومع ازدياد أعداد الزوار عاما بعد عام، فكان لابد من حل يليق بقدسية المكان ويستجيب لمتطلبات العصر. جاء قطار الحرمين السريع بوصفه استجابة حضارية لحاجة قديمة، لم يكن مشروعا عاديا بل رؤية شاملة تهدف إلى تيسير رحلة ضيوف الرحمن وتقديم تجربة تنقل آمنة وسريعة تحفظ للإنسان وقته. يمتد القطار عبر مسافة تقارب ليست بالقصيرة، قاطعا الصحراء والسهول، رابطا بين أطهر بقاع الأرض في زمن قياسي لم يكن متصورا قبل سنوات قليلة. حيث ينطلق القطار من محطة مكة المكرمة، لا يغادر مدينة فحسب بل يغادر تاريخا ممتدا لقرون، وخلال ساعات قليلة يصل إلى المدينة المنورة في رحلة تختصر الزمن وتخفف المشقة بعد أن كانت تستغرق ساعات طويلة عبر الطرق البرية. هذه السرعة لم تأتي على حساب السلامة أو الراحة، بل كانت ثمرة تخطيط دقيق وتقنيات متقدمة ومعايير عالمية صمم القطار وفقها منذ لحظة الفكرة وحتى التشغيل. داخل عربات القطار يشعر الراكب بأن الرحلة جزء من التجربة الروحية نفسها، مقاعد مريحة، أجواء هادئة، تنظيم دقيق، وخدمة تراعي احتياجات الجميع من كبار السن إلى العائلة وذوي الإعاقة. هنا لا تقاس الرحلة بالكيلومترات بل بالإحساس والسكينة والاطمئنان، وهو ما يجعل القطار أكثر من مجرد وسيلة نقل. أما المحطات فهي ليست مجرد نقاط توقف بل معالم حضارية تعكس هوية المكان، صممت بروح إسلامية معاصرة تجمع بين الخطوط الجمالية المستلهمة من العمارة الإسلامية وبين متطلبات التشغيل الحديثة. كل محطة تروي حكاية مدينة وتفتح بوابة عبور سلسلة لملايين الركاب القادمين من مختلف أنحاء العالم، في مشهد يعكس قدرة المملكة على إدارة الحشود وتنظيمها بكفاءة عالية. ورغم أن الهدف الأساسي لقطار الحرمين كان خدمة الحجاج والمعتمرين، إلا أن أثره تجاوز ذلك ليشمل أبعادا أوسع، فقد أسهم المشروع في تخفيف الضغط على الطرق البرية وتقليل الحوادث المرورية وخفض الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، ما جعله خيارا صديقا للبيئة ومتسقا مع توجهات الاستدامة الحديثة. اقتصاديا، أحدث القطار حركا تنمويا ملحوظا على امتداد مساره، نشأت مشاريع استثمارية وتطورت مناطق عمرانية وارتبطت المدن ببعضها بصورة أكثر كفاءة، كما ساعد الربط المباشر مع مطار الملك عبد العزيز الدولي على خلق تجربة سفر متكاملة تبدأ من وصول الزائر إلى أرض المملكة وتنتهي بوصوله إلى الحرم الشريف بكل يسر وسلاسة. تنفيذ مشروع بهذا الحجم لم يكن خاليا من التحديات، فالمناخ الصحراوي القاسي ودرجات الحرارة المرتفعة وطبيعة الأرض كلها عوامل تطلبت حلولا هندسية مبتكرة. ومع ذلك اكتمل المشروع بإرادة وطنية وتكامل بين الخبرات ليصبح قطار الحرمين شاهدا حيا على قدرة المملكة على إنجاز المشاريع الكبرى وفق أعلى المعايير. اليوم لم يعد القطار مجرد وسيلة اختصار للمسافة بل رمزا لرؤية أوسع يرى في خدمة الحرمين مسؤولية حضارية، وفي التطوير المستمر واجبا لا يتوقف كل رحلة يقوم بها القطار، هي تأكيد جديد على أن العناية بضيوف الرحمن يمكن أن تجتمع فيها التقنية مع الروح، والحداثة مع الأصالة، والتخطيط مع الإيمان. وهكذا يواصل قطار الحرمين السريع رحلته اليومية ذهابا وإيابا، حاملا ملايين القصص والدعوات، مختصرا المسافة، لكنه في الحقيقة يقرب أكثر بين الإنسان وغايات رحلته. إنه قطار لا يسير بين قضبان من حديد فقط، بل على مسار من الرؤية والطموح، يعكس صورة وطن جعل من خدمة الحرمين شرفا، ومن الإتقان نهجا، ومن المستقبل امتدادا طبيعيا لتاريخ عريق.
0: كنوز الحرمين. بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
2: ديرتي حبيبتي.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: خارج الصندوق.
1: حياكم. الإدمان على استخدام الأجهزة الذكية، الجوالات عند الكبار والأيبادات عند الصغار، ظاهرة لا شك أنها مزعجة، ظاهرة مقلقة. كثير منا يتضايق من إدمان الصغار على الأجهزة وهو مدمن على الجوال أكثر منهم،

0: تبي تسجل وتصور وتكتب وتنهي أعمالك، تبي ترسم وتلون، تبي تتصفح جرايد، تقرأ كتب، تبي تعرف الوقت والتاريخ وتحسب بالآلة الحاسبة، كله موجود. فما دام كل شيء فيه، فطبيعي إن كثير من أوقاتنا بتكون في استخدامنا له. سابقا طبعا لما كانت هالأشياء متفرقة، التلفزيون كان الحال، والمسجل الحال، والراديو الحال، والفيديو الحال، والكاميرا الحال، وكاميرا الفيديو الحال إلى آخره، كان طبيعي إن الناس يقسمون أوقاتهم وقتها على أشياء متعددة. لكن لما اجتمعت كل هالأشياء في مكان واحد، صار وقتهم المتفرق عليها متجمع على هالجهاز اللي ابتلع كل ذيك الأجهزة وزيادة، فصار هو الكل في الكل. طبعا أنا أقول الحمد لله إن في أشياء لا يمكن نسويها بالجوال علشان تبقى لنا حياة خارج إطار شاشته الصغيرة الساحرة، مثل الطبخ، الأكل، ممارسة الرياضة. الطريف في الموضوع أن حتى الأشياء هذه يرافق الجوال كثير منا وهم يسوونها، يعني الجوال مستخدمينه على كل حال. بل حتى النوم تلقى كثير من الناس ما ينامون إلا وهم شغلين مقطع في جوالاتهم وهي عند روسهم، كأنهم أطفال يسمعون حكاية من أمهم أو جدتهم قبل النوم. ومثل ما ينامون ذوليك على الحكاية، هذول ينامون على المقطع والمقطع يستمر شغال. أنا قلت طبيعي دام كل شيء فيه أنه تكون أكثر أوقاتنا فيه، لكن مو معناها أن نصل لمرحلة الإدمان. وخلوني على قولتهم من فمه ودينه، الآن سألت الذكاء الاصطناعي اللي في جوالي عن أضرار إدمان هالأجهزة. قال الأضرار الصحية والجسدية، يقولك مشاكل العين والرقبة واضطرابات النوم، الضوء المنبعث من الشاشات، السمن والخمول لأنه دائم على هالجوال ما يتحرك، مشاكل اليدين، يقولك آلام وتشنجات في أصابع اليد والرسغ يمهد هذا الالتهاب الأوتار. ثانيا الأضرار النفسية والعقلية، قلق واكتئاب، ضعف الوظائف الإدراكية اللي هي الذاكرة والتركيز والانتباه، تغيير في كيمياء الدماغ، الاستخدام المفرط يسبب تغييرات في مراكز المكافأة وضبط الاندفاع في الدماغ. الأضرار الاجتماعية والسلوكية، يقولك العزلة الاجتماعية، وأيضا تفكك الروابط الأسرية، يعني في الأسرة الوحدة وبين الناس بشكل عام تصير منعزل. تأخر النمو لدى الأطفال، الإفراط في استخدام الأجهزة في سن مبكرة يسبب تأخر في النطق وبطء في التطور العاطفي والاجتماعي. سألته متى نصنف طيب الشخص أنه مدمن على الأجهزة هذه، قال أولا فقدان السيطرة لاستخدام القهري، أنك ما تقدر توقف. الثاني أعراض الانسحاب، شعور بقلق وتوتر، عصبية مفرطة لما تبتعد عن الجهاز أو ينقطع النت أو ما يصير عندك شاحن، وتروح هالمشاعر من يوم ترجع لجهازك. زين. الثالث يقولك التأثير السلبي على الحياة الواقعية، إهمال المسؤوليات والعزلة الاجتماعية، الكذب والإنكار، أنه أن تخفي عدد ساعات الاستخدام عن أفراد الأسرة، ما تقول كم قعدت على الجوال. أخيرا يقولك الاستخدام كمهرب عاطفي، استخدام الجوال كوسيلة أساسية ووحيدة للهرب من مشاكل الواقعية أو لتخدير المشاعر السلبية مثل الحزن أو الضغط النفسي. كل هذه إشارات على الإدمان. انتهى كلامه. وأشوف أن من الحلول اللي ممكن تفيد يا مستمعينا في هالموضوع هي ترك الجوال بعيد عن متناول اليد والعين بعد، لأن إذا كان جنبك يدك على قولتهم بتحكك كل شوي ودك تمسك جوالك. وإذا أنت والله خايف يجيك اتصال مهم، عادي خلي الصوت عالي بتسمع ولو كنت في دور وهو في دور، وممكن كل نص ساعة ولا ساعة تمر كذا على الماشي أو الواقف تشوف فيه إشعار ولا لا وتتركه وترجع تبعد عنه. وممكن تخصص وقت يزيد يوم بعد يوم تترك فيه جوالك بعيد عن يدك وبتشوف كيف بيكون الأثر النفسي والصحي وقتها. وبتدعي لي أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، والمخرج خالد الشامخي من الإخراج. مع السلامة.
1: خارج الصندوق. ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.

0: الأضداد.
1: الأضداد في اللغة هي الكلمات التي تحمل المعنى وضده، والكلمة التي معنا اليوم هي شرى، التي تأتي بمعنى اشترى وتأتي بمعنى باع. ورد في لسان العرب: شرى الشيء يشريه شرا وشراء واشتراه سواء، وشراه واشتراه باعه. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه. وقوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال أبو إسحاق: ليس هنا شراء ولا بيع، ولكن رغبتهم فيه بتمسكهم به كرغبة المشتري بماله ما يرغب فيه. والعرب تقول لكل من ترك شيئا وتمسك بغيره: قد اشتراه. قال الجوهري في قوله تعالى: اشتروا الضلالة، أصله اشتريوا، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، فاجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وحركت الواو بحركتها لما استقبلها ساكن. وشاراه مشاراتا وشراء بايعه. وقيل شاراه من الشراء والبيع جميعا، وعلى هذا وجه بعضهم مد الشراء. قال أبو زيد: شريت بعت، وشريت أي اشتريت. قال الله عز وجل: ولبئس ما شروا به أنفسهم. قال الفراء: بئس ما باعوا به أنفسهم. وللعرب في شروا واشتروا مذهبان، فالأكثر منهما أن يكون شروا باعوا، واشتروا ابتاعوا، وربما جعلوهما بمعنى باعوا. قال الجوهري: الشراء يمد ويقصر. شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا، وهو من الأضداد. قال ابن بري: شاهد الشراء بالمد قولهم في المثل: لا تغتر بالحرة عام هدائها، ولا بالأمة عام شرائها. قال: وشاهد شريت بمعنى بعت قول يزيد بن مفرع: شريت بردا ولولا ما تكنفني من الحوادث ما فارقته أبدا. وقال أيضا: وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة. وفي حديث الزبير قال لابنه عبد الله: والله لا أشري عملي بشيء، ولا الدنيا أهون علي من منحة ساحة. لا أشري أي لا أبيع.
0: عامي وفصيح.
1: يقولون بالعامية: جانا كفخة مطر. ويقولون أيضا: فلان كفخ فلان. وقد ورد في لسان العرب: الكفخة الزبدة المجتمعة البيضاء من أجود الزبد. قال: لها كفخة بيضاء تلوح كأنها تريكة قفر أهديت لأميري. قال أبو تراب: كفخه كفخا إذا ضربه. إذن مستمعينا، فقولهم كفخة مطر يظهر أنها تشبيه للمطر بالزبدة المجتمعة البيضاء. أما كفخه فمعناها العامي مطابق لمعنى كفخه في الفصيح، وهو ضربه.
0: أسماء الأصوات.
1: وفي فقرة أسماء الأصوات نتناول اليوم الهرير، فما هو؟ ورد في لسان العرب: وهر الكلب إليه يهر هريرا وهرة، وهرير الكلب صوته وهو دون النباح من قلة صبره على البرد. قال القطامي يصف شدة البرد: أرى الحق لا يعيا علي سبيله، إذا ضافني ليلا مع القر ضائف. إذا كبد النجم السماء بشتوة، على حين هر الكلب والثلج خاشف. ضائف من الضيف، وكبد النجم السماء يريد بالنجم الثريا، وكبد صار في وسط السماء عند شدة البرد، وخاشف تسمع له خشفة عند المشي، وذلك من شدة البرد. قال ابن سيدة: وبالهرير شبه نظر بعض الكماة إلى بعض في الحرب. وفي الحديث أنه ذكر قارئ القرآن وصاحب الصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيتك النجدة التي تكون في الرجل؟ فقال: ليست لهما بعدل، إن الكلب يهر من وراء أهله. معناه أن الشجاعة غريزة في الإنسان، فهو يلقى الحروب ويقاتل طبعا وحمية لا حسبة. فضرب الكلب مثلا، إذا كان من طبعه أن يهر دون أهله ويذب عنهم، يريد أن الجهاد والشجاعة ليس بمثل القراءة والصدقة. يقال هر الكلب يهر هريرا، فهو هار وهرار إذا نبح وكشر عن أنيابه، وقيل هو صوته دون نباحه. وفي حديث شريح: لا أعقل الكلب الهرار، أي إذا قتل الرجل كلب آخر لا أجب عليه شيئا إذا كان نباحا، لأنه يؤذي بنباحه. وفي حديث أبي الأسود: المرأة التي تهار زوجها، أي تهر في وجهه كما يهر الكلب. وفي حديث خزيمة: وعاد لها المطي هارا، أي يهر بعضها في وجه بعض من الجهد، أي يهر بعضها في وجه بعض من الجهد. وقد يطلق الهرير على صوت غير الكلب، ومنه الحديث: إني سمعت هريرا كهرير الرحى، أي صوت دورانها. قال ابن سيدة: وكلب هرار كثير الهرير، وكذلك الذئب إذا كشر أنيابه وقد أهره ما أحس به. وهرت القوس هريرا صوتت، عن أبي حنيفة، وأنشد: مطل بمنحات لها في شماله هرير إذا ما حركته أنامله.

0: وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إضاءات لغوية. نشكركم على طيب المتابعة، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، تقبلوا تحيات محدثكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، وزميلي من الإخراج خالد الشامخي. في أمان الله.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
4: طبيبك
5: طبيب.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. حياكم مستمعينا، بنتكلم هذا الأسبوع عن ما يسمى بالقاتل الصامت، لأنه يرتفع ببطء بدون ما تحس، ما في ألم واضح، ما في أعراض واضحة، أنت تشوف نفسك بخير لكن جسمك يتآكل من الداخل. حديثنا هذا الأسبوع عن ضغط الدم مع ضيفنا فؤاد سندي طبيب أسرة. أهلا فيك دكتور.
1: أهلا بك أستاذة كريمة وبالسادة المستمعين،
0: حياك الله. بداية دكتور، ماذا نعني طبيا بضغط الدم، ولماذا يطلق عليه لقب القاتل الصامت؟
1: نعم، هو أحد أمراض العصر التي عانت منها البشرية، نظير طبعا السلوكيات التي اتبعتها في العقود الأخيرة نظرا لتطور التقنية وطرق تطبيقها بين أيدي البشرية. أطلق القاتل الصامت لأنه حقيقة هو يعني يسبب تلف في الأنسجة للأعضاء داخل الجسد دون أن يعلم المريض، ويزيد هذا التلف الخاص بأنسجة الجسد مع الصريخ ومع الانفعال ومع التوتر ومع السهر ومع كل السلوكيات التي تبعها الإنسان عادة في اليوم الواحد. وتعريفه هو أنه هو طبعا انقباض القلب، الضغط الذي ينتج من انقباض القلب أثناء ضخ الدم إلى الجسد، هذا الضغط الانقباضي. والضغط الانبساطي أو الضغط الأسفلي، يعني اللي يسموه الضغط اللي فوق واللي تحت، والمصطلح العام للمرضى كبار السن، هو الضغط الانبساطي، وهي عضلة القلب عندما ترتخي لتجميع الدم مرة أخرى استعدادا لضغط خف مرة أخرى. هذه العملية الانقباضية والانبساطية لها ضغط، لها قوة،

0: تعريف هذا القوة هو ضغط الدم وعادة ما يكون 120 على 80.
1: نعم. طيب ليش طبيب الأسرة دكتور، ليش طبيب الأسرة يعتبر هو خط الدفاع الأول ضد ضغط الدم؟
0: الطبيب الأسرة هو مباشرة محتك بكافة تفاصيل الأسرة. حين زيارة المريض وأبنائه أول ما يطلع عليه طبيب الأسرة هي العلامات الحيوية، وعلى رأس العلامات الحيوية هو ضغط الدم. لذا معظم أطفال الأسرة لديهم حيفيات ارتفاع ضغط الدم. أحيانا يكون هناك ضغط دم عرضي، يعني مثلا نتيجة انفصال، طلاق، لا قدر الله حالة يعني عاطفية سيئة، هذه ترفع ضغط الدم بشكل عرضي ووقتي ولا يسمى بمريض ضغط، ولكن هو ارتفاع فعلي بضغط الجسد وكل البشر يصابون به وكذلك الأطفال.
1: نعم. طيب دكتور، القراءات السليمة لضغط الدم هل تختلف باختلاف عمر الإنسان، يعني بين الطفل أو الشخص الكبير بالسن؟
0: لا، المفترض أن تكون واحدة، أن تكون 120 على 80، والدراسات الأخيرة المستجدة حتى أن يكون حتى ضغط الدم أقل من ذلك بقليل، يعني 115 على مثلا 75، هذا يكون أفضل من الارتفاع. فلا، الجواب كافة الأعمار يجب أن تكون ضغط الدم واحد، ولكن بطبيعة الحال الاضطراب المرضي هو ينتج عادة مع الأعمار الأكثر تقدما.
1: نعم. طيب بداية ذكرت لك دكتور أن طبيب الأسرة يعتبر هو خط الدفاع الأول ضد ضغط الدم. السؤال هنا، متى نعتبر الشخص أنه مصاب بمرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم؟ وقبل طبعا أن نصل طبعا لمرحلة الأعضاء الأكثر تضررا من الارتفاع المزمن لضغط الدم مثل القلب أو الكلى أو العين.
0: نعم، هو عدة عوامل حقيقة، العامل الوراثي على رأسها. قبل أن يصاب مريض ضغط الدم يجب أن يعلم بأن أخويه أو أبويه أن يكونوا مصابين بضغط الدم، هنالك فرص أكبر أن يصاب في المستقبل بضغط الدم. كذلك شخصية الإنسان، يجب أن يعلم الإنسان بأنما كلما كان هنالك ضغينة في خاطره، وكلما كان هنالك يعني تجمع للهموم بداخله ولا يتعلم طريقة إفراغها، هنا حقيقة تكمن المشكلة في ارتفاع ضغط الدم المرضي المزمن. والأخطر هو ارتفاع ضغط الدم الفوري أو الناتج من انفعال، الذي ينعكس ليس فقط بضغط الدم مرضي بل ينعكس أحيانا بأفعال وتصرفات تصل إلى يعني يبعد عن المستمعين إلى أحيانا أذى الآخرين بالضرب ومد اليد وما إلى ذلك من بعض التصرفات حقيقة التي تعنى بها شخصية الفرد. فإن وجدت لديك هذه المؤشرات يجب عليك فورا أن تعي بأن الضغط هو هدف مستقبلي لجسدك، وبالطبع هو هدف سلبي وليس هدف إيجابي. فمن هنا يجب أن يعي فورا بأن الرياضة على رأس ما يضبط هرمونات الجسد ومزاج الإنسان وتنظيم إخراج الأملاح ومعظم حركة الجسد تتحسن مع الرياضة، أيا كانت ركوب الدراجة، السير، السباحة وما إلى ذلك. كذلك التفاعل الأسري داخل المنزل أحد أجمل الطرق وأبسطها وأكثرها أثر في سعادة الإنسان، مسبب انخفاض في ضغط الدم وغيره من الأمراض، هو الاحتكاك الأسري بالأبناء. يعني أن يعتمد ولي الأمر بقربه من أبنائه ويعزز من تطوير مهارات التواصل معهم واستكشاف إبداعاتهم، لا سيما أن اليوم التقنية أصبحت عامل محفز لتطوير مهارات في أعمار مبكرة، كان يكتسبها شخص الخمسين عام وهو يحصل على الدكتوراه. اليوم تجد أطفال صغار لديهم القدرة على البحث والمعرفة والأهم على تطوير هذه الأدوات، بحيث يكونوا شعلة من الجذب لأولياء الأمور وغيرهم من يستطيعوا أن يعني يتبادلوا لتطوير هذه العلاقة التي تنعكس على صحة الإنسان، لا سيما مرض قسط الدم. نعم
1: نعم. طيب دكتور، هل هناك شروط معينة يجب مراعاتها قبل قياس الضغط في المنزل، مثل وضعية الجلوس أو التوقيت أو حتى شرب المنبهات؟ والسؤال هنا الفرق بين قياس البيت والقياس في العيادة، لأن بعضهم دكتور يقول لك حتى النوم له دور، يعني أنك مثلا ما نمت كويس وجيت للعيادة وقست ضغطك بيكون مختلف تماما، أو مثلا شربت قبلها منبهات، قهوة، شاي، أو حتى تدخنت، كل هذه الأشياء ممكن أنها تأثر في قياس الضغط.
0: أحسنت، صحيح. هو هنالك طريقتين، طريقة طبية للأطباء يشخصون مرض ضغط الدم عبر ارتفاع ضغط الدم في 3 زيارات مختلفة لطبيب الأسرة. إن وجد هنالك ارتفاع فوق 140 في 3 زيارات عيادة طب الأسرة، هنا هذا مؤشر مقلق بأن هذا المريض قد يكون مصاب بمرض الضغط، وعليه الطبيب يبحث الأسباب من كافة الجوانب. الطريقة الأبسط هي داخل المنزل، نحث المستفيدون كافة أن يقيسوا ضغط الدم في أوقات مختلفة داخل اليوم، يعني كما تفضلتي حضرتك أثناء قبل الذهاب إلى النوم، فور صحيان من النوم، وكذلك في منتصف اليوم. هذه 3 قراءات يعني في 3 أيام مختلفة كذلك من الأسبوع تعطي تصور مبدئي للطبيب بأن يعني هذه القراءات كانت في وقت راحة وبعد وقت زعل، بعد وقت غلاء، بعد وقت النوم مزعج، بعد نوم مريح، فبالتالي يستطيع أن يخرج بصورة مقاربة لما يحتاجها المريض بهذه القراءات.
1: نعم. طيب دكتور فؤاد، البعض يسلم نفسه المرض ضغط الدم باعتباره بوجهة نظره طبعا وراثي من والديه، أو لنقل تاريخه الأسري يعانون من ضغط الدم، فهو خلاص يسلم نفسه للمرض أنه يعني ما له علاج، يعني هل فعلا يلعب العامل الوراثي الدور الأكبر أم أن نمط الحياة هو المسبب الرئيس؟
0: نعم، هو كلاهما، نمط الحياة وكذلك إهمال الشخص لنفسه. نمط الحياة، طبيعة الحياة الأسرية، زوجة المريض، زوجها، أولاده، يعني طبيعة العمل، الزملاء، الضيوف المالية، وكذلك الشخص واتخاذه للقرارات التي تعنى بشأنه الخاص، كيف يتعامل مع شؤونه المالية، كيف يتعامل مع علاقته بربه، كيف يتعامل مع علاقته مع أسرته، مع عمله، مع المشكلات بشكل عام. هنا يمكن أن يكون هذا مفتاح ليد الإنسان بأن يحسن من جودة تعامله مع ضغط الدم عبر العوامل التي ذكرتها ولا رأسها الرياضة.
1: نعم. طيب دكتور، مدى تأثير الضغوط النفسية، يمكن أنت ذكرتها بالبداية، مدى تأثير الضغوط النفسية والتوتر المستمر على ارتفاع الضغط خاصة في قراءة الضغط؟
0: عفوا، السؤال مرة أخرى.
1: مدى تأثير الضغوط النفسية والتوتر المستمر على ارتفاع الضغط خاصة في قراءة الضغط؟
0: نعم، تأثير الضغوط النفسية هي مسألة تفصيلية، لأنها هي من أحد أهم الأسباب التي تؤثر على هرمون الكورتيزون. الكورتيزون هو هرمون الزعل أو هرمون الإزعال أو هرمون الغضب، يسبب قرح معدية، يسبب انتفاخات في الوجه، يسبب تغير في المزاج، وكذلك يسبب تسارع في ضربات القلب، وأحيانا يسبب ارتفاع ضغط الدم. فالعملية المزاجية وطريقة التعامل معها هي مسألة لها مضاعفات خطيرة تصل أحياناً بعيد عن المستمعين وعنكم. الجلطات وكذلك النزيف الشرياني ينفجر أحياناً أحد الشريانات في الدماغ وما إلى ذلك من بعض المضاعفات التي تماماً المريض يمكن أن يبتعد عنها فقط بتحسين بمزاجه النفسي عبر الابتعاد عن الضغوط، عبر تجنب التصعيد في أي من المشكلات التي يواجهها في يومه. وهذا حقيقة يمكن تعزيزها عبر اتباع سلوكيات لمدة 21 يوم فقط بشكل متواصل. من يترك عادة التدخين 21 يوم سيسهل عليها الإقلاع عنها بعد 1 أو 2 سنين. من يقول أنني سأستخدم رياضة التنفس أو التأمل لمدة 21 يوم سيجد بأن حياته وجودتها تحسنت بعد هذه المدة. لا يجب عليك أن تتبع نمط 2-3-4 أيام وتقول لا أنا ما التمست هذا الأثر، أنت تماما مخطئ. جسدك هو لديه ساعة بيولوجية ولديه ذاكرة وذكي جدا ويساعدك إن أردت أن تخدم نفسك، ولكن إن أنت استسهلت أن تتكاسل سيتكاسل جسدك أكثر منك. يأتوني كثير في العيادة يقولوا إحنا نحن لم نخسر الوزن بالشكل الذي

0: يعني نعمله، رغم أننا لم نأكل سعرات حرارية ونشرب الماء، لأنهم تجدينهم لا ينتظمون في مسألة الالتزام بعدد أيام متواصلة كافي للجسد أن يكسر اعتياده البيولوجي أو ساعته البيولوجية التي يتمسك بها. نعم
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن العادات الغذائية سواء أنها جيدة أو غير جيدة، كيف ممكن يكون تأثيرها على مريض الضغط بشكل إيجابي أو سلبي؟
0: هو مرض ضغط الدم مرتبط بشكل وطيد مع الملح. الملح هو داء العصر أو أحد المأكولات التي قد تؤدي إلى داء العصر من ضمنها الضغط، وطبعا السكر يسبب مرض السكري. فهؤلاء الاثنين من يستطيع أن يتعامل معهم بحكمة وبتوازن سيجد المتعة اللازمة في يومه ويتجنب الضرر. الملح حقيقة جمعية القلب الأمريكية حثت أن لا يكون هنالك زيادة عن 2000 ميلي جرام من الصوديوم يوميا، وهو ما يعادل تقريبا يعني نصف ملعقة ملح أو ما شابه، أنا حقيقة لا أعرف تقديرها بالضبط، ولكن هي 2000 ميلي جرام. يمكن البحث عن هذه الكمية 2000 ميلي جرام من الصوديوم تعادل كم ملعقة ملح، هذا المعدل المنصوح به للشخص السوي أو السليم عفوا. بينما الشخص المصاب بمرض ضغط الدم أو أمراض تصلب الشرايين أو أمراض القلب، حينها جمعية القلب الأمريكية حثت على خفض نسبة الصوديوم أو الملح إلى 1500 ميلي جرام يوميا فقط.
1: نعم. طيب دكتور، متى تصبح حالة مريض الضغط حالة طارئة وتستدعي التوجه فورا للمستشفى؟
0: نعم، هو إذا كان هنالك ارتفاع فوق 160 مصاحب لأعراض مشابهة بالزغللة العين، الصداع الحاد، الدوخة، التعرق الشديد. إذا كان فوق 160 حينها مصمع هذه الأعراض، هنا ننصح المريض أن يتوجه فورا إلى الطوارئ. بينما إذا كان 160 بدون هذه الأعراض، حينها لا يعتبر الأمر الطارئ أو الحاد، لكن ننصح بأن يتم فورا إنزال الوزن، ممارسة الرياضة، شرب الماء، تهدئة المزاج والنفسية وما إلى ذلك. والرقم الآخر وهو فوق 180، إذا كان الضغط فوق 180 حين هذه وإن لم يكن هنالك أعراض، يجب على المريض فورا توجه للطوارئ تجنبا لحصول أي جلطات دموية لا قدر الله.
1: دائم في تساؤل دكتور، هل مجرد انتظام قراءات الضغط يتوقف المريض عن العلاج، أم أن العلاج يعتبر دائم فقط اللي يتم تغييره هي الجرعة؟
0: نعم، يمكن التوقف عن العلاج تماما مع التزام المريض بثلاثة عوامل رئيسية: الأولى هو إنزال الوزن، الثانية الالتزام بممارسة الرياضة، ثلاثة الإقلاع عن الملح. من يستطيع أن يتعامل بهذه الثلاثة عوامل حينها نعم 100% نعرف بأن الضغط لن يكون مصاحب مع بقية فترة حياته.
1: نعم. طيب دكتور، توضيح أكثر عن ما يسمى بالضغط المقنع، وش نعني بقياس الضغط المقنع؟
0: قد يقصد به هذا المصطلح، ومصطلح عام حقيقة، لا يوجد مصطلح طبي بحث يسمى الضغط المقنع، ولكن قد يقصد به أن الإنسان يكون هادئ ظاهريا وهو داخله يأكل بنفسه، لا يستطيع التعبير عن مشاعره، كبت المشاعر وكبت العواطف وعدم تفريغها والتعامل معها بالشكل العقلاني المرجو، يسبب حقيقة ضغط داخلي لا يستطيع حتى أن يرصده الآخرون أو يستطيع أن يرصده بنفسه، والمريض أساسا لا يعلم أن هنالك اضطراب هرموني شديد داخل جسده نتيجة الأفكار السلبية والعواطف المكبوتة. لذا التحدث أحيانا مع الأشقاء، التحدث مع الأصدقاء، التحدث مع الشريك، هذا أمر حقيقة لا يساعد فقط على التفريغ الوقتي والتعبير الوقتي عن المشكلة، بل يعزز الجسد أن يتعامل مع الضغوط بطريقة ذكية. جسدك كما ذكرت هو عنوان لما أنت تتخذه من سلوكيات، إن اتبعت سلوكيات منظمة سيساعدك أكثر أن في صحتك ويخدمك بشكل أفضل. إن لم تلتزم بالتعامل في الحياة اليومية بالشكل الهادئ المتوازن الحكيم، وجميعنا نفتقد إلى هذه العوامل، لا يوجد شخص دائما حكيم، لا يوجد شخص دائما متوازن، لا يوجد دائما شخص هادئ، ولكن هنالك حد يجب أن يعيها الإنسان داخل نفسه.

0: عقله أن لا تجتازه. تعلم أولا ما هي المهيجات الخطيرة التي يمكنك أن تجتاز الحدود بها وتعود نفسك أن تتجنبها. أن تعلم إن عندما تسرع بقيادة السيارة أحيانا تفقد السيطرة بسهولة ويزيد الحماس ويمكنك كذا. أن تعلم أن زيارتك على سبيل المثال في أحد الديوانيات أو أحد الأصدقاء الغير مرغوب به يمكن أن يسبب لك اضطراب مزاج أو تصعيد غير محمود. هنا يعني يمكنك أن تتفادى بعض، مثلا أديكم أمثلة، والكل لديه في مختلف جوانب حياته بعض الجوانب التي يستطيع أن يتفادى حصول أثر سلبي على نفسيته وبالتالي يتم ارتفاع ضغط الدم الغير مرجو.
1: طيب دكتور، متى أنت كطبيب أسرة متى تقرر بدء الدواء ومتى تحول المريض للقلب أو الكلى؟
0: حقيقة هو سؤال واسع ومتشعب والدراسات العلمية به متعددة. أنا شخصيا يعني يعتمد على عمره، يعتمد على الوعي والتعليم لدى هذا المريض، يعتمد على طريقة تفاعله معي أثناء حديثه، أي إرادته، طموحه، أفكاره، أهدافه في الحياة، كذلك التاريخ طبعا المرضي والوراثي، يعني طبيعة عمله أحيانا تفصل، وبالمسار الموازي بلا شك النتائج التحليل. من أنا يعني نتائج تحليله كلها سليمة ولديه ارتفاع ضغط الدم، حين أنا أبحث هذه العوامل الأربعة والخمسة وبالطبع موافقة المريض وما هو يرتاح له من خيار علاجي سواء سلوكي، لأن هنالك يعني جمعيات القلب الأمريكية تحث أن يبدأ المريض بستة شهور بدون علاج. تخيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مريض الضغط عليه أن لا يبدأ علاج وإن كان هنالك ضغط عالي في جسده. تحث هذه الجهات المتخصصة بأن يكون هنالك سير على الأقدام، نزال الوزن، الإقبال على الملح لمدة 3 أشهر. إن لم يستجب الجسد وأخفض هذا الضغط، حينها نبدأ بالمسار العلاجي والتبوء الدوائي. هنالك مدارس مختلفة مغايرة لهذه المدارس وتقول لا فورا، وإن كان هذا المريض لديه الإرادة والقدرة والرغبة ولا يرغب بالدواء، لا أقنع أيها الطبيب أن يكون ملتزم فورا ببدء العلاج، كون أن فشل هذه العوامل عادة تكون مصاحبة لهذا المريض بأوضاع طبعا محددة كما ذكرتها، اللون أحيانا، العرق أحيانا، العمر والمعطيات المختلفة التي ذكرتها.
1: نعم. طيب دكتور، ذكرتك بالبداية عن تجهيز المريض لنفسه قبل قياس ضغط الدم، عطنا بعض المعلومات اللي يجب على مريض ضغط الدم، لأن أنا لاحظ أحيانا لما نروح للمستشفى وفي أي إجراء طبي قياس ضغط الدم أول ما تجلس على الكرسي طوالي ما يسألونك أي أسئلة صراحة ويبدون بقياس الضغط فيقولك كويس وتمشي وما تدري يعني وانت جاي يعني فعلا حاس إن عندك ضغط.
0: نعم، هو بالفعل يعني ما قد يكون هنالك مدارس قليلة تحث على التفاعل قبل قياس الضغط، ولكن بخبرة المتواضعة يعني لا ينصح بأن يكون هناك تفاعل بين الممرض أو الممرضة مع المستفيد قبل قياس الضغط. بالعكس، تحث معظم الدراسات على أن يكون المريض هادئ قبل قياس الضغط ولا يتحدث من الأساس ولا يتم أخذ منها أي أجوبة، خصوصا فترة قياس ضغط الدم يجب أن يستريح 30 ثانية لدقيقة، وبعض الدراسات تقول 10 دقائق وما شابه، ولكن هي يعني 30 ثانية تكون جدا دقيقة القراءة ومصاحبة بنتائج مرجوة جدا.
1: نعم. طيب دكتور، هل خمول الغدة يرفع الضغط؟
0: عادة نعم، يكون هنالك يعني اضطراب أحيانا في طرق غير مباشرة قد تصاحب بها ارتفاع ضغط الدم في خمول الغدة الدرقية. نعم.
1: نعم. طيب نبغى منك دكتور نصائح لمرضى ضغط الدم أو ما قبل ارتفاع ضغط الدم.
0: نعم، هو أولا معرفة ما السبب الذي يؤدي ضغط الدم. إذا كان مرض وراثي يجب عليه فورا مراجعة طبيب الباطنة. إذا كان هنالك يعني جوانب متعلقة بحياتك اليومية والشخصية يجب عليك مراجعة طبيب الأسرة، سيبحث معك ويقرأ كثير من ما أنت حقيقة قد لا تعيه ويكون أمام عينيك وهو المسبب الرئيس لمرض ضغط الدم. لذا النصائح على رأسها ممارسة الرياضة، الاقتراب من الأبناء والشريك

0: التفاعل الأسري داخل المنزل حقيقة أثبت كثيرا بأنه خافض جيد لضغط الدم. كذلك قدر الإمكان الإقلاع عن المأكولات السريعة لأنها غنية جدا بالصوديوم وغنية جدا بالأملاح. حتى داخل المنزل التجنب المخللات، تجنب الشطة، تجنب المأكولات الغنية بالملح، هذه حقيقة مهيج رئيس لمرض ضغط الدم.
1: وجبات سريعة
0: أحسنت، نعم الوجبات السريعة كذلك على رأس هذه العوامل. نعم.
1: طيب دكتور، بالنسبة هل الضغط الانبساطي أخطر من الضغط الانقباضي؟ ويريت توضح لنا وللمستمعين أكثر.
0: نعم، كلاهما هم مرتبطين سويا بمرض ضغط الدم، كلاهما داخل القلب وكلاهما لهم نفس الأثر. أحيانا بعض الحالات الضيقة يكون هناك فارق كبير بين الضغط الدم الانبساطي والضغط الانقباضي، وقد يعكس بعض الأمراض المتعلقة بشريانات الدم. أحيانا ضغط الدم الانبساطي عندما هو تحت، عندما ينخفض يسبب أمراض متعلقة بالقلب، وعندما يرتفع يسبب أمراض متعلقة كذلك بالقلب، وكذلك الانبساطي اللي هو تحت كذلك يسبب أمراض متعلقة بالكلى وبالكبد وبالهرمونات والغدد الدرقية وبالأورام. يعني حقيقة هنالك عوامل كثيرة ومتنوعة ومتفاوتة بعيدة عادة عن العامة، وهي حقيقة محصورة بأمراض مضيقة لأمراض وراثية محددة وأمراض يعني اختلال خلقي أحيانا في بعض أعضاء الدم. ولكن لمضموله العام والأكثر شيعا هو ضغط الدم العالي والعلوي والسفلي يجب أن يكون في المتوسط المقبول والمأمول.
1: نعم. طيب دكتور، نبغى منك بعض المفاهيم الخاطئة لمرض ضغط الدم أو لنظرتهم لمرض ضغط الدم.
0: يعني يقول لك إنه أنا ضغطت وأنا لم أشعر بأي أعراض، حين لا مشكلة لدي، أنا جيد وأنا ممتاز، وهو لا يشعر ولا يعلم أنها ضغط الدم مثل السكر يأكل أعضاء الجسد أكل، هذه خطورة عالية. كذلك عندما يكون هناك مرض ضغط دم عالي يكون هنالك عدم وضوح على سبيل المثال في الرؤية، أحيانا يتكاسل بعض المرضى في مراجعة طبيب العيون ويقول لك لا هي مسألة نظر ويحتاج نظارة وما إلى ذلك، ولا يعلم أن العين تخسر وظيفتها تماما مع ارتفاع الحاد في ضغط الدم أو السكري. كذلك عدم المتابعة الدورية لطبيب الأسرة، يقول لك لا أنا فقط أروح أعمل تحاليل وأطمن على التحاليل التي هو يراها مقنعة، بينما طبيب الأسرة أحيانا يطلب تحاليل بناء على طبيعة الشخص وعرقه وعمره ولونه وطبيعة عمله وغيرها من المعطيات. فيعني عادة هذه الأمور، وطبعا التساهل بالسلوكيات الخاطئة، التدخين، المشروبات الغازية، المأكولات السريعة، يعني تسهل كثيرا من الأشخاص أن هذه العوامل لا تسبب أي مشكلة طالما لا يوجد أثر فوري مزعج على جسدي. بينما كل يوم أن تأكل مأكولات سريعة هو جسدك وأن تضع رأسك على الوسادة هو يعاني من ارتفاع ضغط دم غير مرضي. كل ما تقوم بسلوك خاطئ جسدك آخر اليوم يشتكي ويصرخ بأن هنالك اختلال يجب عليك أن تعي له. فهي مسألة وعي، مسألة الالتفات وعدم التكاسل أو التساهل بما أمننا الله عليه، هذا الجسد هو أمانة، يجب أن نعي أهمية متابعة هذه الجوانب والاطلاع عليها ومتابعة أبنائنا وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية. نعم.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لأخذ القراءة، قراءة قياس الضغط، هل يكتفي إذا ذهب المستشفى بالقراءة مرة واحدة أو أثناء اليوم يرجع مرة ثانية ويسوي قياس الضغط مرة أخرى؟
0: لا، عادة الطبيب يكتفي بقراءة واحدة في الزيارة هذه، يحتاج الطبيب أكثر من قراءة في أيام مختلفة، عادة في أسبوع واحد يفضل الطبيب 3 قراءات في أيام مختلفة من هذا الأسبوع، بناء عليه يتم اتخاذ القرار هذا الشخص مريض بمرض الضغط أم لا.
1: نعم. هل ارتفاع ضغط الدم مختلف عن النساء عن الإناث، اللي نقول أفضل الإناث عن الذكور، أم ارتفاع ضغط الدم متوازن بينهم
0: أو متساوي بينهم؟ نعم. نعم، لا فرق بين النساء والرجال في الإصابة بمرض ضغط الدم، فقط المعطيات الخاصة بكل جنس يعني حسب طبيعة الحياة والنفسية وما تطرقنا له في بداية الحلقة.
1: نعم. متى يكون ارتفاع ضغط الدم؟

0: أن يكون هنالك استمرارية أحيانا إلى مدى الحياة. من يتعرض أحيانا إلى جلطة يجب كذلك بعد هذه الجلطة أحيانا يستمر من طريقة وسلوكيات حياته اليومية.
1: ختام دكتور، هل يمكن الشفاء من مرض ضغط الدم؟
0: بكل تأكيد، بكل سهولة وبكل يسر، فقط هي مسألة وعي واتخاذ قرار. أن يكون التزامك في السلوكيات الصحية على رأس الرياضة، شرب الماء، خفض الملح عبر الإقلاع عن المأكولات السريعة، المشروبات الغازية، والتدخين وكونه عامل غير رئيس في ارتفاع ضغط الدم، ويسبب التدخين ارتفاع ضغط الدم عبر مرض تصلب الشرايين. هذه العوامل حقيقة، مع إنزال الوزن كذلك، هذه العوامل من يتبعها أنا أضمن له أنه لن يقربه مرض ضغط الدم بمشيئة الله طول العمر
1: إن شاء الله، ونتمنى الشفاء للجميع طبعا. شكر لك دكتور فؤاد سندي، طبيب أسرة. شكرا دكتور، حياك الله. شكرا طبعا لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، كان معكم من الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مدارات على إذاعة الرياض.
1: صدر عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الأستاذ جاسم محمد البداوي بيان إعلامي عقب انعقاد القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في محافظة جدة نهاية الأسبوع الماضي. قال فيه إنه تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم لقاءهم التشاوري 19 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الثلاثاء الموافق 28 من أبريل لعام 2026 في مدينة جدة. ذكر معالي أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم بحثوا الأوضاع الإقليمية الراهنة خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة وما تعرضت له دول المجلس والدولة الأردنية الهاشمية من اعتداءات إيرانية سافرة والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول المجلس وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد. أضاف أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم ثمنوا الدعوة الكريمة الصادرة عن قيادة المملكة العربية السعودية لعقد هذه القمة والتي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حاليا. البيان الختامي أشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية لها والتي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات والتي تعد انتهاكا جسيما لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة، كما أن هذه الاعتداءات الإيرانية الغادرة قد أدت إلى فقدان ثقة دول مجلس بإيران بشكل حاد وهو ما يتطلب من إيران بالمبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة. كذلك أكدوا حفظهم الله على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء وأن أمن دولة كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداء مباشرا على كل دولة وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كذلك أشار معالي إلى إشادة أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها بعد توفيق الله من التصدي للاعتداءات الصاروخية وبالطائرات المسيرة والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرة شعوبها. كما بيّن أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم قد أشادوا بما أظهرته دول المجلس من

0: قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكنت دول المجلس ولله الحمد من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون في المجال اللوجستي وقطاع الطيران. أوضح أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم قد أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه وتهديد أمنها ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلبا على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظروف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، وعلى ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 من فبراير لعام 2026. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من مدارات، أصحابكم أنا فيها محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين وعبد العزيز الجبر. ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور علي دبكل أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود. أسعد الله مساءك، أهلا ومرحبا دكتور. كيف تنظر بداية إلى آخر التطورات السياسية والعسكرية في الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وتحية للمستمعين الكرام. طبعا بدون شك المنطقة تعيش على هذه الأزمة التي حصلت ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يتطلب هذا الوضع من دول مجلس التعاون الخليجي التنسيق والتشاور، وقد عقدت القمة التشاورية في جدة برئاسة المملكة العربية السعودية ورأسها صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. هذه القمة التي نتج عنها البيان الختامي والذي يعني أظهر فيه تكاتف وتعاون دول المجلس فيما بينها لمواجهة الاعتداءات الإيرانية، هو أرسل الغاشمة وأرسل رسالة واضحة في أن أي اعتداء على هذه الدول سيكون من حق أي دولة ومن حق الدول كافة سواء كانت جماعيا أو فرديا الرد على هذا الاعتداء حسب نظام مجلس التعاون وحسب القانون الدولي المادة 51. لذلك نحن أمام تطورات متسارعة ولازلنا يعني إيران تغلق مضيق هرمز ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية وقانون البحار وتسهيل يعني عدم إعاقة إمدادات الطاقة، ونحن نعرف أن الممرات المائية خصوصا مضيق هرمز هو ممر دولي وليس لإيران أو غيرها الحق في إعاقة حرية الملاحة.
0: قبلاف دكتور ذكر أنه إيران من خلال السيطرة على هرمز ستتمكن وتمكن نفسها وجيرانها من الاستفادة من فرصة قيمة، هل هذا تصريح مسؤول؟ هل هذا يعني
1: هذا تصريح غير صحيح. عندما إيران تريد الاستفادة ماذا تقصد الاستفادة؟ إيران أعلنت أنها ستفرض رسوم وهذا ليس من حقها، ليس هناك رسوم على الممرات الدولية، ومضيق هرمز هو ملك للجميع وللجميع الحق في المرور عبر هذا المضيق، ولذلك كل الإجراءات التي تتخذها إيران في ما يتعلق بمضيق هرمز هي مرفوضة من دول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون أعتقد دعنا ننظر إلى المشهد ككل. أولا هناك أزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هناك هدنة وهذه الهدنة هي هدنة هشة ممكن أن تعود العمليات الحربية في أي لحظة، وهذا يؤثر على استقرار المنطقة. ولذلك الدول مجلس التعاون الخليجي منذ البداية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية كانت ضد هذا التصعيد، وكانت ترغب من الجانبين الجلوس إلى مائدة المفاوضات وحل القضايا بالطرق الدبلوماسية، حتى قضية إغلاق مضيق هرمز يجب أن لا تكون يعني ورقة تستخدمها إيران، لأنها هذه تؤثر على العالم، وأنا أعتقد أنها تستخدم الإرهاب الدولي الإرهاب الاقتصادي. الآن العالم يعاني من إغلاق مضيق هرمز، هناك دول تتعرض لأزمات اقتصادية بسبب هذا الإغلاق. لذلك أنا أعتقد أن المنطقة طبعا لا زالت يعني تعيش على أزمة ليس هناك أفق لحلها في الوقت الحالي أو المستقبل القريب. هناك العامل الإسرائيلي لا ننسى، يصعد في لبنان ويصعد في سوريا، وأنا أعتقد أن دائما المواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية هي المواقف الصحيحة عندما تدعو لحل القضية الفلسطينية حلا جذريا، لأن بدون حل القضية الفلسطينية وتحجيم إسرائيل من الاعتداء على جيرانها في سوريا وفي لبنان وفي غزة لن يكون هناك استقرار في المنطقة. هذا من جانب. من جانب آخر هناك التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. إيران يجب أن تنظر للمنطقة بنظرة إيجابية ونظرة حسن الجوار بعلاقاتها مع جيرانها الدول العربية، سواء على الخليج أو حتى من ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية، ويجب أن تتبع سياسة الدولة وليس منطقة ثورة بدعم الميليشيات التي اعتدت سواء على الكويت من العراق أو على المملكة الأردنية الهاشمية. لذلك أنا أعتقد هذه الظروف هي يعني نحن نعيش في ظروف نستطيع أن نقول عنها ظروف استثنائية في التوتر، ولذلك تسعى المملكة العربية السعودية وأشقائها للتهدئة وعدم التصعيد، ومع ذلك ترسل رسائل تحذيرية للجانب الإيراني بأن يجب على إيران أن لا تخطئ في الحسابات مرة أخرى وتعتدي على دول الخليج وعلى الأهداف المدنية والمنشآت الحيوية. هذه أعتقد أن دول مجلس التعاون لن تتهاون فيها إذا اعتدت إيران مرة أخرى على دول مجلس التعاون.
0: نعم دكتور، يبدو أن إيران بدأت تركز كثيرا على ورقة مضيق هرمز، وتجد في هذه الورقة أنها هي الورقة المحورية التي يمكن من خلالها أن تفرض يعني شروط معينة في طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هجماتها قليلا بدأت تتراجع في الفترة الأخيرة على دول الخليج، ويبدو أن تتمسك كثيرا في ورقة مضيق هرمز وتعيد الحديث عنها. كيف تنظر إلى أهمية هذه الورقة، وإلى أي مدى تستطيع إيران الصمود اليوم في هذه الحرب وإمساك بقوة على هذه الورقة؟
1: أعتقد أن لم تبقى في يد إيران بعد تعرضها لهذا منشآتها النووية ولمنصاتها الصاروخية لهذه الضربات، لم يبقى في يدها إلا ورقة مضيق هرمز التي تبتز العالم من خلال هذه الورقة، ولذلك قامت بإغلاق مضيق هرمز سعياً منها لأن تضغط على المجتمع الدولي.
0: لكن دكتور، يبدو أن هذه الورقة فعلاً ناجحة، يعني أجدت نوعاً ما مع إيران فعلياً.
1: هي نجحت في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، لكن هل هي تنجح مع إيران في استمرار الضغط على العالم بهذا الشكل؟ أنا أعتقد العالم لن ينتظر حتى يصل إلى مرحلة خطرة جدا في الاقتصاد الدولي. هذه نقطة. النقطة الأخرى، هل إيران تتحمل إغلاق مضيق هرمز وهي تحتاج إلى فتح مضيق هرمز لتصدير نفطها، ولذلك قامت الولايات المتحدة بفرض حصار على إغلاق مضيق هرمز، ولذلك لدينا حصار فوق الحصار.
0: صحيح.
1: وأعتقد أن يجب أن يكون هناك حل سواء بالتفاوض، وأن لا يكون مضيق هرمز ورقة للمساومة ومرقة للابتزاز. وليس من حق إيران أو غير إيران، أي دولة ليس من حقها أن تدير أو أن تسيطر على مضيق هرمز، هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره أكثر من 20% من نفط العالم.
0: نعم.
1: لذلك أنا أعتقد هذه النقطة لن تستمر إيران بابتزازها للعالم.
0: يعني القراءات يا دكتور والتحليلات في هذا النطاق، دكتور أعتذر على المقاطعة، لكن القراءات في هذا النطاق تذكر أن وتشير إلى أن إيران بالفعل قد خسرت كل شيء، ما عاد عندها شيء أصلا يعني إضافي تخسره، فبالتالي تقول علي وعلى أعدائي طالما أني يعني أنا خاسرة إلى أي مدى ستستطيع الصمود في هذه الورقة

0: نحن اليوم في عدد كبير من الأيام والأسابيع إيران لا زالت تمسك بهذه الورقة وتبتز العالم فيها. إلى أي مدى سيستمر هذا؟ سأعيد هذه المحاور مرة أخرى الأسبوع القادم؟ إلى متى سأعيد هذه المحاور على ضيوفي؟ كيف تجيبني في رأيك؟
1: أنا أعتقد أنها كما ذكرت لك على المدى القصير هي تحاول أن تبتز العالم، ولكن هل تستطيع إيران أن تتحمل إغلاقها لمضيق هرمز، تبعات إغلاقها لمضيق هرمز؟ هناك دول كثيرة، ليس فقط دول مجلس التعاون، هناك الصين، هناك الهند، هناك عدد كبير من الدول تحتاج إلى فتح مضيق هرمز. لذلك أنا أعتقد أن إيران، والآن يعني من خلال ما يرشح من أخبار، تحاول أن تجد أيضا مخرج، كما أن الولايات المتحدة تحاول أن تجد مخرج.
0: الرئيس الإيراني قال أنه مستعدون لاستئناف مسار الدبلوماسية، ذكر ذلك، عندما تغير أمريكا سلوكها. ماذا يقصد؟
1: هو يقصد يعني عندما تجلس الولايات المتحدة وسلوكها بعدم التهديد للولايات المتحدة، وأنا أعتقد شوف المفاوضات بين الطرفين أعتقد أنها وصلت إلى حد ما يسمى باللغة الإنجليزية إلى حد الإقفال، الديدلاك، بمعنى أن الطرفان يريدان الخروج من هذا المأزق الذي وقع فيه، سواء الولايات المتحدة أو إيران. إيران إغلاق مضيق هرمز أثر على العالم كله، والولايات المتحدة تريد إنجاز. الرئيس ترامب أمامه انتخابات مصفية، وأمامه أيضا شعبيته يعني على المحك، ولذلك أنا أعتقد يريد إنجاز أمام الرأي العام الأمريكي وأمام أعضاء الكونغرس. لذلك الطرفان يسعيان بكل ما أوتيها من جهود للوصول إلى نقطة يعني وسطية للحل.
0: نعم، المرشد الإيراني قال فصل جديد من يتشكل في المنطقة ومضيق هرمز، ونتقاسم مصيرا مشتركا مع جيراننا في الخليج. لغة ناعمة نوعا ما، هل يتوقع من جيرانه في دول الخليج أن يقفوا إلى جانبه في ورقة مضيق هرمز؟ ماذا يريد أن يقول من خلال هذه الرسالة؟
1: أعتقد أنه يسعى لكسب ود جيران الخليج عندما أقفلت كل الأبواب في وجهه بالنسبة لمضيق هرمز. موقف الدول العربية، دول مجلس التعاون، واضح، لن يكون هناك سيطرة على مضيق هرمز لا من إيران ولا من غير إيران. حتى الدعوات التي ترسل من بعض الدول بأن يكون هناك تحالف دولي لإدارة مضيق هرمز أو لفتح مضيق هرمز لا تقبله دول الخليج. مضيق هرمز يعود كما كان ملك للجميع وممر دولي، ليس لأي دولة الحق في إغلاقه، ويجب أن تكون هذه النقطة واضحة سواء حتى في المستقبل. ولذلك نظرة دول الخليج الآن إلى إيران هي نظرة عدم ثقة بالجانب الإيراني، لأنها عندما سعت إلى تحسين العلاقات مع إيران لم تقوم إيران يعني بالجانب الإيجابي لهذه المبادرة الخليجية، ولذلك نكثت في كل وعودها وقامت بالاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي. ولذلك كل الرسائل التي ترسلها إيران لا زالت دول الخليج لا تثق بهذه الرسائل، لأن نسمع رسائل ونرى أفعال عكس الرسائل. تذكر عندما صرح وزير الخارجية الإيراني واعتذر إلى دول مجلس التعاون، وأيضا الرئيس بزكشيان في اليوم التالي تعرضت دول مجلس التعاون لاعتداءات إيرانية. ولذلك أنا أعتقد أن هناك نوع من الاختلاف في القيادة الإيرانية، وأعتقد من يقود المشهد في إيران هو الحرس الثوري الذي هو من يقود المشهد في إيران، وهو من يقرر سواء في المفاوضات أو غير المفاوضات. لذلك أنا أعتقد نحن أمام يعني مرحلة حساسة وخطرة جدا في هذه المرحلة، بالذات بالنسبة للقيادة الإيرانية. يعني دول الخليج هي حذرة في التعامل مع هذه القيادة.
0: دكتور، يعني تشير القراءات إلى أن إيران من خلال هذا الطرح المستمر والتكرار المستمر لموضوع الورقة، ورقة مضيق هرمز، أنها تريد شراء مزيد من الوقت. هل تتفق مع هذا بداية؟ ثم إذا كانت كذلك تريد مزيدا من الوقت، ماذا تستفيد خلال هذا الوقت؟ ماذا ستصنع؟
1: هو في نقطتين، في نقطة يعني يرى بعض المحللين بأن إيران تراهن على الوقت بالنسبة لترامب لأنه تحت ضغط الانتخابات وشعبيته، هذه نقطة. لكن في الوقت نفسه علينا أن ننظر إلى الاقتصاد الإيراني، الاقتصاد الإيراني متهالك، يعني إيران تحت الحصار قبل هذه الحرب، فما بال تحت العقوبات، الآن أصبحت تحت الحصار، ولذلك أنا أعتقد أنها في أسوأ مراحلها وحالاتها بالنسبة للتعامل مع هذه المعطيات. لذلك أنا أعتقد شراء الوقت الآن ليس في صالح إيران، لأن إيران هي تحت العقوبات والآن تحت الحصار، بينما الولايات المتحدة معروف يعني هي دولة، أقوى دولة في العالم ودولة كبرى ولها مصادرها ولها اقتصادها الكبير. فأعتقد عامل الوقت ليس في صالح إيران في هذه النقطة بالذات،
0: موضوع الاقتصادي.
1: نعم
0: دكتور، هل تعتقد أن إيران يهمها موضوع اقتصادها في الوقت الحالي؟ هل يعني هل هو على رأس أولوياتها في هذا الوقت؟
1: حتى لو لم يكن على رأس أولوياتها، هي تحتاج له لإعادة الإعمار وإعادة البناء وإعادة البنى التحتية التي تعرضت إلى يعني التدمير. ولا ننسى يعني حسب التقارير التي تنشر بأن هناك لم تدفع رواتب الموظفين منذ 3 أشهر، وهذه طبعا يعني النقطة جوهرية، يعني هذه نقطة سيئة بالنسبة للحكومة إذا لم تستطع دفع الرواتب منذ 3 أشهر. لذلك أنا أعتقد الاقتصاد هو حيوي وفي غاية الأهمية، نعم في هذه المرحلة الدقيقة بالذات، يعني
0: في غاية الأهمية بالنسبة للقراءات العاقلة، لكن بالنسبة نعم. للقراءات الحربية والعسكرية يعني يبدو أن إيران لا لا لا تلقي بالا كثيرا لورقتها الاقتصادية، لأنها منذ بداية الحرب وهي تخسر وتستنزف اقتصاديا بشكل كبير.
1: شوف بداية الحرب لأنها بداية العمليات، ولذلك أي دولة في خلال العمليات العسكرية توظف كل اقتصادها تجاه المجهود الحربي، لكن في حال وقف إطلاق النار وفي حال المفاوضات تبدأ الرأي العام يسأل عن المستحقات، لماذا دخلنا هذه الحرب وما هي النتائج.
0: ويبدو أن الإدارة الإيرانية أيضا لا تلقي للرأي العام في داخلها بالا كبيرا، يعني
1: ما لا أعتقد أنها ما حتى لو لم تلقي، لأنها تعتمد على الرأي العام، إذا تزعزع الرأي العام فهي في مأزق، ولذلك أنا أعتقد أن الاقتصاد يضغط عليها والعقوبات تضغط عليها، ولذلك ترى في بعض الأحيان تعديلات في مقترحاتها بعد أن كانت متشددة جدا في بعض المقترحات التي ترسلها إلى الإدارة الأمريكية من خلال الوسيط الباكستاني. ولذلك نرى أن الخطاب الإيراني في بعض الأحيان يسعى بكل جهد لأن يكون هناك نوع من الاتفاق يحفظ ماء الوجه لإيران تجاه الرأي العام. لولا الرأي العام، يعني ضغط الرأي العام، لما تشددت إيران في شروطها من أجل حفظ ماء وجهها. لذلك أنا أعتقد العامل الاقتصادي هو في غاية الأهمية، خصوصا بعد الحصار الذي فرض على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، بهذا السياق يشير الجيش الأمريكي لأنه الحصار على إيران فعال للغاية، يذكر هذه العبارة، وأن الحصار منع النظام الإيراني من الحصول على أكثر من 6 مليارات دولار.
1: هذا مؤشر طبعا مهم جدا، يعني نذكر حنا الحصار كيف فعل في فنزويلا، وكم قيمة الآن العملة الإيرانية، وكم كانت قيمة العملة الفنزويلية عندما فرض الرئيس ترامب حصار كامل على فنزويلا ومنعها من تصدير نفطها. لذلك أثر بشكل كبير على الاقتصاد، ورأينا حتى يعني عندما اختطف الرئيس مادورو لم يكن هناك ردة فعل من الرأي العام الفنزويلي، لأنه كان في مرحلة من الجهد أو ضياع الجهود الاقتصادية في هذه من خلال الحصار الذي فرضته عليه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أن الحصار هو عامل مهم بالنسبة لتطويع إيران وجلبها لطاولة المفاوضات، يمكن أن يكون أكثر من الجانب العسكري.
0: الرئيس الأمريكي ذكر أنه لا اتفاق مع إيران إذا لم توافق على عدم امتلاك السلاح النووي.
1: طبعا يعني إيران عندها القدرة في التخصيب، لكن امتلاك السلاح النووي أنا أعتقد أنها حسب كلام المصادر الأمريكية حسب كلام الرئيس الأمريكي بأنها دمرت المنشآت ودمرت كل لكن المشكلة الآن هي في اليورانيوم المخصب حوالي 500 كيلو، هذا ما تركز عليه الولايات المتحدة الأمريكية. هل اليورانيوم هذا ينقل لدولة ثالثة أو أن ينقل للولايات المتحدة؟ الرئيس الأمريكي يطلب نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بينما الإيرانيين يرفضون ذلك. هناك دول تتدخل زي باكستان، مثل باكستان ومثل روسيا عرضوا وسطتهم بأن ينقل لهم اليورانيوم المخصص، لكن إيران لا زالت ترفض عملية النقل إلى دولة ثالثة. لذلك مسألة عدم امتلاك قنبلة نووية أنا أعتقد أن إيران بعيدة كل البعد في هذه المرحلة بالذات عن امتلاك أي قنبلة نووية، وعليها الامتثال لقرارات الدولية بعدم امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
0: نعم، وزير الخارجية الروسي أيضا ذكر أنه حرب إيران أثرت بشكل كبير على بحر قزوين، كيف تقرأ هذا التصريح من وزير الخارجية الروسي؟
1: طبعا وزير الخارجية الروسي يعني عندما حرب إيران بمعنى أن التصدير، تعرف يعني بحر قزوين مشترك مع روسيا وأذربيجان وعدد من الدول، لذلك إيران الآن في مرحلة عقوبات وفي مرحلة حصار من الجانب الجنوبي والغربي. من هنا بدأت قضية أن تأثر بحر قزوين، لأن أعتقد أن حتى خلال الحرب ضربت بعض المنشآت الإيرانية على بحر قزوين مما يعني أعاق التجارة بين إيران وبين كثير من الدول التي تقع على بحر قزوين كروسيا أو ممكن الصين عن طريق روسيا عن طريق كازاخستان.
0: لكن أنا أشير دكتور إلى أن يعني وزير الخارجية الروسي بالتالي يمثل الحكومة الروسية، هل تعتقد أن روسيا فعلا هي مستاءة من استمرار الحرب مع إيران؟
1: روسيا شوف هي المسألة يعني ناخذها منذ شقين، روسيا مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن في نفس الوقت روسيا لا تريد أن تخسر إيران كحليف استراتيجي، ليس حليف استراتيجي بمعنى هناك قضية اتفاقية دفاع مشترك بأن روسيا ستتدخل، ولكن هناك عقود مع روسيا. روسيا تدير مفاعل بوشهر النووي ولها مصالح كثيرة في إيران، سواء في السكك الحديدية سواء في التجارة، كما أيضا الصين لها مصالح كثيرة في إيران، ولذلك ليس من صالح الدولتين استمرار هذه الحرب. لكن كما ذكرت لك في الجانب الآخر، روسيا من صالحها ارتفاع أسعار الطاقة لتمول حربها مع أوكرانيا ولتضغط على أوروبا التي بدأت تشتري الغاز والنفط بأسعار عالية من الولايات المتحدة وغيرها من الدول بعد أن كانت تشتريها بأسعار رخيصة من روسيا. لذلك أنا أعتقد أن هذه الحرب لها جوانب إيجابية ولها جوانب سلبية. سلبية تظهر بأن الجانب الروسي لم يستطع فعل شيء لإيران ولم يستطع الوقوف مع إيران إلا فيما يتعلق بمجلس الأمن الدولي عندما تستخدم روسيا والصين حق الفيتو على أي قرار ضد إيران.
0: هل تعتقد أن روسيا لم تستطع أم أنها لم تريد لم ترغب؟
1: بالنسبة لمساعدة إيران أنا أعتقد لا تريد ولن تستطيع التدخل لأنها مشغولة في حربها مع أوكرانيا.
0: الكرملين ذكر أنه بوتين أكد لترامب أن قرار تمديد الهدنة مع إيران سيساعد في استقرار الوضع كذلك.
1: دائما روسيا من صالحها الاستقرار وتسعى للاستقرار حتى تصل إلى استقرار في حرب أوكرانيا، لكنها في نفس الوقت كما ذكرت لك إذا كان وقف أطلاق النار والتهدئة وسيطرة إيران على مضيق هرمز فأعتقد أن هذا يصب في صالح روسيا من ناحية أسعار الطاقة من ناحية أسعار البترول. لذلك هي يعني تعرف أنها تحاول أن تستفيد من هذه الورقة بأقصى فائدة وبأقصر مدة، لأنه ليس يعني من صالح روسيا عودة الحرب مرة أخرى، ممكن أن تسقط الحكومة الإيرانية وتخسر روسيا إيران كما خسرت سوريا وكما خسرت يعني عدد من الدول التي خسرها في السابق الاتحاد السوفيتي. ولذلك يعتبر هذا انحسار روسي في حال سقوط إيران. لذلك هي تريد من إيران أن تبقى وتشاكس الولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت لا تريد أن تسقط إيران في يد الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دكتور علي دبكر، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك، شاركتنا هذا الأسبوع في مدارات. كل التحية والتقدير لكم مستمعين الكرام من الزملاء عبد العزيز الجبر ومحمد الشاهين، وأنا معكم محمد القيلي، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عهد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. في عالم تزداد فيه التحديات الاقتصادية والتحولات المناخية ويعاد فيه تشكيل خرائط الإنتاج والتوريد، يبرز أمن الإمداد والأمن الغذائي كأحد أهم ركائز الاستقرار الوطني والتنمية المستدامة. المملكة العربية السعودية قدمت أنموذجاً متقدماً في هذا المجال عبر استراتيجيات متكاملة تجمع بين تنويع مصادر الاستيراد وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي باستخدام التقنيات الحديثة، وصولاً إلى بناء منظومة مرنة قادرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية بكفاءة عالية. الحديث عن الأمن الغذائي لم يعد شأناً زراعياً فحسب، بل أصبح ملفاً استراتيجياً يرتبط بالاقتصاد والتقنية والاستثمار وإدارة المخاطر، وهو ما تعكسه الجهود الوطنية المتسارعة في هذا المسار. يسعدنا في حلقة أبعاد لهذا الأسبوع أن يكون معنا المهندس خالد الغامدي، الخبير في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، للحديث حول جهود المملكة في تعزيز أمن الإمداد والأمن الغذائي وأبعاد هذا الملف الحيوي في ظل المتغيرات الدولية. مرحبا بك مهندس خالد.
3: الله يحييك وسعيد أن يكون معكم اليوم. الله يحفظ.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. أفتح معك الحديث بهذا السؤال، كيف تقرأ مفهوم الأمن الغذائي اليوم في ظل التحولات العالمية المتسارعة، وكيف تطور هذا المفهوم مقارنة بالسنوات الماضية؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما نتكلم اليوم عن مفهوم الأمن الغذائي نتكلم عن قاعدة منظومة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في المملكة، وكيف عندها هدف أنها تعمل موازنة بين العرض والطلب وتعمل المخزون الاستراتيجي بناء على معطيات، بناء على أي مستجدات. وأضف إلى ذلك يمكن النموذج اليوم في سلاسل الإمداد اللي انتهجته المملكة العربية السعودية، كيف إنها عندها خطط بديلة وتفعل إدارة المخاطر لضمان استمرارية الأعمال تحت أي ظروف، سواء جيوسياسية أو ظروف اقتصادية أو ظروف في العرض والطلب في بلدان المنشأ وغيرها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنه اليوم لما نتكلم على الجهود اللي عملت لتدعيم سلاسل الإمداد المحلية، سلاسل الإمداد الوطنية من خلال الأمن الغذائي بوجود مزارع الدواجن، أيضا البيض، الألبان، الأجبان، الخبز، فكان في استراتيجية كيف أن المملكة تكون هي مصدر للتوريد ومصدر للاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي في المواد الغذائية الأساسية للأسرة السعودية أو للمقيمين بالمملكة، من خلال تشجيع رجال الأعمال في وجود مزارع دواجن، في وجود اليوم مصانع ألبان. اليوم نفتخر أنها اليوم صارت تصدر حتى الزيادة عن الناتج والاستهلاك المحلي إلى دول الخليج والدول العربية، وكذلك إنشاء بعض الشركات دخولا مثلا صندوق الاستثمار العام في شركة سالك اللي هي اليوم تعطينا الأمان الغذائي في الحبوب، من خلال الحبوب، من خلال الأرز، من خلال الذرة، من خلال فول الصويا،

0: أنا اليوم منظومة غذائية بسلاسل إمداد متينة ومرنة يتحقق منها مفهوم الأمن الغذائي، وهذا اللي يمكن شفناه في جائحة كورونا،
1: نعم.
0: وشفناه في الأوقات الحالية،
1: نعم.
0: في حرب الخليج.
1: نعم، خلني بروح معك يا مهندس لقضية غاية في الأهمية، يعني تنويع مصادر الاستيراد، يعني إلى أي مدى تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لدى المملكة؟
0: طبعا قاعدة أساسية في عملية السبلاي تشين أو الاستيراد أو الشراء أنك تنوع مصادر توريدك، سواء في الدولة نفسها اللي هي أنت بتستورد منها، أو من دول أخرى في قارات أخرى. يعني ما تركز مثلا على الصين وعندك 10 مصانع من الصين مثلا، لازم يكون عندك في أوروبا، لازم يكون عندك في كوريا، لازم يكون عندك دولة عربية. فهذه اللي هي نسميها سياسة التحوط أو سياسة الشراء الاستراتيجي لوقت الأزمات، أنه يكون عندك كذا فرصة بديلة. طبعا يمكن اليوم التنوع برضو حتى عندنا اليوم في المملكة العربية السعودية، اليوم عندنا تنوع سلة غذائية في جازان، عندنا سلة غذائية في القصيم، عندنا سلة غذائية في حائل، عندنا سلة غذائية في الجنوب، عندنا سلة غذائية في بعض المزارع اليوم في الخرج. هذا برضو التنوع اليوم جيد أنه يكون متوزع جغرافيا، عندنا برضو الحسا ما ننسى الحسا. فهذا التنوع والمشاريع الاستثمارية سواء لزراعة الزيتون، لزراعة اللي هو النخيل والتمر، سواء للحبوب والقمح، اليوم نتكلم على المصانع الغذائية بشتى أنواعها. التنوع هذا حتى اليوم

0: في صناعاتك لابد أن يكون متنوع في المناطق درءا لأي مخاطر تواجه. فالمملكة اليوم واحدة من الجهود أنها عندها تنوع في الأسواق، سواء في استيراد القمح أو استيراد الأرز عندها تنوع، وزي ما أشرت أنه من خلال شركة متخصصة في الأمن الغذائي اللي هي شركة سالك تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وأيضا التنوع في الصناعات الغذائية والمزارع الكبرى في المملكة في تنوع، وهي اليوم محققة واحدة من ضوابط وشروط متانة سلاسل الإمداد وتنوعها، أنه يكون عندك مصادر استيراد أو إنتاج مختلفة.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا دكتور، رأيك يعني وتقييمك لدور الاستثمارات الزراعية الخارجية حاليا في دعم الأمن الغذائي الوطني؟
0: طبعا واحدة من الاستراتيجيات أنك كيف تستثمر علاقاتك السياسية وعلاقاتك الاقتصادية والتجارية مع بعض الدول اللي يتوفر فيها الإنتاج الزراعي بشكل ضخم، ويتوفر عندهم مخزونات المياه بكميات كبيرة، بما يزيد من حصتك السوقية، وتسوي مواءمة بين ما تنتجه أنت وما تستغله من خلال الاستثمار الزراعي في بعض الدول اللي مهتمة بالجانب الزراعي وعندنا معاهم علاقات وشراكات كبيرة. بكل تأكيد اليوم طبعا حنا طبيعتنا الجغرافية صحراوية، تأثير زراعة المحاصيل يؤثر على منسوب المياه. هناك طبعا دراسات أنه يفضل في الأوقات اللي يكون فيها الأمن العام في أو خلينا نقول الأمن الاقتصادي في العالم اللي نسميها أنه ما يكون فيها اضطرابات، أنك تذهب للاستثمار الزراعي في الدول الصديقة والدول المجاورة اللي عندهم مميزات أو ممكنات ممكن تستفيد منهم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنه كيف لو سمح الله لا جاء مثلا أحداث عصيبة، كيف ممكن تسوي خطة بديلة أنه لو انقطعت هذه الإمدادات لأي سبب من الأسباب، أنه يكون عندك القدرة أنك تعيد الزراعة بمستويات تحقق الاكتفاء الذاتي. نعم. في عملية توازن بناء على الأحداث والمعطيات السياسية.
1: جميل.
0: المنطقة.
1: خليني أيضا بروح لفاصل قصير وبعد أرجع أكمل معك الحوار.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد مرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن جهود المملكة وإنجازاتها في تحقيق الأمن الغذائي مع ضيفنا الكريم المهندس خالد الغامدي خبير أمن غذائي وسلاسل الإمداد. مرحبا بك مهندس من جديد. طبعا نتحدث عن التقنيات الحديثة التي أصبحت اليوم عنصر محوري. المملكة العربية السعودية كيف تشوفها في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية المتقدمة في هذا القطاع؟
0: هو طبعا يمكن اليوم المملكة هي من أوائل الدول اللي تتبنى ولديها استراتيجية في أن تكون أحد الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي في كل المجالات. فاليوم عندنا شركات متخصصة، صندوق الاستثمارات يعمل لرسم الاستراتيجيات اللي تحقق بإذن الله تعالى في الأمد القصير أن المملكة تكون دولة متطورة في الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن الممكنات اليوم موجودة، وهي يمكن ممكنين رئيسيين: توفر الطاقة الكهربائية لإدارة السيرفرات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، هذه تحتاج إلى طاقات كهربائية مهولة، وهذه الحمد لله متوفرة من خلال الدعم الحكومي. والنقطة الثانية توفر المواهب الشابة المتمكنة والموهوبة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، والحمد لله اليوم نشوف سدايا ونشوف مبادرة طويف والشغلات اللي تتعلق بالبرمجة وخلافها. فالممكنين هذه موجودة عندنا. مثلا شغلات استخدام الذكاء الاصطناعي في الجانب الزراعي أو حتى في الجانب الصناعي الغذائي، من خلال الأتمتة، من خلال الريبورتات، من خلال إدارة خط الإنتاج من

0: عاصفة أو مساعدة الذكاء الاصطناعي والتنبؤ. مثلا عندنا حتى تقنيات نسميها سبلاي تشين توينز اللي توأمة سبلاي تشين. فحنا اليوم فتحنا هذا الباب ولازلنا في البداية منطلقين أنه كيف نلحق مجال الذكاء الاصطناعي وكيف أن نسخره في عملية التنبؤ بأوقات الزراعة، التنبؤ بعمليات الري، كيف نمط نمو الثمار وبعض المحاصيل الزراعية، بحيث أنه يساعدنا الذكاء في إدارة المزارع هذه بتوفير الجهد وبتوفير التوجهات. وأيضا عندنا على الصعيد الآخر المصانع الغذائية، توجه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في إيجاد مصانع مؤتمتة بالكامل بدون تدخل بشري، وعليها حوافز وعليها بعض المزايا اللي تدعم فيها الوزارة.
1: نعم، بالمناسبة خليني أسألك يعني قضية بعض التحديات، يعني نتحدث عن يعني عدم توفر ماء بشكل كبير للغاية، ولكن في ذات التوقيت هنالك يعني ما نعيشه في مثل هذه الأيام من الأمطار موسمية غزيرة في شتى مدن المملكة العربية السعودية ومناطقها، كيف يتم الاستفادة من هذا الماء إلى أمد طويل؟
0: أنا طبعا يمكن في لقاء سابق بالتلفزيون ناشدت بعدم إيقاف زراعة القمح لأي سبب من الأسباب. لماذا؟ لو نأخذ طبيعة المملكة العربية السعودية جغرافيا، من أشهر المناطق عبر مئات السنين في زراعة القمح تحديدا، اللي هو طريق المسار أو الشريط جبال الثروات، امتدادا من خلينا نقول أبها، خميس مشيط، بلحمر، بلسمر، بني شهر، مع الباحة، مرورا بالطائف إلى نجران إلى جازة. واليوم حتى من أجود أنواع القمح، اليوم نتكلم على قمح بالأحمر، نتكلم على قمح بالأسمر اللي هي قريبة من بني شهر، ونتكلم على الباحة، ونتكلم حتى على القمح الموجود في نجران. اليوم حتى في السوق من أجود أنواع القمح. طبعا هم يعتمدون على زراعة القمح في مفهوم في بالعامي يسمونها المسقوي والعثري. المسقوي اللي هو يسقى من خلال الآبار، وهنا المشكلة. العثري اللي يسقى من خلال، وهذه لغة ترى دارجة في لغات اللهجة في الجنوب.
1: نعم.
0: تحديدا اللي هي اللي تسقى بالأمطار.
1: نعم.
0: الموسمية.
1: نعم.
0: تكون الزراعة في وقت محدد.
1: نعم.
0: حبذا لو وزارة المياه والبيئة إنها درست المفهوم هذا، لأنه أجدادنا عبر الزمان في الشريط الجنوبي تماما كانوا يعتمدون على الأمطار الموسمية ويزرعون القمح ويوردوا ويقايضوا القمح بتمر أو بأصناف أخرى لمكة والمدينة ولبيشة ولبعض المناطق في المملكة. فحبذا أنه لو درس الخيار هذا كيف نحيي الشريط الجنوبي.
1: نعم.
0: فيمكن هذه واحدة من أنا بأمانة أناشد أنه اليوم ما يكون عندنا توقف للقمح، لأنه
1: نعم.
0: لأنه مادة أساسية، مكون رئيسي.
1: جميل.
0: للغذاء. حبذا يكون عندنا اكتفاء على سبيل المثال، وبحيث أنه نتلافى لأي مياه جوفية، يكون في دراسات على مئات الأمطار.
1: نعم.
0: طبعا.
1: نعم مهندس، خلني بستغل أيضا يعني حديثنا هذا في قضية يعني الاضطرابات خلال السنوات الأخيرة التي حدثت لسلاسل الإمداد العالمية. المملكة العربية السعودية لم تتأثر يعني داخليا، قد يكون هنالك تأثر مثلا خارجي، يكون هنالك معوقات، يكون هنالك أيضا مشاكل لم تظهر للعلن، ولكن كيف استطاعت المملكة العربية السعودية أن تبقي الوضع آمنا بهذه الطريقة وكيف نجحت؟
0: والله شوف، النموذج المملكة العربية السعودية في نجاح إدارة الأزمات، لا سيما الأزمة الحالية أو أزمة جائحة كورونا، أثبتت أن لديها قاعدة لإدارة الأزمات وإدارة مخاطر سلاسل الإمداد، وإن عندها خطط بديلة تبنى في وقت سابق بناء على إمكانيات. يعني اليوم المملكة

0: من خلال وجود خلينا نقول الموانئ في الخليج أو في البحر الأحمر. لما توقفت موانئ الخليج لدول الخليج بما فيها السعودية اليوم المملكة كان عندها خطة بديلة وسريعة ومرونة وإمكانيات أنها تحول عمليات الاستيراد أو التصدير من خلال موانئ البحر الأحمر. هذه ترى الممكنات اليوم في السعودية وموقعها الاستراتيجي يعطي المملكة ميزة إضافية أنها عندها القدرة على تغيير البدائل اللوجستية عندها. اليوم مثلا عندنا ميناء نيوم، اليوم عندنا ميناء ضبع في البحر الأحمر، عندنا ميناء الملك عبد الله بالمدينة الاقتصادية، عندنا ميناء جد الإسلامي أكبر ميناء على البحر الأحمر، عندنا ميناء جازان. هذه التنوع في الموانئ والإمكانيات اللي بنيت في وقت سابق، اليوم التكامل، نسمع عن التكامل اللوجستي. المملكة لما طبقت التكامل اللوجستي بين الربط الموانئ بالطرق مع سكك الحديد مع المطارات أعطى انسيابية وسرعة في التحرك بدون أي اضطرابات بدون أي عوائق في سلاسل الإمداد، سواء للسلع الصادرة أو للسلع المصدرة، بما فيها الدعم اللي قدمته المملكة للدول الشقيقة في الخليج. فتخيل أنه جميع الصادرات أو الواردات لدول الخليج تتم من خلال منظومة شبكة لوجستية عن طريق مبادرة المسارات اللوجستية اللي أطلقتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بحيث أنه تربط الشرق بالغرب.
1: جميل،
0: هذا واحد. ويمكن الإدارة الاستراتيجية واهتمام الدول الله يحفظها في مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية لإدارة الأزمات في أي قطاع، هذا اللي خلانا متميزين صراحة.
1: الحقيقة طبعا محاور كثيرة جدا ومتشعبة، والحديث عن هذا الموضوع يطول وذو شجون، لكن وقتي انتهى. أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير ضيفنا العزيز المهندس خالد الغامدي الخبير في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك، تشرفت فيك.
1: تحية لضيفنا الكريم وتحية موصولة لمن استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدمة من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الشغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. أطيب تحايا مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم عناوينها. القبض على 3 إندونيسيين لنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وزارة التعليم تمدد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين إلى 14 مايو. ترامب يؤكد أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف. إلى التفاصيل. أهلا بكم. استقبلت مدينة الحجاج بمنطقة حائل صباح أمس أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام من الأشقاء حجاج العراق. وقد وجد الحجاج أثناء مرورهم عبر منطقة حائل منظومة متكاملة من الخدمات. قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين من الجنسية الإندونيسية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم تصاريح حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. أسفرت الحملات الميدانية لوزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 11300 من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة، كما تم ضبط 1330 شخصاً و43% منهم يمنيو الجنسية و54% إثيوبيو الجنسية، فيما تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. أوصى الاجتماع 56 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد افتراضيا الجمعة برئاسة البحرين بتمديد الرسوم الجمركية على منتجات الحديد. أعلنت وزارة التعليم تمديد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين حتى تاريخ 14 من مايو الجاري، وذلك لاستكمال إجراءات فحص اللياقة الطبي. وكانت الوزارة قد شددت في وقت سابق على ضرورة اجتياز فحص اللياقة الطبي لاستكمال إجراءات تسجيل الطلبة المستجدين. حصل برنامج بكالوريوس تعليم الطفولة المبكرة بجامعة شقراء على الاعتماد البرامجي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك حتى إبريل 2028. ويأتي هذا الاعتماد بعد استيفاء البرنامج لعدد من معايير الجودة الأكاديمية مع وجود متطلبات تطويرية محددة يتعين استكمالها خلال مدة الاعتماد. ويعكس هذا القرار التزام الجامعة بتحسين مخرجاتها التعليمية وتعزيز جودة برامجها الأكاديمية. أكدت الإدارة العامة للمرور أن تقيد قائد الشاحنة والمعدة الثقيلة بتنظيمات السير يعزز من السلامة المرورية ويقي من الحوادث والمخاطر على الطرق. ووفقا لما أعلنه المرور عبر حساباته الرسمية، فإن هناك 6 التزامات أساسية يجب التقيد بها أثناء السير، وهي كالتالي: السير في المسار الأيمن بالطريق المتعدد المسارات، والتقيد بالأوقات المسموح بها لدخول المدن والخروج منها، إحكام تغطية وتثبيت الحمولة المنقولة، عدم نقل الركاب في الشاحنات، الالتزام بالابتعاد والوزن المسموح به للحمولة، ووضع إشارة أو عاكسة مثلثة الشكل خلف الشاحنة على مسافة كافية عند التوقف ليلا لضمان سلامة سالكي الطريق. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكرا، موضحا أن المقترح الإيراني المقدم غير كافي. ولفت ترامب إلى أنه لا يزال يصعب تحديد القادة الإيرانيين الذين يمكن التحاور معهم. من جهته قال وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار إن جهود بلاده مستمرة لتعزيز الحوار والدبلوماسية للسلام والاستقرار بالمنطقة. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أعدمت رجلين اليوم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مع اتهام أحدهما أيضا بجمع معلومات استخباراتية قرب موقع نطنز النووي في أصفهان. إلى آخر أخبارنا، حيث قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي إلسون هارت اليوم إن الحلف يتواصل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل القرار الأمريكي المتعلق بخفضها المخطط للقوات الأمريكية في ألمانيا. من جانبه طالب وزير الدفاع الألماني

بوريس بيستون الأوروبيين الاطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم. مستمعينا، في ختام هذه النشرة نعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. القبض على 3 إندونيسيين لنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وزارة التعليم تمدد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين إلى 14 من مايو. ترامب يؤكد أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: الإيوان، أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

ليالي الفيلم السعودي في إسبانيا. استضافت إسبانيا فعاليات ليالي الفيلم السعودي بتنظيم من هيئة الأفلام، عرضت فيها مجموعة متنوعة من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تبرز الثقافة السعودية ورؤيتها المعاصرة، وذلك في إطار جهود تعزيز الحضور السينمائي السعودي عالمياً، بما يعكس ثراء المشهد السينمائي في المملكة عبر تقديم سرداً بصرياً ينبع من البيئة المحلية برؤية

عربية معاصرة. هيئة المسرح والفنون الأدائية تفتح باب التسجيل لفرقة الفنون الأدائية. أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية فتح باب التسجيل لتكوين فرقة للفنون الأدائية التقليدية بهدف تطوير قطاع الفنون الأدائية في المملكة وتعزيز حضوره بأساليب تعكس تنوعه وأصالته من خلال تقديم عروض فنية تمزج بين أصالة الموروث وروح الأداء المعاصر. وتأتي المبادرة في إطار تمكين المواهب السعودية في مجال الفنون الأدائية التقليدية عبر توفير بيئة فنية متكاملة تتيح فرص التدريب والتطوير المستمر بما يسهم في صقل المهارات ورفع جودة الإنتاج الفني. هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم البرنامج التدريبي في الترجمة الفورية. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة برنامجها التدريبي المكثف في الترجمة الفورية للمؤتمرات الذي استمر على مدار 6 أشهر. ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات الهيئة لتطوير قطاع الترجمة إلى إعداد وتأهيل كفاءات وطنية قادرة على ممارسة الترجمة الفورية باحترافية عالية وفق أعلى المعايير المهنية الدولية وتعزيز الجاهزية اللغوية والتقنية للمترجمين السعوديين من خلال الممارسة الميدانية والتدريب المتخصص بما يسهم في تمثيل المملكة بكفاءة واقتدار في المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية. وشهد البرنامج تدريبات مكثفة شملت مجالات تخصصية متنوعة للترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية مع التركيز على المهارات التطبيقية في بيئة تحاكي بيئة المؤتمرات.

الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن تقدم جلسة عن إحياء الإرث الثقافي. شاركت صاحبة السمو الملكية الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن مدير التطوير والشراكات بجمعية الثقافة والفنون في أعمال ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي، من خلال جلسة حوارية تناولت دور المنظمات غير الربحية في إحياء الإرث الثقافي وتعزيز أثره في المجتمع. وجاءت المشاركة ضمن جلسة بعنوان إحياء الإرث الثقافي، كيف تصنع المنظمات غير الربحية الفرق، حيث استعرضت الأبعاد الاستراتيجية للعمل الثقافي غير الربحي، مؤكدة أهمية الانتقال إلى نماذج عمل مستدامة ترتكز على الشراكات النوعية وتعظيم الأثر الثقافي والمجتمعي. وسلطت الضوء على أهمية التكامل بين الجهات الثقافية والقطاع غير الربحي، مشيرة إلى أن الشراكات الفاعلة تمثل رافعة رئيسية لتمكين المبادرات الثقافية وتعزيز حضورها، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وإبراز التنوع الثقافي في المملكة. انطلاق إثنينية الدكتور سعد البازعي في الرياض. شهدت الرياض انطلاق أولى أمسيات إثنينية الأستاذ الدكتور سعد البازعي التي تحتضنها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. وجاءت الأمسية الافتتاحية تحت عنوان أغاني وأقنعة، مقدمة طرحاً فكرياً يستنطق الجماليات ويقرأ التحولات الثقافية من زاوية نقدية. وتأتي هذه المبادرة بوصفها عودة لنشاط الإثنينية بصيغته الدورية، حيث أعلن الدكتور سعد البازعي عن استئناف هذا الحراك الثقافي بشكل نصف شهري، بما يتيح مساحة مستمرة للنقاشات الفكرية العميقة وتمثل

0: الأثنينية البازعي امتداداً لتجربة ثقافية راسخة في المشهد السعودي، تقوم على إثراء الحوار وطرح الأسئلة الكبرى المرتبطة بالثقافة والهوية والمعرفة في سياق يواكب التحولات التي يشهدها القطاع الثقافي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وزارة الثقافة تطلق برنامج التجارب الثقافية. أطلقت وزارة الثقافة برنامج التجارب الثقافية لتعزيز الوعي بالثقافة والفنون المحلية من خلال تقديم تجارب تفاعلية وممتعة للمجتمع عبر إشراك جميع الفئات العمرية والشرائح المجتمعية في أنشطة متنوعة، لتتيح لهم التعرف على التراث السعودي والفنون التقليدية بطريقة ممتعة ومبتكرة. وتقدم هذه التجارب الثقافية عبر المسار الأول تجارب الطهي الذي يقام بالمعهد العالي للسياحة والضيافة في 3 مدن، وهي الرياض، الباحة، وجازان، ويركز على إبراز المطبخ السعودي بوصفه أحد عناصر الهوية الثقافية عن طريق تجارب تفاعلية تمكن المشاركين من تعلم إعداد أطباق تقليدية مختارة بإشراف طهاة مختصين والتعرف على قصصها ومكوناتها ودلالاتها الثقافية، بما يوفر تجربة تعليمية ممتعة تعزز الارتباط بالتراث الغذائي المحلي.

0: سعد البواردي، عام على الغياب وحضور يتجدد في الذاكرة الثقافية. يمر عام على رحيل الأديب السعودي الأستاذ سعد البواردي، بما يواصل اسمه حضوره في الذاكرة الثقافية السعودية بوصفه أحد الأصوات التي كتبت التجربة بصدق وصاغت علاقتها مع القارئ عبر مسار طويل من العمل الصحفي والأدبي. في هذه الذكرى تستعاد تجربة امتدت لعقود، حمل فيها البواردي القلم بروح هادئة ورؤية واضحة جعلت من الكتابة مساحة للتأمل ومرآة تعكس تحولات المجتمع وتوثق تفاصيل الحياة اليومية بلغة قريبة من الناس عميقة في معناها. ينتمي البواردي إلى جيل أسس للمقالة الصحفية بوصفها خطاباً معرفياً يلامس القضايا ويقدم قراءة متزنة للتغيرات الاجتماعية والثقافية، وفي نصوصه يظهر ذلك الحس الإنساني الذي يمنح الفكرة امتدادها ويجعل من الكلمة أثراً يتجاوز لحظته. كتاباته حملت عناية خاصة بالتفاصيل الصغيرة، تلك التي صنعت المشهد العام بصمت، فكان يلتقطها بدقة ويعيد صياغتها في نص يجمع بين البساطة والوعي، بين وضوح العبارة وعمق الدلالة. ومع مرور عام على رحيله تبدو تجربته أكثر حضوراً، حيث تستمر نصوصه في التداول وتبقى أفكاره قادرة على ملامسة القارئ واستدعاء لحظة ثقافية شكلت جزءاً من مسار الكتابة في المملكة. سعد البواردي ترك إرثاً يتجاوز حدود النص، إرثاً يقوم على الصدق في الطرح والالتزام بالكلمة والإيمان بدور الكاتب في قراءة مجتمعه والمشاركة في تشكيل وعيه.
1: الإيواء على إذاعة

0: مباهج العزلة في محاضرة فلسفية. في زمن تتكاثر فيه الأصوات وتتسارع فيه الإيقاعات وتتشابك فيه العلاقات، تبرز العزلة كخيار معرفي ومساحة للتأمل ومجال لإعادة اكتشاف الذات. العزلة هنا فعل وعي وعودة إلى الداخل وبحث عن صفاء الفكرة بعيداً عن التشويش، حيث تنضج الأسئلة وتتشكل الرؤى. تأتي المحاضرة الفلسفية التي قدمها الباحث والمؤلف الدكتور أحمد الأسود بعنوان مباهج العزلة ضمن الأنشطة الثقافية لأكاديمية الفلسفة الثقافية، لتفتح باباً للتأمل في القيمة الإنسانية للعزلة ودورها في إنتاج المعرفة وصناعة المعنى. في برنامج الإيوان نقترب من هذه التجربة ونحاور الفكرة في عمقها مع ضيفنا الدكتور أحمد الأسود في قراءة فكرية تتقاطع فيها الفلسفة مع التجربة والمعرفة مع التأمل. بداية رحب بالدكتور أحمد، حياك الله يا دكتور.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا وشاكر لكم على الاستضافة.
0: دكتور، لو سمحت لي، في محاضرتكم مباهج العزلة، ما هي الإضافة التي تمنحها العزلة للفكر والوجدان؟
1: نعم، أشرت إلى محاضرتي عن مباهج العزلة، وبهذه المناسبة أشكر الدكتورة منى الحمود مديرة أكاديمية فلسفة الثقافية للتدريب على تنظيم هذه الفعالية ضمن برنامجها غير الربحي. نعم، أهم ما تمنحه العزلة الطوعية لنا هو التحرر من القلق والوصول إلى حالة من السكينة والسلام الداخلي، مما ييسر الفهم العميق لذواتنا وللعالم من حولنا، كما أنها تتيح للطاقات الإبداعية الكاملة فينا التحرر من كل عوامل الكبت التي قد تعيقها عن الظهور، وهي أيضا تقربنا من الطبيعة وتجعلنا نتناغم معها. ومن الناحية الوجدانية فإن العزلة تمنحنا قدرا كبيرا من الحرية الوجدانية، فعواطفنا لا تكون مستقلة وحرة بالتعبير عن نفسها بصدق إلا في العزلة. العبء الوجداني للمجاملات الاجتماعية لا وجود له في العزلة.
0: دكتور أحمد، في زمن المعلومات والتواصل الرقمي، في هذا العصر تغير شكل العزلة. كثير من الأشخاص يمكن اعتزل الناس ولكنها لم يعتزل مثلا التواصل الرقمي مع الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي. فكيف ترون العزلة في هذا العصر وما هو الشكل المناسب لها؟
1: سؤال جيد. نعم، أولاً أفضل شكل للعزلة مناسب لهذا العصر هو العزلة الجزئية، بمعنى أنني لا أعتزل عزلة تامة عن المجتمع، أظل متصلا أو متواصلا مع المجتمع تواصلا جزئيا، ولا أحدث قطيعة تواصلية معه. أعتقد أن جاذبية العزلة قد وصلت إلى ذروتها في هذا العصر الرقمي، وذلك لأن ضغوط الحياة تزداد مع الزمن بزيادة تعقيدات الحياة التي تقدمها لنا الحداثة، مما يرفع مستوى القلق الوجودي نتيجة تراكم المسؤوليات. فنحن نتعرض الآن لضغوط أكثر من أسلافنا وأجدادنا، ولكننا أكثر منهم هشاشة، كما أننا أقل مقاومة. ولكن في المقابل أيضا فإن صعوبة العزلة قد بلغت ذروتها في هذا العصر، فالمعتزل في عصرنا هذا مضطر أن يتنازل عن كل ما يقدمه العيش في المجتمع من رفاهية وتسهيل للمعيشة وحماية وتواصل وجداني وتناغم فكري بين أفراده، وهو أمر في غاية الصعوبة، ذلك لأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش بمفرده. وبالمناسبة فإن العزلة لا تعني تخلي الشخص عن مسؤولياته والتزاماته تجاه مجتمعه، وإلا لأصبحت إغراقا في الأنانية. ولذا فإن أغلب حالات العزلة الطوعية في التاريخ تتم بعد مرحلة الشباب، وأكثرها كما كنست لحالتي تتم بعد التقاعد، أي بعد أن يفي الإنسان بديونه والتزاماته نحو المجتمع.
0: دكتور، خلينا نتحدث عن نقطتين الحقيقة يعني هامة جدا في موضوع العزلة. أول حاجة

0: دور العزلة في إنتاج المعرفة وصياغة الأفكار العميقة. النقطة الأخرى لو سمحت لي، كيف انعكس هذا الأمر من خلال تجربتكم الشخصية على مشروعكم الفكري والكتابي؟
1: أغلب الأفكار التي أسهمت في تقدم البشرية هي من إنتاج العزلة. فكثير من الفلاسفة والمؤلفين والفنانين والمبدعين عموما يلجؤون للعزلة الطوعية لاستدرار إبداعهم. وحتى في العلم مثلا عندنا أينشتاين، هذا جرب العزلة واكتشف خلالها نظرية في النسبية الخاصة وكذلك نظرية النسبية العامة. ويقول مثلا أينشتاين عن تجربته: أعيش في تلك العزلة التي كانت مؤلمة في الشباب ومبهجة في سنين النضج. كذلك جربها تسلا، هذا المخترع المعروف، ووردت الكثير من اختراعاته في العزلة. كذلك عالم النفس كارل يونغ الذي يعتبر أن العزلة تعطي معنى ساميا للحياة. كذلك جربها إسحاق نيوتن، والقائمة تطول. وحتى الشعراء فإنهم يبحثون في العزلة عن الإلهام الشعري. فمثلا هنري ديفيد ثورو وهو شاعر أمريكي في القرن 19 عاش في عزلته التامة في كوخ صغير لمدة 2 شهر و2 يوم بجانب بحيرة، كتب عن تجربته كتابا هاما. أما بالنسبة لتجربتي الخاصة، فبعد تقاعدي من العمل الرسمي كأستاذ في قسم الجيولوجيا بجامعة الملك سعود، دخلت في عزلة جزئية طوعية ودية لمدة 7 سنوات في مزرعة في مسقط رأسي بمحافظة مرات، وما زلت. حياتي في العزلة مكرسة للعطاء. لم أكتب كتابا إبداعيا إلا أثناء العزلة.
0: ما شاء الله.
1: كتبت خلالها 12 كتابا، منها 5 كتب جاهزة للنشر تبحث عن ناشر، ورواية جاهزة، وأخرى تحت الإعداد. محط اهتمامي الآن هو أن أقدم ثقافتنا العربية وتراثنا الفكري بثوب عصري يكشف جذورها التاريخية وعمقها الفكري ويضعها في مكانتها العالمية التي تليق بها، بهدف أن يفهمها جيل الشباب من أبنائنا وبناتنا وينظرون إليها بعين المحبة والإجلال والنقد أيضا. وبصدد ذلك فقد نشرت كتابا عن ظاهرة الوقوف على الأطلال في الثقافة العربية بعنوان الاغتراب المكاني، كما أنهيت كتابا عن فلسفة المتنبي الوجودية.
0: دكتور، تجربتك جميلة في العزلة، ويعني هذا النتاج الأدبي والثقافي ما شاء الله تبارك الله من خلال العزلة، يعني خير دليل على فوائد العزلة، وأنها إذا يعني استخدمت بالشكل الصحيح وهيئ لها المكان الصحيح ستكون يعني أداة فاعلة في إنتاج المزيد طبعا من الإبداع الفكري. سؤالي: متى تتحول العزلة إلى مساحة إبداع ومتى تفقد هذا الدور؟
1: جميل. تقريبا كل حالات العزلة الطوعية هي إبداعية. أما حينما تكون العزلة غير اختيارية وأسميها العزلة القسرية، فإنها غالبا تفقد الإبداع، مثل عزلة السجن الانفرادي. فمثلا هناك شخص اسمه وود فوكس وهو أمريكي من أصل أفريقي، أمضى في السجن الانفرادي في ولاية لويزيانا 44 عاما لجريمة لم يرتكبها في زنزانة انفرادية. ألف كتابا بعد خروجه يحكي تجربته. كذلك الحال في عزلة الخوف، مثل حالة الجندي الياباني الذي لم يصدق أن الحرب العالمية الثانية انتهت واختبأ في غابات الفلبين وظل يقاتل لمدة 29 عاما بعد انتهاء الحرب. كذلك ما أسميها العزلة الفطرية لبشر حقيقيين عاشوا بين الوحوش في البراري والغابات منذ طفولتهم، يمشون على 4 ولم يتعلموا اللغة على الإطلاق. فهؤلاء لا يمكن تحقيق الإبداع في عزلتهم، فليس كل عزلة إبداعية

0: وليس كل عزلة مبهجة.
1: ممتاز دكتور. سؤالي الأخير لك، ما أبرز النماذج الفكرية أو الأدبية التي ترونها تجسد قيمة العزلة عبر التاريخ؟
0: من أبرز حالات العزلة الإبداعية في تاريخنا الثقافي العربي سأذكر ثلاث حالات. أولها أبو العلاء المعري الذي يصف نفسه بأنه إنسي الولادة وحشي الغريزة، هكذا قال عن نفسه. أمضى أبو العلاء 50 عاما في منزله لم يبرحه إلا مرة واحدة. ألف خلال عزلته إبداعات الشعرية والأدبية مثل اللزوميات وسقط الزند ورسالة الغفران ورسالة الملائكة والفصول والغايات وشروحات الشعرية للمتنبي وأبي تمام والبحتري. وكذلك أذكر عزلة عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع الحديث الذي عزل نفسه في مغارة في قلعة بني سلامة في الجزائر لمدة 3 سنوات و10 أشهر، ألف خلالها كتابه الشهير المقدمة المعروف بمقدمة ابن خلدون، وهو مقدمة لكتابه العبر. كذلك أبو حامد الغزالي الذي دخل في عزلة لمدة 10 سنوات ألف خلالها كتاب إحياء علوم الدين ثم كتاب المنقذ من الضلال. وفي ثقافتنا الفنية المحلية السعودية يبرز اسم الفنان طلال مداح رحمه الله الذي دخل في عزلة لمدة 4 سنوات عاد بعدها بكثير من إبداعاته الموسيقية.
1: دكتور أحمد الحقيقة أنا شاكرة لك اليوم تواجدك معنا في الإيوان، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.

يا أعذب الحب، القصيدة التي عبرت من المنبر إلى ذاكرة الأغنية. يعد الشاعر طاهر زمخشري أحد الأصوات التي أسهمت في ترسيخ ملامح الشعر الوجداني في المملكة، إذ قدم تجربة شعرية اتسمت بالرقة والصدق ونقاء اللغة. وتأتي قصيدته يا أعذب الحب بوصفها واحدة من أبرز نصوصه، لما حملته من عمق إنساني ولما نالته من حضور ثقافي لافت تجاوز حدود الورق إلى فضاءات الإلقاء والغناء. لم تبقى يا أعذب الحب حبيسة الديوان أو القراءة الفردية، بل انتقلت إلى مساحة أوسع حيث تغنى بها الفنان محمد عبده، فصارت جزءاً من ذاكرة الأغنية السعودية. عزز من حضورها ورسخ جمالياتها لدى جمهور واسع، مؤكداً قابلية شعر زمخشري للغناء لما يتسم به من موسيقى داخلية وانسياب لغوي وصدق شعوري. ومن أهم المحطات التي منحت القصيدة رمزيتها أن الشاعر طاهر زمخشري ألقاها أمام الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله في مناسبة رسمية، ما يعكس الثقة التي حظي بها الشاعر ويشير إلى مكانة القصيدة بوصفها نصاً يعبر عن الحس الإنساني النبيل القادر على الحضور في الفضاء الثقافي الرسمي مع الحفاظ على رقته وعذوبته.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: إلا هديت ولا تائبا إلا قبلت، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه

الأم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: كأس العالم 2034.
3: مطار نيوم الدولي هو البوابة الرئيسة للمسافرين من وإلى المدينة، ومن المتوقع أن يستقبل المطار الذي سيتم تشييده في الجهة الشرقية من المدينة الجديدة 12 مليون زائر محلي ودولي سنوياً حتى عام 2034. وبمجرد الخروج من المطار يمكن للزوار الوصول إلى مدينة ذا لاين خلال أقل من 30 دقيقة باستخدام القطارات فائقة السرعة والسيارات الكهربائية. وتتوافر شبكة حافلات واسعة النطاق تربط بين جميع أرجاء المدينة.
0: كأس العالم 2034، معاً ننمو.
4: الصدارة

0: لجنة الانضباط تلاحق 3 لاعبين والمزيد والمزيد من التغريدات. وثلاثة من كبار الجراحين العالميين يرفضون جراحة اللاعب جالينو. نيوم يبحث عن الانتصار الأول أمام الفتح وأمام الحزم، الهلال يتسلح بالتاريخ.
1: الصدارة الصدارة.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم الرسمي واليوم الصدارة اللي يتهدى لمسامعكم تمام الرابعة عصرا بتوقيت المملكة حفظها الله. وفي كل يوم بإذن الله نطرح لكم ما يعني يدسم جواربكم إن شاء الله من المادة الرياضية بإذن الله. أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، رافقني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج عبد العزيز الجبر، وضيفي وضيفكم العزيز القدير صاحب الأسبقية وصاحب شارة القيادة في منتخبنا الوطني، قائد المنتخب الوطني السابق الكابتن فؤاد أنور. أبو خالد مسيك بالخير.
2: يا هلا والله أخوي معاذ، مسي عليك ومسي أصوان المستمعين المستمعات، وإن شاء الله أنه وياك نقدم لهم شيء يليق فيهم بإذن الله.
0: بإذن الله. الليلة طبعا يا جماعة الخير تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن اللي يزداد إثارة يوم بعد يوم، سواء على حصد اللقب أو صراع البقاء بين فرق المراكز الأخيرة. يشهد اليوم الأول من الجولة 3 لقاءات، فيستضيف الحزم نظيره الهلال على ملعب نادي الحزم في الرس في مواجهة تعني الكثير للطرفين، ما بين فريق يرغب في استكمال المنافسة على اللقب وآخر يأمل في تعزيز مركزه في جدول الترتيب قبل النهاية. الهلال اللي يتطلع للاستمرار في المنافسة ويمتلك 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط، مع مباراة أقل من النصر المتصدر للمسابقة برصيد 79 نقطة. يسعى صاحب الوصافة للانتصار على الحزم من أجل استكمال مشواره للمنافسة على لقب الدوري، خاصة أنه أي نتيجة أخرى غير الفوز تعني اقتراب النصر أكثر وأكثر من التتويج بلقب دوري روشن لهذا الموسم، فيما يأمل الحزم على الضفة الأخرى في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب في ظل احتلال المركز التاسع برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن نيوم اللي سيحل ضيفا على الفتح في ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء. يتطلع نيوم لتحقيق الفوز على مضيفة من أجل الاقتراب أكثر من فرق المراكز الأولى، بينما يسعى نادي الفتح لتعزيز موقعه في دوري روشن في ظل احتلاله المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة. وفي نفس اليوم يلتقي نادي ضمك مع نظير الخليج على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وفي هذه المواجهة بالذات يتطلع ضمك إلى الفوز بأي طريقة من أجل تحسين موقفه في الدوري، خاصة أنه الفريق اللي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط اللي أصبح برضو مشتعل الصراع عليها، بينما يدخل اللقاء الخليج بأعصاب مرتاحة نسبيا في ظل وقوعه في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة. النصر والقادسية هذه راح تكون قمة الجولة بإذن الله، بس ما راح تلعب اليوم، راح تكون في اليوم الثاني من الجولة 31. هذا يعني بريف بسيط كذا عن هذه الجولة اللي تنطلق. أبو خالد يعني وش لو نقول أهم الأمور المنتظرة في هذه الجولة بغض النظر عن مباراة القمة بين النصر والقادسية؟
2: والله شوف، هي كلها مباريات أصبحت الآن مباريات مهمة، وزي ما أننا عارفين يعني دائما في آخر الدوري يكون هناك يعني منافسين على الدوري، ويكون أيضا منافسين على صراع الهبوط، وأيضا الآن تحسين المراكز أيضا هذا شيء موجود الآن، خاصة أنه الموسم الجاي حيكون للمملكة العربية السعودية 6 مقاعد في آسيا، فهذه جالسة عطت يعني حقيقة ذكرتني بأيام ما كنا نلعب في المربع الذهبي. الآن في فرق يعني لو فقدت الأمل أنها تحقق دوري على الأقل أنها تحقق المراكز الخمسة أو الستة عشان تلتحق أيضا ببطولة أيضا مهمة جدا بالنسبة للأندية.
0: نعم، السوم أمام الهلاليين 13 هدف وثلاث أفراح يعني لا تنسى، ونعرف أنه هالمهاجم يعني كان يعني سبب عقد الكثير صراحة من الفرق. ناهيك عن شباك الهلال كان يعني يبرع من أمام، والهلاليين يمكن يعرفون هذا الشيء تماما. اليوم يتجدد الموعد والتحدي من أمام الهلال، عمر السومة مهاجم فريق الحزم، عندما يلتقي الفريقين الليلة ضمن الجولة 31. ثالث أكثر فرق استقبالا لأهدافه بالتساوي مع الاتحاد والوحدة خلف الرائد والنصر في قائمة ضحاياه المفضلة، وهو تقريبا لعب 23 مباراة في مختلف المسابقات أمام الفريق الهلالي، 22 منها كان بالقميص الأهلي ومحطة الأبرز وواحدة من العروبة، بينما لم يكن متاحا خلال مواجهة الدور الأول من النسخة الجارية دوريا. بنتكلم بشكل مجمل مش عن تحديدا السومة، كيف تشوف حظوظ الحزم اليوم في الرأس خصوصا أنه يلعب على ملعب أبو خالد؟ خلنا نبدأ بالمباراة القوية مش الأبكر.
2: والله شوف أنا ما الأهلي الهلال لابد أنه يقدم يعني ومستعد لهذه المباراة. الهلال يعرف أنه لو تأخر هتصير فرصة النصر أقرب، هتصير فرصة ضعيفة. أيضا لو جينا يعني على الورق نشوف الأسماء اللي موجودة اليوم هتلعب مع الهلال، يعني ما في مقارنة بينه وبين الحزم إلا يعني هذه من المباريات اللي تتسمى لو سواها الحزم هتقول من ضمن المفاجآت، يعني مش فريق مش مؤهل أنه يفوز خاصة في هذه الفترة على الهلال. ولكن كرة القدم لا تعترف أيضا بالمستحيل، ولكن إن حقق الفوز أو حقق التعادل هتكون مفاجأة للمتصدرين وأيضا للدوري. لأن أنا في وجهة نظري الآن المنافسة شبه انحصرت بين الهلال والنصر، فما ينطبق على الهلال ينطبق على النصر أيضا. لا أحد من هذه الفرق يخسر، لأن لو خسرت حيقرب الخصم. فأنا أتوقع أن الهلال حيكون مستعد حقيقة لهذا السيناريو، سيناريو المباراة، وعارف المباراة يعني في أرض الحزم. الحزم يعني أقصى ما عنده أنه بيقدمه يقول لك أقدم مستوى مشرف وقد يعني يحالفني الحظ، وهذا وارد في كرة القدم. ولكن لما نجي نترك العاطفة ونتكلم بالمنطق ونتكلم على يعني على الأسماء اللي موجودة في الفريقين، شوف الهلال لا يتفوق كثير. يعني
0: هو تاريخيا على الحزم يتفوق، يعني عندهم 15 مباراة سابقة ضمن دوري المحترفين، فرض الهلال خلالها هيمنته بتحقيق 12 انتصار مقابل فوز وحيد كان للحزم، بينما حسم التعدل مواجهتين فقط في أرقام أكيد تعكس الفارق الواضح والكبير بين الطرفين قبل مواجهة الليلة في الرس. يعني الحزم أقصى ما لا يقدم أداء مميز على قولك.
2: أنا في وجهة نظري يعني الحزم في هذه المباريات أهم شيء أن يستمتعون اللاعبين ويحاولون يقدمون يعني شيء لناديهم. إن جت النتيجة حتكون يعني بالنسبة لهم شيء كبير ويرفع من أسهم اللاعبين، ولكن إذا ما حصل شيء فهي متوقعة من الجميع. يعني
0: على طاري يعني شيء كبير، المواجهة بين الفريقين تحمل ذكرى نتيجة تاريخية كبيرة جدا، لما اكتسح الهلال نظير الحزم بنتيجة 9-0 خلال موسم 2024-2025 في اللقاء اللي يقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. هذه سجلت كأكبر نتيجة

0: بين الفريقين في الدوري ابو خالد.
1: اي يعني رغم ان اقول ان الحزم لا في السنه دي يعني كعناصر وكذا افضل من المباراه اللي خسر منها بتسعه، ولكن يعني المنطق يقول ان الهلال يعني ما يمكن يوقفه يعني فريق زي الحزم، وزي ما قلت لك انها وارده ان تحصل مفاجاه، ولكن المفاجأة هذه لو صارت تحتاج لها جهد كبير حقيقة من نادي الحزم.
0: جميل. الهلال طبعا اليوم يتسلح بنيفيز يدعم صفوف الفريق قبل مواجهة الحزم، عودة بعد الإصابة لهالبرتغالي اللي يحمل أهمية كبيرة داخل الميدان.
1: والله شوف، هو نيفيز أصبح يعني لاعب مهم في خريطة الهلال من مش من الموسم هذا، ولكن من اللاعبين المهمين بالنسبه للهلال اللي يعول عليهم الهلال. يعني انا بوجهه نظري يعني حتى المباراه الحزم يقدر يلعب بدون نيفيز، لكن الفريق يبغى يدخل بتشكيلته الاساسيه، بتشكيلته ايضا اللي متعود عليها، باللاعبين ايضا اللي يكون لهم شخصيه داخل الملعب، فهو من اللاعبين المهمين. والهلال يعني يسعى ان كل لاعبيه المميزين يكونوا موجودين عشان ينهي يعني أي مفاجأة ممكن تحصل الفرق. يعني احنا عارفين يعني الفرق اللي حيقابلها الهلال يعني كلها اللي يبحث عن المركز المتحسن، اللي يبغى يعني يهرب من الهبوط. يعني الهلال عنده 4 مباريات أو 5 مباريات الآن كلها مع فرق كلها تعاني حقيقة يعني كمستوى فني غير ثابت، يعني متذبذب جدا. فالهلال يعني يطمح أن أي لاعب يستفيد منه يكون موجود في هذه المباريات.
0: والمنعطفات الأخيرة مهمة جدا أبو خالد، الغلطة الآن بدوري طير عليك تشيل دوري، ممكن نقطة واحدة حتى تأخذ فيها في المباراة تصبح حظوظك بعيدة عن اللقب. عموما خلينا نروح للقاء الثاني.
1: وشوف في نقطة بس بقولها، المباراة يعني مباراة الهلال مع ضمك يعني أعطت الفرق هذه أنها ممكن مؤشر أنه ممكن تقدم شيء أو ممكن تسوي شيء.
0: 1-0
1: إحنا ما كنا نتوقع حقيقة في هذه المرحلة، في هذه مرحلة الحسم وما تحتاج أيضا تعويض، ان الهلال يفوز بواحد. كانت يعني من المباريات اللي عليها علامة استفهام
0: فعلا. طيب نبدا نروح لضمك. طيب على طاري ضمك، احنا بدينا بالمباراه المتاخره، بالمباراه الاخيره اليوم تلعب الفتح ونيوم 56 دقيقه، 7:10 ضمك والخليج، والحزم والهلال راح تكون تمام 9 مساء. ضمك والخليج، هل المواجهات يعني دائما ما تؤرق ضمك مواجهه الخليج؟ قبل استضافته اليوم لنظيره ضمك الفريق الخلجاوي تميل الكفة تاريخيا لمصلحته، تواجه الفريقين 7 مرات في الدوري، فاز الخليج في 4 منها مقابل انتصارين لضمك وتعادل وحيد، وعلى ملعب ضمك في أبها واصل الخليج تفوق بتحقيق انتصارين مقابل فوز واحد لأصحاب الأرض، وهذا الشيء أعتقد أنه يعزز عقدة المواجهات لدى الفريق الجنوبي.
1: والله شوف المباريات هذه يعني احنا زي ما نقول مثلا مباراة ديربي ولا مباراة كلاسيكو، مهما كان الفريق متفوق او الفريق هذا يعني فاز على الفريق هذا باكثر، دائما نقول 50-50. وهذه المقولة الان تنطبق على هذه الفرق لما تلعب مع بعض، فهناك 50-50 يعني ممكن هذا يفوز ممكن هذا يفوز، ما في شيء واضح على موضوع مثلا الأسماء، موضوع التفوق مثلا لنادي معين. يعني الفتح ممكن يتفوق، وأيضا الخليج ضمك ممكن يتفوق، وأيضا الخليج ممكن يعني يتفوق. المباريات هذه وخاصة مع الفرق هذه يعني أحيانا ما تقدر تحسبها ولا تقدر تحللها تحليل الدقيق يعني، ولكن أنا أتوقع ضمك يعني عشان المباراة هذه تهمة والمباراة هذه هو في خطر أكثر من الحزم.
0: صحيح، ممكن المباراة تكون نقطة تحول في مشوار البقاء.
1: صحيح. قد الفوز اليوم يعطيه دافع كبير للمباريات المتبقية في الدوري ويبقى الفريق. فأنا في وجهة نظري الحرص والأشياء اللي ممكن نشوفها الروح بالنسبة للاعبين هتكون عند ضمك.
0: الضغط على ضمك أكبر. الخليج مرتاح أيوه. نسبيا زي ما قلنا في المقدمة. طيب أيوه. نروح للقاء نيوم أبو خالد مع الفتح. اليوم لم يسبق للفريقان التقيا في دوري المحترفين إلا في مواجهات الدور الأول اللي لعبت في تبوك. يدخل اليوم الفتح المواجهة بهدف تحسين مركزه في جدول المسابقة بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة. وأعتقد أنا وياك علقنا على سوء نتائج الفتح في فترة سابقة اللي أدت إلى تراجع الفريق في سلم الترتيب. الفتح حاليا في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة حصدها من الانتصار في 8 مباريات والتعادل مثلها وخسارة 13 لقاء. في الجانب المقابل نيوم يحتل المركز الثامن عنده 40 نقطة حصدها من الانتصار في 11 لقاء وتعادل في 7 وخسر 12. كيف تقرأ اللقاء؟
1: برضو أنا في وجهة نظري المباريات زي هذه برضو تعطي 50-50 ولكن مع تفوق أنا في وجهة نظري في عند نيوم. نيوم يملك لاعبين خبرة، يملك لاعبين أيضا على مستوى عالي وخاصة أنهم لعبوا في أندية كبيرة، قدر أن يسلح نفسه بعدد من اللاعبين اللي يملكون خبرة وأيضا لعبوا في أندية كبيرة وكانوا أساسيين وأيضا بعض اللعيبة أكثر اللعيبة كانوا برضو في المنتخب السعودي. فهذه تعطي الفريق نوع ما صلابة في هذه المباريات ويقدر يتعامل معها. والنتيجة يعني مفتوحة حقيقة للطرفين، يعني ممكن أي طرف يحقق الثلاث نقاط، ولكن زي ما قلت لك أنا أعطي نسبة لنيوم أكثر. عندهم لاعبين، عندهم حتى على اللاعبين المحترفين، يعني زي ما قلت لك إدارة نيوم قدرت تخطط حقيقة بشكل صحيح أنها استقطبت لاعبين لهم تاريخ ولهم اسم، مش عشان تحقق الدوري، لا عشان انها تقدر تبقى في هذا الدوري على الاقل سنه سنتين ثلاثه. وانا في وجهه نظري نيوم في السنوات القادمه يعني بقاء في الدوري، احنا نعرف ان النادي مستقل وايضا هناك شركه نيوم يعني تملك هذا النادي فحتصرف على الفريق مستقبلا، ولكن الفرق عندما تصعد تحتاج انها تصرف بتوازن وايضا كل موسم بموسمه.
0: جميل. وفي الامتار الاخيره يا جماعه الخير البقاء اكيد يعني يشعل لهيب صراع دوري روشن. خلينا ناخذ ريفيو برضو اخر سريع قبل الفاصل وخلينا برضو امليكم الرقم عشان نتواصل سوا باذن الله بعد هالطلعه 011-40-53. قبل بداية الجولة 31 من دوري روشن فرق تنافس على الدوري اللي هي النصر والهلال، الأهلي أصبحت يعني حظوظه أقل بنسبة ضئيلة. الفرق اللي تنافس على المركز الخامس المقعد الآسيوي الملحق النخبوي الخامس التعاون والاتحاد والاتفاق ونيوم كذلك بنسبة أقل. وإذا الهلال حقق لقب كأس الملك المركز السادس يلعب مباشرة في آسيا 2، والفرق اللي ضمنت البقاء هي الحزم والفيحاء، واللي يطاردها شبح الهبوط نتحدث عن الخليج الأقل خطورة يحتاج نقطة وحيدة فقط، الفتح والشباب أقل خطورة كذلك نسبية يحتاجون فوز وحيد، أما الخلود وضمك والرياض مهددين بشكل كبير. الأخدود هو أقرب الهابطين بعد النجمة اللي هبط رسميا لو تعادل الأخدود أمام الأهلي ترى الأخدود يهبط. خلنا ناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل لاقونا وخلونا نتناقش على 011-40-53 برفقة الكابتن فؤاد أنور. فاصل قصير ونعود وياكم في الصدارة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: الصدارة الصدارة
0: حياكم الله مجددا في الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض. الليلة تنطلق السبت منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين في جولة جديدة تحمل الكثير من الإثارة، سواء في سباق المنافسة على اللقب أو حتى صراع الهروب من مراكز الهبوط مع اقتراب الموسم من مراحل الحاسمة. عندنا في هذه الجولة ثلاث مواجهات قوية، تحدث على الفتح اللي يصطدم بنيوم في الأحساء ضمك والخليج، والهلال في اختبار جديد أمام الحزم، أو خلينا نقول الحزم في اختبار جديد من أمام الهلال، لأنه في سجل التاريخي لم يفوز سوى مرة واحدة وعنده نتيجة كبيرة كانت 9-0 في شباك الحزم كانت. فالمباراة يعني يروها الهلاليين شبه محسومة، لكن الأكثر عقلانية منهم يقول لك والله شوف مباراة ضمك اللي انتهت 1-0، ففي هذه اللقاءات الفرق تلعب معك ممكن تصيدك في منعطف أخير من الدوري يحمل أهمية كبيرة. ضيفي وضيفكم العزيز القدير الكابتن فؤاد أنور، وصفر 11-40-53 خلونا ندخل في نقاش عبر الهواء مباشرة حول آخر إحداثيات وتحديثات دوري روشن، ولو حبيت ترجع شوي وراء أنا معك. 011-40-53 أبو هيثم مسيك بالخير. أبو هيثم موجود؟
9: أنا أبو عتيق. السلام عليكم.
0: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
9: طيب.
0: قصر الراديو طال عمرك واسمعني من التليفون.
9: مقصر أنا أبو.
0: يلا تفضل.
9: أمسي عليك، أمسي على الكابتن فؤاد أنور.
0: حياك الله.
9: وطبعا مباراة الفتح توقع اليوم الفتح، الهلال إن شاء الله اليوم من أساس يأخذ الدوري بطول الله قوتي أساس النصر ما نبغى يأخذه. اللهم صل على محمد. كنت بدي تعليق بس على مباراة الأهلي والنصر اللي حصلت أنا أقول اللي حصل فيها. طبعا الاهلي هو خاش مسدود من البدايه، بس المشكله الحكم الله يهديه هو اللي زاد وصل المباراه لشد اكثر من اللازم. يعني المفروض ان شفت العنف اللي بدا فيه خاصه مع ساديو ماني لما دعت على زياد الجهاني ولا كان في كرت، دخل جواو فيليكس على ديميرال ولا كان في اي كرت ولا هم يحسنون. لما دخل على الحارس بنتو على جاليوني وضيع الموسم كله عليه ولا كان في اي كرت. يعني كل هذه أنا مستغرب منها، يعني هل التحكيم وصلنا لدرجة دي؟ يعني كل يقول لك إن التحكيم واقف مع النصر. إحنا لو نظرنا للمباراة هذه، يعني أي واحد جاهل ما يفهم يفقه في المباراة يقول لك فعلًا واقف مع النصر. ليش كل مباراة التعمد هذا من المصراوية ومع ذلك الحكم وجالس يتفرج؟
0: شوف الدعس على المفصل هذه تحصلها في كل مباراة في كل جولة. الخشونه اللي اوافقك فيها ممكن خشونه كومان على ديميرال، ولكن لقطه جالينو ترى هذا احتكاك، انا اشوفه يعني كان شبه طبيعي.
9: ساديو ماني دعس على رجل زياد الجهني لما ذكرت كل المحللين اجمع ان ذكرت، وهذه لا هي اول مره من ساديو ماني ولا ثاني مره ولا عاشر مره، دائما ساديو ماني محمي من الكره سبحان الله العظيم، مع العلم اني احب اللاعب كونه مسلم ولكن عفاشته في اللعب غريبه. اضيف الى ذلك الاخوان المصراويه يقول لك الاهلي والاهلي داعس عليهم في السوبر ومطلعهم في الفتره
0: الدور الاول، خلينا من المصطلحات هذه يعني فايز عليهم طلعهم
9: فايز عليهم يعني بالسوبر وفايز عليهم في الدور الاول، وهم عمرهم ما اخذوا بطوله من 70 سنه، جاي الان يقول لك
0: ما اخذوا بطوله من 70 سنه، ولا قصدك على تصريح الرئيس الاهلي الغامدي انه ما اخذوا اسيا
9: 33 سنه ما اخذوا كاس الملك
0: العربيه الموسم اللي راح ولا اللي قبله كانت
9: من هو
0: النصر، تقول ما اخذوا بطوله خلال 70 سنه، تقول انت
9: ما اخذ كاس الملك من 33 سنه وانا اخوك
0: يعني طيب اوكي 33 اقل من 70 تظل
9: طيب حتى لو كان والاهلي سوى
0: يعني اتحرى الدقه انا معك بس
9: 11 شهر ما اخذ بطولتين السوبر البطوله النخبه ما اخذ مرتين ومطلعهم في السوبر ومطلعهم في الدور الاول.
0: انت اهلاوي ابو هيثم؟
9: اهلاوي وصميم بعد، لكن والله العظيم اللي حصل مباراه النصر يعني
0: طيب ما تحدثت لي عن الشحن اللي داخل فيه كان الاهلي يعني عرجت عليه بشكل سريع.
9: الاهلي داخل مشحون لانه من اول هم كانوا على ديميرال وسبوا ام ديميرال وتكلموا على ام ديميرال وديميرال، وهو ديميرال داخل مشحون من اول وشحن الفريق معاه الله يهدي، انا اقول لك معاه داخل مشحون ولعب وبعصاب كويسه
0: وكان على اداره الاهلي دور كبير يعني ما قامت فيه في احتواء
9: اللاعبين. انا معك جدا وكان المباراه في صافي في يد الاهلي لغايه ما طلع جالينيو والمباراه انعكست 180 درجه للنصر. ولكن ما حيوا بياخذوا الفوز، لكن اللي يزعل ان الحكم جالس يتفرج وكان فيها شحن من المباراه من بدايه المباراه، كان في عفاش اكثر من اللازم.
0: جميل، اروح معاك انه الاهلي يعود في مباريات كبيره صراحه في النتيجه، سواها مع الهلال في نتيجه 3-3 الشهيره اللي كانت في بدايه الموسم، ولكن العامل الاهم في هزيمه الاهلي انا يبدو لي كان نفسي وذهني من قبل المباراه، من بعد ما توجت بلقب النخبه وكانت يعني
9: أنا أتمنى بس
0: ضيعت عليك بطولة مهمة كان حظوظك فيها قائمة، يعني لو خط ثلاث نقاط لو خط
9: ولا حظوظنا الآن ضعيفة فيها، لكن إن شاء الله
0: لازم نهزم
9: النصر بإذن الله في الفات مع الاتفاق. طيب هيلعب مع الشباب وإن شاء الله ما يحلم بالفوز، هيلعب مع الهلال برضه ما يحلم بالفوز بإذن الله إذا عدت محل
0: زين نشوف. عموما الدوري مشتعل مع الجولات الاخيره. كل الشكر لك يا ابو هيثم، سعيد بسمع صوتك.
9: ابغى الانصاف من الكابتن فؤاد انوري
0: الان نسمع يعني راي ابو خالد.
9: يعطيك الصحه والعافيه
0: ابو خالد سيسي. بدون ما اسالك سؤال معين علق لي على اللي حاب تعلق عليه.
8: بدون ما نتكلم عن التحكيم، لان التحكيم السنه هذه يعني على الفرق كلها، يعني مش على فريق واحد. انا اللي جالس اشوفه في ناس ظلمت وفي ناس استفادت وفي ناس، ولكن انا في وجهه نظري الاهلي يعني دخل مشحون لهذه المباراه لدرجه يعني حقيقه اللي سواه المدافع التركي يعني أشوفه غير مقبول تماما. دخل فريقه في عملية الاستفزاز وعملية
0: كان في غنى عنها،
8: يعني كان في غنى عنها جدا، وخاصة فريق الأهلي يعني كنا فرحانين كلنا سواء أهلاوية أو كسعوديين بالبطولة.
0: أنت فوق الباص ومبسوط، يعني أنا ما أتذكر أني قد شفت واحد محتفل فوق الباص ويجي في باله فريق ثاني. ما هو منافس معه في نفس البطولة. كان
8: أنا قبل المباراة كان لي لقاء معكم برضو ذكرت هذا الموضوع أنه هيأثر يعني الموضوع هذا على المباراة. يعني أنت فرحان وأنت محقق بطولة قارية ومحقق ذا، يعني أنت المفروض أنك ما تدخل في هذه الأمور تماما. من دي في الملعب يتوعد النصر وأيضا مجرشي في، يعني حقيقة إذا في أحد يلام على ما قدم الأهلي في هذه المباراة هو يلام إدارة النادي اللي سكتت على هذا الموضوع، وأيضا اللاعبين المحترفين اللي إحنا جايبينهم عشان
1: يتطور هذا الدوري ويصير هذا الدوري له اسم وله، وهو بالفعل الآن دورينا أصبح مشاهد وأصبح له يعني معجبين بشكل كبير يعني بالأسماء اللي موجودة من اللاعبين المختلفين. ولكن أنا في وجهة نظري أنا من الناس يعني من الناس يعني المحبين للنادي الأهلي، كان لي زملاء يلعب يعني أفتخر فيهم، وعندما اعتزلت إلى الآن أحترم هذا النادي الكبير. ولكن الأخطاء اللي صارت يعني أنا في وجهة نظري أيضا لا تليق بالدوري، ولا تليق أيضا بالاتحاد السعودي، ولا تليق أيضا بمسؤولين عن هذا الدوري. بدت هناك أحكام تطلق واتهامات تطلق بدون أي دليل، بدون أي شيء يعني واضح بالنسبة لذا. فأنا في وجهة نظري يعني اللجنة لجنة
0: الحمل عليها كبير، ها لجنة الانضباط هالفترة،
1: لجنة الانضباط تتحمل جزء كبير حقيقة في هذا اللي حاصل، الشوشرة اللي حاصلة. لأن من يقدر يضبط هذا الدوري ما تقدر تضبطه، خاصة من اللاعبين أو مدربين ما تقدر تضبطه إلا اللجنة. حقيقة يعني دوري يصرف عليه هذه المبالغ ويصرف عليه هذا، وثم تجي تلقى تصريح من لاعب في تواصل الاجتماعي، تلقى من النادي الثاني واحد لاعب يطلع، يعني ظاهرة حقيقة لأول مرة نشوفها في دورينا، وخاصة بعد هذا زي ما قلت لك بعد ما تولى الصندوق وجالس الصرف واللاعبين اللي لهم أسماء كبيرة حقيقة قبل ما يجون للمملكة تساهلوا حقيقة يعني إطلاق التهم وإطلاق أشياء كثيرة. يعني أنا ماني بجالس أنا كلاعب مثلا سابق وك يعني موجود يعني في الوسط الرياضي، لأول مرة أشوف هذا الامثلات اللي حقيقة ما له حدود. ويعني حتى في أشياء وفي بعض اللاعبين صاروا يطلقون أسماء، يعني يقول لك اللاعب الواحد والدوري باللاعب الواحد. أنا ودي أعرف يعني أجمع ذولي وأجلس معهم أقول ميدهم، لو مثلا المسؤولين يبغون يعطون الدوري هذا للاعب واحد، لماذا صبروا 3 سنوات لم يحقق هذا اللاعب إلا هداف الدوري فقط؟
0: تمام.
1: هل الأشياء هذه اللي جالسة تحصل هي بإعاز أو يعني اللاعبين من بس لا يمكن يتفقون اللاعبين هذول كلهم اللي طلقوا هذه التصريحات أنها والله جاية من يعني نام قام لقى نفسه أنه لازم اليوم أتكلم على اللاعب الفلاني ولا أجير هذا الدوري لنادي الفلاني؟ لا يا أخي، إحنا دورينا كبير وأيضا مسؤوليننا كبار، ولا يمكن ينزلون لهذا الموضوع أنه يسوق النادي يسوق الدوري لشخص أو لنادي أو. فالموضوع حقيقة يعني أنا في وجهة نظري لا يسكت عليه للموسم الجاي، لا بد أن تكون في أنظمة هناك واضحة، قوانين واضحة يرتب عليها يعني على اللاعب وعلى النادي مش اللاعب.
0: أنا قلت في حلقة أمس أبو خالد أنه مو من المعقول أنه نحضر هؤلاء اللاعبين النجوم للدوري ولا عندنا سلطة عليهم. لجنة الانضباط ما أعتقد أنها ما تقدر تحط عينها بعين بعض اللاعبين وبعض الأسماء الموجودة في حال صرحت ضد الدوري، ولكن يجب علينا إعادة النظر في مسألة حتى العقوبات المتواجدة تحت لجنة الانضباط وبمن فيها يتحمل المسؤولية الاتحاد السعودي أكثر على لجانة.
1: لا أخوي معاذ، أنا بقول لك الموضوع يعني حقيقة زاد، مش من أنا ما أتكلم الحين عن نادي، ما أتكلم عن نادي الأهلي، لا أتكلم،
0: لا نتكلم بالمجمل، بالمجمل
1: بالمجمل كل اللي تحدثوا في هذا السياق وكل هذا لابد أنه يوجد هناك حل. لأن أنا في وجهة نظري أنا يا أخي نشكر سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللي أشرك الرياضة في هذه الرؤية وقدم لنا حقيقة الآن لنا 3 سنوات قدم لنا دوري محترم، قدم لنا لاعبين على مستوى عالي.
0: نعم. مو من المعقول إن ما نعرف نديره.
1: مو من المعقول إني أنا ما أقدر ألقى حل لهذه العالم. صح. لكن أنا بقول لك الموسم الآن على نهايته، صعب إنك تتخذ أي قرار. صح. في في في في إذا، ولكن من الموسم الجاي لابد إنه يكون هناك جلسة مع رؤساء الأندية، مع يعني يبلغون لاعبينهم، تكون هناك قوانين واضحة، تكون هناك أيضا عقوبات صارمة على النادي وعلى اللاعب، مش اللاعب بالحالة، لا النادي واللاعب، لأن حقيقة
0: جميل.
1: اللاعب إذا حطيت المبلغ هذا مثلا 100,000 أو 200,000 هو جالس يستلم لي 10 مليون ولا إذا، فهو بالنسبة له شيء عادي، يطلق أي شيء وبكرة يعطيك 100,000 ولا يعطيك 200,000 زي السلامة.
0: وهؤلاء النجوم يحترمون الدوريات السابقة اللي لعبوا واحترفوا فيها أكيد.
1: صحيح.
0: ممتاز، متفقين على النقطة هذه أبو خالد. خلينا ناخذ نسرع شوي رتم الاتصالات. أنا متفق معك تماما جملة وتفصيلا، وأعتقد حتى السامع يعي ذلك. خلينا ناخذ عبد الله، طولنا عليه.
10: هلا والله أستاذ معاذ، كيف
0: حياك الله، أهلا وسهلا
10: أبو خالد طاقم البرنامج، الله يسعد مساك.
0: يا مرحبا،
10: كيفك؟ إن شاء الله تمام.
0: تمام الحمد لله، تفضل.
10: والله والله أعجبني جملة أنت قلتها، يعني كان إني كانت هي جزء من مداخلتي، وكذلك أبو خالد جاب جزء من مداخلتي، فبختصر.
0: سم.
10: اللي هي لما إذا ما إحنا قادرين نسيطر على هاللعيبة ليش نجيبهم؟ هذا اللي أنت تطرقت له وجميل جدا. أبو خالد قال يجب أن يكون هناك اجتماع مع رؤساء الأندية وخصوصا المراكز الإعلامية، أن العقوبة راح تكون على اللاعب وراح يكون كذا يعني تحدد، مثلا الإيقاف هو تراه أفضل، الإيقاف أفضل من المال. أنا أتمنى أن يكون هناك عقوبة اللاعب دائما إيقاف، إحرام النادي منه وعقوبة مالية على النادي،
0: تركه في المدرج يعني تحرق دم أكثر من المئة ألف اللي بيدفعه.
10: أيوة يا أخي، زي ما قال أبو خالد لاعب يأخذ مليون في الشهر، إيش تفرق عنده 500,000 مثلا؟ ما تفرق معاه، لكن لما أني أوقفه 5 مباريات 6 مباريات شهر شهرين ثلاثة، هناك انضباطية. عموما علشان ما أطول عليكم، في سؤال لأبو خالد بعد مداخلتي، المتصل اللي قبلي يقول النصر والنصر، لا لا النصر ما سوى شيء. انت روح اسأل رئيس ناديك واسأل الإعلاميين واسأل لعيبتك ايش جاب النصر معاك وانت محقق النخبة، ايش اللي خلاك تروح وتتحدث عن نادي النصر بأي صفة وبأي لغة؟
0: والله الصراحة واضح كلامك، وصراحة شيء غريب يعني، هو الواحد حتى اللي يسمع لأول مرة كنا نظن انه يقصدون الاتحادهم، يعني جارك وغريب تقليدي وفي نفس المدينة، لكن راح للنصر، يعني غريبة صراحة كانت من إدارة النادي الأهلي، واللي صراحة تسربت هالأفكار للاعبي. خل نروح لخالد على التليفون.
11: مساء الخير.
0: مساء النور والسرور، حياك.
11: أشكركم في البداية، وأشكر طاقم العمل، وأشكر الكابتن فؤاد أنور، وأشكر على الفرصة هذه. أول شيء الدوري الآن في منعطف، فعلا المنعطف الأخير على ما قالوا ما بقي إلا الجميلة. الفرق الصغيرة دائما أنا أشوف انها يعني نسبه تحقيقها للفوز او التعادل نسبه موجوده، يعني ما هي معدومه، وصارت في سواء على مستوى المنتخبات او الانديه، فرق صغيره فازت على فرق كبيره. الاراده دائما هي هي هي الاراده هي اللي تحقق النصر، احيانا الاراده اراده اللاعبين هي اللي تحقق النصر بغض النظر عن القيمه، قيمه اللاعبين.
0: الاراده ولا الصمله؟ يمكن يكتبيها كذا، ما جت في بالك يعني، بساعد.
11: الشغلة الثانية طال عمرك حقيقة، إذا كان في عدالة في كرة القدم، أنا والله مشجع اتفاق، لكن أشوف النصر يستحق الدوري السنة هذه لعب وجودة في اللعب وحضور جماهيري أو حضور لاعبين في الملعب، حقيقة يستحق الدوري بدون مجاملة، وهذا ما ينفي حق الآخرين يعني أبدا، لكنه يستحق بناء على لعبه وبناء على وجوده وبناء على اللي قدره.
0: اكيد ما ينتقص من حق الاهلي شيء ولا قدره، الاهلي يظل من المنافسين على اللقب حتى هذه اللحظه مع هذه الهزيمه، لكن احنا مستغربين من هالفكر. انت ضيعت عليك بطوله مهمه، بعد ما حققت بطوله مهمه ممكن يعني فرحتك ما غطت عليك شوي انه ترى في بطوله ثانيه ممكن تحققها ثنائيه في هالموسم، لكن تبعد فريقك عن الجيم. طيب شكرا لك يا خالد، يعطيك العافية. أنا بسألك أبو خالد، مباراة القادسية القادمة للنصر هل هي أخطر على النصر من مباراة الأهلي؟ يعني إذا تجاوزها نعتبرها مهر الدوري هذه مباراة القادسية، ولا كانت مباراة الأهلي قدمها المهر وخلص النصر؟ لأنه القادسية الصراحة لما نجي نشوف يلعب بدون ضغوطات وبدون شحن نفسي وبتركيز عالي، ضمن مقعد في النخبة، ضمن مقعد في السوبر، لاعبين الأجانب والمحليين يمتلكون جودة عالية، مرتاحين، والمباراة الأخيرة فايزين فيها 4.
8: طبعا القادسية الآن يبحث عن مركز أنه يكون موجود في آسيا. مباراة الأهلي يعني لو السيناريو هذا ما حصل قبل المباراة كانت حتكون خطرة كبيرة على النصر، ولكن جزء كبير يعني استفاد منه النصر هو المنحنى اللي راح فيه لاعبين نادي الأهلي، حقيقة سهل المباراة على الفريق النصر. القادسية فريق منظم، يملك أيضا بعد ما جاءهم المدرب حقيقة اللي روجز. أنا أشكر أي شخص في إدارة القادسية اللي اقترح الاسم هذا يجي للنادي القادسية، ضبط الفريق، عارف وش يبغى من المباريات. القادسية أيضا لا ننسى أنه بيلعب على أرضه، هذه أيضا لها دور. بالنسبة أنا لي للنصر، هناك مباراة الأهلي أنا قلتها سابقا، مباراة الأهلي كانت خطرة على النصر، مباراة القادسية الآن أخطر على النصر، مباراة الشباب حتكون أخطر على النصر. الثلاث المباريات هذه هي اللي لو فاز فيها النصر يعني حيضمن تقريبا أكثر من 90% من الدوري. النصر كل ما خلص مباراة تصعب المباراة عليه المباراة اللي بعدها. ليش؟ لأن الفرق الثلاثة اللي ذكرتهم أنا يعني عندهم إمكانيات، الأهلي كان جايب كاس آسيا المرة الثانية، منتعش الأشياء، ولكن هناك عوامل أبعدت الأهلي عن الطريق الصحيح. أنا في وجهة نظري القادسية ما عنده مشاحنات، ما عنده، القادسية حيركز على الثلاث نقاط، وهذه أخطر بالنسبة للنصر. وأيضا لو عداها النصر وفاز فيها أيضا حتجي مباراة الشباب، لأن الفرق اللي جالس تلعب معها لها اسم ولها تاريخ ولها أيضا بطولات ولها منافسات معك فريق النصر لسنين طويلة، فلا يمكن تعديها بالشكل الصحيح. أفضل ما قاله مدرب النصر عندما قال باقي 7 نهائيات قبل ما يوصل لمباراة الأهلي، وقبل ما يوصل لمباراة القادسية، وقبل ما يوصل لمباراة أما لو يجي أحد يقول لي ما تحدث عن مباراة الهلال يعني ما هي بصعبة، وده لا، الثلاث هذه لو جت حتكون مباراة الهلال أنا في وجهة نظري حتكون 50-50 يعني 50-50، وحتدخل فيها عوامل كثيرة، ولو خسرها لا سمح الله خسرها النصر ما راح تكون مؤثرة على على على على على الفريق النصر، يعني حيفقد 3 نقاط ولكن باقي عنده نقطتين في جعبته، وعنده مباراة أخيرة مع فريق أيضا ليس بقوة الأربع الفرق هذه.
0: جميل، واضح. خل نروح لبروز، حياك الله.
12: حيا الله، حييك أخوي معاذ.
0: أهلا وسهلا
12: كابتن فؤاد.
0: يا مرحبتين، تفضل.
12: مرحبتين، هلا بك. تفضلك، والله يدوخني تو كابتن فؤاد يمكن تكلم 3 دقائق 4 دقائق عن أحداث الأهلي، فأبغى أمسك فكرة بس إني ما قدرت. بس أنا حابة أتذكر يعني كش كانت ردة فعله يوم رونالدو أضرب عندما انتقل بنزيما للهلال، وش كان ردة كابتن فؤاد؟ هل قال الإدارة النصروية عقبوا رونالدو، غلظوا العقوبة عليه، خلوه يدفع فلوس؟ يعني لأنه أثر على سمعة الدوري ذاك الوقت، صحيح ولا لا؟
0: عطني الفكرة الثانية عشان كلها مرة واحدة نوجهها.
12: يعني تو كابتن فؤاد كان يتكلم عن أشياء كثيرة وجيت أمسك يعني
0: في أي إضافة عن... طيب عشان أصير أعطيتك حقك أنا بعد.
12: شكرا لك،
0: الله يعافيك يا بروس، شكرا جزيلا. أبو خالد يعني ما أتذكر أنا الصراحة، بس ما أكيد أنت تتذكر كيف كانت ردة فعلك أو وجهة نظرك حول حول موقف رونالدو، انا ما بقى الاضراب زي ما قال هو، حول موقف رونالدو بعد انتقال بنزيما، كان له تصريح وتقريبا في سفره.
8: اول شيء موضوع رونالدو

0: قسم يعني تنتنع عن اللعب. ولكن بعدها عندما وضحت الصورة ووضحت الأشياء فهذا صار شيء بينه وبين المسؤولين في الأشياء اللي هو وقع لين 2027 بسببها. أنتم ما حققتوا الكلام اللي أنا اتفقت معكم فيه. فهذه أنا في وجهة نظري حتى ذيك الفترة الجميع كان يتكلم ويتكلم عن رونالدو ويتكلم عن ذا ويتكلم عن أشياء كثيرة، والرجل ما تكلم ما تحدث، يعني حتى ما قال السبب أنا ليش ما لعبت. فهذا الشيء بينه وبين إدارته، هو بينه وبين إدارته، لا ضر نادي ولا ضر يعني أشياء. ولما تقولون مثلا أن رونالدو أهميته أنه يلعب في الدوري، أنتم من فترة يعني في كثير ناس من فترة يقولون المفروض أن رونالدو أنه ما يلعب، أنه كبير في السن وأنه ما ينفع النصر وأنه أشياء كثيرة. لما وقف عن اللعب أصبح اللاعب مهم للدوري، فهذه تناقضات أيضا.
1: تم وضحت.
0: وعندما قال مثلا أنه فاض تكلم كم عن كم موضوع جيت أمسك فكرة لأني تكلمت في المنطق، فما لقيت شيء تمسكه علي أنت عشان أنت تناقشني فيه.
1: هو مو بقصة أنه يمسك عليك أبو خالد، هو قصد أنه
0: يبغى يلقط فكرة. ما قدرت أمسك فكرة. أنا أتكلم عن فكرة. نفس كلامه اللي قاله، ما قدرت أمسك فكرة لأني تكلمت بواقع، عشان كده ما قدرت أمسك.
1: لا والله اتكلم بواقع ابو خالد الصراحه، يعني الحق ينقال. انا يعني حتى ودي انك انت اوقف اقاطع، بس انه يعني كان الكلام واقعي وفي محله.
0: دايم لما اجي هنا اول شيء انا يعني جالس اتحدث للجمهور، ولي اسمي ولي تاريخي، ما راح اجامل والله رونالدو. انا بقول لك رونالدو مو بولد اختي، ولا رونالدو مو جالس يعطيني من ذا الخير اللي جالس ياخذه من البلد.
1: واضح.
0: ولكن في وقتها تكلمت قلت مو من حق اللاعب يمتنع عن اللعب.
1: طيب خلنا نطول، هم اللي عقبه ما يلقط فكره خاف بس. ها
0: يلا
1: نروح لاحمد.
2: مرحبا،
1: حياك الله يا احمد.
2: حياك الله، اهلا معك.
1: اهلا وسهلا، تفضل.
2: مساك الله بالخير،
1: مساك بالنور والسرور، تفضل.
2: بالنسبه للتصريح الاهلاوي اللي عن 70 سنه، هذا مثل واحد اسمه حسن نام وهو عنده سادسة ابتدائي وفجأة صحوا قالوا أنت خدت الجامعة، أنت خدت الجامعة، تفاجأ وصار يصرح بشيء ما يدري عنه. لأن فجأة هو عنده ابتدائي وصار عنده جامعة ما يدري. هذا هو، هذه ردة فعل، يعني ردة فعل إنه صار الواحد يتكلم شيء ما يدري عنه.
1: طبعا هذا ما يمثل النادي الأهلي، لكن فكر الرئيس اللي صرح في ذيك
2: اللي قال ان هذا النصر له 70 سنه، هذا هو مثل واحد قام وقال والله جيراننا ما معاشي هذا.
1: النادي الاهلي له كل الاحترام والتقدير وافضليته صراحه في اسيا واضحه وفارقه، ويستاهل البطولتين المتتاليه، هذا الحق ينقال. ولكن فكر الرئيس فاجانا كلنا، يعني افكار غريبه صراحه. يعني شو شلون قاعد تقول كذا وانت فرحان وتسربت اللاعبين زي ما قلنا؟
2: صحاكم من النوم قالوا انك تخرجت من الجامعه. طيب. فاجات يعني.
1: واضح. شكرا جزيلا، شكرا يا أحمد. أرسلت إدارة نادي النصر إفادة خطية للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ظهر اليوم السبت، ردا على استفسارات اللجنة المرسلة إليهم فجر الخميس على خلفية أحداث مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي. وإدارة النادي النصراوي أكدت في الإفادة أن تغريدة كل واحد يرجع مكانه لم تكن مسيئة ولم تتضمن أي إيحاءات للإساءة تتجاوز حدود ما يطرح في الوسط الرياضي. نادي النصر أشار إلى أنه تتجه إدارته لإرسال خطاب عاجل إلى لجنة الانضباط يتضمن استغرابها من اللجنة القضائية حيال عدم مساءلة الأندية التي سبق أن أساءت لناديها في الفترات الماضية، من بينها النادي الأهلي، وتحديدا بعد نهاية مواجهة الدور الأول في 2 يناير الماضي في جدة اللي انتهت أهلاوية 3-2. وفق المصادر في 30 أبريل الماضي إدارة النادي النصراوي اتجهت إلى تجهيز خطاب شكوى إلى لجنة الانضباط ضد التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي على أن تتضمن مقطع فيديو صوت وصورة بالحديث اللي أطلقه ديميرال في منطقة الميكس زوم بعد نهاية المباراة اللي احتضنها ملعب الأول بارك في الرياض. النصراويين يقولون لم نسيء للأهلي يا أبو خالد، ولماذا لا تلحقون حساباتهم؟
0: كل نادي له حق أن يدافع عن ناديه بالأشياء القانونية، وأيضا هناك ممثلين يعني محامين للأندية وكل واحد

0: الواحد يبقى له حق يعني حياخذه، ومن حق كل نادي يدافع عن هذا. ولكن زي ما قلت لك أنا سابقا يعني لجنة الانضباط وأيضا الاتحاد السعودي في الموسم الجاي ما نبغى يكون الأشياء هذه، لا من اللاعبين لا من الرؤساء لا من المراكز الإعلامية بالنسبة للأندية، لا بد كلها تراقب وأيضا تعطي كل حق حقه.
1: واضح، هذا ذكرناه أبو خالد. أنا ودي يعني تعرج لي حول المراكز الإعلامية في الأندية. بعض الأحيان يعني تحس أنها في بعض بعد المباريات الكبرى يعني شوي الشطحات تزيد. شوف، الشد والجذب في عالم كرة القدم هذا مطلوب وموجود ولا نقدر ننفيه، وموجود في كل الدوريات، لكن بعض الأحيان ما بين قوسين لما توصل الأمور للعنصرية المقيتة هذا اللي ما هو مطلوب. لأنه اليوم ممكن حاجة تكون يعني مقبولة شبه مقبولة، بكرة أنا ما أدري أنا وش الإساءة اللي ممكن يتضمنها تغريدة من مركز إعلامي في أي نادي. أنا أتكلم بالمجمل.
0: والله في من الأندية السنة هذه كثير مراكز إعلامية تعدت يعني بعض يعني تجاوزت بعض الحد في
1: حلوة المناوشات يا أبو خالد، لكن العنصرية يعني أنت لما ما تعمل كنترول للموضوع هذا يطلع الأمور ممكن لا يحمد عقباها، ولا ودنا حتى أنه يكون هذا في دورنا. وأصلا هالعنصرية ما تمثلنا كشعب سعودي، هذه الفكرة.
0: شوف العنصرية ما حد يتقبلها ولا حد يروج لها ولا حد يسندها، ولكن أنا زي ما قلت لك
1: ولا الطقطقة حلوة ترى في الكورة، حلوة جدا.
0: لا شوف عملية التنافس وعملية التراشق الإعلامي الحميد وليس اللي فيه خبز، هذا يعني هو حلاوة يعني الدوري وحلاوة المباريات والأشياء الكبيرة. ولكن أنا ليش أقول لك اللجنة القانونية في لجنة الانضباط؟ لأنها انكشف لها حاجات كثيرة الموسم هذا. الموسم الجاي أنا بقول لك قبل ما يبدأ الموسم
1: مورش عمل من اليوم
0: من بعد أو
1: من آخر جولة
0: من يعني من الجولة الأولى بالنسبة إلى الجولة 30 لابد أن لجنة الانضباط تراجع كل الملفات هذه، ولابد أن يكون لها حد. لأن أول شيء الحد ليس لنادي معينة، لا حد ل وش أقول لك حفظ الحقوق. هذا الدوري اللي مصروف عليه ملايين أو مليارات، فإذا تبغى دوري يكون عندك محترم لابد أنه يكون عندك قوانين أيضا تضبط هذا الدوري.
1: لا أعتقد أنه إذا كانوا يظنون أنه خط سير عملهم يمشي بالطريقة الصحيحة، لا الآن أعتقد أنهم ترددوا في بعض اللحظات وبعض الحالات خلتهم يعيدون النظر في طريقة تعاطي اللجنة والاتحاد السعودي مع هالحالات. لا إن شاء الله الموسم الجاي، عاد الموسم الجاي ما لكم عذر، يعني المفترض أنه من الآن زي ما قلنا خلاص تبدأ تطبيق هالأفكار وهالعقوبات الرادعة وطرق التعامل مع كثير من الأمور اللي زي ما قال أبو خالد اكتشفناها في الموسم هذا انه لا والله عندنا خلل، احنا اذا ما قدرنا نتعامل مع الموضوع بالطريقه الصحيحه السبحه بتنفل.
0: عندنا بعض الاعلاميين في منفلتين يعني، ولكن احيانا تصدر فيهم عقوبات واحيانا والله تمشي زي السلام عليكم، ما في حد يراقب ما في حد يراجع ما في حد ذا. والعالم شافت الموضوع هذا، ما عاد فيه ذاك الانضباط، صار اللاعب يطلع على كيفه وصار المدرب يطلع على كيفه وصار رئيس النادي يطلع على كيفه والمركز الاعلامي يكتب على كيفه. فهذه الامور ما تصير في دوري يعني له اسم وله تاريخ. وايضا اصبحنا الان لنا 3 سنوات في قنوات تنقر وفي ناس تترجم وفي ناس ترد عليك صارت من خارج المملكه، فلذلك لابد الدوري هذا يكون له قيمته الحقيقيه.
1: جميل، ابو عبد الله على التليفون، حياك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: طولت انا والله معاك على التليفون.
1: المعذره.
2: اقول لك حبيبي والله صراحه الوضع زاد عن حده. اول شيء انا اسلم عليكم انت والكابتن فهد انور.
1: الله يسلمك.
2: وأبارك صراحة للنادي الأهلي حصوله على البطولة بطولة النخبة،
1: يستاهل.
2: وصراحة يعني شرف الوطن، بطولة كبيرة وغالية، ولكن صراحة فرحتها ناقصة من

0: بعض جماهير الأندية المنافسة. يعني أنا بس بعرج، أنا معلش أديني مساحة لأنه زمان الكلام هذا، يعني أنا أتابع الكرة من 47 سنة، الكلام هذا ما كان عندنا. أنا اللي أعرفه أنه رؤساء الأندية بيروحوا للأندية المنافسة ويباركوا لهم، بيروحوا لهم إلى مقرات أنديتهم ويباركوا لهم ويجتمعوا مع بعض وبيفرحوا مع بعض. أنا بفهم حاجة واحدة، الآن الجماهير على مختلف ميولها أصبحت يعني تطقطق على أي نادي يأخذ بطولة في البلد، هذه مشكلة كبيرة. يعني أنا مشرف الوطن بتطقطق علي، والسبب مين؟ السبب الجهل بعض، أنا ما أقول كلهم، جهل بعض مسؤولين الأندية ومراكز الأندية هم اللي أثاروا الكلام هذا. أنا أقترح اقتراح صراحة، المسؤول الأول في الرياضة المفروض يعني معلش يعني اجتمع مع رؤساء الأندية الأربعة الكبيرة المنافسة ومع روابطهم الأربعة ويفهموهم أنهم يهدوا الوضع. التشنج هذا اللي حاصل ما هو في صالح الرياضة السعودية. الآن المنتخب مقبل على منافسات عالمية. يعني أنا لاحظت حاجة واحدة، حتى جماهير المنتخب قلت. ليش قلت؟ لأنه قلوبهم ما هي على بعض. يعني الآن أصبحوا الأندية المنافسة اللي هي زي الهلال النصر الاتحاد منافسين للأهلي، ما يلبس الشال الأخضر الأبيض في المنتخب يقول لك هذا شعار الأهلي.
1: يعني وصلت لإيش؟
0: وصلت لهذه الدرجة. يعني مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. الآن المفروض المسؤول الأول يجتمع برؤساء الأندية الأربعة هذه الكبيرة اللي مسبب المشكلة ورؤساء الروابط حقتها، اجتماع وحط النقط على الحروف وهدوا جماهيركم وسووا زيارات وسووا، وبدل ما يباركوا مراكز الإعلام يباركوا للنادي الأهلي بالبطولة يقوموا يطقطقوا عليهم. يعني أنا ما أنا فاهم، يعني هذا صراحة مشكلة كبيرة والله.
1: وضحت الفكرة عشان الوقت. شكرا لك يا أبو عبد الله.
0: الأهلي شرف الوطن،
1: ما يحتاج. يعني شكرا جزيلا.
0: واحد غلط قال والله من 70 سنة ما أخذ بطولة ما أدري، طيب معليش أنت خليك أحسن منه، اتصل عليه اتصال داخل بينك وبينه خاص وقول له لا ما يصير يا استاذنا وعزيزنا، مبروك البطوله.
1: شكرا جزيلا لك ابو عبد الله. عشان الوقت بس داهمنا، كل الشكر لك. انا ما ادري صراحه لجنه الانضباط وش بتحط وش بتخلي وش بتسوي، وما ادري صراحه كم الهيكله عندهم، كم موظف عندهم موجودين. اذا الوضع كذا لا يا اخوي وسع من قائمة موظفيك، خل الشغل 24 ساعة طوال الأسبوع بالتكة، أي نادي يغرد أي واحد يقول. أي مش مدرسة حنا بنقلبها، لكن في بعض الأمور اللي إذا فلتت ترى يكون الدوري مش لطيف بهالشكل. أبو خالد كلمة أخيرة لك، بقى عندي دقيقة.
2: والله يتمنى إن شاء الله الأحداث اللي صارت أنها تدرس وبعناية وأنها ما عاد تتكرر، لأن أنديتنا أندية كبيرة وأندية لها أسماء وأيضا لها جماهير، وإحنا لابد أن نستمتع داخل الملعب داخل التسعين دقيقة. أما لا تخليني أستمتع أو عيالي يتعلمون ألفاظ، يتعلمون فكر غير محمود وغير جيد للرياضة. الرياضة تجمع ما تفرق. يعني نتمنى إن شاء الله أن نشوف دورينا في أفضل المراكز، ويكفي أن الآن أصبح مشاهد دورينا العالم تثني عليه، عندنا مدربين صاروا يجون كبار، لعيبة كبار، مدراء تنفيذيين كبار على مستوى عالي. فلذلك احنا في بداية الخطوة، تونا لنا 3 سنوات احنا في هذا المشروع. المشروع قدامه أهداف يعني أكبر من الأندية برضو.
1: شكرا جزيلا قائد المنتخب الوطني السابق الكابتن فؤاد أنوار، كل الشكر لك على وقتك.
2: يا حلو.
1: طبعا في خبر ختامي، نتمنى السلامة والصحة للاعب الأهلي جلينو، تعرض لإصابة قوية بعد احتكاكه مع مواطنة بنته حارس مرمى نادي النصر. في بعض الإصابات ما تعطيك سبحان الله أو ما يتوضح خطورتها، لكن هالإصابة رفض 3 جراحين من كبار الجراحين العالميين خضوع البرازيلي وندرسون جالينو جناح الفريق الأهلاوي لعملية جراحية في موضع إصابته بالركبة وفق المصادر. بالتوفيق إن شاء الله للاعب بصحته بإذن الله، ويعود للملعب بكامل عافيته. هو طبعا انتهى موسمه مع الإصابة، ولكن إن شاء الله يعود في الموسم القادم. كل الشكر لكم، انتهى وقتنا. شكر كذلك لعبد العزيز الجبر من خلف الهندسة الصوتية والإخراج. أنا أخوكم معاذ العتيقة، ودعكم حافظكم الله وفي أمان الكريم.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي عبر أثير إذاعة الرياض من استديوهات الإذاعة في أبها. أكيد مستمعين الكرام سنكون معكم من خلال مقهى ديرتي وتفاصيله وجمال ضيوفنا وبنكون أقرب وأقرب. خليكم معنا، معي أنا محدثتكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام مجددا عبر أثير إذاعة الرياض من استوديو الإذاعة في أبها في برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج اللي ندخل فيه ونغوص فيه أكثر في تفاصيل ثقافة ديرتنا وديارنا المنتشرة في على هذا الخريطة الواسعة المملكة العربية السعودية بثقافتها المتنوعة. طبعا معنا ضيوفنا بالاستوديو، نرحب فيهم الدكتور سالم مصلح هاشل آل هاشل مالك المتحف الأثري في محافظة ظهران الجنوب، وضيفتنا أيضا الحرفية هيا محمد إسماعيل عواجي، حرفية متخصصة في الشموع والطباعة والريزن والرسم على الفخار، ومزيد من التفاصيل أكثر. نرحب بضيفنا الأول الدكتور سالم آل هاشل، حياك الله.
1: الله يسلمك، ولي الشرف أني أحضر معكم. الواحد يفرح دائما إذا قابل اثنين ثلاثة أربعة، فما بالك أن يسمع صوتك كل سكان المملكة العربية السعودية، فهذا فخر لي وتاج أنت وضعته على رأسي.
0: الله يحفظك دكتور، وشرفنا وجودك ووجودك من أبناء محافظة ظهران الجنوب، المحافظة الغالية علينا بتراثها بهويتها بثقافتها. طبعا بنرجع لك، ولكن نرحب بضيفتنا أيضا الحرفية هيا، حياك الله.
2: أهلا وسهلا فيكم، وسعيدة ويشرفني أني أكون معكم في على الإذاعة.
0: حياك الله الدكتور سالم، أنت اليوم ونجاينا الاستوديو من محافظة ظهران الجنوب، تعرفنا أكثر عن ظهران الجنوب وعن المسافة بينها وبين مدينة أبها.
1: ظهران الجنوب أو محافظة تتبع لمنطقة عسير، تقع بين ثلاث مناطق، تربط بين منطقة عسير وبين منطقة جيزان وبين منطقة نجران، وهي البوابة لمنطقة عسير على الحدود مع الجمهورية اليمنية. محافظة ظهران الجنوب محافظة بكر ما اكتشفت إلى الآن، محافظة تحتاج إلى من يزورها ليتمتع بجمالها. محافظة ظهران الجنوب لا زالت في طور البناء، هي أحدى المحافظات في منطقتنا وفي مملكتنا الحبيبة، وإن شاء الله أن يسر الناظر بزيارتها.
0: دكتور، طبعا محافظة ظهران الجنوب وهذه البلدة، البلدة القديمة ما شاء الله بتفاصيلها بممراتها بمباني الحكومية اللي فيها، كلمنا عنها وعن تفاصيلها أكثر.
1: البلدة مبنية من الطين، الطين الخالص، وهي ثاني بلدة تقريبا في العالم التي بنيت من الطين الخالص. طريقة المباني فيها بطريقة هندسية عجيبة، حتى أن أحد الزوار من الخارج كان ألماني زارنا وقال مستحيل أن تبنى هذه المباني بهذه الطريقة إلا عن طريق مهندسين خبراء في كيفية التهوية وفي كيفية هذا البناء. محافظة ظهران الجنوب فيها البلدة التراثية، كانت تجمع كل الإدارات الحكومية، كان فيها المالية وكان فيها الجمرك. الجمرك كان يغذي منطقة عسير كاملة برواتبها بجميع ما تحتاجه من أموال، وكان الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وطيب الله ثراه كان يأخذ يأمر بتوزيع الرواتب من جمرك ظهران الجنوب.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا بندخل في تفاصيل أكثر في محافظة ظهران الجنوب وهويتها وتراثها، وأيضا في المتحف الخاص فيك، ولكن ننتقل للضيفة الكريمة هي المبدعة الحرفية اللي بدأتي رحلة ومشوار من البداية في مجال الحرف، كلمينا عن بدايتك وليش توجهتي لها.
2: بداية الحرف الخاصة فيني من أعتقد من 12 سنة، بدأت بحرف يدوية، كنت أخذ اللي هي كان معي رأس مبلغ اللي هي 3000 ريال، كنت بصراحة أني أنفق أموال كثيرة على مواقع التسوق، بخصوص أني أحصل على أشياء كنت أنا أبيها تكون موجودة عندي. فقلت ليش بدل ما أني أنفق أموال وزي كده ليش ما أتعلم هذه الشغلة. فعلا بدأت أول شيء بالطباعة.
0: بس اسمحي لي، أنت حبيتيها كهواية وهي اللي ودهتك لها، ولا توفيق؟
2: كانت تحدي بيني وبين نفسي أني أنا أقدر أو ما أقدر، وفعلا الحمد لله اللهم لك الحمد أني قدرت. بدأتها بالطباعة، بعدها الطباعة اللي دخلت اللي هي الريزن، دخلت اللي على القط العسيري، كنت أسوي اللي هي الأشياء اللي هي التذكارات الخاصة بمنطقة عسير، لأن الحين كمنطقة سياحية إحنا إذا جانا السواح في فترة الصيف يحتاجون لشيء تذكاري يكون خاص بالمنطقة، أضفنا لها اللي هي القط العسيري، وأضفنا لها النباتات الخاصة بمنطقة عسير مثل اللي هي زهور الجاكرندا والزهور اللي تتميز فيها منطقة عسير. وحفظناها عن طريق لمادة اسمها مادة الريزن. الريزن هذه تحفظ لك الشيء سواء كان نباتات أو رسومات أو أي شيء، بحيث أن الواحد لو تجلس معاه مئات السنين ما تتغير ولا يتغير شكلها ولا لونها. بعد اللي هي الريزن دخلت على اللي هي مجال اللي هي الجبسيات. الجبسيات أني أسوي أشكال عن طريق مادة الجبس، أشكلها، أنقل لها القط العسيري، أفرغ عليها القط العسيري. فيما بعد اللي هي دخلت على الشموع، الشموع إضافة زيوت عطرية، إضافة خلطات للشموع، إضافة اللي هي أنواع كريمات خاصة باللي إضافة لها مادة الشمع، شكلت اللي هي الشموع، أضفت لها الزهور، أضفت لها الروائح العطرية. فيما بعد اللي هي انتقلت لمرحلة اللي هي الرسم على الفخار. الرسم على الفخار من هذه التجربة، مشاركتي كانت الأخيرة في معرض بنان للحرف اليدوية 2025، كانت منطقة الرياض. هذه الحرفة كنت أزور المعارض فترة الزيارة للوقت البرك اللي كنت أخذه، كنت أروح أشوف الحرف، الأشياء اللي أنا ما
0: مو على الأجنحة الموجودة.
2: أيوة الأجنحة الموجودة، وكنت أشوف شغلات ما شاء الله، يعني حبيتها، حسيت أنها قريبة، وحطيت تحدي بيني وبين نفسي هل إني أقدر إني أسوي هذه الشغلة أو لا. فعلا أول ما نزلت اللي من الطيارة، بعد ما خلصت مشاركتي نزلت من الطيارة على طول، أخذت اقتنيت بعض القطع الخاصة بالفخار، بديت أسوي عليها. كانت مجموعة محاولات بس اللهم لك الحمد، كان 17 قطعة محاولاتي كلها ما شاء الله تبارك الله، اني بديت اني ارسم عليها الناحية اللي هي الـ الـ الـ الجرة اللي هي الزير، وكانت خاصة بفترة رمضان. كانت 17

0: 10 قطعة 17 قطعة هذه كلها ما شاء الله تبارك الله انها مشت وانباعت
1: ما شاء الله تبارك الله
0: وكان عليها اقبال كمان
1: جميل. او طبعا هيا الحرفية بين القطعة والتسويق مسألة موازنة صعبة كيف لا. كيف قدرتي تتجاوزينها؟
0: في البداية أول بداية مشروع تبعي كان كنت ما كان عندي مجال للتسويق ما في مالي في البيع وشيء وغير كذا إني كنت إذا شاركت في أي أماكن يعني كان أهم شيء عندي إني أبيع ما كنت أقدر الشغلة اللي أنا شغالة عليها والجهد اللي أنا أتعبه ولا شيء
1: التسعير
0: مسألة التسعير يعني كنت أبيع القطع تبعي بأسعار مرة يعني يوم يوم
1: يعني ما كنت تحسبين التكلفة
0: ولا شيء
1: والربح فيها
0: ولا شيء
1: أهم شيء
0: كان كلها كل مشاركة لها أهم شيء إني عندي أبيع بس جلس بيني وبين نفسي قلت ليش أنا أهدر وقتي ويضيع جزء من وقتي وفي الأخير أنا ما أشوف شيء بالعكس صرت الحين أقدر كل قطعة إني أنا أسويها وما أقيمها بالتقييم اللي أنا أشوف اللي هو الجهد اللي أنا بذلت فيه.
1: جميل طبعا مزيد من التفاصيل أكثر بناخذها معك ومع أيضا ضيفنا ولكن نرجع بعد الفاصل. عودة لكم مجددا مستمعينا الأعزاء في برنامج مقهى ديرتي ومع ضيوفي الكرام ونرجع لضيفنا الدكتور سالم مصلح هاشل الهاشل واليوم احنا نتكلم في مرحلة مهمة جدا مرحلة نقول احنا نقلة نوعية تمر فيها المملكة في مراحل مسار تحول وطني في اهتمام كبير جدا بالهوية وبالتراث وبالحرف واليوم احنا نقف أمام متحفك الموجود في ظهران الجنوب تكلمنا عنه.
2: طبعا الحقيقه المتحف بدات فيه تقريبا من عام 1414 واقتنيت فيه كثير من المقتنيات وضع عليها ايضا كثير لعدم حفظها بالطريقه الصحيحه. الامر الاخر كنت من محبي جمع التراث ومن هاوي جمع الأشياء القديمة لأن الشخص اللي ما له قديم ما له جديد
1: صحيح.
2: فلابد من الرجوع إلى الأصل. أباءنا عودونا على هذه الأشياء عشنا فترة من الفترات في مثل هذه الأشياء فارتبطت بقلوبنا وكان لابد أن نقتني هذه الأشياء لنعلم العالم أن هذه جذورنا هذه أصولنا فكان بذرة لعمل متحف
1: جميل. دكتور طبعا أنا مريت بالقرية بلدة القديمة وبرجع للمتحف وقطع المتحف ولكن الوقوف على الأطلال جميل يعني أنا ماني من أهل ظهران الجنوب ولكن مريت وشفت ودخلت البلدة القديمة وشفت التفاصيل اللي فيها إيش شعور كنت تمر على هذه الأطلال الموجودة القائمة في ظل الاهتمام والدعم لهذا البناء التراث العمراني العظيم؟
2: إحنا عندنا في البلدة أشياء تراثية قديمة مسجد البلدة أثري وعمره طويل ومن الأشياء الاهتمام إذا كانت الدولة وولاة الأمر الله يحفظهم هم من يرعون مثل هذه الأشياء فمن واجبنا إحنا أن نسعى أن نحافظ عليها. الأمير محمد بن سلمان حفظه الله رمم المسجد القديم في البلدة
1: من ضمن البرنامج الوطني
2: من ضمن البرنامج الوطني فأثرى شيء جديد صار الناس يجون على تحفة معمارية
1: ويدخلون يصلون ما شاء الله
2: ورجعة
1: الصلاة ما شاء الله
2: تعرفين احنا الآن أيضا في الجمعية حقة البلدة سوينا مبادرة نزل ريفية
1: جميل
2: بحيث نحن نعيد للبلدة حياتها بحيث اللي يجي زائر أو سائح يبغى ينام يبغى يأكل يبغى ينعيده إلى الحياة القديمة إلى الهدوء. كان عندنا في القرية الألفة والمحبة والتسامح والتواصل كان كل أهل البلدة يعتبرون بيت واحد
1: أصلا تفاصيل البناء والتصاق البيوت تدل على علاقة حقيقية بين الناس يعني
2: جداً.
1: التصاق الجدران بالجدران يعني التعاون المسؤولية المجتمعية كانت حاضرة في المجتمع
2: كنا من أبناء البلدة وإحنا صغار ما نعرف تفرقة بين المجتمع هذا أبوي فلان وهذه أمي فلانة
1: أيوة
2: وهذه أختي فلانة حتى أنها من المواقف الطريفة، ما كان فيها، كان الماء يحمل في في في قرب أو يحمل على الرؤوس، فكان إحنا وإحنا نلعب في الشوارع تمر إحدى النساء فنقولها وطي راسك قليلا عشان أشرب، فكان هذه من الأشياء اللي كانت تحدث في القرية، وكان شوارعها كنا نشوفها كأنها شوارع هايوي، مو شوارع صغيرة، بالعكس كانت ممتازة وكانت وسيعة، وهذا اللي التقارب هو اللي زاد الألفة بين المجتمع وزاد الألفة بين الناس.
1: جميل، تفاصيل فعلا مرتبطة وأصيلة في ثقافة ابن المنطقة وابن المناطق كلها في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا عندك قطع عمرها ما شاء الله تبارك الله. الآن أمامي قطعة ثقيلة من الحديد، تقول لي قبل شوية إيش هي؟ ما عرفت أنا لما أنت قلت لي.
2: هذه عبارة عن قفل، اللي كان أحد أعمامي رحمة الله عليه صاحب تجارة، فكان يقفل المحل حقه بهذا القفل، عمره يتجاوز 150 سنة. أيضا من القطع فيه حجر أثري، حجر بركاني أثرت عليه قرب إحدى مزارعنا، لفت انتباهي عندما حملته فإذا به يمثل خريطة شبه الجزيرة العربية وخريطة المملكة العربية السعودية بجميع حدودها وتفاصيلها. هذه عرضتها على أحد الجيولوجيين في جامعة الملك خالد، يقول لي عمرها يتفاوت بين 500 سنة إلى 700 سنة.
1: طبعا مزيد من التفاصيل إن شاء الله بناخذها عن المتحف، ولكن أرجع أيضا لضيفتي هيا. هيا، من 12 سنة إلى اليوم كيف ترين مشوارك هذا وكيف تجاربك؟ شوفي أصعب شيء واجهتيه خلال مشوارك هذا؟
0: دائما عندي قاعدة اللي هي صعود السلم حبة حبة، ودائما الإنسان اللي يوصل لغاية الشيء اللي هو يبيه لازم يحاول أكثر من مرة، دائما في كل محاولة لازم فيها فشل، لا، فكنت دائما أشبه نفسي بالنملة، المحاولة الأولى ما تنجح، المحاولة الثانية ما تنجح، الثالثة ما تنجح، لغاية ما أوصل للشيء اللي أنا بيه. أنا اللهم لك الحمد ممكن تكون خامس محاولة أو شيء، بس الحمد لله أني أوصل للشيء اللي أنا. فدائما أي واحد يكون عنده حرفة لازم يكون عنده هذا الشيء، يكون عنده صبر، يكون عنده صبر، يكون يعطي نفسه إن المجال، وبالعكس الفشل ما عمرك كان مقياس للشيء اللي أنت فيه، بالعكس تبدأ في فشل مع الأيام بتوصل للشيء اللي أنت تبيه.
1: يا هيا ما شاء الله عليك، انت حققتي معادلة رائعة جدا. انت بديتي في الحرفة قبل تدخلين الوظيفة الحكومية، هذه الوظيفة اللي حصلتي فيها على الأمان الوظيفي أو الراتب ما خلتك توقفين، بالعكس انت استمريتي في حرفتك وفي هوايتك واستمريتي فيها وبدعتي فيها أكثر. هذه رسالة منك للي أصلا لسه باحثين عن عمل وينتظرون الوظيفة اللي يبغون على قولهم الأمان الوظيفي أو الراتب الثابت، اللي ما منعك، ليش اللي خلاك تستمرين في حرفة؟
0: بالعكس الحرفة تتيح لك أشياء كثيرة، منها أول شيء تعطيك قوة صبر، قوة صبر بحيث أنك تصبرين على الأشياء اللي تواجهك في الحياة. أنا بدأت بالحرفة وبعدها فيما بعد بسنوات اللي حصلت على الفرصة الوظيفية اللي هي في الحكومية ما خليتها الحرفة هذه، لا، لأنها علمتني وربتني على أشياء أنا كنت غافلة عنها، الصبر، الواحد يكون عنده
1: متنفس
0: من الهواية. بالعكس الحرفة هذه أتحت لي، الوقت اللي أنا زعلانة أبدع، الوقت اللي أنا حزينة أسوي أنتج، بالعكس هذه تلقين فيها متسع تفرغين فيها الطاقة اللي داخلك، سواء حزن فرح، والله يبعد الحزن عن الناس، بس بالعكس أني حسيت أنها فيها الحرفة هذه اللي أنا أمارسها، حسيت أنها فيها متسع أني أمارس فيه أشياء كثيرة.
1: جميل، وبنرجع لك أكثر، أنت وضيفنا الدكتور سالم، ولكن بعد الفاصل.

0: مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامج مقهى ديرتي ومع ضيوفنا الدكتور سالم مصلح هاشل الهاشل مالك المتحف الأثري في محافظة ظهران الجنوب والحرفية هيا محمد إسماعيل عواجي حرفية المتخصصة في الشموع والطباعة والريزن والرسم على الفخار. طبعا صيد أنت جيت لنا من ظهران الجنوب ما لازم نستحث الماضي ونتذكر العادات والتقاليد القديمة والتفاصيل هذه إذا كان في شيء منها اندثر في شيء منها لازال مستمر ومحافظين عليه.
1: والله في الحقيقة بالنسبة للعادات القديمة طبعا أغلبها اندثر لتغير المجتمع لتغير الحياة لتغير
0: ولا هجرة هاجر المدن الكبيرة
1: أكيد لازم فيها. طبعا عندنا في التعليم في ظهران الجنوب كانت أول ثاني مدرسة في منطقة عسير بعد أبها. كان عمي رحمة الله عليه أول من أسسها عام 1362 تقريبا أو 62. طبعا الدراسة أو التعليم في ظهران كان قليل جدا مما حدا بالناس. طبعا يبغون يعلمون أولادهم ويبغون يعلمون بناتهم فهاجروا من ظهران وتركوا ظهران. اللي راح للوظيفة واللي راح للعمل واللي راح للدراسة اندثرت معها كثير من العادات والتقاليد اللي كانت زمان. ما عاد في شيء, صارت الحياة
0: العملية المدنية
1: أيوة يعني. المدنية الجديدة طغت على الأشياء الموجودة. صار الآن حتى البيوت ما عاد تدخل, الضيف يجي نحطه في استراحة أو نحطه في
0: صارت كثير
1: أيوة. فالآن كان زمان نفرح بالضيف إذا جاء أو أهلنا إذا جونا من مناطق المملكة يسعنا مجلس اللي ينظر له الآن يقول ما مستحيل كان يسع العدد اللي كان يدخل فيه لأن النفوس كانت قريبة من بعض. الزواجات كان نفرح بالزواجات وكان العادات
0: متنفس الوحيد يعني جدا.
1: كان العمل في الزواجات تقريبا 3 أيام. اليوم الأول نسميه يوم الحنة في بيت أهل العروس.
0: نعم.
1: ويكونون أقارب العروس أيضا الزوج يرسل المهر ويرسل الملابس اللي نسويها نسميها الكسوة ويرسلها للعروسة تتزين بها يوم الحنة. اليوم الثاني هو يوم الزواج عند أهل العروس الاحتفالات استقبال الضيوف في العصر بعد المغرب إلى بعد العشاء يكون فيه حفل سمار يكون فيه اللعب الموروث المنطقة بعدها تسري المرأة مع زوجها إلى بيته. اليوم الثاني يكون أهل الزوجة نسميه إحنا زمان نسميه اللحقة يكون أهل الزوجة يلحقون زوجة يلحقون بنتهم ويتعشون عند نسيبهم فكان الزواج له
0: ثلاثة أيام ما شاء الله
1: فرحة ولا فرحة ولا قيمة. اندثرت هذه الأشياء كلها. الآن الزوجة تجي على قصر الأفراح ومن قصر الأفراح على بيت زوجها والله يستر عليهم ما عاد فيه ذيك الطعم للحياة. حتى شكل الزواج عندنا زمان أنا أذكر وأنا صغير كان العروسة ما كان في شراء ما في تلبس العباية والغطوة ويصير بينها وبين الناس زي الحجاب يسمونه حجبة أيوة
0: يسمونه حجبة
1: تجلس فيه لأن يجي زوجها يأخذها وتمشي. من الأشياء اللي كانت تحصل أيام الزواجات فعلا كان النساء يجون من العصر يرقصون العروسة يلعبون معها
0: يوم مشاركة حقيقية
1: أيوة مشاركة حقيقية فعلا تحسين في زواج في فرح. الأيام هذه في فرح صحيح لكن
0: نص هذه الليلة راحت في الصالون
1: بالضبط. هذه بالنسبة للعادات القديمة اللي غير غير غير الفزعة غير. كان عندنا زمان ما كان في عمال فكان الناس إذا أحد يبغى يعمل عمل يسمونها العانة يعينونه
0: الرفدة والعانة
1: لا عانة. هذا مرة من المرات جاء سيل وشال المزرعة حقتنا كلها
0: أيوة.
1: راح أبوي زهم الناس وساعده بنوا الجدار من الصباح إلى المغرب
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى بتدبيره جاء سيل بعد صلاة المغرب شال الجسر كامل الجسر. اللي بنوه فقالوا ايش نسوي قالوا لازم بكره نبنيه من جديد، يسمونها يعني نعاونك.
0: أيوة.
1: نعاونك بدون مقابل، على اساس لو صار عندنا ظرف او صار عندنا شيء تجي تشتغل معنا وتعمل معنا بدون
0: كان في تعاون جداً. ما شاء الله تبارك جداً. الله وهذه العلاقه كانت ايضا قويه جدا. ننتقل ايضا لضيفتنا هيا محمد، ومشوارك في الحرف، وانت بداتي من ايام البرنامج الوطني بارع قبل ما يعني قبل التحديثات في مسار التحول والرؤيه الوطنيه الجديده، ايش الفرق اللي لمستيه خلال هذا المشوار، وخصوصا بعد وجود وزاره الثقافه وهيئه التراث والاهتمام المباشر بالحرفيات؟
2: في فرق واسع بين أول الحرفية كانت إذا عندها حرفة ولا شيء تقتصرها على داخل المكان اللي هي موجودة فيه أو الناس المحيطين لها. لا، من يوم من وقت ما تدخلت اللي هي الوزارات اللي هي عام الحرف اليدوية، وأيضا اللي هي كان بارع اللي أول كانت مشاركة لي كان عن طريق بارع
0: لاكتشاف موهبتي، وكان بداية الحرفية في بارع
2: عن طريق بارع ما شاء الله. وأول مشاركة لي كأني أظهر منتجاتي للسوق الخارجي عن طريق مشاركتي في بارع. حاليا ما شاء الله أتاحت لنا جميع الفرص من ناحية دورات تدريبية، طريقة تسويقك لمنتجك، أتاحوا لنا منافذ اللي هي البيع، كمان مشاركات داخلية ومشاركات خارجية، وأهمها كانت اللي هي المشاركة اللي هي عام الحرف اليدوية في اللي هي معرض بنان الخاص بالحرف اليدوية اللي يقام كل سنة.
0: جميل. أيضا هي موضوع أنه ارتباط الحرف أو القطعة الحرفية وهذا المنتج السفونير بهوية المكان أصبح جزء لا يتجزأ من التجربة السياحية للسائح، اهتمامك فيها وحرصك على نوع القطعة اللي تطلع من عندك.
2: من ناحية أني بما أني في سكان منطقة عسير، دائما عندنا يكون في فترة الصيف يكون سائحين من خارج المنطقة، دائما يكونوا حريصين أنهم إذا جوا المنطقة أنهم يحاولوا يقتنون شيء يكون خاص بالمنطقة بموروث المنطقة. بما أن عندنا هنا في منطقة عسير اللي نشتهر فيه ونتميز فيه اللي هي القط العسيري، كمان عندنا اللي هي زهور ونباتات تكون متواجدة بس في اللي في منطقة الجنوب الجاكرندا اللي هي أشياء. فكنت أنا حريصة على أني أكون ربط مباشر فيما بين، بحيث أن السائح إذا جاء وأنا كنت في أي مكان منفذ للبيع وشيء يكون عنده في جهة في قطع جاهزة من ناحية اللي هي القط العسيري، أنها تكون كتذكار أنه يحاول يأخذها معه وقت السفر.
0: جميل.
2: وتكون خفيفة.
0: جميل. طبعا بنتوسع أكثر إن شاء الله، ولكن نرجع لكم بعد الفاصل. وما زلنا مستمرين معكم في برنامج مقهى ديرتي، وقبل أن تقلك ضيفنا خلي بس أكمل معها هي نقطة الحرف اليدوية والقطع وحجم الطلب، كيف تشوفين الآن؟ تعرفين المنتجات هذه وخصوصا أنك تشتغلين كحرفية شغلك خاص فيك، يعني كيف خط الإنتاج معك؟ كيف تقدرين توفري القطع؟ حجم الطلبيات إنتاجك مقابل لحجم الطلب في السوق وخصوصا في موسم الصيف؟
2: في البداية أول ما بدأت مشروع كنت أعاني من شغلة اللي هي في طريقة التسويق، تسويق المنتج، كيف أني أقدر أسوقه، كيف أني أقدر أحصل على أكبر
0: وأوصل
2: لشريحة مستهدفة، كيف أني أقدر أقتني. ما شاء الله عن طريق منافذ البيع قدرت أني أعرض السلع الخاصة فيني اللي هي واللي هي المعروضات اللي المنتجات اللي الحرفية الخاصة فيني، ما شاء الله لقيت نسبة إقبال كبيرة مو طبيعية من داخل المنطقة ومن خارج المنطقة. أتاحت لي فرصة التسويق عن طريق اللي هي مواقع التسويق اللي عن طريق سناب شات واللي هي تيك توك والبرامج التواصل هذه الاجتماعية، يعني وصلت لأكبر شريحة من المجتمع. من ناحية خط الإنتاج صار عندي ما شاء الله، يعني بديت أول كنت قطع بسيطة من واحدة إلى بالعدة، الحين صرت ما شاء الله يعني عندي خط إنتاج كبير يعني
0: يتناسب
2: مع اللي هي الطلبات اللي تكون موجودة فيه.
0: جميل. أرجع لك للدكتور والوقت بدأ يداهمنا والله، لكن

0: مشاركاتك كثيرة ومميزة وبرزت كثير فيها، كلمني عن أهم المشاركات اللي أنت كان لك دور فيها، وأيضا المتحف.
1: أنا شاركت في أشياء كثيرة بالنسبة للأشياء التراثية، شاركت في الجنادرية، وشاركت في السودة، وشاركت في المفتاحة، وشاركت في جامعة الملك خالد، حتى أن مرة من المرات عرض علي أن أعرض المتحف في ماليزيا، لكن ظروف العمل وظروف الوقت هذاك ما سمحت بأن نعرضه في المكان. المتحف عبارة عن قطع أثرية قديمة، مخطوطات، أشياء تراثية زي أدوات الطابخ، أدوات
0: الزينة المرأة،
1: زينة المرأة، وما يستعمل في الأعراس، الزراعة وما يهم الزراعة وكيف تكون الزراعة وكيف تكون أدوات الزراعة اللي كانت تستعمل من الأول، قطع أثرية كثيرة معدنية، عملات معدنية، أمتلك من فضل الله سبحانه وتعالى من المقتنيات جميع العملات السعودية اللي كانت تتداول من أيام الملك عبد العزيز إلى الآن، وما كان يتعامل زي الريال الفرنسي، زي الريال العربي، زي هذه كلها موجودة الحمد لله في المتحف. عندي من جميع عملات العالم، عندي أشياء تراثية قديمة زي البكام، زي الروادي القديمة اللي كان على البطارية، وكان على عندي خرائط، عندي أشياء كثيرة، عندي ما يتجاوز 2500 قطعة
0: ما شاء الله. هيا في الدقائق الأخيرة، ما الرسالة توجهين الحرفيات، وخصوصا في ظل الدعم اللامحدود لمجال الحرف اليدوية في المملكة العربية السعودية؟
2: الرسالة الأخيرة اللي عندها حرفة ما تقتصر فيها على الأشياء، بالعكس تحاول تبرزها، لأن عندنا في دولة ما شاء الله تبارك الله تولي الاهتمام والاهتمام وكمان والدعم، الاهتمام والدعم، بحيث إن نمثل المنطقة ونمثل اللي هي المملكة أفضل تمثيل كحرفيين. الوحدة إذا عندها حرفة بالعكس المجال قدام مفتوح لك، من ناحية تدريب، من ناحية اللي هي إظهارك لسوق العمل، من ناحية منافذ البيع. أنا أقول لك ابدعي وامشي.
0: ختاماً طبعاً شكراً لكم ضيوفنا الكرام في الاستوديو، الدكتور سالم مصلح هاشل آل هاشل، مالك المتحف الأثري في محافظة ظهران الجنوب، وأيضاً الحرفية المبدعة هيا محمد إسماعيل عواجل، الحرفية المتخصصة في القط وفي الشموع وفي الريزن وفي الرسم على الفخار. ختاماً شكراً لكم مستمعينا الكرام، وشكراً أيضاً لكم ضيوفنا في الاستوديو، أتمنى نكون قدمنا مادة تناسب ذائقتكم. شكرا أيضا لجميع من سيتابعون إن شاء الله الحلقات القادمة. كنت أنا معكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري، كل التحايا لكم من مخرج هذه الحلقة سيادة الشهري.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.

حياكم. ما زلنا في رحلتنا مع شاعرنا الخبز أرزي. مرة من المرات دعاه شخص من الأشخاص لمنزله وجوعه في العزيمة هذه، فقال هذه الأبيات: من حديثي أن ابن بكر دعاني لشقائي فليته ما دعاني، غرني منه منظر ولباس وأثاث ومجلس وأواني، مجلس كالجنان حسنا ولكن قبح الجوع حسن تلك الجنان، فلعمري كان الخوان ولكن لم يكن ما يكون فوق الخوان، وجفان مثل الجواب ولكن ليس فيهن ما يرى بالعيان، وغضار الألوان جاءت ولكن ليس فيها روائح الألوان، فإذا ما أدرت فيها بناني لم أجد ما أمسه ببناني، إنني ماضغ على غير شيء غير صك الأسنان بالأسنان، ترجع الكف وهي أفرغ منها عند مدي لها فدأبي وشاني. ونوقف مع الأبيات وقفتنا المعتادة. يقول: من حديثي أن ابن بكر دعاني لشقائي فليته ما دعاني. ابن بكر هذا دعا شاعرنا لشقائه وليس لإكرامه، وشاعرنا نادم على هالدعوة وعلى إجابته لها. غرني منه منظر ولباس وأثاث ومجلس وأواني. منظر ابن بكر ولباسه وأثاث بيته ومجلسه وأوانيه كلها غرت الشاعر، ظن لما شافها وشاف فخامتها أنه بيقدم له ما لذ وطاب من أصناف الطعام والشراب. مجلس كالجنان حسنا ولكن قبح الجوع حسن تلك الجنان، وش الفائدة تكون في مكان جميل جدا لكنك فيه جايع وبطنك يوجعك من شدة الجوع؟ فلعمري كان الخوان ولكن لم يكن ما يكون فوق الخوان. الخوان المائدة، المائدة موجودة، لكن اللي يكون فوق المائدة من طعام وشراب غير موجود. وجفان مثل الجواب ولكن ليس فيهن ما يرى بالعيان. الجفان جمع جفنة، وهي القصعة اللي يأكل الناس منها، يعني مثل الصحن تقريبا أو اللي يسمونه البلم. مثل الجواب جمع جابية، وهي الحوض العظيم اللي يجمع فيه الماء للإبل وتشرب منه. فيقول عنده صحون وش كبرها، لكن ما تقدر تشوف بعينك المجردة الشيء فيها. وغضار الألوان جاءت ولكن ليس فيها روائح الألوان. أواني الغضار الملونة جت لكن ما في ريحة الألوان، ويبدو أنه يقصد الألوان الأطعمة يعني. فالأواني هذه الغضار ملونة مزخرفة وش زينها، لكن ما فيها حتى ريحة الطعام. فإذا ما أدرت فيها بناني لم أجد ما أمسه ببناني، يعني لا يشوف فيها طعام بعينه ولا يشم فيها رائحة بأنفه، فيقرر بعد فشل حاسة البصر والشم في العثور على شيء يوكل ويسكت به جوعه إلى حاسة اللمس، فيتلمس بأصابع لعل وعسى داخلها الصحون، لكن أصابعه ترجع بخفي حني. إنني ماضغ على غير شيء غير صك الأسنان بالأسنان، يضطر في النهاية يمضغ الفراغ وتصطك أسنانه ببعض دون طعام تمضغه. ترجع الكف وهي أفرغ منها عند مدي لها فدأبي وشاني، بدال ما ترجع يده من الصحن مليانة ترجع وهي أفضل مما كانت عليه يوم مدها. طبعا مبالغة من الشاعر. فدأبي وشاني قصده فهذا دأبي وشأني في ذيك العزيمة اللي الله لا يعيدها. وبكذا نكون وصلنا لختام هالحلقة، ونشكركم على المتابعة. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. مع السلامة.

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السباعي، أهلا بكم. المملكة تحقق المركز الثاني عالميا في جاذبية أسواق مراكز البيانات. شركة MSC للحاويات تعلن تدشين خط ملاحي جديد يربط دول أوروبا بميناء الملك عبدالله برابغ وميناء جدة الإسلامي. مدينة الحجاج بمنطقة حائل تستقبل لأول مرة حجاج بيت الله الحرام من العراق. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تستقبل ضيوف الرحمن من غانا. القبض على 3 إندونيسيين لنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وزارة التعليم تمدد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين إلى 14 من مايو. الحملات الميدانية لوزارة الداخلية تعلن خلال أسبوع عن ضبط 11300 من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة. حفر السواحل اليمني يعلن اختطاف ناقلة نفط قبالة شبوة واقتيادها نحو السواحل الصومالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن طهران أعدمت رجلين اليوم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وفي الخبر الأخير، مع اتهام أحدهما أيضا بجمع معلومات استخباراتية قرب موقع نطنز النووي في أصفهان. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
6: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
1: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
10: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه، حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والنمو المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعرائنا الكرام في قصائدهم المتعددة، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. أعزائي المستمعين الأفاضل، من هذه المفردات مفردة العندل، وهو اسم من أسماء الغزال، وهي صفة تطلق على البنت الجميلة. ويقول الشاعر الكبير عبد الله بن سبيل: عندل بطروق الهوى ساعفتني، تنقاد لي قود العسيف برسانها. ويقول الشاعر سعد الجميلي: العندل اللي لها بالقلب قدر ومقام، يوجد حالي عليها كثر حبي لها. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة العوص، وهي الإبل. يقول الشاعر دبيان بن عساف: يا مركبنا فوق عوص النجايب، متعرضين للخطر والسمومي. ويقول شاعر آخر: شايب شيبي على عوص النجايب، سبرها واندرهمت لها دليلة. ويقول شاعر آخر: يا بعد خد زمت من دون مستورة، ما تاصله عوص لنضى كود نحالي.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بشاعرنا القدير صالح الريان في برنامج المتكة، ونقول يا هلا ويا مرحبا بك يا صالح في برنامج. متمني أن تكون حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية.
1: يا مرحبا ملايين أبو محمد، أستاذ القدير والباحث الكبير، حنا اللي متشرفين اليوم بالتواجد معك في هذا البرنامج الفخم والمميز.
0: شاعرنا صالح الريان، عندي سؤال، أنا أقول أين يجد نفسه شاعرنا صالح الريان حاليا بين هذا الكم الهائل من يكتبون القصيدة النبطية والأغنية خاصة؟
1: والله يا أبو محمد طال عمرك، أنا والله أشوف نفسي يعني مع صفوف إن شاء الله المبدعين، إن شاء الله اللي يقدمون الأغنية يعني بطريقة احترافية، ويحاولون يتواجدون في كل مناسبة. ويا طويل العمر مثل ما قلت لك، يعني حدنا نقيب ونتواجد، لكن إن شاء الله نحن موجودين في ذاكرتك.
0: شعرنا صالح الريان، وحنا متعطشين لسماع العديد من الإبداعات الشعرية، ودنا نسمع من قصائدك وعلى حسب اختياراتك.
1: والله يا أبو محمد ودي أقول ألبوم الصور. ألبوم الصور يعني تعني لي الشيء وتعني للكثير لأنها واقعية.
0: تسلم طال عمرك، ما يجي منك مقبول
1: يا بعد راس.
0: الله يسلمك.
1: نقول الله على ألبوم الصور، ذكرني بالماضي، كيف الزهر في داخلي أصبح قصن فاضي، فجأة ظلمت كل الدروب وصارت حياتي شمعتي بقلبي أداريها وخاف تنزل عليها دمعتي، ما جاء على بالي أبد ولا عملت حساب إن المحبة بالعطا يا أقرب الأحباب، كانت لي الصدمة كبيرة وجرحها أكبر، لا صار من حبيته ينكرني ويتكبر، وين أنت يا ساعي البريد أخذ معك همي ترميبة في وسط البحر، حتى ولا تسمي يرضيك حالي يا زمن، أصحى وأنا مديون ما لي سوى كلمة أقول، الله يكون بالعون يا أبو محمد.
0: صح الله أسانك، كلمات الحقيقة ما أجمل المشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق. لا شك صالح الريان يكتب الشعر النبطي والشعر التفعيلة، وهذا الحقيقة شيء جميل في شاعر يجمع النوعين من الشعر الحقيقة اللي حنا نفتخر به.
1: يا بعد راس
0: ودنا تسمعنا بعد قصيدة غزلية نبطية.
1: غزلية يقول يا طويل العمر، يقول من سواليف حبيبي ما أمل،
0: يا سلام،
1: مع هذوب وياخذ أفكاري بعيد، انحكى يمطر من الشاه العسل وانسكت أقول له بالله عيد، يطرب أسماعي بكلمات الغزل لذة حروفه يذوب منها الجليد، لا نطق كلمة أحبك في خجل، تشرق الدنيا بعيني من جديد، يا مساء الخير من شيح ونفل، يا صباح الورد يا الفجر السعيد، كيف ما أحبه وهو مثل العسل، مو أحبه إلا ساكن بالوريد.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق في سماء الإبداع بالعديد من النصوص الجزلة. صح الله سانك أبو ريان، صح الله سانك،
1: ذوقك ونبضك.
0: الله ربي يبارك فيك أبو ريان. لا شك الأمسيات الشعرية هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره. سؤالي، ما سبب غياب شاعرنا صالح الريان عن الأمسيات الشعرية مع أن الكثير من محبينك متعطشين وبانتظار أمسية لك؟
1: والله هي الغائب الحاضر يا أبو محمد، يعني أنا يمكن انشغالي بكتابة القصيدة الغنائية، ممكن اكتفاء نعم عن الأمسية، لكنها حاضرة على كل المنصات وفي الحسبان، وإن شاء الله أكيد قريب إن شاء الله أتشرف أني أكون يعني ضيف على أمسية بإذن الله.
0: احنا دائما في المنتدى الأدبي الشعبي ندعوك لإقامة أمسية خاصة لك، ودائما تأجلها، فالآن عرفنا السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب.
1: والله يا أبو محمد، أول حاجة أنا أصرح من قبل الإذاعة، وهذا شرف.
0: الله يطول عمرك.
1: أنت أبو محمد يعني قائد ورائد يعني بالمنتدى الشعبي، وأنت طال عمرك أنا أقول عراب لنا، ونتعلم منك.
0: ما عليك زود.
1: بسم الله أنا حضرت الكثير والكثير من يعني الأمسيات والمنتديات معكم، والله كنت كل زيارة أجي أتعلم منكم الكثير.
0: تستاهل العلم الطيب أخو شاعرنا صالح ريان، أنت شاعر ما شاء الله، ومحنا نستفيد منك ونستفيد من خبراتك، الله يحفظك إن شاء الله.
1: يا بعد راسي والله نجي من بعدك يا أبو محمد، وأكيد إنها قريبة في الحسبان.
0: نقول مرحبا على الرحب والسعة.
1: يا بعد راسي الله يحبك.
0: الله يطول أبو ريان، ودنا تسمعنا قصيدة للحين متعطشين الحقيقة إبداعاتك الشعرية.
1: طيب يا أبو محمد، يقول يا طويل العمر، يقول لا تذكرون اسمه يتعبني طاريه،
0: يا سلام،
1: ذاك الذي ما يحلف إلا براسي، ضاع بسما غيري وضاعت أراضيه، ما عاد له فيني مينا ومراسي، أصدق الكذبة وأقول إني ناسيه، وإذا سأل قلبي رسمت ماني ناسي، ينام في عيني واصحى ولاقيه، حتى بصاف الماء أشوفه بكاسي، جروح تنزف كل ليلة تنادي، ما كني اللي بوسط قلبه أساسي، أدعي له من قلبي يا ربي تهدي، وأدري على قلبي متى يكون
0: قاسي. اللهم أمين. شاعر تسير بخطة ثابتة الحقيقة نحو الإبداع، ينساب شعرك جلالا عذب ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: يا بعد راسي تلاميذ.
0: الله يا ربي بارك فيك أبو ريان. أبو ريان، من الشخص الذي يعني لك الكثير والكثير؟
1: والله الشخص اللي يعني لي طال عمرك أكيد هو الشخص اللي أنا أعني له بعد.
0: كلكم مكمل الآخر
1: أكيد طبعا.
0: الله يسلم. ثانيا احنا الحقيقة نبارك لك من خلال هذا المنبر برنامجنا المتكة نجاح أغنيتك لومي حساوي، الحقيقة اللي كان أشبه بهوية إحسائية جميلة، ونبارك لك نجاح أوبريت مهرجان ربيع النعرية. ودنا تحدثنا كيف كانت تجربتك كملحن الأوبريتات.
1: الله يبارك في عمرك يا أبو محمد، أولا أنت من أول الناس اللي باركوا لي يا أبو محمد.
0: تستاهل كل العلم الطيب.
1: بالرسائل وبالاتصال تواجد وبالمصافح طال عمرك، فأنا الحمد لله يعني كنت فخور أني قدمت أقدر أقول هوية بسيطة أحسائية، فمن المنبر برضو من الإذاعة أنا والله أشكر الكثير صراحة من الزملاء فريق العمل، هم اللي للأمانة عطوا الفرصة النجاح، من الأستاذ المرشد السياحي عبد العزيز العمير.
0: جميل.
1: والدكتور
0: الله يذكره بالخير
1: والموزع إبراهيم الحمدان، والمؤدي محمد الثاقب يا طويل العمر، وأخونا صلاح التركي يعني داعم، وأخونا خالد الدوسري، وممثل جعفر الجبران، ومشاهد الكليب كانت يا طويل العمر استوديو محطة الفن، والله وراعي الحفل أو راعي العمل إدارة مجلة السياحة العربية المهندس عباس الإبراهيم، وخصنا بالتكريم كذلك يا طويل العمر سعادة رئيس القرفة التجارية يعني المهندس محمد العفال، فكانت والله من النجاحات اللي حنا تشرفنا فيها.
0: استاهل والله كل علم طيب أبو ريان.
1: الله يبارك
0: دائما مبدع، الله يحفظك طول في عمرك.
1: جعلك تسلم. أما بالنسبة يا أبو محمد يا طويل العمر، الأوبريت والله أوبريت أنا برضو أقول نقلة جميلة، وهذا أنا أشوف أنه يعني أن مثلا أهل الحسا يشاركون بالنعيرية وأهل النعيرية يشاركون بالحسا، يعني هذه تجدد دماء وتجدد علاقات ونقل الثقافات بين المحافظات، فكان يعني شيء جميل أني أشارك في هذا يا أبو محمد.
0: جميل جميل، تستاهل والله أبو ريان، تستاهل العلم الطيب. أبو ريان، بعد ما سمعنا الأبرز من أعمالك وما جديدك الحصري لإذاعة الرياض وبرنامج المتكة؟
1: والله الجديد الحصري كثير، أنا أجايك بحاجات إن شاء الله جميلة.
0: شرف بها طال عمرك.
1: بس, بس بس بس اسمحوا لي يا أبو محمد، أنا دائما أحب أشكر الناس اللي شرواك،
0: الله يحفظك،
1: لأنه صالح الريان ما يوصل إلا فيكم يا أبو محمد.
0: هذا من تواضعك، الله ربي يبارك لك.
1: أي والله، فمهرجان النعيرية يا أبو محمد يعني أنا رشحت من قبل الأستاذ فيصل الشمري والأستاذ والدكتور محمد الحوسين،
0: الله يذكرهم بخير.
1: ومن أجمل الصدف يا أبو محمد أني السنة هذه أنا ما أدري أقول مقامرة ولا هي تجديد عهد بالتلحين.
0: أنت قدها وقدود طال عمرك.
1: جعلك تسلم.
0: ودنا تسمعنا يا أبو ريان قصيدة العمل الوطني.
1: قصيدة العمل الوطني يا طويل العمر،
0: إذا هي متوفرة لديك يعني.
1: إيه هي قدامي طال عمرك، بس الخبر عاد ما حفظناها يا ابو.
0: تسلم الله يا ربي طول في عمرك.
1: لا لكني اطال عمرك مثل ما قالوا سم تجيك
0: من قاسان. الله يحفظك
1: أمر.
0: فوق الامر الله يحفظك
1: يا مملكه. نامي بامان وعيونك جنودك.
0: يا سلام.
1: نامي بحفظ الله يعز سلمان ومحمد واللي تطاول يحاول يصل حدودك. ما اقول بعد السماء الا بعد وابعد. الزم حدودك وعين خير لا تكابر. حجمك تعرفه وتعرف حجم السعوديه. يسهل من السهل يا المكشوف يا مهابر. اطويق شعب لهم جاده ومواريه. شهيدنا حي ونبضه بالفخر ما مات. وكل شيء مدبر بحكمه حامي البيتين. اخذل حذر وانتبه لمحيك في ساعات. ابو فهد يامر نجيله بالفدا منبين. البادي يظلم ونرد الكيد له كيدين. فوق السماء ولا بحر ولا تبيها بر. صقورنا مترصده ترصد برمش العين. نحمي تراب الوطن بحق من كبر. يا مملكه نامي بامان وعيونك جنودك. نامي بحفظ الله يا سلمان ومحمد واللي تطاول يحاول يصل حدودك. ما اقول بعد السماء الا بعد وابعد.
0: يا سلام. صح الله لسانك ملايين.
1: صح
0: وعلى هذه القصيده الجميله المميزه. الله يطول ومستغرب عليك. الله يحفظك وطنيتك وحبك للوطن.
1: يا بعد راسي الله يطول بعمرك.
0: الله يسلمك. شاعرنا صالح الريان طبعا لكل شاعر قصيده دائما عالقه في ذهنه ويرددها بينه وبين نفسه. وشو شاعرنا صالح الريان؟
1: والله صالح الريان يقول جربت احبك ما قدرت. حاولت والله العظيم مهما تناسيت وكبرت يهزمني الحب القديم.
0: الله الله الله.
1: فيني شعوري حننه صوته معاي وصورته. واتذكر ان جاب الوله وجيته اراضي. دمعته كسرني غيابه كثير ما بين هم وذكريات. بالمختصر ماني بخير متبعثر وقلبي شتات. لو تدخل بقلبي عذرت في داخلي عبره يتيم. جربت احبك ما قدرت. حاولت والله العظيم.
0: حاولت والله العظيم. انت شاعر تملك جميع ادوات البناء الشعري وبريان وبيض وجهك على هذا التميز المهم. مستغرب عنك. الله يحفظك.
1: يا بعد راسي والله حنا ما نجي الا من بعدكم.
0: الله. طيب ابو ريان انت ما شاء الله اشبهك بقناه اعلاميه ما شاء الله في وتعدد الهوايات الجميله. نبي خبر حصري لبرنامج جلمتك.
1: الخبر الحصري يا بعد راسي باذن الله باذن الله يا طويل العمر عندي ان شاء الله عمل او برنامج باذن الله بيكون عنوانه قصيده ونقم.
0: تسلم.
1: وإن شاء الله إن البرنامج هذا بيكون مميز مختلف لأنه والله فيه جهد وفيه ورشة كبيرة بإذن الله.
0: تسلم.
1: وأنت أكيد من أحد المشرفين على البرنامج.
0: أتشرف. الله ربي يطول في عمرك أبو ريان. لا خلا ولا عدل.
1: والله الشرف لنا. وهذا ما قد والله تكلمت فيها إلا اليوم.
0: الله يطول. دائما أنا أسميك أبو المفاجآت.
1: يا بعد راسي من بعدكم والله.
0: الله ربي يبارك في أيامك إن شاء الله. شاعرنا صالح الحريان كيف ترى حاضر الشعر؟ يعني هل الشعر الآن يعيش في عصره الذهبي بوجود الحقيقة العديد من البرامج الشعرية والقنوات الفضائية والإذاعية والصحف وغيرها؟
1: والله شوف يعني الآن بسم الله ما شاء الله يعني مع الكم الهائل وتوفر المنصات والمنتديات الشعبية والشباب. وشوف حنا يا أبو محمد إذا توفر لنا القامة اللي مثلك وشروك
0: الطيب
1: مكانه ويفتح قلبه وإذاعة المتكة وما يشابه الإذاعة هنا أنت تلاقي نفسك كل يوم تصنع نجاح وتميز وتنافس وتروح تقرأ وتتثقف. فأنا أشوف إن الآن بروز قوي وجميل لكل موهوب بشكل عام يا أبو محمد.
0: جميل جميل. لا شك إحنا نسعد الحقيقة ونفخر بوجود القامات اللي مثلك شرواك في برنامج جلمتك وعبر الإذاعة الرياض. الله يحفظك.
1: والله ما كبرنا إلا فيكم يا أبو محمد.
0: تستاكل علم طيب والله بريان. بريان إحنا متعطشين لسماع العديد من القصائد الجميلة عندك سواء الاجتماعي أو الوطني أو الغزلي. ودنا نسمع القصيدة من قصائدك الجميلة.
1: يقول لابتدى رقمك واحد بالهوية. اختصرت اللي تمنوه بسنين. دارك العز أرض السعودية ويكفي حاكمها قادم الحرمين. يا محمد رؤيتك راي وروية وكلمتك وحدة ما تصبح كلمتين. نقلب الصحراء ورود الندية صافحك شابك واقسمها يمين عادة عياد العهود الأولية وكل عام وحنا لك مبايعين نلعب العرضة ونشيل البندقية ابشر بحجزك بكل الحال
0: بشت وجهنا صح الله لسانك وانت كفو وقدها وقدود الله بريان صح الله لسانك على هذه القصائد الجميلة
1: جعلك تسلم
0: يشعرنا بريان. هل ترى أن الدواوين الصوتية أسرع انتشارا من المغرور؟ طبعا هناك شقين أو هناك فريقين, فريق من يهوى الدواوين الكتابية المقروءة كمرجع له في مكتبته, وهناك فريق ينادي بالدواوين الصوتية وسرعة انتشارها.
1: الصوتية أبو محمد فعلا لها انتشار لكن ركوز المقروء أكثر.
0: نعم
1: يعني
0: صحيح.
1: بعض المفردات لما تقرأها سبحان الله يجي لك ركوز فيها وحتى ترجع للمرجع يعني, وأنت من الأدباء الباحثين وأكيد أنت مرجع لنا بعدين.
0: الله يطول عمرك أبو ريان.
1: فدائما لبيه يا أبو محمد
0: من جل من بعدكم جاك طبطي سنين وتشجيعكم المستمر.
1: الله يطول عمرك. فأنا أشوف أن المسموع يعني ممكن له القبول وله بالعكس الحضور, لكن يعني المقروء هو فيه يعني ثقافة عالية وتركز الكلمة. حتى أنت لما تجي يعني تبدأ في كتابة نص أو ترجع لبعض المفردات تلاقي أنت بحاجة لها.
0: صحيح.
1: صحيح. الله يبارك,
0: الله يبارك فيك أبو ريان. ودنا تسمعنا قصيدة من قصايدك, تكون عندك اجتماعية موجودة ولا غزلية على حسب رأيك.
1: الله يبارك في عمرك والله كل الخير إن شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: وجودك يا أبو محمد
0: الله خلا ولا عدم, تستاكل علم طيب
1: وانت كذلك طال عمرك. يقول يا ابو محمد يقول اشياء كثيره تشوفها بغير ميعاد واشياء كثيره تتعب القلب وتشقي, كم واحد ترجي وصاله ولا عاد بعد الموده صار صعبه تلاقيه, يا معيوني سالت الدمع وشفات الغالي قصب الشوق يخليك تبكي بعض البشر, في جيته عيد ميلاد وشموع عيدي تشتعل يوم ألاقيها أيام من عمري معه, ليت تنعاد مشتاق لأحضانه ولمسة أياديه طول قيابه والوله فيني يزداد وعساه يسمع صوتي اللي يناديه.
0: يا سلام, عساه يسمع صوتي اللي يناديه. شاعر تجعلنا نقف أمام أشعارك بكل احترام وتقدير, شاعر تله بالمشاعر والأحاسيس أبو ريان.
1: الله يطول بعمرك يا ابو محمد.
0: الله يرضى
1: نجلب بعدك
0: بريان. في سؤال حقيقه لبيك حاجك, هل تؤيد النقد في قصائدك الشعريه سواء كانت نبطيه او تفعيله او نثريه؟ حقيقه ان الشاعر ان الناقد طبعا ينقد نصوص الشخص, النقد في النصوص وليست في الشخوص. بريان وش يقول؟
1: والله أنا كان لي برنامج أو بودكاست من فترة من سنة أبو محمد, فطرح علي نفس السؤال.
0: نعم.
1: فأنا أقول الشخص اللي ينتقدك هذا يبي لك النجاح.
0: طبعا ما كل شاعر, ما كل واحد إن أستمع لنقد ربما يعني إلا من يجيد أدوات النقد. طب تسلم.
1: أي صحيح فعلا, لكن أنا أرجع وأقول ما ينتقدك إلا شخص يحبك ويبيك يعني تطور موهبتك, تحاول أنك تشوف الملاحظات اللي أنت مقصر فيها.
0: نعم.
1: فأنا ما أشوف النقد أنه فيه شيء زعل.
0: جميل, جميل.
1: أنا أشوف النقد إضافة والله.
0: إضافة جميلة ويرسم الطريق الصحيح طبعا للشاعر.
1: ما تعلم الصح إلا من الخطأ.
0: نعم. الله ربي يحفظك بريان. راح الوقت, حنا ما شبعنا من سوالفك ولا شبعنا من قصايدك. أنا أشكرك جزيل الشكر على قبولك الدعوة في برنامج المتكة, وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يسلمك.
1: تسلم.
0: من يقول سالم تستاكل علم طيب أبو ريان, وبيض الله وجهك على الحضور.
1: أنا أشكر لكم هذه الاستضافة والدعوة, ويا رب أني كنت خفيف وظل عليكم.
0: دائما متميز أبو ريان.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعرائنا الكرام في قصائدهم المتعددة، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. أعزائي المستمعين الأفاضل، من هذه المفردات مفردة العندل، وهو اسم من أسماء الغزال، وهي صفة تطلق على البنت الجميلة. ويقول الشاعر الكبير عبد الله بن سبيل: عندل بطروق الهوى ساعفتني، تنقاد لي قود العسيف برسانها. ويقول الشاعر سعد الجميلي: العندل اللي لها بالقلب قدر ومقام، يوجد حالي عليها كثر حبي لها. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة العوص، وهي الإبل. يقول الشاعر دبيان بن عساف: يا ما ركبنا فوق عوص النجايب، متعرضين للخطر والسمومي. ويقول شاعر آخر: شايب شيبي على عوص النجايب، سبرها واندرهمت لها دليلة. ويقول شاعر آخر: يا بعد خد انزمت من دون مستورة، ما تاصله عوص لنضى كود نحالي.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء

ما ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: اللهم عافنا في أبداننا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يعد هذا المركز أحد أذرع المملكة في نشر الخير والعون الإنساني على مستوى العالم. تأسس في عام 2015 بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويقع مقره في العاصمة الرياض. يتبنى المركز رؤية إنسانية شاملة تقوم على مبادئ الحياد والشفافية والاستقلالية، ويهدف إلى إيصال المساعدات للمحتاجين في أي مكان دون تمييز ديني أو عرقي أو سياسي. نفذ المركز أكثر من 2400 مشروع إنساني في أكثر من 90 دولة، تتنوع بين الغذاء والمياه والصحة والتعليم والإيواء وحماية الطفولة. كما يقدم برامج متخصصة لنزع الألغام مثل مشروع مسام في اليمن، إلى جانب حملات تطوعية ضخمة تنفذها كوادر سعودية في إفريقيا وآسيا. يحظى المركز بثقة دولية، ويتعاون مع منظمات أممية كالأمم المتحدة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، مما يعزز من حضوره العالمي كمركز إنساني متقدم.
1: في دقائق
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: يدانا
1: يدانا
2: كل صغير وديرة
1: يدانا
2: أحلى والله أقوى دانا
1: يدانا يدانا ينفيسة يساهي الثمينة.
0: أهلا وسهلا أعزائي المستمعين والمستمعات، وحياكم معانا في حلقة جديدة من برنامج الدانا.
3: دشت البرنامج ميعاد هادية ما تواكب المقام، المقام مقام بداية قوية ونهاية أسبوع حلوة، وبداية برنامج كالمعتاد تكون مناسبة، يعني يكون فيها شوية انتعاش وشوية حيوية
0: شوي شوي. يا صالح، الواحد أول ما كده يبدأ مثلا لازم كده يكون هذا، بعدين كده ينطلق، ما بعدين يصيبني إجهاد نهاية الحلقة، فخليني شوي شوي.
3: مساء الانتعاش والحياة الحلوة، مساء الخير والبركة علينا وعليكم أصدقائنا ومتابعينا في الدانا، هالساعتين اللي تجمعنا وياكم كل أسبوع وفقرات منوعة من الماضي الحاضر المستقبل الموروث والحاضر اللي يملأ أرجاء خليجنا العربي المعطاء.
0: بما أنك قلت يا صالح الانتعاش، أكيد عشان هالفترة هذه دخلنا الصيف والناس صارت تدش البحر وتسبح، ويعني حتى يوم قبل كانت طبعا في عيون والعيون يسبحوا فيها يعني فترة الصيف بكثرة يعني، فالحين ما شاء الله ما صارت عيون عندنا، صارت عندنا اللي أحلى من العيون يعني.
3: هم اللي كانوا يدشون البحر زمن الطيبين الغاصة واللي معهم، لكن الحين لا، الناس دشة من خلال يا أنها الرحلة البسيطة اللي على البحر وإلى قرب المغرب طبوا الناس يتبردون شوي، ولا هالألعاب المائية اللي ترسى الدنيا وتعطيك أجواء الانتعاش من هالزحلقات ومن هالألعاب المائية اللي تجمع كل أفراد الأسرة.
0: لكن لفت انتباهي الحين وانت تتكلم صالح سالفة إن يعني هم يسبحوا في هذه الفترة، طيب فترة الشتاء ما كانوا يسبحوا عندنا؟ الماي بارد كيف يسخنوا يعني؟ ماي العين بار، أوه في مياه عيون ساخنة، يمكن كانوا يسبحوا في الساخنة يعني.
3: هي المياه الجوفية اللي طالعة من الأرض أكيد ساخنة، بس حتى الساخنة ذي أحيانا يخلطونها لأن تكون ساخنة جدا، لكن هذيك سالفة السباحة في العيون والبرك والسباحة في العيون الجوفية هذه، هذه يمكن بعضهم علاج وبعضهم تسلية، لكن الحين لما درجات الحرارة كل شوي ترتفع فمعناته أن يبيلة انتعاش من نوع آخر.
0: هي من نوع آخر ومن نوع فاخر، فاخر من النهاية. أنا بصراحة هالأسبوع قاعدة أشوف الفيديوهات حقت أكواريبيا اللي في القدية، ما شاء الله تبارك الله، يعني سياحة مائية فاخرة ويعني ملفتة بصراحة، أشياء جدا يعني أول مرة أشوفها بصراحة.
3: وزي ما قلتي يعني جابوا أشياء من الآخر لأنه يعني المكان يستحق، والمجتمع المحلي والزائر والسائح والمواطن والمقيم ما عنده مشكلة، بس عطني مكان يليق، لأن الناس ما عاد يخفى عليها اللي قاعد يصير في العالم كله، فأنت تقدم وجبة سياحية متكاملة من الترفيه والمتعة والأماكن المناسبة واللي تعطيك استدامة، تعطيك جو مناسب وتعطيك خدمات. يعني أنت في المكان تحتاج أنك تسبح، تأكل، تشرب، كل هذه الأشياء موجودة وبأفضل مستوى.
0: لا، هي المدينة ما شاء الله كبيرة وحاطينها أعتقد تفتتح من الظهر لين 8 المغرب ولا 9، أنا أقول هذا الواحد ودي يدخلها ما ودي يطلعها يعني، يبغى لي يعني يجلس فيها يوم يومين من كثر ما هي فيها أشياء، يعني تروح من تجربة لتجربة من أشياء. واللي لفت انتباهي يعني شوف الحين يعني سبحان الله، الأول كان شفت القنوات المائية هذه كانوا كده يدخلوا داخلها ويطلعوا لقناة ثانية، يعني من كثر ما يحبوا الاستكشاف أو أن يعيشوا تجربة جديدة. سبحان الله الحين تطورت القنوات المائية، صارت معلقة، صارت بأشكال، فسبحان الله
3: يعني هي نفس الفكرة، اللهم أنها في أماكن أكثر احترافية وأكثر مستوى. طبعا المكان يساعد حتى اللي يتعلم على السباحة والغوص، اللي ما يعرف، اللي يعني ما في عذر بصراحة يعني، وحتى اللي يقول زحمة يقدر يروح وسط الأسبوع ولا فترات الإجازة
0: بس الجاية. أهم شيء تعرف تسبح يا صالح.
3: إيه أكيد، من الشرقية ولا أعرف أسبح؟
0: أنا الوحيدة اللي ما أعرف أسبح.
3: أهم شيء عيالك يعرفون عشان بعدين ينقذونك.
0: يعرفوا بس يعني لازم. بالنسبة للسباحة ترى يعني شيء حلو الواحد يتعلمها، بس ما أدري هل الواحد ممكن يتعلمها على كبر. بجرب بصراحة وبقول لكم يعني إيش صير التعليم على كبر، يعني لأن أنا أعرف يعني العلم في الصغر كان نقش على الحجر، بس العلم في الكبر ما يندر عنه.
3: هم ما خلوا شيء لأي واحد يبي يتعلم، موجود المدارس ولا المسابح، على أن حتى المدربين أو اللي يعلمون بعد شوية أسعارهم أحيانا غالية، لكن بشكل عام لو تعلم الواحد يعني مثلا الوحدة مع خويتها شوي شوي لين تقدر تسبح، ولا هي صعبة أتوقع يعني. بس ميعاد في ناس عشان يروح مثلا هالألعاب وهالمدن الترفيهية يجي يقول لعياله يلا أبي من مصروفكم ولا فلوسكم أخذ منها وجمعوا اللي تبونه عشان آخر الشهر أو آخر الموسم أو في الإجازة الصيفية أوديكم وين ما تبون.
0: إيش هالأبو هذا؟ بضاعتهم ردت إليهم يعني، هم معطيهم الفلوس عشان يجمعوها ولا عشان يأخذها منهم؟
3: والله في أباء وده أن يعلم عياله كيف يعتمدون على أنفسهم، يعني مثلا هو يعطيه مصروف يومي مبلغ وقدرة، يقول له أصرف منه بس أبيك تجمع منه. هو طبعا لمنه مثلا لو قلنا التذكرة مثلا 200 ريال، وبعدين جاء وقال يا الولد يا ابوي انا جمعت 150 ريال، اكيد الاب بيعطيه الـ50 الباقي، بس انه بيكون علم ولده شلون يعتمد على نفسه.
0: عاد انا من الفلوس برجعك للانتعاش، الانتعاش ما يحلى معاه الا كذا خضرة وأشياء جدا يعني كذا تفتح النفس وفواكه، يعني عشان يكتمل المنظر ويكتمل الانتعاش.
3: والله يعني احنا في منطقة الحقيقة هي واحة غناء من الفاكهة والخضرة والمياه وكذلك النخيل، يعني لما نتكلم مثلا عن منطقة زي واحة القطيف بتلاقين فيها كميات من الفواكه الموسمية اللي ما شاء الله أحيانا تحقق الاكتفاء الذاتي من كثر ما هي مميزة ووافرة وانتاجها كثير.
0: يمكن احنا راح نخصص اليوم حديثنا عن التين، بس يعني ولا يزعلوا منا بقية مناطق المملكة، التين موجود ما شاء الله في القصيم وفي الطائف، وجالسين يدخلوا حتى لمرحلة من مراحل التصدير، يعني الاكتفاء ذاتيا والتصدير للخارج. ولا يزعلوا معنا أهل الحسا، مخرجنا يقولوا أهل الحسا بعد نفس الشيء، فتين ما شاء الله يزرع بكميات تجارية وبكميات وفيرة في القطيف والأحساء والقصيم وأيضا الطائف.
3: اللي يميز القطيف أحيانا ويجعل منتجاتها وافرة وبجودة عالية هو الجو المناسب، لأن المناخ تقريبا حار في الصيف ومعتدل في الشتاء، ولأن أصلا نبتة التين تتحمل الجفاف، فهذه كلها عوامل تساعد على نموها في أي نوع من التربة سواء رملية أو طمية بس من النوع الخفيف.
0: طبعا شجرة التين تحتاج عدة سنوات لتبدأ بالإنتاج ويكون الإنتاج أوفر في الأراضي القديمة. هذه ما شاء الله جميع أنواع كده الفواكه ألاحظ أن كل ما قدمت زاد الإنتاج فيها، وطبعا يزيد السعر ويرتفع البيع في الأراضي القديمة أو الشتلات القديمة أو الأشجار القديمة للتين.
3: غالبا تزرع شجرة التين من الأغصان المقطوعة، وأحيانا توضع في التربة مباشرة، وأحيانا في شتلات جاهزة يشترونها الناس من المشاتل ويبدأون في زراعتها.
0: التين الروتين دائما يعني يكون طري وحلو المذاق وغني بالعصار، لكن في منه أنواع مرة كثيرة، في منه الأسود، في منه البراون، في منه اللي يسموه الجاسم السوري أو العسلي، في منه الإسباني، في منه التايجر، في كثير شتلات طبعا، بس أكثر يمكن واحد هو يختلف منطقة لمنطقة، بعضهم يعني يفضلوا مثلا السلطاني، في بعضهم يفضلوا الأسود، في بعضهم يفضلوا البراون، يعني هي تختلف حلاوته. البراون طبعا هذا اللي يكون لونه مثل البني، في خضار من فوق وداخله شو اسمه، هذا يكون معتدل السكر. أما هذا الجاسم أو السوري هذا يعني طعم السكر فيه بشكل جدا، اللي يحب السكر يشوفه يعني. فطلعت أنواع، ومنهم من حب الهندي بعد، الهندي طعمه جدا جدا لذيذ يعني، ويزرع في كثير مزارع حتى واحة القطيف.
3: وهذا التنوع اللي ذكرتيه ميعاد في الأنواع يؤدي إلى التنوع حتى في الاستخدامات، في ناس يأكله على طول، في ناس ممكن أنه يحطه في البراد، وفي ناس يجففه ويستخدمه كتين مجفف، على أن بعض الأهالي ممكن يصنعون منه مربى منزلي.
0: ما أدري ليش ذكرتني يا صالح بسكوت هذاك أبو التين، تعرف القديم بس تغير طعمه، ما أدري كيف التين تغير ولا خلطة تغيرت.
3: إذا حصلتيه، لأنه صار الآن معظمه يجيك في الفترينات وبالوزن يعني.
0: لا أنا أقصد هذاك اللي يجي في العلبة الحمراء، ذكره وموجود في محل حلويات بس الطعم تغير، ما أدري هو أنا يعني تغيرت وكبرت وتغير علي الطعم، ولا هو فعلا تغير طعمه بس مو نفس الجودة يعني.
3: التين فاكهة غنية جدا بالألياف والعناصر الغذائية زي البوتاسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة، طبعا هو يساعد على الهضم ويقوي عضلة القلب ويعزز المناعة ويفيد في صفاء البشرة.
0: وإذا تلاحظ صالح إن الحين يعني صارت في خلطات كثير بالتين، يعني حتى تنباع في الأماكن، التين اللي يخلطون مع زيت الزيتون يقولك خد واحدة على الريق يعني تعادل فيتامين دال من كثر كمية الفيتامينات وكمية جسم. بس جربتها أنا بصراحة جابت لي الحومة. في شيء قاعدة أتصفح كده في التين قبل الحلقة، تفاجأت إن كل شجرة من أشجار التين سواء بأنواعها الهندي السلطاني البراون وهذا بجميع أنواع، إنها شكل الورقة يختلف من نوعية لنوعية أخرى. أنت متخيل يعني التين البراون يمكن تلاقي في ثلاث، في بعضهم في ثلاث أوراق، ما أبغى أحدد يقول غلطت، بعضهم في ثلاث أوراق، بعضهم في خمسة أوراق في الورقة نفسها، هذا أتوقع السوري. وفي بعض تخيل في ثلاث أوراق بس تكون متباعدين مو قريبين من بعض. فسبحان الله أنا كنت أفتكر أن كل الأشجار زي بعض يعني، إن ما يختلف.
3: ويمكن كانت البدايات بيعني أشجار أو أنواع محددة من التين، لكن سبحان الله مع كثرة تجارب المزارعين أصبح عندنا أشكال مختلفة منها. حتى في المنطقة الجنوبية تلاحظين أن التين يميل إلى اللون الغامق أكثر وحبيبات داخلة أكثر حمرة من التين الخارجي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساءً.

0: على إذاعة الرياض.
1: الآراء طريق للنقاشات، حياتنا بطبيعتها مليئة بالعادات والسلوكيات.
2: يلا ناصر ودي القهوة.
1: ولأن عندنا مجتمع إيجابي أكيد في مبدعين ومبدعات.
3: Of the year for 2022 is Salem Al Dosari from Saudi Arabia.
1: وإذا هزنا الشوط نسترجع الذكريات. ساعة ونص ياخذكم بجولة مختلفة بمجالات متعددة.
0: ساعة ونص من الأحد إلى الخميس، من الخامسة مساء وحتى السادسة والنصف على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أيوة ميعاد، أجل أنت ما أنت مع فكرة أنه يعود الواحد أولاده على أنه يجمع ويحط من مصروفه ريال فرا ريال، يعني أصرا ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟
1: لا أنا مع الفكرة، بس مو فكرة أنه بعدين يرد يسوي عادة تدوير ياخذها من عندهم، لا يا خليها لهم يستثمروها، يعني مو اني ياخذها عشان بيطلعهم في الاجازه. انا اشوف ده بخل، يعني
0: اذا مثلا مصروفه، يعني خلينا نقول انه انا اعطيه يوميا 10 ريال واقول له خذ منها فسحه والباقي جمعه، يجي مثلا في نهايه الترم والله يبي يشتري جهاز مثلا لوحي، والله الجهاز قيمته مثلا 1400 وهو مجمع 400 300 ريال، انا اقول له خلاص خذ الباقي تفضل، حتى حفاظ على على الجهاز يكون اكثر، لانه يشعر ان جزء من قيمته هو دفعها. لما يروح للالعاب ويشتري تذكره لعب يحلل ابوها، لانه يخش كل لعبه يتحلل التذكره دي.
1: هي الفكره حلوه، بس ما تدري يعني انا لما ارجع للبدايات في بعض الاشخاص في كده عندهم سبحان الله كده قدره على الادخار من لما يكون صغير، يعني مثلا انا واخوي، أخوي ما شاء الله يعني كان عنده صندوق ولا ويجمع حتى لما أحد يحتاج صرف في خمسات أبو عشرة من عنده من كثر ما شاء الله. أنا ما يبقى في عندي شيء.
0: يجمع في صندوق ولا في حصالة؟
1: حصالة، ما أدري هو صندوق وحصالة يعني لونه أحمر ومغطى.
0: أنت قلتي إنه يصرف، معناته إنه يقدر يفتحه يعني.
1: لا يقدر يفتحه.
0: الناس كانوا اللي أعرف إنه يحطون حصالة إنها ما تنفتح لآخر السنة أو تنكسر.
1: هذه ما أحبها أصلا، تنكسر من أول يوم. فأنا لا ما أعرف أدخر، ولا عمري أدخرت في حياتي وليومك هذا ما أعرف ليش، ما أدري على طول ما يصير شيء في إيدي لازم أصرف، تقول حالفة حلفان إلا أصرفه.
0: والحصالات هذه كانت أشكال وألوان، في بعضهم زي الفخار جرة بحيث أنها إذا امتلت خلاص يروح يضربها في الأرض وتنكسر، بعضهم حاط لها قفل، بعضهم حاط لها حبل، بعضهم يعني أشكال وألوان من الحصالات.
1: صارت الحين مثل كده التجوري، الحين ينباع فيها أرقام وتفتحها بأرقام مدري.
0: فعشان الواحد يعني ما يفتحها لآخر يعني، أو إذا اضطر مرة يعني صعبون في عملية فتحها. فأنا أشوف أنها فكرة حلوة، رغم أن الحين صاروا يفتحون حسابات لهالصغار ويحولون لهم على طول، التحويل سريع يعني.
1: لكن بسألك، كان عندك حصالة وانت صغير؟
0: والله ما أذكر.
1: أنا أذكر عندي، واقتنيت جميع الأنواع هذه اللي قلتها، الفخار واللي فيها قفل واللي فيها إيش، بس للأسف الشديد كانت خالية من الأموال.
0: الصرف أول بأول، خاف أنك تصرفين أكثر مما تحطين فيها.
1: بالضبط.

0: عشان كذا أنا ودي أسأل مستمعينا وأقول وش أو يعني وانت صغير هل كان عندك حصالة؟ وش أكبر مبلغ جمعته فيها؟ أكبر مبلغ تجمع عندك في حصالة وحسيت أنك يومها عاد تجيك الفلوس منثرة، وأحيانا عملات الهلل وأحيانا عملات حتى غير سعودية، بس حط فيها وبس، حط فيها المصروف، حط فيها زايد فلوس، تجي تلاقين والله غلة حلوة صراحة.
1: ذكرتني بهذاك اللي شرى بيت وقاعد يصلح الجدار، فجأة طاحت عليه قروش قروش وريالات وكل هذه العملة المعدنية. هذا يقول لك هذا شكله ما أدري شو يشتغل الرجال اللي مخزنها في الجدار.
0: فسؤال مستمعينا، هل كان عندك حصالة وانت صغير؟ وأكبر مبلغ جمعته منها؟ وما شاء الله اتصال أول مع طرح السؤال، ما شاء الله هذه المستمعة يعني داخلة في آلة الزمن، الظاهر سمعتنا قبل لا نقول السؤال. معنا نوال.
2: مرحبا.
0: يا هلا حياك الله.
2: ما دخل سمعتكم الحين، أنا ما يعني من قبل ما أدري كذا، دخلنا اتصل وهو السؤال اللي يطلع أنا حطيه.
0: يلا كويس، أهم شيء أن عندك إجابة إيجابية
2: ان شاء الله. يا ربي كيف حالك صالح، ايش اخبار الشمعات؟
1: يا هلا فيك.
0: الحمد لله تمام،
2: الله يعطيكم العافيه ان شاء الله يا رب. وانا صغيره ما صارت عندي حصاله. كنت اجمع في الدواليب تحت المخده.
0: بس هذه كذا ممكن تتوه عنك ولا احد ياخذها؟
2: ايه اخذوها، ايه ما جمعت اخذوه. كواني أجمع ريالين أحطهم تحت المخدة وأجي يوم ثاني ما أشوفه.
1: بس أكبر مبلغ هو ريالين ولا جمعت؟
2: لا يمكن أكبر مبلغ جمعت 6 ريال.
1: ستة ريال. جبتي فيها طيب 6 ريال بقالة ولا جبتي فيها لعبة ولا شيء؟
2: والله تدرين يعني ذاك الأول حتى الريال يجيب شغلات أشياء وايد، يجيب يعني الريال الأول يعني في الثمانينات كان كل شيء ما شاء الله. يعني أنا أروح المدرسة مصروف ريالين أشتري 5 حاجات 6 حاجات، حتى البيرسي بنص نشتريه.
0: صحيح، أول فعلا يعني البزر يدخل بالريال، ريالين معاه البقالة ما شاء الله يعبي الكيس يعني.
2: إيه 6 ريال ما يعني الألعاب معاد، أنا ما كنت يعني ألعب، أنا من من من صغري عندي شغف كله في القراءة، كله أروح أشتري مجلة ماجد. يعني اللي جمعها ما اشتري فيها مجلة ماجد أو إصدارات ماجد، أي إصدار ينزل أروح أشتريه.
1: ما شاء الله مثقفة. أيه. من يوم يومك يا نوال.
2: شكرا والله.
1: شكرا لك يا
2: أنا
1: نوال.
2: الحين احنا نتمنى الحين ان احنا ندخر شيء، خلاص راحت علينا.
0: ليش لا يعني ممكن انا والله
2: نعلم الجيل الحين الصغير.
0: ايوه
2: يعني.
0: هذا هو يعني نعلم. أيه. اجيالنا، وفي نفس الوقت اذا قدر الواحد انه
2: زي ما
0: يعني
2: قبل شوي صالح انت تقول انه مثلا لما يجمع هو وعماد الكل تدوير ممكن اخذهم من عند الله، احنا ما ناخذهم من عندها، مثلا اشتري له جهاز، هو حب يشتري له سيكل، حب يشتري له حاجه من فلوسه وبيحافظ عليه، عكس لما انا اشتري له اياه ما بيهتم لانه مو خسران شيء فيه. لكن اذا هو شاري لنا يختلف الوضع وايد وايد. لاحظوا الاطفال اذا شيء شاريه وتشوفيه الله ما يرضى عليه حتى يتشمخ.
0: صحيح صحيح.
2: اي والله صحيح، ان لاحظت وايد يعني مع اليهال كذا لما نجيب لهم حاجه، يعني أنا اللي أجيب من عندي ما يحافظون عليها، عكس أنهم يشترونها من فلوسهم، حتى مكان الألعاب، حتى البقالة إذا راحوا وشروا حاجة يحاسبون على فلوسهم. عندي 5 ريال أنا بأخذ على قد 5 ريال خلاص.
0: صحيح. لا وتعلم الاعتماد على النفس، وتعلم أنه يحافظ على فلوسه. يعني أنا لما أعطيه مثلا مبلغ وهو يصرفه كامل، غير لما أزوده شوي وأقول له يلا اصرف اللي تبي ووفر منه كده، يبدأ مثلا يوفر، يأخذ وجبة مثلا أصغر، يأخذ له مثلا، أو أن اليوم ما يأخذ وجبة ولا يأخذ فسحة، يعني يبدأ هو عنده يصير إدارة الأموال أحسن من أني أعطيه في يده أي مبلغ وأقول له يلا يعني روح سوي اللي تبي.
2: الله يهديهم ويصلحهم إن شاء الله.
0: يا رب يا رب. شكرا لاتصالك.
2: يعطيكم العافية. شكرا لكم جزيلا. مع السلامة.
0: طبعا هذا سؤالنا وما قلنا أرقامنا يا ميعاد، 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: وعلى نجران يطير وصل سلامي، وهالجزء الغالي من أجزاء مملكتنا الغالية، لكن إحنا يبدو أن عندنا سالفة هناك ولا حاجة من الموروث.
1: سالفة، أنا أصلاً هذه الأغنية كذا تذكرت كذا لعب أهل نجران وعليهم في الخصر شنو؟
0: الخنجر أو الجنبية.
1: أو الجنبية، يعني دائماً يشتهروا نجران بالجنبية والخناجر.
0: ويعني فعلا الشيلة ذي والأغنية بيلها خط وبيلها مسكة خط، فخلينا نمسك خط مع ضيفنا المهتم بالموروث الأستاذ ناصر آل صقور. يا هلا وسهلا فيك معنا في برنامج الدانة.
2: الله يرضيكم ويطول عمركم ونقولكم مرحب وترحب المطر والسيل.
0: الله يحييك، وكيف أجواءكم في نجران؟
2: والله سيل، نحمد الله ونشكره، الوادي مسير
0: ما شاء الله.
2: وأوقات يجينا الخير لنا واللي لغيرنا، أوقات الوادي يسيل من على بعض الأودية في اليمن وبعضها من عسير، وكلها تصب في نجران ونحمد الله ونشكره.
0: الحمد لله. الخناجر والسيوف في نجران علامة فارقة في الموروث والتراث، لها مواصفات ومزايا، وهي أيقونة في الزي وفي الضيافة والمجالس. وش اللي يميز الخناجر المشغولة في نجران عن غيرها من المناطق؟
2: أول شيء يعتبر سوق نجران من أكبر الأسواق الموجودة حاليا في الشرق الأوسط، يعني ما زالت الخناجر أو الجنابي في دول بعض دول الخليج بالذات خصوصا عمان، وأيضا الدول العربية مثل اليمن والمغرب العربي، بالإضافة إلى أسواق الهند وباكستان، وأيضا فيها أسواق في الصين، كلها تستخدم الخناجر ولكن تختلف، حتى العراقية والأردنية تختلف بالشكل وتختلف أوقات بالعوجاج وبالمكونات. نجران يعتبر من أكبر الأسواق مثل ما تفضلت لكم، كثافة القوة الشرائية، التجارة، البيع، الشراء، التصنيع، اختلاف الأنواع ما بين الجنبية وما بين الخنجر وما بين الشفار السكاكين اللي يسمى الخدامة اللي تكون تخدم الجنبية، الأنواع جعل سوق نجران قوة سواء شرائية أو جذب سياحي.
0: يعني اللي يباع في نجران غالبا هو الشكل اللي هو مرتبط بالمنطقة، يعني بخلاف الأشكال اللي موجودة في مناطق أخرى من العالم.
2: تصنيع نجران هو اللي يباع الأغلب، أما الباقي موجود، يعني تلقى عندنا الخناجر العمانية موجودة، الصنعانية موجودة، الحضرمية موجودة.
1: طيب أنا كيف أعرف؟ أنا ما عندي خبرة، بس كيف أعرف أن هذا شغل نجراني أصيل في علامات معينة يتميز فيها الخنجر عن غيره من الخناجر الأخرى؟
2: نعم، الخناجر تعتبر أشبه باللوحة الفنية اللي يلبسها أو يتمنطق بها الإنسان العربي. لو تكلمنا عن المملكة العربية السعودية خصوصا مناطق الجنوب، فيتزين بها وفي نفس الوقت يستخدمها.
1: فيها زخرفة معينة فيها.
2: نعم، عين الفاحص مثل ما قلنا، لو اللوحات العالمية هو نفس عين الفاحص، نوع القرن اللي هو المضبض اللي مصنوع منه الجنبية، هذا اللي يفرق في الأسعار، تصل إلى مئات الألوف وقد تصل إلى مئات الريالات، في فرق نوعية. اللي يخص النجراني في الجنبية، تكون الجنبية دائما الغلاف أو الجفير من الجلد، ويكون فيها اللي هو السلة اللي هي عبارة عن الرأس والنصل، وفيه نوع من أنواع والخنجر يكون لا تكون كلها فضة بدال

0: ما يكون جلد يكون فضه. وفي نوع من الجنابي النجرانيه تسمى المحليه، بدل ما تكون الغلاف او الجفير اللي هو يعتبر الغمد زي لو شبهناه بالسيف، بدل ما يكون من الجلد يكون من الفضه وفيها فصوص، هذه تسمى محليه وتعتبر خاصه بنجران.
1: والمعادن المستخدمة فيها أستاذ ناصر يعني فيها معادن كريمة أو مثلا أشياء خاصة جدا ونادرة؟
0: صحيح، فيه الأحجار اللي هو زي العقيق زي الياقوت، هذه تزين بها اللي هي الفصوص، بالإضافة إلى الفضة، الجنيهات يعني المقبض الجنبية يكون فيه فصين، فص أعلى وفص أسفل، الغالب انها تكون جنيهات قديمه من الدوله تقريبا البيزنطيه او قديمه جدا، وتكون دائما من عيار 22، اصبح الان يسك مثلها جديده ونفس الشيء عيار 22، فهذه توضع الجنيهات وتكون تحتها خطمه من الفضه تمسك تغطي اتصال القرن بالسله اللي هو يعتبر النصل، التقاءها يغطى بالخطمه تكون تعطيها شكل زين وهي من الفضه. نعم. ولكن الذهب هذا والفضه والسله اللي هي النصل كلها ما هي اللي تعطي القيمه للجنبيه، اللي يعطي القيمه للجنبيه اللي هو الراس. اذا كان الراس نسميه الزراء اللي هو من وحيد القرن يكون سعرها غالي
2: فعلا، هو يعني يكون دائما من قرون وحيد القرن والجواميس، ولا تختلف في بعضها يكون مو من الحيوانات؟
0: لا بعضها الحين صار يعني ذا الحين ما عاد فيه يعني زي ما تقولين
2: وحيد القرن
0: وحيد القرن بحكم انه الحمايه الفطريه اصبح اللي موجود، بس يعني اللي موجود في الاسواق من اول كل يتداول سواء خام او مصنع، ولكن فيه جات يعني مواد مصنعة من الصين، يعني اللي يشوفها حتى الخبير في هذيك الأوقات ينغشون فيها، يعني حصل فيها غش، يعني فيه ناس أشتروا بعضهم يلقى له واحد مثلا ما يعرفه وشرى منه مثلا ب50,000، والمشتري يعني هو عارف أن هذه قيمتها مثلا 90,000، يعني في يعتبر نفسه انه نصب على البايع، والبايع يعرف ان هذه تقليد وقيمتها 1500 ريال، وصارت عمليه نصب وراحوا. ليه؟ لان الجنبيه اللي بيمتلك الجنبيه مهما كانت القيمه، ولكنها القيمه الفعليه هو يعتبرها شيك، يعني يلبسها وتزين فيها وتحميه لو عند ابله او عند شيء من عندنا طبعا في المناطق الجنوبيه فيه الذئاب وفيه الضباع وفيه التفه اللي هو الوشق، فهذه حيوانات منتشرة، فالواحد يحاول إنه إذا كان عند الحلال إنه يحمي نفسه قدر الإمكان، ففي نفس الوقت زينة للرجل وتعتبر شيء متى ما أحتاجها باعه وقضت لزومه، يمكن تنقص 1,000-2,000 لكن تقوم باللازم.
1: عشان كده السوق فيه الجديد وفيه أظن حراج على الأشياء المستعملة.
0: نعم المستخدم، وفيها زي مثلا الأطفال متجهين يعني يقلدون أبائهم وإخوانهم الكبار يلبسون، فما يشتري الواحد يعني أنا الطفل بشتري له مثلا 3,000 ولا 4,000، لا أنا بشتري له جنبية 150 ريال، وبحاول إذا رحت أمسك السكين نفسه المصر ونحكه حك بحيث أنه ما يصبح حاد، يصبح نسميه حكل، يعني لو جاء بيت بعضه ما يقطع، حتى الرأس رأس النصل نحاول نقوسه بحيث أن الطفل لو جاء بيطعن ما يطعن، لأنهم أطفال إلى حد ما يعرف الجنبية ويعرف عيبها ويعرف تقديرها ويعرف يعني عندنا عادات وتقاليد للجنبية وحقوق، يعني إذا واحد أخطأ أقوى من من الحكم اللي بيلقاه في الحكومة قبليا، بالإضافة لو كان فيه إصابات بتتجه للحكومة.
2: طيب صناعة الجنبية المراحل الأساسية لو بنصنع خنجر تقليدي تبدأ من وين؟
0: تبدأ من اختيار اللي هو النصل اللي هو السلة، تسمى السلة اللي هو النصل الحديد، فيه بعضها تكون حضرمية وفيه بعضها مثلا سلة عمانية لها مسميات، البعض يدور مثلا معدن يعني فيه داخل مكائن السيارات زي السيارات القديمة المرسيدس لها شبائح داخل صلبة جدا، بعضها من الجنزير حق الدركتور، بعضها من الميل أميال اللي داخل المكائن الارتوازية، هذه صلابتها عالية جدا. البعض يدور للصلابة لدرجة أنه يفتخر فيها أنها تقطع المسمار، يعني يضربها المسمار تقص المسمار. هذا خلصنا من المصل، نبدأ بالرأس. الرأس سواء أخذ رأس خام أو كان عنده رأس ثاني شكله، وبعد التشكيل والتلميع يبدأ تزيينه بالذهب والفضة. بعدها يبدأ الربط بين الرأس والسلة وعمل اللي هو الخطمة تمسكها. بعدها يصير الجفير، الجفير اللي هو اللي يحط فيه اللي يعتبر الغمد زي غمد السيف، هذا الجفير الجنبية. يكون الخشب حقه من خشب العشر، شجر العشر، لأنه مسامي فيه مسامات ويحافظ على السلة بامتصاص الرطوبة إذا فيه رطوبة زائدة. فبعدها يتجه الجلد والتلبيس ووضع الحزام وتصبح بعدها جاهزة.
1: ما شاء الله. الحزام اللي معها له مواصفات، في ناس يعني يختار له شكل معين ولا عادة يكون يعني قطعة تكميلية؟
0: فيه البعض يجيب مثلا يجيبها من برا، مثلا أحزمة خاصة يحب التميز، يعني مثلا بعضهم يجيب لك جلد أناكوندا جايبه مثلا من دولة برا ويلبس الحزام العادي، يلبسه جلد أساس يقولون والله فلان معه جلد حنش. بعضهم يكون الحزام نفسه فيه مثبت، يعني يكون يحط فيه طلقات حقت مثلا البنادق البلجيك الأولى، يعني البعض منهم يكون في حاجة يعني في منطقة جبلية ويتعرض حلاله للهجوم من الضواري، في حاول أنه يطلق في الهواء طلقة بدل ما يكون عنده سلاح مصرح يحط الطلقات مع الجنبية في نفس الوقت.
2: طيب لو جينا للمقبض والغمد، يعني زينوه بالعادة بالفضة والعاج ولا تغير الحين؟ العاج ما صار موجود.
0: لا العاج يحاولون يتجنبونه في نجران، لأنه قليل في بيعه وفي شراه، وفي نفس الوقت فيه تزوير فكشفه قليل، يعني في بعض مده أن يشتري لكن يتخوف أن بحكم قلة المعروض تصير قلة معرفة، فالواحد يخاف أنه يتورط لأن العاج غالي، يعني يشبه الزرافة أو أقل منه شوي ولكن غالي.
1: طيب أستاذ ناصر آل صقور، السوق بحكم أنه يعني فيه ضغط وطلب كبير، أكيد أنه يعني فيه عمالة وفيه يعني ناس تصنع من العمالة الوافدة، لكن كموروث يعني في ناس مثلا في المنطقة يصنعون وفي أحد يحافظ على وجود هذه الحرفة أنها ما تندثر؟
0: نعم، يعني فيها من أفضل الناس اللي مهتمين بالحرفة اللي هو ابن حريش، يعني الشفار أو السكاكين اللي يسويها ابن حريش معروفة بجودتها، عنده عمالة بإشرافه يطلع شغل من أفضل ما يكون. فيه المصوغات أو الفضة فيها ظل صناعة، يعني ما زال من محافظ على مهنة الآباء والأجداد في صياغة الفضة وفي النجشات، يعني يعرف إيش النجشة ويعرف حتى يقول هذه النجشة نجرانية، هذه النجشة عسيرية، هذه حساوية، هذه يمنية، هذه عمانية. في قطع صغيرة بس يعني حنا نشوفها يمكن أوقات يمكن في عرضها سانتي وطولها مثلا 6 سانتي تدوس على الجنبية، ولكن السانتي ذا التشكيل يختلف من مكان لمكان.
2: طيب بالنسبة للجنبية، يعني عادة تستخدم في المناسبات ولا لا يرتدوها في كل مكان، يعني ما صارت في مكان معين؟
0: لا ترتدى حتى لو في المناسبات في الشارع في أي مكان، اللهم أنه ممنوع الدخول بهالدوائر الحكومية. لو مثلا في نقطة تفتيش وثم طلب منك العسكري تنزل تنزل هذه السيارة وتنزل، يعني أما كلبس أو شارع أو مناسبة أو شيء لا مسموح عادي، يعني الدولة دائما تحافظ وتشجع على الاستمرار الموروث نحمد الله ونشكره.
1: كل التوفيق لك ضيفنا المهتم بالموروث في صناعة الخناجر والجنابي في نجاح.

0: أنا بصراحة عجبني يعني كلام الضيف أن يعني الخنجر أو الجنبية النجرانية ما زالت محتفظة بقيمتها لليوم هذا، خاصة لما قال أن عادي يقدر يبيعها، يعني صارت مثل الذهب، يعني مو أنك تاخذ واحدة تصدي أو تخترب وترمي، لا يعني صارت كأنها إرث، يعني حتى كل ما قدمت كل ما زاد سعرها،
1: وحتى من تفاصيلها ممكن تكون لها قيمة كل ما قدمت. يعني الحين الساعات الثمينة مثلا تلاقين أن قيمتها تزيد لأنها مصنوعة من أشياء ما عادت تصنع منها، مثلا نفس الشيء الجنابي أو الخناجر، هذه من عام كذا، هذه أقتناها فلان الفلاني، تلاقين في الحراج يزودون في قيمتها لأنها شيء نادر وقديم.
0: أنت انتبهت الضيف لما قال إن هذاك يصنعوه من الحنش، ما أدري إيش تعرف الحنش هذا شنو؟
1: الحزام المرتبط بالجنبية أحياناً، يعني نوع من التفاخر أنه يصنع من جلد حنش مثلاً.
0: الحنش دائماً يقولوا هذا اللي يحرس الذهب أو الكنوز.
1: هذه يمكن عند النساء نوع من أنواع الذهب يسمونه الحنش مثلاً.
0: أو هذا من وين جبت الحنش؟
1: لا أقصد أنها زي العقد هذا اللي يعني زي شكل الحنش، ما أدري شو اسمه،
0: ما عندي خبرة الظاهر.
1: ثعبان، ثعبان،
0: ثعبان،
1: في من الذهب يسمونه ثعبان، زي سوار،
0: ايه الحية، سوار الحية،
1: أو الحية،
0: ايه سوار الحية.
1: فنفس الشيء أحيانا عند الرجال كنوع من الإحساس بالقوة أو الفخر أنه أنا هذا الشيء من جلد كذا وكذا مثلا، غير لما تكون جلد صناعي. نفس الشيء أقتني شنطة مثلا من جلد كذا وكذا، الحيوان هذا النادر، أو فيعني للناس فيما يعشقون مذاهب، ولكن تظل في مناطق يعني مرتبطة فعلا بخصوصا في المناسبات والزواجات ودخول الناس على ضيوفهم. أحيانا في نجران تشوفين ما شاء الله يعني هذه الحفظ أو الحفاظ على الموروث بشكل جميل جدا.
0: وما ندري المستمعين يعني جهزوا لسؤال حلقتنا، عندهم حصالات ما عندهم حصالات، نرجع نعيد عليهم السؤال، هل كان عندك حصالة وانت صغير وشنو أكبر مبلغ جمعته؟ شاركونا على أرقام هواتف البرنامج 013-811-7991 أو 013-811-7992. ناخذ اتصال. أفراح،
2: يا هلا والله أستاذ ميعاد أستاذ صالح، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، من صوتك يا أفراح كده حسيت الحصالة مليانة فلوس.
2: والله العظيم عندي كانت كده حصالة.

0: تخرجي وساعد في أسرتي.
1: كم المبلغ الكبير لكن اللي بالنسبة لك هذاك الوقت كان كبير كم؟
0: والله 1500.
2: ما شاء الله. بس ما أخذتي في شيء لنفسك ما شاء الله، يعني ساعدتي في أسرتك.
0: أخذت جزء منه بس صراحة يعني أهلي أبغى ساعدهم، وأنا قلت لهم ترى أعطيكم أكثر شيء.
1: إيش قالوا أهلك كذا لما طلعتي لهم مبلغ؟ إيش قالوا عن أفراح؟
0: قالوا من جدك أعطيتيني؟ قلت والله إن هذا لكم.
1: ما انبهروا إنك جمعتي هذا والله المبلغ؟
0: والله قالوا ما شاء الله عليك، يعني حتى عماتي استغربوا، قالوا إحنا يعني أنت ما شاء الله تجمعي، إحنا إحنا إحنا اللي عندنا ما يمسكوا.
1: هذا أنا أقول لصالح قبل شوي، اللي يقدر يمسك هذا وراثة وموجود في الجينات، بعضهم ما يقدروا يمسكوا.
2: طيب أفراح الحصالة يعني الفلوس اللي كنت تحطينها من إيش مثلا؟ يكون باقي ريال، 5 ريال، من إيش يعني؟
0: ريالات وخمسات، ريالات وخمسات زي كذا.
2: يعني باقي الفسحة، باقي مثلا أغراض شريتيها من البقالة وبقيت فلوس وحطيتيها ولا إيش؟
0: باقي الفسحة، أنا دائما فسحتي بقي منها، وإذا اشتريت أغراض وبقي منها فلوس على طول في الحصالة.
2: أي كذا سبحان الله يحفظها الواحد، لو خلاها راحت.
0: أي والله.
1: الحصالة فخارية ولا حديدية ولا كيف وضعها؟
0: واحدة حديد واحدة كذا، يعني كيف أوصف لك شكلها؟ من ساعة ما أحط فيها الفلوس طلع موسيقى.
1: بس أهم شيء من هذول ما ينفتحوا إلا بالكسر ولا كذا، عشان كذا حافظت على الفلوس.
0: لا والله مو بالكسر، يا لافين عليها لف شطرطان لي قوية، يا ناس فكوها ما قدرت أفكها.
1: عشان كذا.
2: والله يلا بالتوفيق يا أفراح. شكرا شكرا،
0: الله يسعدكم يا هلا.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، وبعدنا وياكم في الدانة على أثير إذاعة الرياض من استوديوهات الإذاعة بالدمام. وهل كان عندك حصالة وانت صغير؟ وكم أكبر مبلغ جمعته في هالحصالة؟ شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

تمثل فترة التسعينات نقلة نوعية في إنتاج المسلسلات والأعمال الدرامية بمملكة البحرين الشقيقة، فقد كانت فترة ذهبية ظهرت بها مجموعة لا متناهية من الأعمال الخالدة التي رسخت بالذاكرة، وما زالت لليوم تعد تلك الأعمال التراثية كنز لا يمكن التفريط به.

كان مسلسل البيت العود هو انطلاقة تلك الأعمال التراثية التي رسخت الموروث البحريني بأسلوب لطيف قريب لقلب المشاهد الخليجي الذي لا تختلف بيئته التراثية عما عرض في تلك المسلسلات.

بعدها تتابعت الأعمال التراثية التي كان شهر رمضان هو موسمها لنشاهد حزاوي الدار وفرجان الأول.

المميز في تلك الأعمال هو طريقة تقديم المواطن الخليجي بصورته الطبيعية دون أي تكلف، والتغني بالأهازيج الشعبية الأصيلة دون أي تعديل عليها، وذكر التفاصيل البينية في حياة المرأة والرجل بكل أريحية، مما جعل من هذه الأعمال محببة للناس لأنها نقلت تاريخهم كما هو بشكله البسيط.

0: كثير، واللي ربطتنا فيه الحقيقة ب يعني جرعة معلوماتية وافية عن هذه الأعمال الدرامية.
1: فرجان الأول يعني هذا كان يعني في رمضان، يعني ارتبط بالذاكرة الرمضانية. بصراحة أذكر بعد الفطور دائما نجلس بس عشان نتابع فرجان الأول، وكانت في فوازير يعني ما كان عادي، يعني إن في مثل كذا مثل اللغز ويجي بعدين برنامج على الساعة 10 إني فك لغز الحلقة، ويا ما شاركت وشاركت وخسرت اتصالات ولا فزت.
0: متواصلين معكم مستمعينا في الدانا، وهذا وقت فقرتنا الإخبارية مع الزميل الصحفي الأستاذ عمر الغامدي، واللي من خلاله نستمع إلى بعض تفاصيل نشرة أخبار منوعة محلية وخليجية. نرحب بالأستاذ عمر الغامدي، أهلا وسهلا.
2: هلا أخوي صالح، حياك الله وسلمكم.
0: نحييك وإن شاء الله بس يعني الصوت والبث يخدمنا أو قوة الإرسال، ونبدأ بعد الفاصل إن شاء الله في الأخبار مباشرة.
1: من أول الأخبار وأحلى الأخبار اللي هي استثمارات بقيمة 2 مليار ريال تعيد ملامح المنطقة الشرقية.
0: الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة، الأولى محليا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط والسادسة عالميا.
1: ولمحبي الرياضة، حلبة البحرين الدولية تحتضن في الفترة القادمة فعاليات رياضية وترفيهية متنوعة.
0: انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة حوالي 500 دار نشر و900 جناح.
1: ودولة الكويت تحتفي بصناع الدراما في مهرجان نجوم الفن والإعلام.
0: مركز عمان للموسيقى يحيي اليوم العالمي للجاز بأمسية فنية منوعة. أهلا بك مرة أخرى أستاذ عمر الغامدي، ونبدأ في أول الأخبار. واستثمارات بملياري ريال تعيد ملامح المنطقة الشرقية.
2: المشاريع التنموية الاستثمارية التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية تتجاوز قيمتها الإجمالية 2 مليار كرافد رئيسي الاقتصاد المحلي من خلال استقطابات الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الحضرية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتمكين المدن من أداء دور محوري في النمو الاقتصادي. جاء ذلك الإعلان خلال زيارة وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل للمنطقة الشرقية، والتي رافقه فيها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير وعدد من قيادات الأمانة، اطلع فيها على حزمة من المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تنفذ الأمانة بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين. شملت أيضا المشاريع مشروع نبض الخضر باستثمارات تتجاوز 120 مليون ريال ويمثل إضافة نوعية للمشهد الحضري. وفي الدمام اطلع معالي وزير البلديات على مشروع خور الدمام باستثمارات تبلغ أكثر من 200 مليون ريال، ويستهدف تطوير المرافق الساحلية ودعم السياحة البحرية والاستفادة منها. كما استعرض مشروع مركز الملك عبدالله الحضاري باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار ليكون أحد أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى بالشراكة مع مستثمرين دوليين ومحليين. كما شملت زيارة معالي الوزير المدينة العالمية بالدمام أحد المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع مستثمر أجنبي، والتي تم تدشينها نهاية عام 2025، إضافة إلى لقاءات مع عدد من المستثمرين ورواد الأعمال واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية.
1: أستاذ عمر، بس رح نتصل عليك مرة ثانية علشان شوي الاتصال.

0: ما شاء الله المنطقة الشرقية هالفترة هذه كلها استثمارات ومناطق سياحية ومناطق اقتصادية يعني على جميع المستويات.
1: وحتى يعني تواكب المنطقة هذه الاستثمارات تحتاج إلى شوية مشاريع بنية تحتية، فلذلك على الناس أنهم يتحملون شوية يعني الضيق أحيانا في الطرقات، لكن

0: نعمل لغد واعد كما هو شعار أمانة المنطقة.
1: أهم شيء رحت القرية العالمية ولا لسه ما رحت؟ ترى باقي عليها شوي وتقفل بعد نهاية شهر مايو رح
0: الجو
1: تقفل.
0: صحيح.
1: رجعنا لك الزميل عمر الغامدي. والخبر الثاني، مدينة الباحة صديقة للبيئة على مستوى الشرق الأوسط.
0: صديقة لذوي الإعاقة.
1: عفوا.
2: نعم، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسان بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اعتماد مدينة الباحة كمدينة صديقة لذوي الإعاقة لعام 2026، وذلك عقب حصولها على الاعتماد الدولي من الاتحاد العالمي للمعاقين. طبعا هذه كانت رحلة نفذتها أمانة منطقة الباحة، بدأت من عام 2024 بفتح الملف، ومن ثم التوجيه من سمو أمير منطقة الباحة وزير البلديات والإسكان، ثم أتت مرحلة زيارة الوفد للاعتماد للتقييم والاعتماد، ومن ثم توجت منطقة الباحة ومدينة الباحة كمدينة صديقة لذوي الإعاقة عام 2026، مرحلة حققتها أمانة منطقة الباحة بتوجيهات من أمين منطقة الباحة، الذي أكد أن هذا الإنجاز تحقق بدعم وتوجيهات من سمو أمير منطقة الباحة وسمو نائبة ومتابعة وإشراف من معالي وزير البلديات والإسكان. وأشار أن الأمانة قادت منظومة عمل امتدت على مدى عامين، شملت رفع جاهزية المرافق وتحسين وسائل الوصول الشامل وتطوير الخدمات والمبادرات المرتبطة بذوي الإعاقة، إلى جانب إعداد ملف متكامل خضع لتقييم دولي وفق معايير الاتحاد الدولي الأول الاتحاد العالمي للمعاقين. وأشار أيضا أمين منطقة الباحة أن نتائج التقييم شملت أكثر من 42 جهة في مدينة الباحة ضمن مسارات ميدانية متعددة شملت الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والمماشي والتعليم والصحة والنقل والأسواق والمنشآت السياحية والخدمية، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية في تحقيق مستهدفات الوصول.
1: حلبة البحرين أيضا الدولية تحتضن فعاليات رياضية وترفيهية متنوعة.
2: شهدت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط في عطلة نهاية الأسبوع الحالية برامج حافلة بالفعاليات الرياضية والترفيهية، وذلك خلال يومي أمس الجمعة واليوم السبت. وانطلقت الفعاليات صباح الجمعة من الساعة 6 صباحا حتى 10 صباحا، حيث تتيح المشاركة للجمهور مشاركة النشاط البدني داخل مضمار عالمي عبر المشي أو ركوب الدراجات في بيئة آمنة، ويبلغ طول المسار الداخلي المستخدم للمشاة والعدائين تقريبا 2.55 كيلو متر، فيما يمتد المسار الخارجي المخصص للدراجات لمسافة تتجاوز 3.5 كيلو متر، مع تخصيص منطقة مستقلة للأطفال في تجربة ترفيهية ورياضية متكاملة.
0: نعم، في قطر المعرض معرض دوحة الدولي للكتاب ينطلق بمشاركة المئات من دور النشر.
2: تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات معرض دوحة الدولي للكتاب في دورة 35 خلال الفترة من 14 وحتى 23 من شهر مايو المقبل، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. يشهد المعرض مشاركة واسعة تتجاوز 515 دار نشر وجهة ثقافية من 36 دولة حول العالم، فيما يصل عدد الأجنحة إلى أكثر من 910 أجنحة في واحدة من أكثر التظاهرات الثقافية في المنطقة. ويقدم المعرض برنامجا ثقافيا متكاملا يشمل ندوات وورش عمل وفعاليات مصاحبة تستهدف جميع فئات المجتمع.
1: في الكويت أيضا شفنا هذا الأسبوع احتفاء الكويت بصناع الدراما في مهرجان نجوم الفن والإعلام، وأيضا تكريم الفائزين بالجوائز والمسلسلات التي شاركت في رمضان.
2: نعم، شهدت دولة البحرين انطلاق فعاليات مهرجان نجوم الفن والإعلام في دورة
1: الكويت ولا البحرين؟
2: الكويت عفوا.
1: إيه أنا شايفة في الكويت.
2: شهدت دولة الكويت انطلاق فعاليات مهرجان نجوم الفن والإعلام في دورة السادسة، وذلك بحضور نخبة من نجوم الخليج وصناع الدراما والإعلام في أمسية احتفالية أقيمت أحد الفنادق. ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، حيث يكرم سنويا صناع الإبداع الرمضاني ويجمع بين الفنانين والإعلاميين وممثلي الصحافة والقنوات الفضائية. شهدت الدورة الحالية تكريم عدد من الأسماء البارزة، حيث حصل الفنان شهاب جوهر على جائزة شخصية العام، فيما نالت الفنانة إلهام الفضالة جائزة أفضل ممثلة، إلى جانب تكريم المخرج محمد دحام الشمري بجائزة أفضل مخرج، كما شملت قائمة التكريم عدد من الفنانين والإعلاميين الذين أسهموا في إثراء الساحة الفنية خلال الموسم الرمضاني.
0: نعم، الخبر الأخير من سلطنة عمان ومركز عمان الموسيقى يحيي اليوم العالمي للجاز بأمسية فنية منوعة.
2: احتفل مركز عمان للموسيقى التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب باليوم العالمي للجاز من خلال تنظيم أمسية موسيقية مميزة شهدت حضورا لافتا من المهتمين بالموسيقى والفنون، وتضمنت الفعالية عروضا موسيقية متنوعة قدمتها فرقة موسيقية جمعت بين الجاز الكلاسيكي والحديث، إلى جانب مشاركات فردية لموسيقيين قدموا مقطوعات عالمية شهيرة وسط تفاعل كبير من الحضور. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود تعزيز الحراك الثقافي والفني ودعم الفنون الموسيقية، إضافة إلى إبراز المواهب المحلية وتوسيع آفاق التبادل الثقافي.
1: الأستاذ عمر الغامدي، شكرا لك على هذه الجولة الجميلة في السعودية والخليج والحزمة من الأخبار الجميلة. شكرا لك،
2: يعطيكم العافية، نلتقي الأسبوع القادم.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: الله يا جمال الصباح.
5: أي والله، خاصة هو مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام.
6: يا شباب الله الله بالفقرات.
5: من هالناحية لا تشيل هم، حنا جاهزين
4: وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
7: برنامج صباح المملكة يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 6:30 وحتى 10:00 صباحا على إذاعة الرياض.
8: مو كل فوز يعني صدارة، ولا كل تعثر يعني خسارة.
9: إنها أدارت ظهرها.
8: ممكن تحقق بطولة وممكن تكسب محاولة. صدارة الدوري في الملعب،
9: أنا الأول، أنا الأول.
8: وصدى الدوري أكيد عندنا.
7: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4:00 على إذاعة الرياض مع علي اليوسف ورائد بن شري.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: وكم أعلى مبلغ ادخرته ولا جمعته في حصالة حتى للادخار؟ في ناس كان
1: صالح أعلى مبلغ حسيت أعلى قيمة سوقية وصل لها.
0: المشكلة أن لو أنت مثلا على قولتهم يوم أن جدك راضي يبيعونها بريالين وهو قاعد ما شراها، كان شراها، فالفلوس اللي جمعتها ما في فايدة إذا ما استثمرتها يعني. فهذا سؤالنا للي بيشاركنا ويقولنا عن الحصالات، أول كم جمع فيها على 013-811-7991 أو 013-811-7992. معنا أم شرف.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: مسي عليكم جميعا فردا فردا.
0: الله يمسيك بالنور، يا هلا يا أم شرف.
10: يا هلا.
0: كيف الحصالات معك وانتي صغيرة؟
10: الحصالات من أول أنا أبوي قال لي لا أجمع حليك واشتري لك ذهب.
0: أوه، توصل لقيمة ذهب.
10: إيوة ذهب بناجر.
0: ما شاء الله.
10: أنا أحب اللبس من أول من الصغيرة. الريال الريالين عاقل ذيك الساعة ما في حصالة ما نسأل.
0: أوه يعني تجمعين الفلوس بحاجة عندك في الدولاب وبعدين تشترين منها؟
10: لا هذه ما هذه أقولها ذيك الساعة، لا أبويا قال لي أنا جمع عليك أجبك ذهب
1: وجاب لك بناجر.
10: إيوه اشتغل بناجر.
1: أهم شيء البناجر موجودة لين اليوم عندك؟
10: والله أغيرها ما يعني
1: بس موجودة يعني قيمتها موجودة.
10: لا قل الذهب أبيعه وأغير. ارتفع الذهب.
1: وطيب الجمعي الحين في عندك حصالة ولا خلاص بطلتي وصرتي في البنك؟
10: لا الحين والله الحين في الحساب عاد لا تقولي
1: صار الحساب والحصالة. أجل جمعتي مبلغ جامد ومشرف بالحساب.
10: الله كيف
1: عندك الحين مبلغ جامد؟

0: مت في الحساب.
1: الله كيف الحساب؟ الحمد لله الحمد لله.
0: الله يزيدك من فضل إن شاء الله.
1: يا رب.
2: يلا شكرا يا
1: مشارك. هذه خويتك اسمها والله عرفات. وين
0: عرفات؟ إجازة.
2: إجازة.
1: شوف ما عاد أسمع.
2: أي لا ترجع إن شاء الله بالسلامة.
1: إن شاء الله.
2: شكرا يا أم شرف. على طاري أجمعها لك، يعني في ناس فعلا مثلا يقول عطني فلوسك وأنا أدخرها لك مثلا، بس أحس أن يعني سبحان الله الدنيا حياة وموت. يعني إذا ما أنت حطيت شيء باسمك أو حساب بنكي باسمك، سالفة أنك تحطه عند أحد أو أحد يرفع فلوسه عندك تخوفني أنا ما أحب.
0: لا هو فكرة يعني الأولاد، يعني الأم والأب، يعني الأم والأب موجود، يعني هو بيكون يعني مو على المدى البعيد، يعني مو هو دائما، لا هو بيكون مؤقت، استثمار مؤقتا يعني حول 6 شهور، بعدين راح شرى سيكل، شرى لعبة، شرى شيء، غير راية، بجمعها، بشتري من البقالة، يعني على حسب. فهذه لا، أما هذيك تتكلم عن الأشياء الكبيرة، لا هذه طبعا لغير، يعني ما راح تكون عند أحد، يعني لازم تكون باسمك. مع أن الحين تصدق أن حتى المواليد يعني دائما تجيهم هدايا فلوس، يعني ما شاء الله في بعض الآباء والأمهات يفتحون حساب وخلوه ويحطون معاه العيادي، تعرف العيادي كل عيدية يحصل مبلغ ويجمعوه وتوصل لمبلغ كبير يعني باسم الطفل.
2: في ناس من كثر ما أنه يصرف من ذا الفلوس، إذا مثلا نزل الراتب وصار يصرفه كله، يعني مع أنه مثلا لسه ما تزوج أو كذا، فيقوم ياخذ قرض ويشتري شيء بس عشان يعني يقدر يوفر فلوسه. ليش؟ لأنه في فلوس في الحساب، في صرف، من يعني يشوف الحساب فيه فلوس معناته انه يصرف يصرف، ما يوقف الا اذا صفر الحساب. فش يسوي؟ ياخذ له قرض ويشتري فيه شيء، مثلا قطعه ارض او شيء، حتى انه بس يعني فلوسه تروح في شيء يفيده، لانه كذا نفسيا من تنزل في حسابه فلوس يصرفها على طول.
0: يقول لك دائما اللي ما يعرف يجمع هذه الى حل، يعني يقولوا له خذ لك قرض ولا شيء، لانه هو اللي بيأدبك وبخليك غصبا عنك تلتزم في القرض، وان يعني يسحبوا منك. اما اللي ما يعرف يجمع، انا عندي قاعده، اللي ما يعرف يجمع هو صغير، ما يعرف يجمع هو كبير. سبحان الله في عندهم يعني، حتى اشوف الاخوان وهم صغار، هذا لا يجمع، الثاني ما يقدر يجمع، برغم انهم نفس الاخوان ونفس العيله،
2: بس صحيح.
0: ايوه هذه طالع في الجينات وفي الاشياء الوراثيه.
2: مستمعينا متواصلين معكم في الدانة، وهذه اللحظات إن شاء الله تفصلنا عن الانتقال إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنقل أذان العشاء، ومن ثم نعود إن شاء الله.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وإحنا وياكم في الدانة اللي يأتيكم على أثير إذاعة الرياض ومن استديوهات الإذاعة بالدمام.
1: نرجع نذكركم بسؤال الحلقة اللي يقول: هل كان عندك حصالة وإنت صغير وكنت تجمع فيها مبالغ مالية؟ وشنو حصالتك؟ كانت طينية ولا حديدية؟ شاركونا على أرقام الهواتف هواتف البرنامج 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: بالعداله
1: لا من باكر انا بدي امر الصيدليه واخذ لنا شنطه اسعاف على اساس نحتار مدام كل يوم في بيتنا مهاوش كذي ما نتعطل.
2: سكتوا ايوه هذه عمكم مصر واللي يرحم والديكم. سكتوا ايوه
3: الله لا يبارك فيك يا بالتلفزيون يا موديك السوق يا رادك. ايش فيكم متسدحين الصاير متفلعين مضربين خير ان شاء الله يبا اللي يشوفكم يقول جايين من حار.
2: لا لا ما صار الاخير ما صار الاخير يا خميس.
3: لا صاير شيء بس انا عارف وانتم معلميني.
4: هذا زوجك والشيره خلي يسكت احسن له ولا ترى باخذ بحط راسه ومخه في وسط تلفزيونه اللي جايبه وبعصر اعصاب ترى. اي
2: بس يا صقر بس يا
5: طيب وما عند رفيق انا مسلسل خزنة من أجمل مسلسلات السعودية اللي كانت في الفترة تقريبا عام 1409 وعام 1989 كان بطولة مثل ما سمعنا الفنانة القديرة لطيفة المجرن وأيضا عبد الله الربيع اللي هو خميس بوشيرة ما أدري هو خميس بوشيرة ولا خميس شيرة وعيالها صقر وعتيق وما أدري شو اسم الثالث. هذول طبعا عائلة. هذا طبعا لطيفة المجرن هي كانت تشتغل خطابة في النهاية تزوجت خميس بوشيرة اللي هو مصر أبو شيرة هو خميس شيرة تزوجته وكان أكشر يعني حتى مع عيالها وزاد التفكك الأسري. كانت هي طبعا متزوجة من قبل وعندها بنت والبنت ما شاء الله كانت تبيع آيس كريم وأشياء يعني ذكريات جميلة.
6: العمل يعني من أجمل الأعمال اللي حفرت في ذاكرة جيل الثمانينات والتسعينات لأن فعلا دراما عائلية وهي جزء من حياة الناس. دائما الناس تحب الأشياء اللي تشبهها فعمل فيها مفارقات ودراما وحتى الحين وإحنا نسمع نتخيل المشهد كيف كان فعلا يعني الممثلين يؤدون الأدوار بصدق يعني وما أتوقع أنه كانت البروفات كثيرة لأن صراحة ما شاء الله كانوا يقدمون الـ يعني العمل بكل حب وشغف. الحلقات حول 30 حلقة وفعلا كان في رمضان أول ما بدأ ومن تأليف الفنان إبراهيم جبر وإخراج المخرج رضوان
5: ما شاء الله إبراهيم الجبر أيضا مثلي معاهم في المسلسل مو بس مؤلف يعني
6: صحيح.
7: مت من البرد تقصصت عظامي. حرم عليكم حرم عليكم ما تحسون فيني ما تحسون اني آدمي يا فطوم.
8: الله يهداك بزي والله الله يهداك. اقول لك انا من بعد موتة مريم خسار البيت كبير اخذ غرفة وصالة وكفيني الله يهديك. لو يا عيني بدري اجرتك لكن تتأخرت. شو سوى يا هل يا ولد يا صبي انت اللي في الدكان يا
9: بندول الساعة بندول الساعة ما أدري وين راح. لقيته أنت وينه؟
10: لا ما لقيته. لقيت الفكرة يا مطر لقيت الطريقة اللي تخلينا نسوي مثل سعود السبال. صدقني يا مطر ولا راح يكلفنا أي شيء وبطريقة أفضل بعد.
9: فيصل فيصل يا حبيبي فكر في ابتكارات تنفعنا. خلي القرد هذا عنك. القرد هذا لا يودي ولا يجيب. هذا ما له أي قيمة.
10: لا يا مطر لا القرد سعود السبال لا قيمة. احنا ممكن نسوي سعود سبال محلي يعني بيجينا بدل ما يجينا من الخارج احنا نسويه هنا. صدقني يا مطر ولا راح يكلفنا اي شيء.
6: يعني سمعتي صوت عبد المحسن النمر
5: هذه بدايات بدايات الانطلاقه لعالم النجوميه.
6: يعني فعلا هذا ابراهيم جبر يبدو لي صوت الثاني كان هو يعني ابن لكنه يحاول انه يعمل بشرف ويبحث عن مصدر رزق. واحد من الأبناء لا يعني عنده طرق ملتوية في الثراء وكل واحد له قصة يعني فيهم. هم عائلة فقيرة سبحان الله.
5: مطر هو اللي عند الاختراعات هذه الحين جايب القرد وما أدري وش بغي يخترع. هذا هو مطر. وصاحب فيصل هو هذول كانوا صغار يدرسوا في المرحلة الثانوية ودائما يسووا اختراعات ودائما يجيبوا لهم مشاكل.
6: والأسرة تبيع إس كريم ودخلها بسيط يعني وأمهم خزنة كانت تكافح عشانهم يعني. ف يعني في مجموعة من القيم الصبر
5: ولا ومن المسلسلات اللي مثلت البيئة الشرقاوية في هذاك الوقت وكان لها صدى جدا جميل في البيوت.

غالب الأعمال هذه اللي تبقى محفورة في الذاكرة إما أنها مرتبطة بحالة اجتماعية معينة، وإحنا نتكلم على فترة يعني الناس فيها عايشة ببساطتها على الساحل الشرقي، ولا أنها تناقش أشياء هي جزء من حياة الناس، الصبر، الحظ، شلون إذا شاك مايل كل ما يعني على قولتهم كل ما طقها عوية، ولا مثلا تشوفين مفارقات في المسلسل، فتشوفين الناس يعني كانت ببساطتها تعمل وتمثل يمكن حتى مع دخل بسيط أو مردود بسيط، لكن العمل يبقى محفور في ذاكرة الناس خصوصا من هالمنطقة الشرقية.

0: فدينا البحرين وفدينا أهلها ورايحين عندها، ولعين من أقدم العيون الطبيعية في مملكة البحرين التي كانت تغذي البحرين بكاملها أيام قبل، يعني عين جدا قديمة، يمكن كانت من أيام الخلافة الأموية واستمرت لين فترة الثمانينات اللي بدأت تقل مياهها، ولين ما بعدين ما خلاص جفت العين تماما. هي عين أم السجور.
1: هذه العين من أشهر عيون البحرين التاريخية، وفي منطقة جزيرة أوال، وتاريخها ممتد من عصور وحضارات قديمة جدا، وأثارها الشامخة الموجودة الحين تدل على كم كانت لها من وقع وأثر وعراقة، والأبناء اللي استفادوا منها. فيها بعض الغموض أو الأساطير أو القصص اللي تدل على أنها تاريخ حافل من تاريخ مملكة البحرين العريقة، وحتى بعد أن جفت خلال يعني السنوات الماضية إلا أنها شامخة وعميقة ومعطاءة بهذه الأساطير المحيطة بها والآثار اللي تدل على هذا العمق.
0: عين أم السجور طبعا اختلفت مسمياتها، ليش سموها بعين أم السجور يعني، بس يقولوا ان السجور هذه هي معنى الفتحات اللي ينبع منها الماء، لان كانت فيها كثير فتحات وكثير ينابيع ينبع منها الماء فسموها عين أم السجور. بعضهم قالوا لا، أم السجور جا من يعني السجر او الشيء الممتلئ اللي يفيض بالماء يعني، فسميت نفس الشيء بعين السجور. يعني تعددت الاقوال فيها، بس كلها تصب انها يعني كثيرة التدفق، كثيرة الماء، كثيرة الينابيع.
1: الماء اللي كان يتدفق منها يعني مرتبط بقنوات مختلفة، وزي ما ذكرت يا ميعاد كانوا يقولون كأنها بحر مسجور من كثر ما سبحان الله المياه، ورغم أن البحرين تحيط بها البحار المالحة من كل الاتجاهات إلا أنها هذه العين تميزت بمياهها العذبة، ويعني سبحان الله هذه العين وكثير من العيون في مملكة البحرين كانت مشتهرة بها مملكة البحرين منذ قديم الزمان.

0: عالم السجور موقعها تقريبا في شمال البحرين في الجهة الشمالية الشرقية من قرية لدراز، وتعتبر العين من أشهر المواقع الأثرية لأنه فيها أكبر نبع ماي فيها. وكانت طبعا البحرين تشتهر بمياه العذبة من هذه العيون. الجميل أن هذه العين يعني كانت من قوتها كانت تسيل السهول والوديان، وما كانت ترى عين عادية على فكرة، كانت يعني عبارة عن يعني تشكيل هندسي، كانت فيها خزان للماي، فيها ينابيع، فيها غرف. يعني أنا شفت الشكل الصورة كانت الناس تنزل تحت للغرف وكل واحد ياخذ لغرفة، يعني غير أنها كانت فيها قنوات تمد قرية لدراز بالماي وجميع القرى البحرينية.
1: وهذا اللي يذكره الباحثون أنه فعلا تحيط فيها حجارة كبيرة مقطوعة على شكل قوالب مستطيلة، يتراوح طولها من متر إلى مترين وعرضها من 50 إلى 70 سنتيمتر تقريبا. وذكر الباحثون أيضا أنه يعني زي ما ذكرت يا ميعاد أنه بعض القرى المقابلة لها مثل داركليب وكرزاكان ودمستان وأبو قوة، كل هذه القرى كانت يعني تجري فيها بعض المياه من هذا النبع أو من هذه العين، دلالة على قوة هذه العين سبحان الله وأثرها الممتد.
0: ممكن مثل ما قلت المعلومات إن هي عبارة عن يعني تحفة هندسية أو مكان يعني هندسي من خلال البعثات اللي جت وقامت تتنقب. يمكن في عام 1954 جت البعثة الدنماركية عشان بس فقط تستكشف هذا المكان، ولقوا إن المكان عبارة عن بئر ماء وفوهة دائرية. يمكن أنا قلت لك قبل شوي قبل البرنامج أن فوهتها كانت رخامية، يعود تاريخها لدلمون يعني 2000 سنة قبل الميلاد، وعثر فيها على تمثالين لكبشين من الحجر الرملي، مع أن في بعض الروايات أو الأشياء ترجح إلى الخلافة الأموية لأنها لا أقدم وأقدم بكثير يعني من هذا الموضوع.
1: بعثة أخرى في العام 1994 كانت بعثة يابانية اكتشفت جنب هذا البئر أو العين بئر يعود تاريخ الفترة نفسها، وفيه فوهة مربعة ومعاه سلم يؤدي إلى هذا النبع وتتصل به قناة للري أو للري، واكتشفت فيها بعض الأحواض وبعض القطع الفخارية والكسر، ما يدل على وجود حضارات بحرينية وحضارات عريقة عاشت حول هذا المكان.
0: أيضا طبعا مثل ما قلنا فيها غرف، أنا قلت قبل شوي، والغرف هذه يعني كانت مخصصة أن يجلسوا للسباحة فيها، وكان فيها درج يعني إن درج ترابي ينزلوا له، ويكون هذا الدرج يعني بشكل زاوية قائمة. وهذه الغرف كانت مصنوعة أو بنيت من الحجارة المغموسة بالطين، وجدرانها كسيت بالملاط، وهذه الغرفة والدرج في الأصل حتى كانوا مسقوفين، ما كانوا يعني إن يعني بدون سقف يعني عشان الخصوصية ما شاء الله، وعشان الخصوصية وضوء الشمس ما يكون نازل طريقة يعني مزعجة، يعني اللي يدخل يشعر بخصوصية وما كان تزعج ضوء الشمس يعني. بالإضافة طبعا للبئر اللي كان يعني منحوت بطريقة حجرية جدا جيدة، ويوجد أيضا يعني مثل المصباح، لقوا المصابيح والأشياء اللي موضوعة داخل الغرف.
1: موقع مملكة البحرين الحيوي والهام في مياه الخليج العربي أعطاها أهمية كبرى لأن تكون يعني محطة رحال لكثير من الحضارات، القوافل التي مرت عليها واستوطنتها أو تلك التي مرت وعبرت من خلالها يدل على أنه يعني تعاقبت عليها حضارات كثيرة ومنوعة. ومن يزور متحف البحرين يجد يعني قاعات متكاملة لما تم اكتشافه، وهذه البعثات البريطانية أو اليابانية أحيانا يعني تحضر أو يعني يؤتى بها في الاستكشاف هذا، حتى أنه نصل إلى تاريخ مناسب لهذه القطع ومتى كانت وارتباطها بأي حضارة بالضبط وعمر هذه القطعة مثلا، على أنه أحيانا يتم الاكتشاف. يعني كم سمعنا عن ناس يحفرون لأساسات بيت عادي، يبغون مثلا يحطون أساسات فيكتشفون أن في هذا المكان حفر لأواني منزلية، لعظام بشرية، لأحيانا أغراض شخصية لأحد من الملوك. كل هذه الأشياء تدل على يعني عمق هذه الحضارات التي مرت، والناس سبحان الله في تلك الفترة إما أنها تترك أثر يدل عليها مثل ما هو موجود في العظام أو الأغراض الشخصية أو الأواني، وأحيانا بعض الكتابات والرموز التاريخية التي تدل على تاريخ معين، نوعية الناس اللي عاشت، الحضارة، اللغة التي كانوا عليها، أو حتى الديانة التي اعتنقوها.
0: غير أنها يعني كيف ارتبطت أيضا حتى في الذاكرة البحرينية، يعني كانت الناس أول يعني العيون بالنسبة لهم شيء يعني يزوروا يوميا، يعني غسل الأواني، السباحة، حتى السوالف كانت ما تحلى، يعني النسوان لما يجوا يغسلوا الثياب تحلى هذه في هذه المنطقة، فكانت يعني جزء من ثقافة وتاريخ الأهالي في البحرين.

0: ميعاد، وش أكبر مبلغ جمعتي أنتي؟
1: أنا قلت لك أنا ما أجمع. أنا من لما كنت صغيرة قلت لك ما عندي سياسة الادخار، أجمع كده مبلغ أعود إيش اسمه أفتحها، أروح البقالة، أروح أي مكان. يعني حتى الحصالات اللي كانت طينية ومغلقة يعني ما أحبها، لأنها يعني ما أقدر، أحس كده تكتمني، لأن لازم أكسرها يعني في النهاية وما أستفيد منها.
0: بس تحول بينك وبين المال.
1: بس على طاري، إذا تذكر الأشياء هذه، الحصالات القديمة كانت الطينية يرسمون عليها أشياء، ورود ومدري إيش، يعني يهتمون فيها.
0: إيه، كانت معدن وعليها رسمة، وعليها أحيانا دب الباندا كذا، أي شيء من المنتجات هذه، حتى الأدوات المدرسية كانت بالطريقة هذه، بالرسمات هذه.
1: اتطورت طبعا الحين الحصالات، صارت مرة حلوة، حتى إحنا يمدينا نجمع فيها. يعني شفت الحصالات الجديدة هذه الحين اللي يحطوا لك اليوم الفلاني، يسهلوا عليك أنك أنت تدخر. عجبتني الفكرة، يعني أنك مثلا يوم الخميس كده ريالين، يوم الأحد 10، يوم مثلا شو اسمه مبلغ معين. هذه للكبار وللصغار الحين، وأشوف في ناس يقولوا ما شاء الله يجمعوا فيها مبلغ، لأنها كذا مثل اللي توهم العقل. بعض الأحيان المبلغ صغير فجأة يرتفع المبلغ وما يأثر عليك، في نهاية تتفاجأ أن المبلغ نهاية السنة يعني شيء حلو. وما تتبطل طبعا، إلا يعني خلاص مثل الجرة هذه لازم أنك أنت تفكها ولا تسوي فيها حاجة، ما تكون شو اسمها

والله شوفي، يعني الفلوس تظل هي يعني رأس المال، يعني عندك سيولة، عندك كاش، عندك حساب بنكي في فلوس، هي اللي يعني تقدرين حتى تقترين أي شيء. بمعنى لو مثلا عندك شنطة فاخرة ورحت البقالة وقضيت أغراض، قلتي هذه الشنطة ترى أنا شاريتها ب3000 بس أبغى أقضي فيها، بيقول لك معلش، ما أظنها ما تجيب لك كيس خبز يعني. ما في في الفلوس حتى الحين، لما مثلا تشتري من تطبيق بعدين يرجع لك المبلغ، مثلا ما ناسبتك البضاعة أو طلع فيها عيب أو تطبيق توصيل وقال لك خلاص نرجع لك رصيد في المحفظة، يمكن يوم يومين تشترين فيه، لكن لو رجعها في الحساب البنكي حقك لا، يعني كذا هي في مكان آمن. لكن في محفظة

0: إبراهيم زوجة مخرجنا أبو إبراهيم جمعت فيها مبلغ، يعني لأن هي مرة حلوة فكرتها، صلاة حلوة للأطفال، منها أن يحثوهم على الصلاة ومنها أن يجمعوا. يعني خلاص اليوم هذا مكتوب عليه، مسوى عليه مثل جدول حصالة، اليوم اللي صليت فيها الصلوات أن يعني أمك كده تحط لك مبلغ معين، يعني ما أدري حاجة حلوة يعني، بس إن في النهاية نفس الشيء تشجع على فكرتين حلوة يعني.
1: وفي تطبيق أذكر كان مرتبط بنوع القيادة، فكل ما كنت مثالي في قيادتك، بمعنى أنك ما
0: هذا تبع التأمين صح؟
1: أيوة، أنك مثلا ما تسرع أكثر من اللازم في الشوارع، هو يراقبك يعني بسرعتك ويعرف الشارع كم سرعته، التجاوز بين السيارات أو كذا، كل ما يعني وصلت إلى كيلوات معينة بقيادة مثالية تلاقي فجأة عطاك كوب قهوة مجاني، عطاك غسيل سيارة مجاني. فالتحفيز هذا شيء حلو يعني، بس هل أن الأفضل تبقى هالفلوس؟ لأن أنت اليوم مثلا حاط مبلغ هو قيمته مثلا خلينا نقول 2000 ريال في الحساب، نفس الـ2000 هذه بعد سنة تقل قيمتها في العالم كله، يعني أنت أحسن أنك تحتفظ فيها كسيولة ولا أصول تحطها مثلا في ذهب ولا استثمار تحطها في صناديق وتجيب لك فلوس؟
0: شوف بعضهم، أنا مرة شفت واحد قاعد يتكلم يقول يعني إذا أنتوا ودكم أولادكم أن يصير في عندهم أصول من لما يكون صغير، يعني شفت المبالغ هذه اللي يجمعها المالية، يعني مثلا أشياء بسيطة أنت زيد عليها مبلغ واشتري لهم كذا أرض في أماكن هذه اللي تكون الأراضي مرة رخيصة يعني. لأن هذه بعد لما مثلا هو الحين عمره 7 سنوات، لما يكون عمره 18 إلى 20 سنة أكيد قيمة هذه الأرض ما راح تكون نفس هذه القيمة، يعني راح ترتفع، فتعتبر استثمار جيد يعني. أنا عجبتني بصراحة الفكرة. أو السبائك الذهب الحين ما شاء الله، بس غالية بعد، تظل غالية.
1: هو يعني على غلاها هذا، هل بتستمر في نفس السعر؟ هل بترتفع؟ وهل بتنخفض حتى الارتفاع إلى أجل ولا يعني؟ لأن هي سلعة عالمية وكل الشعوب تشتريها مهما غليت قيمتها. يعني الأرض أنت ممكن تقولين والله يعني خلاص تشبعت الأراضي بسعر معين، فمهما حطيت فيها ما راح ترتفع أكثر من كذا. لكن الذهب لا، الناس تشتري، في شعوب عندها اقتناء الذهب شيء مهم، في أديان عندها ارتباط بالذهب ويعني عقائدهم مرتبطة بالذهب، في شعوب يعني مسألة ذهب المرأة زي الهنود أو الصينيين يعني يقدسون الذهب، فيعني يظل أنه سلعة مطلوبة مهما ارتفع سعره.
0: شوف ترى هذه الحصالة ترى قديمة بقدم الأزل، أنت ما تلاحظ أن حتى اللي يحصلوا عليها في التنقيبات تكون حصالة أو جرة داخلها ذهب ولا داخلها عملات نقدية يعني. فهذه ما شاء الله الفكرة ترى يعني قديمة قدم الزمن يعني.
1: هذا الملك أو الشخص اللي راح ادفنوا معه حصالته لو أنه كسرها وصرفها.
0: بالضبط، ذكرتني بقصة واحدة، ما أدري أعتقد في منطقة لبنان ولا شيء، كانت فقيرة ودائما يقولوا أنها فقيرة وما عندها شيء، وتفاجأوا لما توفت جالسين عند الشجرة حقت حديقة البيت، ما أدري ليش حفروا يعني، ولقوا ما شاء الله ما شاء الله كنوز الدنيا، بس المشكلة أنها عاشت فقيرة، ما أدري ليش، هذا هو بخل ولا مرتبط بالحرص، ما أدري بصراحة.

0: شكرا جزيلا لكل من تابعنا، لضيوفنا، لمستمعينا اللي اتصلوا واللي ما اتصلوا. نقول لهم انتهت حلقتنا في الدانا، وبإذن الله يجمعنا بكم لقاء كالمعتاد إن شاء الله قبل هالوقت بساعتين بالضبط إن شاء الله.
1: تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والإشراف حسين العباس، أيضا في الهندسة عبيد الراشد، في استقبال مكالمات طارق النميس، والإخراج خليل العيسى، وخلف المايك صالح العجرفي، وأنا ميعاد آل حسن. نلقاكم على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سبيعي، وإليكم العناوين. الداخلية تحذر، غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح. المملكة تحصد المركز الثاني عالميا في جاذبية أسواق مراكز البيانات بعد الولايات المتحدة. وفي الشأن الدولي، ترامب يؤكد أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف ويلوح باستمرار الحصار. إلى التفاصيل. حذرت وزارة الداخلية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح، وذلك ابتداء من الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. تواصل المديرية العامة للجوازات استعداداتها المكثفة لموسم حج هذا العام، حيث أعلنت عن جاهزيتها التامة لاستقبال ضيوف الرحمن عبر كافة المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، فيما تستمر مبادرة طريق مكة في عامها الثامن كأحد برامج رؤية 2030 لتقدم تسهيلاتها لحجاج بيت الله الحرام. المتحدث الرسمي للجوازات الرائد ناصر العتيبي أوضح أن مبادرة طريق مكة تقدم خدماتها في 11 دولة لتسهيل رحلة الحجاج إلى المشاعر المقدسة.
1: اليوم يتواجد مجموعة من المنسوبين وزارة الداخلية ومنسوباتي أيضا وعدد من الجهات الشريكة يتواجدون في خارج المملكة، وتحديدا في 11 دولة وهي مملكة المغرب وجمهورية إندونيسيا وماليزيا وأيضا جمهورية باكستان الإسلامية وكذلك جمهورية بنغلاديش وتركيا وكوت ديفوار وأيضا جمهورية المالديف والسنغال وبروناي دار السلام. الهدف من تواجد هؤلاء المنسوبين مع عدد من الجهات الشريكة في المملكة العربية السعودية لتسهيل وتنفيذ مبادرة طريق مكة التي تقدمها وزارة الداخلية، وهي إحدى مبادرات هذه الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج السعودية 2030. الهدف من هذه المبادرة تقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من هذه المبادرة وتيسير رحلة الحج ووصولهم إلى المملكة العربية السعودية، بدءا من إصدار تأشيرة الحج وتحديد مرورا بالتأكد من الاشتراطات والحالات الصحية اللازمة، وأيضا فرز الأمتعة وترميزها لتسهيل إيصالها إلى مقرات السكن مباشرة، وانتهاء بإجراءات

0: الجوازات بحيث يتم عند وصولهم إلى الصالات المخصصة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وأيضا مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، يتم فقط الانتقال من الطائرة إلى الحافلة المخصصة لنقلهم للسكن.
1: كما تحدث الرائد ناصر العتيبي عن استعدادات المديرية العامة للجوازات لحج هذا العام والتي بدأت منذ وقت مبكر.
0: خطة المديرية العامة للجوازات لموسم حج هذا العام 1447 هي بدأت منذ نهاية حج العام الماضي 1446، بحيث ولله الحمد كما تعلم ويعلم الجميع كان موسم حج ناجح بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة التي هيئت وسخرت كافة السبل لجميع الجهات العاملة، وصلنا ولله الحمد العام الماضي مرحلة مميزة ومتقدمة جدا في إنهاء إجراءات الحجاج وفي مرحلة القدوم والمغادرة، ولن نقف عند هذا الحد، بل اليوم ولله الحمد نبحث عن الأفضل من خلال دعم المنافذ الدولية كافة التي تستقبل ضيوف الرحمة القادمة خارج المملكة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تساعد المنسوبين على إنهاء إجراءاتهم، أيضا من خلال مراكز التدريب في منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة وأيضا منطقة الرياض التي تقوم بإخراج الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وأيضا تمكينهم من الدورات اللازمة وورش العمل التي تساعدهم على إدارة الحشود وتنظيمهم داخل أقسام الجوازات والتخاطب معهم باللغات المختلفة، مرورا بمنصة الجوازات للتأكد من وثائقهم وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر.
1: أعلنت اللجان التنفيذية ووزارة الحج والعمرة عن اكتمال جاهزية المشاعر المقدسة بنسبة كاملة لاستقبال الحجاج لموسم حج هذا العام. نستمع للتقرير التالي.
2: وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي تضمن راحة الحجاج وانسيابية تنقلهم، اكتملت جاهزية المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات لاستقبال ضيوف الرحمن. منشأة الجمرات تضم بنية تحتية متطورة تشمل 11 مبنى للسلالم الكهربائية و 340 سلما كهربائيا وأكثر من 74 ألف وحدة إنارة، إلى جانب 456 جهاز تكييف و 400 عمود مراوح رداد موزعة بين الساحات الشرقية والغربية على مساحة تقدر بنحو 36 ألف متر مربع. نفذت المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مناطق استراحة للحجاج على امتداد مسارات المشاة في المشاعر المقدسة. المشروع يشمل مناطق جلوس وأكشاكا تجارية ومظلات مزودة بمراوح رداد وأرضيات مطاطية، بما يسهم في تحسين تجربة الحجاج وتقليل الإجهاد البدني ودعم انسيابية الحركة بين المشاعر المقدسة.
1: حققت المملكة المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة ضمن أكثر الأسواق جاذبية لمراكز البيانات في إنجاز يعكس تنامي مكانتها في البنية التحتية الرقمية وتسارع نموها في سوق بات من أكثر الأسواق ارتباطاً بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وأظهر تحليل لبلومبرغ أن المملكة جاءت ثانية بعد الولايات المتحدة ضمن أفضل الأسواق العالمية في جاذبية مراكز البيانات. أعلنت شركة MSC للحاويات تدشين خط ملاحي جديد يربط دول أوروبا بميناء الملك عبدالله برابغ وميناء جدة الإسلامي، وذلك تلبية للطلب المتزايد في ظل الظروف الراهنة وتوفير رحلات لنقل مجموعة متنوعة من البضائع لدول الخليج. ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى من بلجيكا في 10 مايو الحالي. في الأخبار العربية والدولية، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم تحذيراً بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان، في وقت تواصل واشنطن مساعيها لعقد لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لدفع عملية السلام إلى مراحل متقدمة. المزيد في التقرير التالي.
3: لبنان على مفترق طرق، هكذا وصفت واشنطن المشهد عبر سفارتها في بيروت حين دعت إلى لقاء مباشر بين الرئيس عون ونتنياهو، معتبرة أن الوقت حان للانتقال من التردد إلى الحسم. الطرح الأمريكي لا يقف عند حدود اللقاء، بل يربط بهدف أوسع، تجاوز الهدنة المحدودة والدفع نحو اتفاق سلام شامل يمنح لبنان ما تصفه بضمانات ملموسة تتعلق بالسيادة وسلامة الأراضي، على أن

0: تكون الولايات المتحدة هي الضامن لهذا المسار، وليؤكد على طرح السفارة ما قاله ترامب أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان هذا العام. والإصرار الأمريكي هنا يرتبط بفكرة أن ما بعد الحرب يجب أن يحسم سياسيا قبل أن تعود الوقائع الميدانية لفرض نفسها، فاستمرار الغارات الإسرائيلية رغم الهدنة يعكس أن الاتفاق القائم لا يملك أدوات ضبط كافية، لكن هذا الدفع السياسي يصطدم سريعا بواقع ميداني مختلف. فبعد 24 ساعة فقط من بيان السفارة جاء لقاء السفير الأمريكي مع الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ليعيد النقاش إلى نقطة أكثر إلحاحا، تثبيت وقف إطلاق النار في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية بحسب الموقف الرسمي اللبناني. وهنا يظهر التباين بوضوح بين مسارين: أمريكي يسعى لتسريع الانتقال إلى التفاوض المباشر، ولبناني يربط أي خطوة سياسية بوقف فعلي وكامل للعمليات العسكرية، انطلاقا من قناعة أن أي مسار سياسي لا يستند إلى تهدئة حقيقية سيبقى قابلا للانهيار. أما إسرائيل فتتبنى موقفا يدمج بين الضغط العسكري المكثف والمناورة السياسية، فهي تصر ميدانيا على مواصلة الغارات ورفض الانسحاب من المناطق الحدودية حتى تضمن إنشاء منطقة عازلة. وسياسيا تشترط إسرائيل نزع سلاح الحزب وتفكيك قدراته العسكرية بالكامل مقابل تثبيت الهدنة. وفي وقت ما يهاجم حزب الله المسار التفاوضي بقوله إنه غير معني فيه، لا يبدو مسار التهدئة لبنانيا خالصا بل امتدادا مباشرا لما يدور بين واشنطن وطهران، حيث يقرأ تشدد حزب الله بوصفه انعكاسا للموقف الإيراني، ما يعني أن أي تحول في موقف طهران لن يبقى محصورا في ملفاتها بل سيتسرب مباشرة إلى سلوك الحزب عسكريا وسياسيا.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكرا، موضحا أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف. ولفت ترامب إلى أنه لا يزال يصعب تحديد القادة الإيرانيين الذين يمكن التحاور معهم. من جهته قال وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار أن جهود بلاده مستمرة لتعزيز الحوار والدبلوماسية للسلام والاستقرار بالمنطقة. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الداخلية تحذر: غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح. المملكة تحصد المركز الثاني عالمياً في جاذبية أسواق مراكز البيانات بعد الولايات المتحدة. وترامب يؤكد أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف ويلوح باستمرار الحصار. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها محمد العيد وقرأتها حورية السبيعي. في أمان الله. Yeah.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلا أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً ويعود بنفس أسلوبه، وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة. نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

ليالي الفيلم السعودي في إسبانيا. استضافت إسبانيا فعاليات ليالي الفيلم السعودي بتنظيم من هيئة الأفلام، عرضت فيها مجموعة متنوعة من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تبرز الثقافة السعودية ورؤيتها المعاصرة، وذلك في إطار جهود تعزيز الحضور السينمائي السعودي عالمياً، بما يعكس ثراء المشهد السينمائي في المملكة عبر تقديم سرد بصري ينبع من البيئة المحلية برؤية معاصرة. هيئة المسرح والفنون الأدائية تفتح باب التسجيل لفرقة الفنون الأدائية. أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية فتح باب التسجيل لتكوين فرقة للفنون الأدائية التقليدية بهدف تطوير قطاع الفنون الأدائية في المملكة وتعزيز حضوره بأساليب تعكس تنوعه وأصالته، من خلال تقديم عروض فنية تمزج بين أصالة الموروث وروح الأداء المعاصر. وتأتي المبادرة في إطار تمكين المواهب السعودية في مجال الفنون الأدائية التقليدية عبر توفير بيئة فنية متكاملة تتيح فرص التدريب والتطوير المستمر، بما يسهم في صقل المهارات ورفع جودة الإنتاج الفني. هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم البرنامج التدريبي في الترجمة الفورية. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة برنامجها التدريبي المكثف في الترجمة الفورية للمؤتمرات، الذي استمر على مدار 6 أشهر، ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات الهيئة لتطوير قطاع الترجمة إلى إعداد وتأهيل كفاءات وطنية قادرة على ممارسة الترجمة الفورية باحترافية عالية وفق أعلى المعايير المهنية الدولية، وتعزيز الجاهزية اللغوية والتقنية للمترجمين السعوديين من خلال الممارسة الميدانية والتدريب المتخصص، بما يسهم في تمثيل المملكة بكفاءة واقتدار في المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية. وشهد البرنامج تدريبات مكثفة شملت مجالات تخصصية متنوعة للترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، مع التركيز على المهارات التطبيقية في بيئة تحاكي بيئة المؤتمرات.

0: الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن تقدم جلسة عن إحياء الإرث الثقافي. شاركت صاحبة السمو الملكية الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن مدير التطوير والشراكات بجمعية الثقافة والفنون في أعمال ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي، من خلال جلسة حوارية تناولت دور المنظمات غير الربحية في إحياء الإرث الثقافي وتعزيز أثره في المجتمع. وجاءت المشاركة ضمن جلسة بعنوان إحياء الإرث الثقافي، كيف تصنع المنظمات غير الربحية الفرق، حيث استعرضت الأبعاد الاستراتيجية للعمل الثقافي غير الربحي، مؤكدة أهمية الانتقال إلى نماذج عمل مستدامة ترتكز على الشراكات النوعية وتعظيم الأثر الثقافي والمجتمعي، وسلطت الضوء على أهمية التكامل بين الجهات الثقافية والقطاع غير الربحي، مشيرة إلى أن الشراكات الفاعلة تمثل رافعة رئيسية لتمكين المبادرات الثقافية وتعزيز حضورها، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وإبراز التنوع الثقافي في المملكة. انطلاق إثنينية الدكتور سعد البازعي في الرياض. شهدت الرياض انطلاق أولى أمسيات إثنينية الأستاذ الدكتور سعد البازعي التي تحتضنها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. وجاءت الأمسية الافتتاحية تحت عنوان أغاني وأقنعة، مقدمة طرحاً فكرياً يستنطق الجماليات ويقرأ التحولات الثقافية من زاوية نقدية. وتأتي هذه المبادرة بوصفها عودة لنشاط الإثنينية بصيغته الدورية، حيث أعلن الدكتور سعد البازعي عن استئناف هذا الحراك الثقافي بشكل نصف شهري، بما يتيح مساحة مستمرة للنقاشات الفكرية العميقة. وتمثل إثنينية البازعي امتداداً لتجربة ثقافية راسخة في المشهد السعودي، تقوم على إثراء الحوار وطرح الأسئلة الكبرى المرتبطة بالثقافة والهوية والمعرفة في سياق يواكب التحولات التي يشهدها القطاع الثقافي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وزارة الثقافة تطلق برنامج التجارب الثقافية. أطلقت وزارة الثقافة برنامج التجارب الثقافية لتعزيز الوعي بالثقافة والفنون المحلية من خلال تقديم تجارب تفاعلية وممتعة للمجتمع عبر إشراك جميع الفئات العمرية والشرائح المجتمعية في أنشطة متنوعة، لتتيح لهم التعرف على التراث السعودي والفنون التقليدية بطريقة ممتعة ومبتكرة. وتقدم هذه التجارب الثقافية عبر المسار الأول تجارب الطهي الذي يقام بالمعهد العالي للسياحة والضيافة في 3 مدن، وهي الرياض، الباحة، وجازان، ويركز على إبراز المطبخ السعودي بوصفه أحد عناصر الهوية الثقافية عن طريق تجارب تفاعلية تمكن المشاركين من تعلم إعداد أطباق تقليدية مختارة بإشراف طهاة مختصين، والتعرف على قصصها ومكوناتها ودلالاتها الثقافية، بما يوفر تجربة تعليمية ممتعة تعزز الارتباط بالتراث الغذائي المحلي.

0: سعد البواردي، عام على الغياب وحضور يتجدد في الذاكرة الثقافية. يمر عام على رحيل الأديب السعودي الأستاذ سعد البواردي، بما يواصل اسمه حضوره في الذاكرة الثقافية السعودية بوصفه أحد الأصوات التي كتبت التجربة بصدق وصاغت علاقتها مع القارئ عبر مسار طويل من العمل الصحفي والأدبي. في هذه الذكرى تستعاد تجربة امتدت لعقود، حمل فيها البواردي القلم بروح هادئة ورؤية واضحة جعلت من الكتابة مساحة للتأمل ومرآة تعكس تحولات المجتمع وتوثق تفاصيل الحياة اليومية بلغة قريبة من الناس عميقة في معناها. ينتمي البواردي إلى جيل أسس للمقالة الصحفية بوصفها خطاباً معرفياً يلامس القضايا ويقدم قراءة متزنة للتغيرات الاجتماعية والثقافية، وفي نصوصه يظهر ذلك الحس الإنساني الذي يمنح الفكرة امتدادها ويجعل من الكلمة أثراً يتجاوز لحظته. كتاباته حملت عناية خاصة بالتفاصيل الصغيرة، تلك التي صنعت المشهد العام بصمت، فكان يلتقطها بدقة ويعيد صياغتها في نص يجمع بين البساطة والوعي، بين وضوح العبارة وعمق الدلالة. ومع مرور عام على رحيله تبدو تجربته أكثر حضوراً، حيث تستمر نصوصه في التداول وتبقى أفكاره قادرة على ملامسة القارئ واستدعاء لحظة ثقافية شكلت جزءاً من مسار الكتابة في المملكة. سعد البواردي ترك إرثاً يتجاوز حدود النص، إرثاً يقوم على الصدق في الطرح والالتزام بالكلمة والإيمان بدور الكاتب في قراءة مجتمعه والمشاركة في تشكيل وعيه.
1: الإيواء على إذاعة الرياض.
0: مباهج العزلة في محاضرة فلسفية. في زمن تتكاثر فيه الأصوات وتتسارع فيه الإيقاعات وتتشابك فيه العلاقات، تبرز العزلة كخيار معرفي ومساحة للتأمل ومجال لإعادة اكتشاف الذات. العزلة هنا فعل وعي وعودة إلى الداخل وبحث عن صفاء الفكرة بعيداً عن التشويش، حيث تنضج الأسئلة وتتشكل الرؤى. تأتي المحاضرة الفلسفية التي قدمها الباحث والمؤلف الدكتور أحمد الأسود بعنوان مباهج العزلة ضمن الأنشطة الثقافية لأكاديمية الفلسفة الثقافية، لتفتح باباً للتأمل في القيمة الإنسانية للعزلة ودورها في إنتاج المعرفة وصناعة المعنى. في برنامج الإيوان نقترب من هذه التجربة ونحاور الفكرة في عمقها مع ضيفنا الدكتور أحمد الأسود في قراءة فكرية تتقاطع فيها الفلسفة مع التجربة والمعرفة مع التأمل. بداية رحب بالدكتور أحمد، حياك الله يا دكتور.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا وشاكر لكم على الاستضافة.
0: دكتور، لو سمحت لي، في محاضرتكم مباهج العزلة، ما هي الإضافة التي تمنحها العزلة للفكر والوجدان؟
2: نعم، أشرت إلى محاضرتي عن مباهج العزلة، وبهذا المناسبة أشكر الدكتورة منى الحمود مديرة أكاديمية فلسفة الثقافية للتدريب على تنظيم هذه الفعالية ضمن برنامجها غير الربحي. نعم، أهم ما تمنح العزلة الطوعية لنا هو التحرر من القلق والوصول إلى حالة من السكينة والسلام الداخلي، مما ييسر الفهم العميق لذواتنا وللعالم من حولنا، كما أنها تتيح للطاقات الإبداعية الكاملة فينا التحرر من كل عوامل الكبت التي قد تعيقها عن الظهور، وهي أيضا تقربنا من الطبيعة وتجعلنا نتناغم معها. ومن الناحية الوجدانية فإن العزلة تمنحنا قدرا كبيرا من الحرية الوجدانية، ف فعواطفنا لا تكون مستقلة وحرة بالتعبير عن نفسها بصدق إلا في العزلة. فالعبء الوجداني للمجاملات الاجتماعية لا وجود له في العزلة.
0: دكتور أحمد، في زمن المعلومات والتواصل الرقمي، في هذا العصر تغير شكل العزلة. كثير من الأشخاص يمكن اعتزل الناس ولكنها لم يعتزل مثلا التواصل الرقمي مع الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي. فكيف ترون العزلة في هذا العصر وما هو الشكل المناسب لها؟
2: سؤال جيد. نعم، أولا أفضل شكل للعزلة مناسب لهذا العصر هو العزلة الجزئية، بمعنى أنني لا أعتزل عزلة تامة عن المجتمع، أظل متصلا أو متواصلا مع المجتمع تواصلا جزئيا، ولا أحدث قطيعة تواصلية معه. أعتقد أن جاذبية العزلة قد وصلت إلى ذروتها في هذا العصر الرقمي، وذلك لأن ضغوط الحياة تزداد مع الزمن بزيادة تعقيدات الحياة التي تقدمها لنا الحداثة، مما يرفع مستوى القلق الوجودي نتيجة تراكم المسؤوليات. فنحن نتعرض الآن لضغوط أكثر من أسلافنا وأجدادنا، ولكننا أكثر منهم هشاشة، كما أننا أقل مقاومة. ولكن في المقابل أيضا، فإن صعوبة العزلة قد بلغت ذروتها في هذا العصر، فالمعتزل في عصرنا هذا مضطر أن يتنازل عن كل ما يقدمه العيش في المجتمع من رفاهية وتسهيل للمعيشة وحماية وتواصل وجداني وتناغم فكري بين أفراده، وهو أمر في غاية الصعوبة، ذلك لأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش بمفرده. وبالمناسبة، فإن العزلة لا تعني تخلي الشخص عن مسؤولياته والتزاماته تجاه مجتمعه، وإلا لأصبحت إغراقا في الأنانية. ولذا فإن أغلب حالات العزلة الطوعية في التاريخ تتم بعد مرحلة الشباب، وأكثرها كمثل حالتي تتم بعد التقاعد، أي بعد أن يفي الإنسان بديونه والتزاماته نحو المجتمع.
0: دكتور، خلينا نتحدث عن نقطتين الحقيقة يعني هامة جدا في موضوع العزلة. أول حاجة، دور العزلة في إنتاج المعرفة وصياغة الأفكار العميقة. النقطة الأخرى، لو سمحت لي، كيف انعكس هذا الأمر من خلال تجربتكم الشخصية على مشروعكم الفكري والكتابي؟
2: أغلب الأفكار التي أسهمت في تقدم البشرية هي من إنتاج العزلة. فكثير من الفلاسفة والمؤلفين والفنانين والمبدعين عموما يلجؤون للعزلة الطوعية لاستدرار إبداعهم. وحتى في العلم، مثلا عندنا أينشتاين، هذا جرب العزلة واكتشف خلالها نظريته في النسبية الخاصة وكذلك نظرية النسبية العامة. ويقول مثلا أينشتاين عن تجربته: أعيش في تلك العزلة التي كانت مؤلمة في الشباب ومبهجة في سنين النضج. كذلك جربها تسلا.

0: لا، هذا المخترع المعروف، وردت الكثير من اختراعاته في العزلة. كذلك عالم النفس كارل يونغ الذي يعتبر أن العزلة تعطي معنى ساميا للحياة، كذلك جربها إسحاق نيوتن، والقائمة تطول. وحتى الشعراء فإنهم يبحثون في العزلة عن الإلهام الشعري، فمثلا هنري ديفيد ثورو وهو شاعر أمريكي في القرن التاسع عشر عاش في عزلته التامة في كوخ صغير لمدة سنتين وشهرين ويومين بجانب بحيرة، كتب عن تجربته كتابا هاما. أما بالنسبة لتجربتي الخاصة، فبعد تقاعدي من العمل الرسمي كأستاذ في قسم الجيولوجيا بجامعة الملك سعود، دخلت في عزلة جزئية طوعية ودية لمدة 7 سنوات في مزرعة في مسقط رأسي بمحافظة مرات، وما زلت. حياتي في العزلة مكرسة للعطاء. لم أكتب كتابا إبداعيا إلا أثناء العزلة، كتبت خلالها 12 كتابا، منها 5 كتب جاهزة للنشر تبحث عن ناشر، ورواية جاهزة، وأخرى تحت الإعداد. محط اهتمامي الآن هو أن أقدم ثقافتنا العربية وتراثنا الفكري بثوب عصري يكشف جذورها التاريخية وعمقها الفكري ويضعها في مكانتها العالمية التي تليق بها، بهدف أن يفهمها جيل الشباب من أبنائنا وبناتنا وينظرون إليها بعين المحبة والإجلال والنقد أيضا. وبصدد ذلك فقد نشرت كتابا عن ظاهرة الوقوف على الأطلال في الثقافة العربية بعنوان الاغتراب المكاني، كما أنهيت كتابا عن فلسفة المتنبي الوجودية.
1: دكتور، تجربتك جميلة في العزلة، ويعني هذا نتاج الأدبي والثقافي ما شاء الله تبارك الله من خلال العزلة، يعني خير دليل على فوائد العزلة، وأنها إذا يعني استخدمت بالشكل الصحيح وهيئ لها المكان الصحيح ستكون يعني أداة فاعلة في إنتاج المزيد طبعا من الإبداع الفكري. سؤالي، متى تتحول العزلة إلى مساحة إبداع ومتى تفقد هذا الدور؟
0: جميل. تقريبا كل حالات العزلة الطوعية هي إبداعية. أما حينما تكون العزلة غير اختيارية وسميها العزلة القسرية، فإنها غالبا تفقد الإبداع، مثل عزلة السجن الانفرادي. فمثلا هناك شخص اسمه وود فوكس، وهو أمريكي من أصل أفريقي، أمضى في السجن الانفرادي في ولاية لويزيانا 44 عاما لجريمة لم يرتكبها في زنزانة انفرادية. ألف كتابا بعد خروجه يحكي تجربته. كذلك الحال في عزلة الخوف، مثل حالة الجندي الياباني الذي لم يصدق أن الحرب العالمية الثانية انتهت، واختبأ في غابات الفلبين وظل يقاتل لمدة 29 عاما بعد انتهاء الحرب. كذلك ما أسميها العزلة الفطرية لبشر حقيقيين عاشوا بين الوحوش في البراري والغابات منذ طفولتهم، يمشون على 4 ولم يتعلموا اللغة على الإطلاق. فهؤلاء لا يمكن تحقيق الإبداع في عزلتهم. فليس كل عزلة إبداعية وليس كل عزلة مبهجة.
1: ممتاز. دكتور، سؤالي الأخير لك، ما أبرز النماذج الفكرية أو الأدبية التي ترونها تجسد قيمة العزلة عبر التاريخ؟
0: من أبرز حالات العزلة الإبداعية في تاريخنا الثقافي العربي سأذكر 3 حالات. أولها أبو العلاء المعري الذي يصف نفسه بأنه إنسي الولادة وحشي الغريزة، هكذا قال عن نفسه. أمضى أبو العلاء 50 عاما في منزله لم يبرحه إلا مرة واحدة. ألف خلال عزلته إبداعات الشعرية والأدبية مثل اللزوميات وسقط الذنب ورسالة الغفران ورسالة الملاك.

0: الملائكة والفصول والغايات وشروحات الشعرية للمتنبي وأبي تمام والبحتري. وكذلك أذكر عزلة عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع الحديث الذي عزل نفسه في مغارة في قلعة بني سلامة في الجزائر لمدة 3 سنوات و10 أشهر، ألف خلالها كتابه الشهير المقدمة المعروف بمقدمة ابن خلدون، وهو مقدمة لكتابه العبر. كذلك أبو حامد الغزالي الذي دخل في عزلة لمدة 10 سنوات، ألف خلالها كتاب إحياء علوم الدين ثم كتاب المنقذ من الضلال. وفي ثقافتنا الفنية المحلية السعودية يبرز اسم الفنان طلال مداح رحمه الله الذي دخل في عزلة لمدة 4 سنوات، عاد بعدها بكثير من إبداعاته الموسيقية.
1: دكتور أحمد، الحقيقة أنا شاكرة لك اليوم تواجدك معنا في الإيوان، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.

يا أعذب الحب، القصيدة التي عبرت من المنبر إلى ذاكرة الأغنية. يعد الشاعر طاهر زمخشري أحد الأصوات التي أسهمت في ترسيخ ملامح الشعر الوجداني في المملكة، إذ قدم تجربة شعرية اتسمت بالرقة والصدق ونقاء اللغة. وتأتي قصيدته يا أعذب الحب بوصفها واحدة من أبرز نصوصه، لما حملته من عمق إنساني ولما نالته من حضور ثقافي لافت تجاوز حدود الورق إلى فضاءات الإلقاء والغناء. لم تبقى يا أعذب الحب حبيسة الديوان أو القراءة الفردية، بل انتقلت إلى مساحة أوسع حيث تغنى بها الفنان محمد عبده، فصارت جزءا من ذاكرة الأغنية السعودية. عزز من حضورها ورسخ جمالياتها لدى جمهور واسع، مؤكدا قابلية شعر زمخشري للغناء لما يتسم به من موسيقى داخلية وانسياب لغوي وصدق شعوري. ومن أهم المحطات التي منحت القصيدة رمزيتها أن الشاعر طاهر زمخشري ألقاها أمام الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله في مناسبة رسمية، ما يعكس الثقة التي حظي بها الشاعر ويشير إلى مكانة القصيدة بوصفها نصا يعبر عن الحس الإنساني النبيل القادر على الحضور في الفضاء الثقافي الرسمي مع الحفاظ على رقته وعذوبته.

0: نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: ديرتي حبيبتي.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على آنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكايات الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات.

0: قصر صعود ليس جداراً ولا مدفعاً فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: على جوك.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على جوك، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. معنا رائد مشاري من التقديم، ومن الإعداد نوفر الرخيم، ومن وأيضا جمال العتيبي، من إخراج الزميل العزيز محمد العيد. اليوم بنروح معاكم في موضوع جدي شوي، وموضوع قريب جدا منا، مجتمعنا السعودي، موجود في كل بيت، موضوع الزواج وما الزواج. وإذا قلنا الزواج فندخل في تفاصيل كبيرة وكثيرة جدا، ومنحنيات ممكن اليوم تعطل الشخص من موضوع الزواج. ولكن احنا جايين نفصل في هذه القضية اليوم، من المتسبب في موضوع الزواج؟ هل هو البنت أو الولد؟ يعني عائلة الولد ولا عائلة البنت؟ طيب خلنا نبسطها شوي. اليوم لما أنا أجلس في استراحة مع الشباب نسولف، والله ودي أتزوج، والله يحتاج الموضوع أني أتزوج، وخلاص بستقر وبيكون لي، يعني أكون لي أسرة صغيرة وأكون قريب منها جدا، ومن من هالقبيل. اليوم الحق الشرعي اليوم والديني اللي يستحق اليوم أنه كل شخص اليوم أنه يكون هذه الأسرة، تبدأ تظهر معوقات. إيش هذه المعوقات؟ يجيك واحد يقول المهر غالي، يجيك واحد يقول طيب هم نزلوا اليوم في المهر لكن التفاصيل حقت الزواج كبيرة جدا، موضوع القصر، ومخرجنا عريس جديد. محمد كم تكلفت في زواجك يا محمد؟ كم بالله يعطني رقم؟ 200؟ طيب ممتاز. هو قلت له 200، قال لي أكثر. حلو، هذه واحدة من المعوقات. أول كلمة قلت له قال لي بصيح. معلش محمد، أنا قلت جبت العيد صح؟ إن شاء الله ما حد يسمعنا محمد، أنا آسف. طيب شاهد الموضوع. طبعا هو يقصد انه بصيح من موضوع الدفع، ولا اكيد شريكة حياته تستحق اليوم انه يعني يدفع لها ويحق اليوم انها تحتفل. ولكن هل الاحتفال اليوم يجب ان يكون مبالغ فيه؟ هل انا اليوم لما مثلا ادفع مهر 60-70-100 ألف في مهور توصل الى 150 ألف؟ ايش دعوة، انا ماخذ لي ارض، فتوصل فعليا المهور هذه. طيب ما بعد مرحلة المهر اللي هو اليوم مثلا الملكة، الحفلة، كم اليوم ممكن تكلف؟ صحيح في أسر اليوم تقول لا أنه الزوجة هي اللي تتكفل يعني، ولكن في النهاية هي كلفة. طيب تعدينا المرحلة الثانية، طيب مرحلة القصر كم ممكن يكلف؟ الفنانة كم ممكن تكلف؟ العشاء كم ممكن يكلف؟ ففي تفاصيل كثير اليوم هي تجعل الشاب يوقف ويقول أنا ودي بس ما أبي. طيب بعد مرحلة الزواج، هذه مرحلة الزواج طبعا، هذه التكاليف تكلم يوم مهر، بعدين القاعة، بعدين تفاصيلها كاملة بالبابا غنوج بالأشياء هذه كلها، بعدين نروح مرحلة الشقة. طب أنا دفعت 400-500 ألف، كم لازم أدفع على الشقة؟ هل معقول اليوم الزواج ممكن يكلفني 700 ألف؟ فسؤالي لكم اليوم أعزائي المستمعين، إيش السبب اللي اليوم يخليك تقول إن الزواج صعب؟ أنت موظف ممتاز، خلاص بتقدم على الزواج مهما كان اليوم راتبك، لكن هل التفاصيل الصغيرة هذه اليوم اللي تأتي من البيت، بيت يعني الزوجة، أو حتى من الولد نفسه من العائلة، هي اللي اليوم اللي تخليك توقف، والمصاريف هذه تخليك توقف ولا لا؟ إيش العائق اليوم؟ إيش الدائرة اللي أنت قاعد تدور فيها هي اللي تجعلك اليوم تتأخر على الزواج؟ وهذا موضوع مهم جدا ودنا نسولف فيه، ودنا نسولف عن الكلفة، ودنا نسولف ليش اليوم الناس تروح للكلفة. ليش اليوم أنا بدل ما أجيب فنان مثلا قيمته 7-6-5 آلاف، أنا أضطر اليوم عشان فلانة مثلا أو فلان جاب الفنان 45 ألف أنا أروح أجيبه؟ هي تفاصيل، يعني خلني أقول دائرة في مجتمعنا، وضحيتها دائما الشباب، وأيضا حتى البنات. يعني أنا ما أسقط على أحد، ولكن هو بالعادة الرجل هو اللي دائما يدفع. طبعا هو مبروك لكل الشباب اللي تزوجوا في فترة كورونا، يعني ما دفعوا مصاريف كثيرة جدا، ويعني ربما ضارة النافعة. لكن كلمني عن الآن يا رجل، أنت

صار يقولون لك انت شايب وصل عمرك 40 ما تزوجت، ايش السبب اللي ما خليك تتزوج؟ ايش الدائره اللي اليوم لو دخلتها انت تعتقد انه انت اليوم حتى لو تزوجت واخذت شريكه حياتك انت بتقعد تدفع طول حياتك في دائره خسرانه. فانا انتظر اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: كأس العالم 2034،
7: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم، بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم.

0: لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وذكر بكل من انضم لنا حديثا بأن موضوعنا مهم وساخن وبسبب لنا شوي مشاكل، ممكن مع الشباب ممكن مع البنات ما ندري، لكن حنا نبغى نبحث عن الحقيقة. في سؤال حلقتنا يقول اليوم إيش الشيء أو من هو المتسبب اليوم في عزوف الشباب عن موضوع الزواج؟ فنبي نعرف اليوم هل فعلا حنا ظلمنا البنات، هل فعلا حنا ظلمنا الشباب، وهل الشباب اليوم يقولون مثلا انه التسعيره والفواتير اللي احنا قاعدين ندفعها عاليه جدا، طلبات البنات عاليه جدا، او البنات اليوم يقول لا من حقنا اليوم هي ليله عمرنا، فمن المفترض اليوم انه يعطينا كل ما نطلبه. هل المتسبب اليوم هم الاباء اساسا في مثلا في المتاجره بالمهور؟ يعني اسباب واجد ودنا نسولف فيها على 011 40 5 3. حسين اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله، شلونك حسين؟
1: شاعر الخير، كيف الحال؟ طيبين؟
0: من تكلمنا يا ابوي؟
1: ابها يا حبيبي.
0: النعم واكرم. اول مرة تشاركنا حسين؟
1: صحيح، اول مرة يشرفني.
0: الله يطول عمرك، الشرف لنا. قول لي يا حسين، سمعت موضوعنا؟
1: صحيح، موضوع شيق وفيه اثراء جيد. يعني لو جينا نقسم الوضع، يعني مين المتسبب؟ أعتقد يعني فيه منطلق شرعي وفيه منطلق عرفي، يعني ما نوجه التهمة لأحد محدد.
0: حلو.
1: ممكن الوضع المعيشي بشكل عام ممكن صاير سبب عزوف للشباب.
0: ممتاز.
1: برضو يعني ممكن يكون فيه متطلبات أخواتنا الإناث. يعني
0: شف مشكلتي الاسم حسين.
1: نعم
0: حسين، انا ودي يعني ندخل على قولتهم، معلش انا قاطعتك، بس ودي ادخل في التفاصيل اليوم. انا نقطتي واضحه اليوم، اللي هي اليوم المهور اللي مثلا تطلب، الاشياء اللي تصير بعدها، الملكه، القاعه لازم تكون كبيره. ودي اعرف انا التفاصيل، هل هي منكم، هل هي من البنات، هل هي مشتركه؟ ودي كذا بس ادخل في التفاصيل.
1: والله شوف، منا لا ما هو منا. طبعا انا شخص متزوج يعني من عمر 20 سنه، اللهم لك الحمد، الان عمري فوق 40. الطلبات لا منهم مش منا احنا. الشاب يبغى يمشي ويبغى يستر على وضعه ويمشي.
0: حلو.
1: ممكن التكوين البيئي او المعيشي المجتمعي للبنات لا هو مباهاه اكثر من انه زواج. يا ما شفنا حاجات وحالات يعني ما تمت، يعني بعد الملكة وصار في انفصال يعني في الاوساط العائليه عندنا في المجتمع جنبنا. فممكن ان يكون الجلتش او الجاب عند اخواتنا الاناث يعني في الطلبات الزائده.
0: ليش وش الطلبات يعني الزائده؟ ليش انت رميت يعني الحمل على البنات؟ ها
1: لا معليش، الحين الطلبات يعني فيها التجهيزات، الكوش، الملكه تكون منفصله عن الزواج، يكون فيها طويل عمره. انا بنادي صاحباتي في حفله توديع العذوبيه، يعني حاجات دخيله علينا ما كنا نعرف الحاجات هذه.
0: ما تشوف انه من حقها؟
1: من حقها بس بالمعقول، مش بالمباهاة وبالشيء اللي يكسر ظهرها وظهر أهلها والطرف الثاني. يعني بالأخير أنا يعني كرجل يعني بندر في الدوامة هذه، يعني بدعم ماليا، بدعم في تجهيز أماكن، في أفكار، يعني فيها إرهاق عقلي، فيها إرهاق مادي. فأيسر أبرك النساء أيسرهن مؤونة، أو كما قيل يعني في الحديث. اليسر اليوم ستر. يعني لو جمع على رأس واحد والأقارب وكل يمشي في طريقه وما يدفع في التكاليف الجانبية هذه، يستغل يعني في تجهيز البيت، في سفر خارجي، في شهر عسل، لا يمنع. بس ما قبل يعني أنا أشوف أنه والله شيء مبالغ فيه.
0: يعني من المتسبب من وجهة نظرك؟
1: هن
0: كيف ممكن نتعامل معهن؟
1: معهن لازم يكون فيه يعني توعية في الموضوع. أوكي. هذا توعية مجتمعية صراحة فيما قبل الزواج، يعني في البريبيرينج، يعني أو تكون ماتيريال دراسية. يعني ما هو بعيب، يعني بالعكس احنا قاعدين نتطور يعني الحمد لله يعني في كل المجالات. فلو تطرح مواد يعني تعليمية أو ورش توعوية.
0: ليش ما يبدأ الوعي المجتمعي من الأسرة في البداية؟
1: صحيح،
0: دور الأب مثلا. صحيح. حتى على الشباب، يعني بعض الشباب، يعني عشان بس ما نحط الحمل اليوم على البنات، بعض الشباب بعد يحب يتكلف، يعني هو كذا يرى أنه لازم أنا أطلع بهذا الشكل عشان بس ما نرمي الحمل كله على البنات.
1: بس يعني almost عليهم.
0: اولموست يمكن انت يعني صحيح، يعني بعضهم ممكن اليوم خلني اروح لجانب انه وده يسوي وده يفعل وكذا بعدين يتوهق.
1: فعلا فعلا، يعني انت المردود العكسي من الشغلات هذه كلها ترى بعد الزواج.
0: طيب
1: بعد ما يمشي شهر
0: سؤال اخير
1: اللي ما يثور. تفضل حبيبي.
0: طيب سؤال اخير، كم التكلفه المناسبه اليوم للزواج المنطقي؟
1: ماكسيموم
0: ايه؟
1: ماكسيموم اشوف 100,000.
0: وين 100,000؟ المهر الحاله كم؟
1: انا اشوف المهر 40، مهر يعني العرف والدوله يعني 40,000، يعني معليش يعني بجهز قاعات، بجهز يعني فيها ذبائح، فيها معازيم، فيه بيديك ممكن على حسب الطابع اللي بيكون فيه الزواج، في اي يعني في تكوينات عندنا احنا في الجنوب يديك معونات يعني. فانا اشوف 100,000 انا اشوف انها يعني انف، واشوف انها اكسترا انف.
0: اكسترا انف بعد
1: يعني.
0: طيب
1: نعم
0: حسين. نعم. سعدنا بسمع صوتك يا حبيب، سلام لك ولها الابها.
1: شكرا
0: حسين. يرى اليوم أنه القيمة المناسبة للزواج هي 100,000 ريال، فبضمن السؤال هذا مع سؤالنا اليوم من المتسبب في العزوف عن الزواج سواء للبنات أو الشباب، هذا السؤال الآخر اللي هو يقول طيب في حملة كبيرة عندنا خلف الكواليس على الشباب، لكن احنا ممكن نسمع منكم أنتم متصلين الكرام على هذا الموضوع. السؤال الشق الآخر من سؤالنا، كم التكلفة المناسبة اليوم اللي ممكن تقوم زواج كامل؟ كم بيكلف؟ حسين يقول لنا 100,000. أنا بأسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: 011-40-5 ثلاثات الرقم واحد لإذاعة الرياض في سؤال حلقتنا اللي يقول من المتسبب في العزوف عن الزواج، هل هم البنات ولا الشباب؟ وكم التكلفة اليوم المناسبة للزواج؟ فيصل أهلا وسهلا.
1: يا هلا، السلام عليكم.
0: السلام، شلونك يا فيصل؟ من تكلمنا؟
1: كانك من حاية طال عمرك.
0: أنا عمو أكرم، سمعت سؤالنا يا فيصل.
1: الله الله،
0: تفضل.
1: والله أنا أشوف مع احترامي لهن أنهن اللي متسببات.
0: ليش؟
1: لأن أول شيء ما ترضى يعني بالمهر القليل، لازم مهر كثير.
0: كم المهر يعني لازم؟
1: يعني أقل شيء 80-90%.
0: أوكي.
1: والحاجة الثانية المشكلة الأمور الثانية حقات الحريم وما الحريم والكوشة مثل ما تكلم أخوي قبل شوي.
0: طيب فيصل، ما تشوف أنه من حقهم؟
1: من حقهم، بس طيب أنا أباخذ يعني قرض من عند دوامي 200-300-150، ولا أدري العرس هل هو يكتمل بعد العرس ولا لا؟
0: عاد هذه توفيق رب العالمين.
1: يعني ما اقدر، يعني انا شوف انا اعرف
0: قصدك الريسك عالي يا فيصل. ها
1: انا شوف يعني اعرف ان في ناس عندنا يعني خذوا قرض 200,000 وكون نفسه واخر شيء ما كمت العرس. ليش؟ والله خوياتي قالوا كذا، والتصوير ما شلون وما ادري، ولازم نسوي حفله طيب انا مقدري مره، ماني مقدري قرض 300,000 ولا 200,000.
0: طيب كم التكلفه المناسبه للزواج من وجهه نظرك؟
1: عرس عائلي ممكن 30,000، وعرس عائلي وبس.
0: يا أخي من حق الحرمة تفرح. طيب
1: ما قلت شيء، خلت

0: افرح بالعكس يعني انا افرح انا اشوف الذهب احسن شيء له.
1: طيب يعني تقول 30,000 هو
0: يعني شوف يعني شوف 50,000 يعني سواء 30,000 له و10,000 ذبايح والقصر وحاجه زي كذا صلى الله وسلم.
1: يعني زواج عائلي قصدك؟
0: زواج عائلي انا اشوفه ممتاز جدا، بدل ما تكلف وحالتك حاله سوهم بالبيت ولا عطني اياه هي ابدا بهن.
1: طيب يا فيصل شكرا لك يعطيك العافيه. يبدو ان الشباب منحازين بشكل كبير على البنات، وانا ودي اسمع وجهه نظر البنات ايضا. شاركونا يا بنات على 011-40-53 خلنا نسمع وجهه نظركم، لاني ببتل ادافع عنكم لين يجي احد منكم يتكلم دام انتم موجودين. محمد حياك الله.
2: السلام عليكم. مساء الخير عليكم.
1: مساء الورد محمد.
2: يا بس شارك البرنامج موضوع شدني كذا صراحه اليوم يعني.
1: تفضل يا محمد.
2: اي والله انا كلمك، انا ما متزوج قربت ال 40 بس ايش اسوي، الظروف زي كذا ماديه ولا التزامات علي وهذا.
1: الزواج غالي يا محمد.
2: اي والله الزواج غالي، حتى القصر والله اعرف عندي قريب لي يتجوز كلف الجواز مع الاثاث زي كذا والليله كامله يعني كل الامور الزواج ب 300,000 تقريبا.
1: 300,000
2: اي والله.
1: طيب يا محمد
2: المهور زادت المهور على اول زي كذا يعني والذبايح والقصر والقاعات صارت غاليه والله.
1: طيب واضح يا محمد يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
2: الله يعافيك ان شاء الله.
1: شكرا لك يا محمد. طبعا سؤالنا واضح يا جماعه، انا ودي تجاوبوني بشكل دقيق جدا. من المتسبب اليوم في العزوف عن الزواج اليوم؟ هل هم البنات؟ هل هم الشباب؟ وكم التكلفه اليوم المناسبه لإحياء زواج كامل؟ من اللي معي محمد؟ رشا العنصر النسائي اخيرا.
3: السلام عليكم
1: استاذه رشا، شلونك؟
3: الحمد لله بخير صراحه. انا جايه من المطار وعجبني الموضوع فقلت خليني اوقف اشارك لازم.
1: الحمد لله على السلامه. من وين جايه يا رشا؟
3: الله يسلمك، من الرياض رايحة الشرقية.
1: رايحة توصلين بالسلامة إن شاء الله.
3: الله يسلمك يا
1: أول رب. مرة تشاركينا؟
3: أول مرة.
1: طيب أعطينا وجهة نظرك.
3: طيب العزوف يعني أنا شايفة أخواني كلهم بعد 30 تزوجوا. الأنانية.
1: أيوة.
3: يعني يبغى يسافر، يبغى يدرس، يبغى ماستر عليك. أيوة أنانية يعني كان. والبنات نفس الشيء.
1: يا رب يسمعونك ها.
3: والبنات نفس الشيء يعني خواتي على 32 توها تملك يعني
1: يعني انت ترى انه الشباب انانيين اليوم شوي.
3: والبنات هي اناني وهو انانيه. هي انانيه وهو اناني.
1: اوكي انت متزوجه رشا؟
3: ايوه متزوجه.
1: كم كلفك زواجك كامل؟
3: شوف والله انت تقول عن تعرف ما تقدر تحدد لانه في قبائل في عادات في يعني اقل شيء 300,000.
1: 300,000 هذا هو اليوم البيسك
3: مع المهر مع كل شيء 300. يحط في باله انت حتحط من 250 ل 300,000.
1: طيب يعني شوفي انت رحت لجانب ما حتكلم عنه اليوم انه صدق يعني موضوع السفريات، وازيد عليه انه انا عندي واحد من الشباب في الاستراحه حياته كلها متعلقه بالسفر يعني على كثر ما دفع فلوسها في السفر كان يقدر يتزوج.
3: صحيح. والبنات نفس الشيء، السفر صار يعني السفر السياره تكميل الماستر الدكتوراه يعني هذه كلها بالنسبة لها أهم من الزواج.
1: طيب تقدر اليوم تجمع ما بين الثنتين؟
3: والله صعب.
1: ليش؟
3: شوف مسؤولية الأمومة والزواج وبيت صعب.
1: فعيش اللحظة قبل تتدبس يعني.
3: وأنا دائما أقول للشباب والبنات اللي قادر يربي قطوة يتزوج.
1: طيب يا رشا يعطيك العافية، كنت ماشية صح يا رشا.
3: كنت ماشي بس لا عشان ما يفكروا ان الزواج سهل.
1: طيب يا رشا يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
3: الله يعافيك.
1: يعني رشا اخذتنا لجانب جانب اخر.
3: مسؤوليه.
1: يعطيك العافيه يا رشا.
3: الله يعافيك.
1: رشا اخذتنا في جانب يعني ما حد يتكلم عنه، انه اليوم ايضا جزء من سبب العزوف هو انانيه الشباب وانانيه البنات، لانه يحتاجون يسافرون يحتاجون يتمشون فما يبغى يشيل المسؤوليه. 011-40-53 الرقم واحد لاذاعه الرياض في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم من المتسبب في العزوف في الزواج، هم البنات او الشباب؟ وكم التكلفه اليوم اللي تعتقد انها ممكن تزوجك؟ ايش رايك يا فهد؟
4: اهلا وسهلا اخوي رايد، مساء الخير.
1: هلا ومسهلا.
4: انا صراحه وجهه نظري ان اغلاء التكاليف
1: حلو
4: اصرار اهل البنت على بعض الطلبات المستحيله.
1: ممتاز.
4: اعتقد هذه الاشياء هي اكبر عائق واجه الشاب السعودي على الزواج. وانت لو تلاحظ الان الارقام العزوف اللي نشوفها على الزواج ولا تسال الاغلب وتسوي اي استبيان بخصوص هالموضوع راح تلاحظ ان هذا السبب الرئيسي اللي يقولون الشباب.
1: اوكي طيب انت متزوج ولا لا؟
4: اي متزوج.
1: كان مكلف موضوع الزواج بالنسبه لك؟
4: اي والله كان مكلف جدا. كان مكلف.
1: متى كان زواجك؟
4: كان قبل سنتين.
1: اوه قريب. حلو. كم كلفك زواجك؟
4: اكلم لك من واقع المعاناه.
1: كم كلفك زواجك؟
4: كلف والله يقارب 230.
1: طيب ما تشوف 230 انه رقم اليوم يعني نوعا ما جيد؟
4: ممكن جيد لي ولك يا رايد.
1: ممتاز.
4: اي بس الغير احنا ما نحكم على
1: ما في شك. ما في شك. طيب من اليوم المتسبب يعني هل اليوم انت دفعت تكاليف تعتقد انه كان ممكن انك توفرها؟
4: انا اعتقد في حاجه الاشخاص بدوا يفتون لها بعد فتره كورونا
1: اللي هي
4: الزواجات العائليه.
1: محدث يا فهد انا من زواج كورونا. انا الناس اللي تزوجت في كورونا.
4: انت ما
1: عشان كذا جايزين لي وانا قاعد اناقشكم ها؟
4: لا انا اتوقع الناس اللي تزوجوا في كورونا هم المحظوظين في هذه الحقبه.
1: لا بس فهد ترى قلت نقطة مهمة. صار في وعي ما بعد كورونا يا فهد.
4: صح هذه المضارة النافعة من كورونا. ترى فوائدها وارد من هالعمل عن بعد، دراسة عن بعد، أشياء وارد.
1: طيب من المتسبب اليوم في هذا الموضوع، الشباب ولا البنات؟
4: أنا أقول البنات.
1: البنات.
4: نعم.
1: وزواجك 200 كل هذا بدون أي تحيز؟
4: يعني وجهة نظر.
1: طيب يا فهد أكيد أنها وجهة نظر وتحترم. يعطيك العافية شكرا لك. الله 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. نور أهلا وسهلا.
5: يا رايد أخبارك؟
1: تمام يا نور شلونك؟
5: والله الحمد لله بخير. كنت بشارك الساعة الثانية كالعادة بس اليوم موضوعك هو استهلول اللي خلاني أتحمس أشارك معك.
1: تفضل يا نور حياك الله.
5: لكن شوف أنا صراحة أقوله وجهة نظري وأقول كلمة الحق. يعني أكثر شيء اللي خلى العزوف على الشباب أحنا يا البنات.
1: ليش؟
5: زي ما قال الأخوان طلبات لأن الشباب ما يقدر لونها يعني كنت عليهم جدا غالية.
1: وتشوفين
5: من ضمنها المهار، من ضمنها السفر، من ضمنها القصر الفراح والأشياء المطلبات من اللي تشوفه من حقها. بس أنا أقول كل فتاة الحين تسمعني هو صراحة من حقي بس ليش ما تخترعين اختراع إني من حقي اللي يخليني أطلب القصر هذا وأطلب مثلاً فنانة والكوش الرائع كذا. ليش أنا ما أطلب السفر برا؟ كل حتى السفر لو كان في السعودية. طيب أي مكان ليش ما أخليها سفر بيني بين جوزي وأستانس؟
1: طيب أنت متزوجة نورة؟
5: لا.
1: طيب إذا تزوجتي بتطبقين كل الكلام اللي قلتيه؟
5: أيوة
1: أتمنى ذلك. يعطيك العافية
5: حتى أقل من الكلام. طيب يعني أقل أقل.
1: طيب يا نورة يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
5: الله يعافيك.
1: 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. يا عايش
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام يا عايش.
6: مساء الخير رايد. مساء الورد. العمل معك والمستمعين والمستمعات
1: حياك الله. من وين تكلمنا يا عايش؟
6: من المدينة المنورة. وحقيقة دائما تطرح الموضوعات جميلة.
1: الله يسلمك.
6: كعادتكم دائما.
1: الله يسلمك تفضل.
6: في الواقع أخوي رايد أنا بتكلم طبعا للزملاء. أنا ممكن أتفق مع الأخ فهد اللي تكلم في جائحة كورونا وما بعدها. لكن مشكلتنا الناس رجعت يعني وقت كورونا ما شاء الله انت عليك حظك طيب. للدولة في كورونا كان مختصر عائل وكان بعيد عن القاعات. يعني روح القاعات القصيرة الصغيرة استراحات يعني على محدودة عدد قليل. رجعنا الحقيقة نقول لك المهر ما هو يعني مسبب إشكالية للشباب في العزوف عن الزواج.
1: مش الإشكالية
6: في الإشكالية في التكاليف. أنا أبغى القاعة عند البنات أنا الحفلة في القاعة الفلانية الفنانة الفلانية ولازم العدد معزيم كثير.
1: حلو.
6: فأصبح يعني الشاب الآن هو يعني قبل 10 سنوات الآن نعرف أن الآن التوظيف أغلبه في القطاع الخاص.
1: صحيح.
6: شركات وظائف يبدأ الموظف صغير من 4,000 و5,000 ريال فيحتاج له وقت يعني عشان يكون نفسه عشان كذا يتأخر يعني.
1: طيب عايش
6: كنا زمان يتزوجون في 25 إلى 27 الآن يوصل الشاب إلى 35 وما قدر إيش يكون نفسه. طيب. من خلال أنه يسعى للوظيفة يسعى لل أن يجمع هذا المبلغ المهول يعني تصل إلى 300,000 إلى 250,000. أنا أعتقد أنه مبلغ أنا أقدر أتزوج في 100,000 أخي رأي.
1: طيب يعني أنت ترى يعني القيمة المناسبة للزواج اليوم 100,000
6: يعني بغض النظر يعني أنا لو بأخذ لك أنا أقيسها على مثلا عدد محدود 30 شخص 50 شخص.
1: نعم عائلي يعني
6: هل كلف 30,000 ليش أنا أروح 30,000 المهر وشقة 50 يعني تكون بالحدود يعني 100 إلى 150,000 يعني أوفر 150,000 لأن الناس بتحضر عندك أخوي رائد 3 ساعات 4 ساعات وتقعد تقصد فيها 5 سنوات.
1: طيب.
6: اعتقد انه يا اخوي رايد بس رساله للشباب اللي يعني ياخذون اغلب

0: رجال الأعمال والمقتدرين يأخذون زواجات عائلية مختصرة وهم قادرين يأخذون أكبر القاعات.
1: صحيح.
0: ليش أنا كشاب أبدأ في قرض يعني بنكي يستمر حتى وأنا متزوج؟ ما يعني كل ما تذكرت القرض أقول هذه السبب في القروض والديون.
1: واضح.
0: فأتمنى يعني يكون الشباب واعيين والبنات. أنا أعتقد أن الشباب ما عندهم مشكلة، مشكلة بالبناء بعض البنات لما تفرض على زوجها أن القاعة فلانية وفنانة فلانية.
1: طيب واضح، يعطيك العافية عايش. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. طيب 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. من اللي معنا؟ محمد، معليش. أم أحمد حياك الله.
2: الله يحييكم، السلام عليكم.
1: السلام.
2: الله وبركاته.
1: شلونك أم أحمد؟
2: والله الحمد لله والشكر، دامنا نسمع هذه الإذاعة المباركة.
1: الله يسلمك. تفضل يا أم أحمد، علقي على موضوعنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، والله موضوعكم وش أقول يعني، وإن شاء الله تعيدونها أكثر من مرة، مهم مرة واحدة بس.
1: إن شاء الله.
2: أيها بس أنا والله أقول من وجهة نظر أن الأساس هو يعني التفكير الصحيح في الزواج، والأساس أنه بعد النظر في كل أمور الزواج. هذه النقطة الأولى اللي تخلي الزواج ينجح أو لا ينجح مرة بإذن الله. بس طيب. يبعدون النظر في كل الأمور، وبعدين يعني الواحد إلى صار توه شاب ليش يروح يورط روحه بديون وقروض يعني وش أقول يستغني عنها بالتفاهم. وبعدين
1: ما في شك
2: الدورات اللي قبل الزواج مرة أساسية، وإنه يتفق هو وياه يعني مرة يصيرون رايهم واحد.
1: طيب أم أحمد يعطيك العافية، واضحة أم
2: أحمد،
1: واضحة أم أحمد، يعطيك ألف عافية. شكرا لك.
2: والشكر.
1: يعطيك العافية. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أبو سعود أهلا وسهلا.
3: يا هلا، مساك الله بالخير.
1: هلا يا أبو سعود، يلا حيا.
3: والله يحييك ويبارك فيك ويوفقك بالدنيا والآخرة.
1: أمين. ومي يسمع تعليقك على الموضوع أبو سعود.
3: والله تعليقي أنا أقول الشباب من الشروط اللي موجودة عليهم.
1: طيب.
3: شروط ما هي بسيطة. ولا أنا تزوجت ما أوتو، والله متزوج إني دافع الأب والبنت 70,000 غير الذهب وغير وغير وغير، والحمد لله تزوجنا مشينا. بس الآن شروط غير، حنا كالوقت شروطنا غير واليوم شروط غير. اليوم شروطنا يبيه كذا وقصر فلان. ثانيا أنا ليش أتزوج يربطنا المرأة، والمرأة تقول ليش أنا أتزوج يربطنا الزوج؟ أنا بصير حرة أبقى من النبي، أبروح وجي وسافر وأجلس، والزوج كذلك الرجل. أنا كذلك، أنا والله تربطنا زوجتي، أنا ما ناخذ الزوج. الزواج سووه من صار عمري 40 سنة 35-40 أتزوج، وبساعة رخاء اليوم بصير حرة بسافر وبجي والنساء مثل.
1: طيب يا أبو سعود واضح، يعطيك العافية يا أبو سعود، شكرا لك.
3: حالة.
1: شكرا لك يا أبو سعود. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم المتسبب في عزوف عن الزواج هل هم البنات هل هم الشباب، وكم التكلفة اللي تعتقد أنت من وجهة نظرك أنها مناسبة لإقامة هذا الزواج؟ أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: تقدر تقصر لي على صوت الرادو؟
4: سام.
1: حياك الله، الاسم الكريم.
4: اسم سياف.
1: ما اسمعك.
4: سياف.
1: تفضل يا سياف.
4: والله أنا أقول وجهة نظري صراحة من الزواجات المكلفة، وهذه أنا صراحة شفت من أول، صراحة أول كانوا يعني بسيطين زي كده، وأيام كورونا كانوا إيش جانا عوائل مع عوائل، يعني شفت صراحة أن عشان أروح أخذ قصر اللذاء والمغنية الفلانية كده علشان ذا ستوري مستوري كده، صراحة أنا أحسها مفرط فيه. وهو أصلاً مذكور من النبي المال والبنون زينة الحياة
1: الدنيا، ما في شك.
4: فلا تبالغون يعني بالأشياء هذه،
1: يعني تشوف السبب البنات.
4: صحيح.
1: طيب كم التكلفة المناسبة؟
4: التكلفة المناسبة صراحة مع كل شيء ومع المهر أحس يعني 160-150 هذا يعني كحد أقصى.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
4: العفو.
1: مع المتصل آخر، حياك الله.
5: الله يحييك.
1: هلا عبد العزيز، شلونك؟
5: حياك الله، الحمد لله، مبارك.
1: سمعت موضوعنا؟
5: إيه سمعت الموضوع.
1: تفضل.
5: شاركت عشان موضوعكم. والله يا أخي التكلفة يعني المعمولة اللي في الزواج 150-160. أنا طبعا متزوج لي 10 سنوات.
1: ممتاز.
5: ومن جيزان طبعا، التكاليف اللي في جيزان هنا صراحة معجزة.
1: ليش؟

0: يوم للخطوبة، يوم للملكة حق الرجال، يوم للملكة حق الحريم، يوم لزواج الرجال، يوم لزواج الحريم، يوم للحنة، يوم للزفة. إيش هذا؟ إيش هذا؟ ما زواج ذا
1: والله. زعلان زعلان تزوج قبل 10 سنين؟
0: والله العظيم لا، أنا أقول لك يعني يا أخوي زواجه قبل كيف 3 شهور 4 شهور نفس الكلام يعني، يعني في لا ما هو كل يوم ورا بعض يعني، مثلا يوم زواج الرجال في 3 أيام يومين راحة.
1: أوكي.
0: بعدين زواج الحريم.
1: كم
0: إيش الكلام ده؟
1: كم كلفه؟
0: مسخرة ذي.
1: كم كلف الزواج؟
0: والله يكلف حدود 300 وعليها 380 شيء زي كذا. طيب. 400.
1: الله يكتب لهم الصالح رب العالمين.
0: الله يعني يتزوج وهو مديون لين راسه.
1: يلا بيعوض الله بيعوض الله.
0: الله يبارك.
1: شكرا لك يعطيك العافية. 011-40-53 الرقم 1 إذاعة الرياض اللي حاب يشاركنا على سؤال حلقتنا اللي يقول من المتسبب في العزوف عن الزواج، البنات ولا الشباب؟ وكم التكلفة الحقيقية اليوم المناسبة لإقامة الزواج؟ فاصل قصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك. ورا المايك كذا طاح، دقيقة بس خلني أضبط المايك. هو يعني الوضع عادي ترى، أنا قايل لك معاملهم معاملة النتاكين في المجلس. أبو عبد العزيز حياك الله.
1: يا مراحب، مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافية أبو عبد العزيز، شلونك؟
1: والله بخير الحمد لله، الله يسرك.
0: الله يسلمك. خليني اذكر بسؤال الحلقه ابو عبد العزيز، بتسمح لي اليوم من المتسبب في العزوف بالزواج، هل هم الشباب ولا البنات؟ وكم التكلفه اللي ممكن اليوم؟
1: موضوعكم شيق وعلى الوتر الحساس خاصه للشباب.
0: يلا ابو عبد العزيز،
1: انا اولا اهنيك صراحه على زواجك في ايام كورونا.
0: الحمد لله،
1: هذه تهنئة خاصة لك، انك نفذت بجلدك على قولهم.
0: لا والله انا ما اخذتها بمبدا اني نفذت بجلدي، يمكن الحظ شوي خدمني.
1: بالنسبة للتكلفة انا اتكلم على التكلفة.

0: فيها الأمور كذلك إهمال منهم ما يخلي الساب أنه يكون حريص على نفسه أنه يهتم في نفسه ويهتم في رواتبه الشهرية عشان الموقف اللي زي كذا موقف زواجه.
1: وش يسوي
0: دائما يكون دائما مفرط الشاب ولي الأمر غير مبالي إلين توقع الفات في الرأس على قولهم.
1: أوكي.
0: يجي يوم الزواج 100 ولا 200 ولا يوجد عنده أي شيء صفر اليدين.
1: طيب.
0: الخسائر والديون وزيادة على ذلك. في نقطة ثانية
1: بشكل سريع
0: نقطة اللي هو الشيء المبالغ فيه على 300,000 أو 400,000 أحس أنه شيء مبالغ جدا فيه.
1: كم التكلفة المناسبة؟
0: أنا أتوقع التكلفة إلى 150.
1: طيب شكرا لك هذا العافية أبو عبد العزيز. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أم خالد حياك الله.
2: الله يحييك مساء الخير.
1: سنور أم خالد.
2: أنا والله أشوف امتناع الزواج قلت الوظائف. البنت تقول ما بي اللي ممعوه وظيفة.
1: طيب أم خالد بقول لك شغلة يا أم خالد. أحن أنا أتكلم على اليوم اللي هم متوظفين حلو. من اللي متسبب يا أم خالد؟ هل هو البنت طلبات البنت ولا الرجال؟
2: لا هو المهار والبيت والتأسيس والسفر ما يتوظف ما بوظيفة مبلغ يشيلها.
1: طيب كم التكلفة حقت الزواج اللي تشوفينها مناسبة يا أم خالد؟
2: والله التكلفة حبت أنها عندنا بهذا يعني من 50,000.
1: طيب واضح يعطيك العافية يعطيك العافية أم خالد شكرا جزيلا لك. 011-40-53 أبو صالح حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: هلا يا أبو صالح.
3: مساكم الله بالخير والعافية.
1: من نور العافية من تكلمنا؟
3: أكلمك طال عمرك من الرياض.
1: سمعت موضوعنا.
3: الله يطول عمرك. أنا أخوك أنا عندي تعقيد وملاحظة بسيطة يعني أشوف المتسبب الصراحة لا يزعلون مني أخواتي البنات المتسببين في الزواج. أنا أحيانا وأنا أخوك الله يطول عمرك يحسبون الزواج حقيقة أحلام. يعني أنا لما أتزوج أبي سيارة وأبي مدري وش وأبي أعرف القاعة الفلانية وأبي في هذا فيليت وأنا أخوك تهدين الموضوع وتعرفين أن هذا مستقبلي مستقبل عيالي مستقبل البيت أهم من هذه الأشياء الزينة اللي تنتهي بعدين.
1: طيب كم التكلفة اللي تراها أنت مناسبة للزواج؟
3: والله وانا اخوك يعني زي ما قالوا الشباب من 100,000 إلى 150,000 لانها الرواتب تقريبا تراوح من 7,000 إلى 10,000.
1: طيب
3: انا يعني اسدد الى الماموت طال عمرك.
1: طيب ابو صالح يعطيك العافيه يعطيك طولة العمر ان شاء الله. 011-40-53 الرقم واحد اذاعة الرياض. فيصل حياك الله.
4: يا حياك الله وش اخبارك؟ طيب
1: الله يسلمك. كنت تكلمنا يا فيصل.
4: والله اكلمك من تبوك. والله
1: انعم واكرم.
4: يا حياك الله. شوف هو بالموضوع هو ما يبغى له نقاش اكيد انه السبب في الطلبات اكيد. المهور غالي كل شيء غالي وانا عن نظرتي اشوف المهور ان المفروض ما تتعدى 20,000 صراحه يعني
1: 20,000
4: والله 20,000 ليش
1: وش تسوي 20,000
4: ليش وش تسوي يعني وش تبي تشتري هي يعني وش تبي تجيب يعني
1: كيف وش تبي تشتري؟ تبي تشتري لك تبي تشتري ذهب تبي تشتري مستلزمات حياه تبي تشتري امور 20,000 مره رقم بسيط
4: مستلزمات حياة إن شاء الله إذا توفقوا وعاشوا ببيت واحد مستلزمات الحياة هذه أما تقول لي مهور بخمسين وستين وثمانين ما هي معقولة وأنا شوف تكلفة الزواج 80,000 وحنا والله العظيم عائلتنا كلهم تزوجوا على مهور 20,000 ولا وزيدك من الشعر بيت تكاليف الزواج والله أن على الوالد أهم شيء التوفيق أهم شيء التوفيق
1: ما في شك بس اليوم أنت لا تربطها بتجربة اجتماعية عندك على الجميع لأنه 20,000 مبلغ يعني مش بيسوي 20,000
4: ليش وش يسوي بالعكس أنا أشوف أنه مناسب والله أنا أرى أنه مناسب
1: وجهة نظرك يا فيصل تحترم يا حبيب قلبي يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. سعود حياك الله.
5: يا مرحبا السلام عليكم
1: فرحي. سعود تفضل. يا سعود بشكل سريع عطنا وجهة نظرك.
5: وجهة نظري طال عمرك أن العزوف من ناحية الشباب.
1: ليش؟
5: لأن العزوف عن الزواج بسبب وكثرة العنوسة عند الفتيات هو بسبب عزوف الشباب عن الزواج لأمرين. الأمر الأول طال عمرك والسبب الأول وقوع الشاب عندما يتوظف في قروض وملتزمات مالية
1: حلو
5: فيصعب نعم فيصعب عليه طال عمرك مثلا توفير شقة ومهر وما إلى ذلك فهناك على الوصيف المقابل طال عمرك فتيات ونساء أو عازبات ينتظرن شاب أو رجل معدد يبغونه على بالكلام العامية
1: يقول فلوسه
5: على سنة الله ورسوله يبحثون عن الزواج

0: كما نرى احيانا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي المفتوح والله ان نبحثن عن الزواج باقل المهوك. ولكن عندي اقتراح بسيط اذا سمحت يا اخوي راي.
1: تفضل.
0: لماذا لا يتم انشاء مثلا جمعيه تزويد الشباب والشابات تشرف على هذه الجمعيه، مثلا جهات معنيه مختصه في الموضوع هذا؟
1: طيب يعطيك طيب واضحه، يعطيك العافيه. مع العلم اليوم انه اليوم الدولة أعزها الله تساعد الشباب في موضوع الزواج وبدفع أنا والله نسيت اسم الصندوق اللي يدعم الشباب اليوم، فمشكورة الدولة. سؤالنا يا جماعة الخير على يعني بشكل واضح، من المتسبب اليوم؟ هل الغلط من الشباب من البنات في العزوف في الزواج؟ وكم التكلفة اللي تراها مناسبة للمهر؟ أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: هلا أبو ريان.
2: ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: ألاحظ العزوف سواء من الشباب والبنات، وأتمنى من أولياء الأمور يعني يهدون في المهور شوي. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن مهرا أكثرهن بركة.
1: أوكي.
2: حنا نتمنى اجتماعيا يعني يكون فيه هدف معين في الزواج. في بعض المناطق في الجنوب ما شاء الله تبارك الله المهور عندهم قليلة، ونسبة الطلاق والعنوسة قليلة جدا.
1: أوكي. طيب وش السبب؟
2: السبب اجتماعيا يعني.
1: كم التكلفة المناسبة اليوم للزواج؟
2: والله أنا أشوف إذا 50,000 شيء طبيعي يعني. طيب. يكون الأفضل يعني.
1: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: والله
1: 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. أهلا وسهلا. راح ليش تروح؟ شكله كان بيقول كلام ويبدو انه احد بجنبه يسمعه. سالم، يا سالم
3: مرحبا، حياك الله.
1: من وين تكلمنا يا سالم؟
3: من الدمام.
1: تفضل يا سالم، عطنا تعليقك على الموضوع.
3: والله انا اشوفك انت تحاول تخلي السؤال محصور في حاجه محدده.
1: صحيح.
3: المفروض تفتح النقاش كامل يعني، لأن في أسباب كثيرة للعزوف عن الزواج.
1: والله شوف، أنا لا أبحث عن كل الأسباب، أنا أبي أبحث عن السبب هذا يعني، لأنه هو برنامجي أنا اجتماعي خفيف لطيف، ما هو يعني استقصائي محدد يعني. أكيد إذاعة الرياض مشكورة دائما عندها برامج ممكن اليوم تتعمق بشكل أكثر وبتفاصيل يعني واضح. أنا برنامج في الويكند مستحيل أني أفتح فيه قضايا مجتمعية كبيرة، فأنا رحت للجانب الخفيف اللطيف اللي خلي اللي مثلك وشرواك الله يسلمك يشاركنا وناخذها على قولتهم بصدر رحب، وممكن نطلع بفائدة يعني.
3: والله الزواج تكلفة عالية جدا بسبب قلاء الذهب وقلاء صلاة الأفراح ووجود متطلبات سكن وسيارة وأشي كثيرة يعني. أقل حاجة الزواج بيكلف له أكثر من 250,000.
1: أنت كم ترى أنه الزواج القيمة المناسبة له؟
3: 250,000 ويا الله بعد.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طيب نروح لي أحمد. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا، السلام عليكم.
1: هلا يا أحمد، شلونك؟
4: مساك بالخير أخوي.
1: النور العافية.
4: كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
4: الله يعطيكم العافية على البرنامج الجميل. حبيبنا أنت كان سؤالك يعني من هو المتحمل له، الزوج أو الزوجة يعني البنت أو الرجل؟
1: أي.
4: أنا من وجهة نظري سلمك الله أنهم لا الرجل ولا المرأة يعني، هذه ليلة العمر. هذه بالنسبة لهم يعني فرحة العمر كلها في هالليلة هذه. تبقى ذكرياتهم إلى حد الممات وهم في هالذكرى هذه.
1: ممتاز.
4: لكن المشكلة في تكاليف الحياة. ليش ما يكون هناك تعاون من قبل مثلا المؤسسات في مسألة انه الصالة تكون اقل من هالتكلفة هذه؟ اليوم تستأجر الصالة ب 300,000، 250,000، 200,000، ليه كذا؟ ليه ما يكون مسألة تزيين الصالة وهذه جهة خيرية تقوم فيها، مش خيرية يعني لان الناس ما تقبل برضو انها كلها تكون اعمالها يعني زواجها عمل خيري، لا، لكن عمل اجتماعي، وبالتالي يكون هناك مثلا الصالة تكون تكاليفها قليلة، تكون مثلا لذلك الآن تشيل العبء الأكبر عنا. إذا شيلت أنت الفرح كله مثلا الملك المهر وهذه ترى مبلغها بسيط، وعادة احنا تعودنا ان احنا ما نفرض المهور، ترى عاد معنا ولله الحمد المجتمع متعاون.
1: واضح.
4: لا يطلب منك المهر، يقول لك روح يا ابوك ريالك عن 1,000 وروح، أنت بتقدم على حسب المجتمع اللي حواليك.
1: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، موفق معا. باقي معنا اتصال. طيب شو رايك نطلع رسالتنا؟ طيب بنطلع لرسالتنا بعد قليل بإذن الله، في رسالة خاصة أكيد لكم أنتم اللي ننهي فيها الساعة الأولى مع زميلنا المراسل صالح، وبنرجع لكم، خليكم معنا.
5: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، يا أهلا وسهلا فيكم وحياكم في جولة جديدة في على جوك من المنطقة الشرقية. بطبيعة الحال القهاوي والمقاهي والباريستا والقهوجية ما شاء الله يعني منتشرين بشكل كبير، وهذا شيء من أكثر من عقد أو عقدين من الزمن، وأصبح لها يعني حضورها، ويمكن صارت تشكل جزء من يوميات المواطن والمقيم، سواء أنه هو رايح في الصباح للدوام أو حتى يقضي فيها وقته هو وأصحابه. إلا أنه في الفترة الأخيرة صارت فيه مقاهي أو محلات قهوة داخل الأحياء السكنية، يعني مجمع صغير داخل الحي، المفترض أنه خدمات مثل بقالة أو مغسلة، تلاقي فيه كافي، وتلاقي فيه أحيانا زحمة أو هبة أو لاينات، أو أنه المكان غير مناسب لمجتمع الأحياء اللي هو شوي هادي ومحافظ، وما يبغون الصجة اللي على الشوارع التجارية. عشان كده بنتكلم في هالجولة عن هالموضوع، وإحنا قدام واحد من المقاهي مع الأخ الكريم. تعرف عليك.
6: الله يعطيك العافية، معك علي بندر.
5: يا هلا أخوي علي، أشوفك جاي تأخذ القهوة من المحل، بس يبدو أن عندك وجهة نظر أو تعليق على فكرة افتتاح أصحاب المقاهي، وهم يبحثون على الأجار المعقول يعني أحيانا.
6: والله شوف، بالنسبة للإجارات أنا ما أدري كم الإجارات، لكن كفكرة أن مقاهي أو محلات وسط أحياء بشكل عام فكرة إيجابية وجميلة جدا، يعني تعطي انطباع أن الزبون أو العميل، أنا ساعات أجل أتردد المقهى هذا بين فترة ثانية كان قريب من البيت،
5: يعني كأنك متقهوي في البيت.
6: كان متقهوي من البيت بجودة عالية، بكوفي جاهز، بدون ما أتأخر عن الدوام، بدون ما أتأخر عن عملي أو عن شغلي، فأجي أخذ قهوتي وأروح. لكن برضو بالمقارنة أن فيها سلبيات، يعني الآن مثلا المقهى اللي قدامنا فتحة واحدة، والمقابل المواقف المقابلة له موقفين، وعلى الرغم جنبه مغسلة، فهنا صار فيه زحمة للزباين. أنا أشوف بيتنا هنا قريب، أجي مشي، ما اضطر أني أوقف سيارتي، لكن وقت الزحمة تكون إيش؟ تكون المواقف كلها مليانة، وفي ناس يوقفون على مواقف عند مواقف الحديقة، وناس يوقفون عند الجيران، وناس فعدم وجود توفر مواقف يوازي العملاء، عملاء المقهى، هنا يسبب زي نوع من الإزعاج للبيوت والسكان.
5: طيب صاحب المقهى من حقه أنه يعني يكسب ولا يسوي دعايات، هو ما يبغى يقتصر على أهل الحي، وده أنه يجون زباين حتى من خارج الحي.
6: ممتاز. الآن مثل المقاهي، بعض المقاهي الويكند يطول في إغلاق المقهى أو انتهى الدوام. الويكند إذا انتهى، إذا صار الوقت يعني مثلا الساعة واحدة، عرفت، بعض الأحيان الساعة واحدة، الساعة 12:30، ووسط الأحياء والعملاء يوقفون في مواقف البيوت، مواقف الحدائق، مواقف هذا يعتبر إزعاج للجيران، عرفت. صح من حق الكوفي أن يسوي إعلان، يجون زباين، بالعكس الله يبارك لكم ويزيدهم. وزي ما قلت لك بداية اللقاء أن مجملا هي فكرة إيجابية، وكجو رائع جدا لأهل الحي، يعني الواحد عنده مثلا شغل يغير وقت، يغير جو من عن البيت، يأخذ اللابتوب يقعد بالمقهى، عرفت، جنب بيته، يخلص شغله باللابتوب، يخلص شغله بالايباد، عرفت، وهو مروق جنب بيته، يخلص يرجع بيته،
5: عرفت. طيب تتوقع المحلات دي كسبت ولا أهل الأحياء؟ يعني أنا مثلا إذا بتقهوى أحيانا أبي أطلع مثلا من الدمام إلى الخبر، فأنت يعني تشوف أن فعلا أهل الحي يتقهون هنا، ولا يفضلون أنهم يروحون أبعد شوي؟
6: والله أهل الحي طبعا إذا كان مثلا الكوفي هذا قدامنا وقت الذروة، وقت الله يبارك له، إذا كان زحمة ترى مو أقل من 20 دقيقة تأخذ الكوب.
5: عجيب.
6: إيه نعم، رحت ذاك اليوم وقت زحمة بأخذ كورتادو، رفقة أخذ كورتادو، قلت بجربها، قال لي ترى مو أقل من 20 دقيقة ويتنج، انتظار. عرفت، فطلعت على طول اتجهت الى مقهى ثاني. ومو كل يوم اهل الحي بيستخدمون او بيجربون او بياخذون من الكوفي هذا. ليه؟ لان يبون يغيرون، عرفت، يبون يغيرون، يستكشفون اماكن جديده، يستكشفون. غير كذا في نقطه مهمه الان، مثلا ترخيص بلدي على سبيل المثال، الان لو مقهى صغير فتحه واحده، ماني عارف، ما اذكر بالضبط يعني تفصيل النظام حق بلدي في شان المواقف، لكن مفترض يكون مواقف اكثر، مفترض يكون في بدائل، مفترض يكون مثلا في كوفي ثاني في الحي مقابل عنده خدمه له عن طريق تطبيق ابلكيشن، انت تطلب قهوتك بالابلكيشن يوصل لك اياها الموظف لين سيارتك وتتوكل على الله تمشي، عرفت. هذا يحل كنوع خيار انه يحل مشكله الزحمه، عرفت، ما اضطر اني اوقف انا وسبب ازدحام، عرفت، ازدحام مروري، ازدحام ازعاج للجيران او لسكان الحي، عرفت، او اني اوقف مثلا بعض العملاء يوقفون فوق الرصيف، بعض العملاء يعكسون اللفه على اساس يدخل يوقف، شوف له موقف عند الحديقه.
5: وليتهم يعني كيفين قهوه، بصراحه انا اشوف انه جزء من الشباب هذولي والفتيات احيانا نوع من الاستعراض، او انهم يوقفون في مكان فيه هبه، بدليل ان احيانا يشرب نص القهوه يرمي الباقي.
6: ممكن، شوف ما اخفيك، انا الحديقه هذه اللي قبالنا قبل بين فتره ثانيه اجيب عيالي واهلي نتمشى في الحديقه ويلعبون العيال، بعد ما افتح الكوفي لا ما قدرت اجيبهم. ليه؟ لان صار كل اغلبها شباب، عرفت، هذا يعني يحد نوع من الخصوصيه. يعني في السابق كانت حداق حق العوائل، عرفت، الان لا، صار الوضع مفتوح غير، عرفت، وما في اشكاليه من الناحيه هذه، ما في اشكاليه، لكن العائلات بشكل عام، احنا مهما كنا في مجتمع الشرقيه هنا، عرفت، كنوع من نحب الاماكن اللي فيها عائلات.
5: صحيح، يعني لانه يعني عاده كل واحد من حاله في شانه، بس انه اذا شفت عوائل في المكان ترتاح اكثر.
6: اي نعم، اي نعم، لاحظت انا والله العائله جالسه، بغيت تروح تصلي وقت صلاه تروح تصلي وترجع، عرفت، عائلتك جنب عائله ثانيه، عرفت شلون، هذه. لكن مجملا حتى لو كان في عزاب او كان عادي، يعني امور طيبه باذن الله، كل شيء توفيق رب العالمين مهما كان، عرفت. اي نعم،
5: يعطيك العافية أخوي علي، أتمنى لك إن شاء الله يوم سعيد وقهوة رايقة يعني بروقان هالأجواء ما شاء الله عندنا في الشرقية، يعطيك العافية.
6: يلا عافيك، كان قهوة بعد 20 دقيقة يلا أنت.
5: الله يعطيك العافية. مستمعينا، انتهت هالجولة اللي نقلنا فيها تجربة جديدة لبعض المقاهي داخل الأحياء، واللي مع أنها أوفر في تكاليف التشغيل لصاحب المقهى، إلا أنها قد تسبب أحيانا إحراجات أو مضايقات لأهالي حي ابتعدوا عن الشارع التجاري رغبة في أجواء أكثر هدوء. شكرا لزملائي في الاستوديو، وبإذن الله نلتقيكم في جولات قادمة. السلام عليكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك،

0: متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كأس العالم 2034،
7: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
6: كأس العالم 2034، معاً ننمو.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: على جوك.

طبعا حياكم الله من جديد، ونظرا اليوم لكثرة الاتصالات فاليوم بتكون ساعاتنا استثنائية شوي، وبنستمر معاكم شوي في هذا الموضوع، فبناخذ يعني اتصالين ثلاثة علشان نعطي أكبر عدد ممكن من الاتصالات، لأنه محمد قاعد يقول لي أنه الاتصالات كبيرة جدا وبشكل كبير والكل اليوم يبغى يشارك، فقاعدين نحاول نعطي أكبر فرصة للمتصلين. أذكر بأرقام التواصل 011-40-53، الرقم 1 في إذاعة الرياض، في سؤالنا اللي يقول من المتسبب اليوم في العزوف الزواج، هم الشباب أو البنات، وكم المبلغ اليوم أو الرقم المناسب اللي ممكن اليوم يقيم حفل الزواج.

0: طبعا لازلنا مستمرين معكم ولازلنا مستمرين في ساعتنا الأخيرة من على جوك، وفي الموضوع اللي هو قريب منا وقريب من الجميع، وحرصنا أكيد بشكل كبير أنه إحنا ناخذ أكبر عدد من الاتصالات ونسولف معاكم فيه في موضوع العزوف الزواج وموضوع المهور. ويعني جات وجهات النظر بشكل كبير، يعني أخذنا تقريبا يمكن 35 اتصال اللي قدرنا ناخذها علشان اليوم نظرا لضيق الوقت، فكانت وجهات النظر اليوم مختلفة، والبعض مؤيد والبعض يرى أنه العنصر النسائي هو المشكلة، والبعض يرى أنه الشباب هم المشكلة، والشباب نفسهم اتهموا الشباب. لكن اللي بيفصل في هذا الموضوع صالح، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله يا صالح.
1: كيفك يا أستاذ راي؟
0: حياك الله، تفضل يا صالح.
1: يا حبيبي شوف، أنا بقول لك كلمة بس ما بطول عشان في ناس وراي متصلين.
0: سم.
1: أولا طال عمرك هذا الكلام صالح يقوله من الطائف. الزواج اليوم المملك ما يملك إلا بأربعين ألف، أكثر منها ما يملك، فكيف يقول كلمة 200 ألف؟
0: يعني أنت يعني ترى 40 ترى الزواج.
1: مسحنا بصر بصر. شوف حبيبي،
0: ها
1: المملك ما عندك إلا 40 ألف، تقول له 45 يقول لك لا مملك، فكيف دولة تتكلم 200 ألف؟ المهر 40 ألف، ولا الاستراحة في استراحة ب 5 ألاف، في 10 ألاف، الذبائح اللي يبغى يأخذها قاعة ب 200 ألف يأخذها، ما كيف؟ بس لا يقول البنات محترمات اللي الخراب في أولادنا. أقول الزواج اللي الوصل الحالي الرجل اللي يدفع أكثر من 120 تشوف إنه غلطان.
0: طيب يعطيك العافية.
1: لحظة خذك مع دقيقة، الخراب من هذا لما يبغى الزوج بنات ما فيهن.
0: طيب طيب لا بس عشان بس ما تروح لزاوية أخرى، يعني أنت كنت ماشي صح، لكن النقطة الأخيرة هي عار من الصحة، والكل اليوم فيه الخير والبركة إن شاء الله. و فال طيب معنا اتصال. طيب خلنا ناخذ ابو كمال. حياك الله.
2: هلا بك، الله يحفظك يا رائد.
0: هلا ابو كمال تفضل.
2: حياك يا رائد.
0: هلا ابو كمال.
2: والله الموضوع ترى لا علاقه له لا بالشباب ولا بالبنات.
0: هجر من اللي له دخل.
2: ايوه دول بارك الله فيك ماخوذين لا حول ولا قوه لهم. الموضوع بايدي اولياء الامور بارك الله فيك.
0: ممتاز.
2: أيوة، أولا الأمهات أخذهم المظاهر. أنت شفت أهل السباق الوثب الطويل كل منهم يبي يتعدى الآخر.
0: طيب
2: لكن أنا أقول للرجال كونوا رجال بمعنى الكلمة. أنا رجل أكلمك وأنا مزوج بنت عضوة هيئة التدريب في الجامعة.
0: ممتاز.
2: أقسم بالله وعلى استعداد أعطيك اسم المأذون الشرعي وتحت
0: مصدق. مصدقك
2: نتواصل أنا وأنت وأعطيك جميع التفاصيل. أنا آخذ ريال واحد مهر.
0: طيب يعني المشكلة
2: ومعشي ليلة الملكة المجموعة على 3 ذبائح، وبعد الملكة قلت للعريس هذا مفتاح بيتي في منطقة أخرى، روحوا أنتوا وزوجتك قضوا فيها كم يوم وروحوا عمرة، ويا ولدي التكاليف اللي ما لها داعي والبصور والكلام والطنطع الفاضي هذه اللي في ظهرك ما لها داعي.
0: يعني ابو كمال المشكله من اليوم من من الاولياء الامور.
2: نعم.
0: طيب طيب يا ابو
2: علمني، هل الشباب والفتيات لهم كلمه في الموضوع ده ولا حد يتشرف ولا حد منهم؟ لا.
0: طيب واضح يا ابو كمال، يعطيك العافيه، شكرا لك. ابو خالد اخر المتصلين في ساعتنا.

0: الأخيرة علشان نروح لفقرتنا الثانية. أبو خالد حياك الله.
1: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: السلام. حياك الله.
1: الله يعطيك بالعافية. أشكركم على موضوعكم هذا اللي يهتم بالشباب والشابات. الله يعطيك بالعافية.
0: تفضل أبو خالد الختام عندك.
1: والله هذا أقول المفروض يساعدونهم الشباب والشابات على الزواج والله يسهلون مولوية الأمور والله. يعني هذولي هم عماد الأمة هم المستقبل يعني للأجيال القادمة يعني.
0: طيب شو وجهة نظرك انت في الشباب والبنات؟
1: والله وجهة نظري طال عمرك انهم يقللون في الطلبات شوي والشباب برضه يشدون حيلهم ويحاولون مقدر المسؤوليه
0: يخلصون ها
1: ويخلصون
0: ينجزون
1: وتقارب الامور تمشي الامور ان شاء الله.
0: طيب يا ابو خالد خير ختام. والله يا ابو خالد شكرا لك.
1: والله يوفقهم ان شاء الله ويسعدكم وشكرا لكم على
0: شكرا
1: البرنامج.
0: شكرا لك يعطيك العافيه. طيب عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة في ختام فقرتنا وختام اليوم موضوعنا الزواج يعني هو سنة الحياة وأكيد اليوم أنه التكاليف أو بعض التكاليف الباهظة والتكاليف العالية اليوم ممكن أن تكون عائق في موضوع الزواج ولكن لازال الخير موجود أكيد والألفة والمحبة مستمرة واليوم هي قاعدتي ثابتة أنا سواء الزواج 100,000 ولا مليون متى ما أنت نويت النية الصادقة لله عز وجل بالزواج والاستقرار وستر بنت الرجال تأكد أن اليوم الله سيسر لك أمورك. فاصل غنائي قصير ورجع لكم تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كأس العالم 2034،
7: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
6: كأس العالم 2034، معا ننمو.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: على جوك.

0: حياكم الله من جديد في ساعتنا الأخيرة من على جوك، ولا زال النقاش محتدم محامي ما بشرف فيه بس بقول لهم اي خلاص خلصنا، بس انه ليتكم كنتوا تسمعون السوالف خلف الكواليس وش كانت وجهات النظر والآراء والعلوم. اي والله العظيم مشكلة اذا كان الاعداد في واحدة من البنات يعني هي الدفاع الاول عن العنصر النسائي، فودي انكم سمعتوا صوتها، سمعتوا ايش كانت تقول يعني. لكن روح ساعتنا الاهم اليوم، نخفف الرتم شوي، نهدى موضوع او فقرة تسأل اللي بعدك، يعني هذه الفقرة المعتادة اللي نسولف فيها وألو عطني سؤالك نسأل على طول الشخص اللي اللي اللي, اللي بعدك. واتمنى انه اللي يتصل علينا اليوم يكون جاهز بسؤاله عشان نعطي اكبر فرصة للشخص اللي بعده على 011 40 53. طبعا نورة صديقة الفقرة أنا سميتها في هذا البرنامج. نورة اهلا وسهلا. اهلا
1: سهلين رمضان نور،
0: حياك الله يا نورة.
1: تفضل. اول شيء الحمد لله على السلامة ودن حميدين. انا نورة الزناني مو نورة مكة.
0: اوكي تفضلي يا نورة، على بالي والله، تفضلي.
1: ايش السؤال؟
0: انت اعطينا سؤال نسأل فيه الشخص اللي بعدك.
1: طيب اوكي. طيب سؤالي هل انت من الاشخاص اللي لما احد يتصل فيك هل انت تفكر الجوال او ترميه ما تفكر الخط؟
0: يعني قصدك ترد ولا ما ترد؟
1: مثلا انت تكلم احد زي كذا، هل انت تفكر الخط ولا لا؟ يعني ما تفكر.
0: طيب واضح، يعطيك
1: العافيه، خليه كذا مر من الجوال.
0: اوكي واضح يعطيك العافيه، شكرا لك يا نوره. طيب عبد الله اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: هاي عبد الله،
2: مساك الله بالخير يا اخي.
0: بالنور والعافيه. جاهز اسالك السؤال؟
2: نعم تفضل.
0: طيب عبد الله، انت من النوع اللي اذا حد دق عليك تعطيه، اذا ما تبي تعطيه مشغول، ولا تخلي الجوال كذا لين يقفل من نفسه؟
2: اذا دق عليه وما رد عليه
0: ما تبي، يعني ما تبي ترد عليه؟
2: لا والله احطه على الصامت.
0: تحطه على الصامت. طيب وش تسال اللي بعدك يا عبد الله؟
2: اسال اللي بعدي اجمل حدث حصل
0: لك في حياتك. اجمل حدث حصل في حياتك؟ وش اجمل حدث حصل لك في حياتك؟
2: أنا؟
0: إيه؟
2: والله أجمل حدث حصل في حياتي نجاح الأولاد.
0: يعني كان يعني لك شيء كثير؟
2: نعم، أو أي حدث مرتبط بالأولاد خصوصاً
0: يعني. الله يخليهم لك يا رب العالمين.
2: الله
0: ويرزقهم برك يا رب العالمين. شكراً لك، يعطيك العافية يا عبد الله. 011 40 53 رقم 1 لإذاعة الرياض في فقرتنا اللي تقول اسأل اللي بعدك.

0: طبعا مستمرين معكم في ساعتنا الأخيرة في الفقرة الخفيفة اللطيفة اللي تكون معاكم ومنكم وإليكم، اللي هي فقرة اسأل اللي بعدك. هذه الفقرة اللي أنا أحبها على الصعيد الشخصي لأنها لكم أنتم، وأنتم تسألون وأنتم أيضا اللي يتردون على بعض. رواسي حياك الله.
1: الله يحييك.
0: من تكلمين يا رواسي؟
1: من الرياض.
0: طيب رواسي، وش أجمل حدث حصل لك في حياتك؟
1: السفر جدة.
0: والله جدة؟ وش الحكمة؟
1: كذا.
0: تحبين جدة؟
1: هي جدة.
0: جدة جميلة. وش الأشياء اللي تحبينها في جدة؟ الأماكن اللي تحبينها في جدة؟
1: الكورنيش، البحر،
0: شارع الملك. طيب وش تسألين أوصاف؟
1: طيب وش الشيء اللي بيميزك عن الناس؟
0: وش الشيء اللي يميزك عن الناس؟
1: ايوه.
0: طيب يا رواسي شكرا لك. 011-40-5-3. أوصاف، أهلا وسهلا.
2: ألو، السلام عليكم.
0: هلا أوصاف، من تكلمينا؟
2: مساء الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، من تكلمينا؟
2: الرياض.
0: طيب أوصاف، وش الشيء اللي يميزك عن الناس؟
2: والله ما أقدر أنا أحكم على نفسي. اللي يميزني عن الناس إن شاء الله أكون حسن التعامل مع الآخرين.
0: أعطينا طيب يعني شيء كذا، لازم تجاوبين.
2: حسن التعامل مع الآخرين.
0: أنت ترين حسن التعامل مع الآخرين يعني يميزك؟
2: يميز أكيد.
0: طيب وش تسألين اللي بعدك؟
2: سؤالي أنا كالعادة، سؤالي وطني. أين يقع جبل قارة؟
0: أين يقع
2: جبل قارة؟
0: جبل قارة.
2: أيوة.
0: طيب يعطيك العافية. 011-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. ننتظر اتصالاتكم في فقرة أسئلة اللي بعدك.

طبعا بكره بدايه الاسبوع وعندنا مشكله وعندنا عقده مع يوم السبت. سبحان الله، ما تدري هذا اليوم هو اجازه هو دوام، تحس كذا مخك مشغول، تحس ان عندك شغل وانت ما عندك شيء، انت فاضي يعني، فهمت؟ عكسنا احنا طبعا في اذاعه الرياض، يعني اللي احنا مدومين علشانكم الحين وموجودين، طاقم العمل ما شاء الله تبارك الله موجود كله هنا كله علشانكم انتم. ف كذا نفسيا اليوم فنفسيا اليوم يا محمد يا محمد انتبه لي يا محمد، انتبه لي على بعض الاشياء اللي تقولها، تراني اي زمان ترى بعض الاحيان انت تقول وانا اقول على الهواء بدون ما ادري، فهمت؟ خلاص اوكي. فسبحان الله يوم السبت كذا يوم ثقيل شوي، ثقيل كذا عن النفس، يعني تدري انك بكره بتصحى الساعه 9 10 تروح تداوم، وتحتاج سنتين لين توصل دوامك من الزحمات، ممتاز، تطلع نفسيتك يعني تعبانه. فانا اللي انصح فيه انه انت حاول تحب يومك، يعني اصحى الصباح، مر القهوة، خذ الفريدو انصحك الصباح، حلو، بس خذ معه موية، ممتاز عشان موضوع الكلى. واسمع فيروز، تسمع فيروز محمد انت الصباح؟ وش تسمع الصباح؟ ايه ما تسمع، تشغل بودكاست؟ تسمعني يا حظي يا حظي، عندي بودكاست جديد بعطيك اياه تسمع كله هواش. فاسمع، يعني الفكرة انه اليوم انت تسمع شيء رايق عشان تبدأ يومك بشكل جيد، تروح لدوامك تبصم، تقابل مديرك اللي انت تحبه ما تحبه، في النهاية هو عملك تقابله، حاول تطلع بالخلق الجيد، حتى لو ضغطوك اليوم في العمل، حتى لو طلبوا منك 46 ألف برزنتيشن عادي، في النهاية انت مارس العمل ممارسة الحب علشان اليوم انت ترتاح نفسيا وتروح انه انت اليوم يمر عليك اليوم. لانه شوف ترى اذا عدى يوم الاحد فامور اسبوع الباقية مرة جيدة، سبحان الله. هو بس اشكاليتنا دائما في يوم الاحد، لانه الساعة يسمونها هي البيولوجية حقت النوم مدري ايش تتغير في يوم ال، نعم جدا اتفق.

معك والله صادق يا نوف. يوم الأحد فعليا مظلوم إعلاميا، ما حد يسلط الضوء اليوم عليه إعلاميا. فقاعد أحاول أن أقول لكم يعني حبوا يوم الأحد. اللي ما هم مظلوم الأربعاء، يوم الأربعاء. لا والله لا، الإشكالية اللي يعني الأغث أيام الأسبوع بالنسبة لي يوم الثلاثاء. ما تعرف أنت في النص في الربع في الثلث متى بتخلص، بس الأربعاء حلو، عرفت الأربعاء خلاص تدري إنه بكرة الخميس بعد الويكند ونداوم يعني. بس أقصد نفسيا اليوم، عرفت إنك تنام الصباح، هذه هي الفقرة. لكن الحمد لله أجواء الرياض يعني الأيام اللي راحت جيدة، مع العلم إنه الحر بدأ يعني يأتي، هذا مؤشر يعني مو بجيد. إنسان ما أحب الصيف، ف يعني هذا بس نقدر نخلي فيه على قولتهم أنه أنت كيف تستقبل يوم الأحد بكل حب، وكيف اليوم أنه أنت تعيش يومك وتصير إنسان إيجابي. حاول أنك تصير إيجابي، حتى لو حدك أحد على الدائري أعطها وضعية السواك كذا وطالع قدام، لا تلتفت له ولا شيء، اسمع أغنيتك، شرب قهوتك، لا تروح لجانب مرة سيء. ترى أنا إنسان كنت أعصب في فترة من الفترات، لكن صدق بعد ما جاني فهد خلاص صرت أنا يعني أكثر واحد خواف. حتى لو أحد يخطي علي أطالع فيه أقول له سلام عليكم وأمشي. فلا تجر نفسك لي، حبوا يوم الأحد، حبوه ترى هو في النهاية ترى من الجانب الثاني ترى لطيف مرة، ما يترقع. طيب تحية لكل شخص اسمه فهد اللي هو ولدي طبعا، فهد فنمسي عليه بالخير.

طبعا يعني وصلنا للحظة اللي أنا ما أحبها، يعني مثل أنتم ما تحبون يوم الأحد، أنا هذه اللحظة فعليا ما أحبها، اللي هو لحظة الوداع، لأنه بناخذ منكم الحين 5 أيام لين نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا لكل شخص اتصل، نعتذر أكيد لكل شخص ما قدرنا ناخذ اتصاله. شكرا لمعدة الحلقة نوفر الخيم وجمال العتيبي، شكرا للعزيز جدا محمد العيد، تقبلوا تحياتي رادي من شريعة، نلتقي بكم الأسبوع القادم. الحين ذلك الوقت، في أمان الله.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: مساكم الله بالخير، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان عبر أثير إذاعة الرياض. دوزان اللي يجمع بين الزمن الجميل للفن الأصيل وبين الحداثة الجميلة والرائعة والمميزة اللي يعيشونها شبابنا حاليا في الأغاني وفي الفن عموما. اليوم حتكون معانا فنانة مميزة ورائعة، سمعنا صوتها كثير لكن ما نعرف شخصيتها بهذا الحجم. مسي عليك بالخير وشكرا لك على قبول دعوة البرنامج لما فارس.
2: يا هلا يا هلا يا هلا، كيفكم، اخباركم، شو مسوين؟
1: الله يحييك، اهلا وسهلا.
2: هلا وسهلا، شكرا على الكلام الحلو.
1: تستاهلين، حياك يا لما، واحنا مبسوطين جدا انك انت اليوم معانا، وحنسمع منك اكيد اغاني كثيره، والشباب برضو يعني الفرقه الفنيه مستعدين ومبسوطين ومتحمسين لانهم يعرفون صوتك زين.
2: الصراحه يعني دخلت انصدمت، يعني الحمد لله انهم كذا متجاوبين معايا وكذا، صارت على طول بيننا كيمياء حلوه مره ما توقعتها، يعني لانه انا بالعاده فهمت متعود على تيمي فما ابغى اغير، وحسيت انه كذا يعني حكون رسميه، بس الحمد لله كويس. يعني
1: احنا عندنا محترفين فقط،
2: والله ما شاء الله، صدق صدق حسيت معاهم بالراحه كذا، وحسيت ان انا غنيت من قلب والحمد لله، قلت حاجات مره حلوه فمبسوطه وفخوره.
1: الله يعطيك العافيه واهلا وسهلا فيك. دائما يتبادر للذهن الواحد لما يشوف فنان في اي مكان يقول هذا شلون بدا، من اللي اكتشفه، شلون اقنع نفسه انه فنان، مين الشخص اللي جاء وقال له ترى انت فنان، تعال امسك هذا الخط وغني. وممكن احيانا يكون شخص او مرات يكون ظرف هو اللي يقود لهذا المسار.
2: والله انا عن نفسي، يعني اعوذ بالله من كلمه انا، الموضوع جاء معايا في البدايه من المدرسه، عرفت لما كنا نطلع الاذاعه، فكنت احب اطلع الاذاعه واحب، يعني انا انسان احب المايك، احب الجمهور، احب انذكر، احب اسمي يكون موجود في المكان، يعني ما احب احد ينسى اسمي.
1: يعني ما عندك ذيك الرهبة الموجودة في غالبية الأطفال؟
2: لا لا الحمد لله،
1: يخافون من المايك يستحون وكذا، برافو.
2: لا الحمد لله، فكان الموضوع من صغري إن أنا أحب أمسك المايك، وأحب أي لما أمر من عند أي حد يعرف إنه أنا لما، إنه هذيك لما اللي طلعت الإذاعة قالت هل تعلم أو قالت أنشودة أو شيء، عرفت؟
1: تنشدين كثير كنتي في الإذاعة.
2: أيوة، فمن هذا الموضوع يعني بدأ الشغف أمانة. فلما كبرت صرت أغني، وأنا يعني أنا الحمد لله أنا من عائلة يحبوا يسمعوا طربيين مرة، فكان من يعني كان بابا من زمان يسمعنا حاجات قديمة، يعني أحفظي، يعني من باب إنه أحفظي.
1: إيه، فتعلقت أنت بهذا النوع والنمط من الأغاني.
2: بالضبط، عشان كذا أنا يعني حافظ أغاني قديمة كثير، يعني الناس ما يتوقع أنه أنا حافظتها، وفي أغاني الناس ما يعرفوها، ممكن مو كل اللي موجودين يعرفوها، فأنا حافظة لأنه أسمع من صغري.
1: لما الكلام حلو والسواليف برضو والأسئلة واكتشاف الذات حلو، بس الأحلى منه الواحد يسمع طرب. نبغى نسمع منك أغنية متعلقة في ذهنك لما كنتي يعني وأنت في زمن الطفولة.
2: الأغنية يا غالية الأثمان، كنت أحبها لأنها تذكرني يعني بوقتها، يعني بأهلي، تذكرني بجمعتنا، تذكرني.
1: طيب شو رأيك نسمعها بصوتك ونرجع نكمل؟
2: يلا
1: خلينا نبدأ كذا حامي حامي.
2: يلا
1: يلا خلونا نسمع ونرجع.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله، اي والله يا غالية الأثمان، صح صوتك وعاش سامعينك يا
1: الله
0: لما.
1: يسعدك يا رب.
0: لما أجي أسمع يعني صوتك ما شاء الله وتركيبة صوتك وطبقة صوتك مناسبة جدا لمثل هذه الأغاني، أنت تتعمدين تختارينها يعني وتعيشين نمطها، أو هي جت كذا خلاص أنت هذه تفضيلاتك؟
1: والله غلط يعني أنت كفنان يكون عندك

0: أغاني مفضلة أنت تحب تغنيها ولا مدري إيه، لأنه أنت حتصير مكرر في كل مكان، حتغني نفس الأغاني اللي أنت متعود عليها واللي صوتك عارف متأكد إنه فيها حلو. أنا اليوم جاية الأغاني كلها اللي غنيتها أنا ما قد غنيتها لايف وكلها صعبة، بس لازم انت كده كفنان يكون في تحدي ويكون في تغيير ويكون في انه انت ما
1: عندك استعداد
0: ما تتعمد تحفظ نفس مودك وجوك.
1: بس انت مثلا لما تمشين في مسار معين انت تقولين انه انا ابدع فيه وانا عارف انه صوتي حيكون كويس فيه، عندك استعداد بكل جرأة انك انت تغني مثلا لايف اغنية كذا مختلفة؟
0: طبعا طبعا. وانت يعني كفنان شاطر لازم تكون عارف هذا الشيء، لازم تنحط في الموقف انت تكون تمام وتكون أحسن من البيرفكت كمان.
1: يا سلام. طيب لما أرجع للتفضيلات، خليني بسألك عن تفضيلاتك. أنت تفضلين الأغاني مثلا، أكيد أنا عرفت أنه أنت متعلقة في الطربية، بس تحبين تروحين مثلا مثلا أي نوع من أنواع الطرب؟
0: كل الطرب حلو، الميوزك بشكل عام.
1: لما تعطين مثلا تفضيلات نقول هذا المركز الأول.
0: الصراحة أنا أحب الأغاني القديمة،
1: الكلاسيكية،
0: مو كلاسيكية كمان يعني الطربية، كل أغنية حلوة أنا أحبها، بس الأغاني القديمة فيها ألحان، فيها كلمات، فيها أشياء قوية، فيها مقامات، فيها تنمية.
1: وانت قاعدة تقولين هذا الكلام، وش الأغنية اللي جت في بالك؟
0: مثلا عندك على الذكرى.
1: على الذكرى،
0: أيوه أحبها. طيب.
1: وأنا أحب أسمعها.
0: تبكيني تبكتبوني أبكي.
1: نبغى لا نبغى نسمعها بس بدون بكاء، نحاول يعني.
0: يلا يلا.
1: طيب أكيد إنه هذه الكلمة دي بنرجع لها بعد الأغنية، سالفة البكاء هذه بنرجع لها.
0: أتمنى لا تسوي سكيب تسوي سكيب عليها،
1: بنشوف إيش موضوعها، بس خلينا نسمعها بصوتك الجميل ونرجع.
0: يلا دوزان

0: يا سلام، انت تقولين انت خافين تبكين، احنا اللي بغينا نبكي.
1: ابكيت من الايلاينر خرب.
0: ايش موضوعها؟ ليش متعلقة في الاغنية نفسها؟ لها موقف معك او بشكل عام النمط هذا من الاغاني يذكرك باشياء ويبكيك؟
1: لا، هي مو الاغنية نفسها، هي مشاعر اي اغنية.
0: ايه،
1: كلماتها ثقيلة ولحنها ثقيل وفيها مشاعر وعاطفة تبكيني. وأنا كفنانة حساسة جدا، غير عن أي شخص عادي. الفنان المغني يكون حسه أعلى من أي شخص طبيعي، لأنه أنت لما تغني الأغنية تحس فيها بكل شيء، فرح، تفرح، زعل، تزعل.
0: فعليا الفنان لازم
1: ترى هذا شيء مره يتعب. انت تخيل انت تكون في مكان لازم تغني كذا لون ولازم تعيش كل لون، بالذات اذا كان الفنان يعني حساس، اداؤه يعني يكون مبني على الحس وعلى قوه الاداء.
0: مش المفروض من الفنان لما انه يفصل بين النص المغنى وبين الواقع اللي يعيشه؟
1: لا غلط، ما حيكون يعني مقنع.
0: انت تعرفين الجمهور، بس الجمهور دائما ما يعني ما يعرف التفاصيل، فلما يشوف مثلا تاثر مثلا الفنان،
1: لانه هو ما يعرف، هو حيسمع. هو حيوصله اللي انا قاعده اقوله، سواء انا كنت عايشه ولا ماني عايشه. بس هو يكفي انه انا لما اجي اغني حزين لازم اكون حزين، لازم ابكي، لازم.
0: بس احيانا المشاعر هذه ما تحسين انها تعزز بعض الاشاعات، انه والله مثلا هذه الانسانه تعيش حاله
1: طبعاً
0: حب
1: طبعاً،
0: حاله حزن، حاله ما ادري ايش
1: طبعاً.
0: فتعيش يعني ترتبط الاشاعه هذه بالحاله العاطفيه اللي يعني يغنيها الفنان.
1: طبعا مع كامل الاسف، تعرف يعني اشبهها انا بايش؟ شفت ذلك اللي عندهم حسابات بابليك ويرسلوا مثلا شيء حزين فانت فرقت، يرسلوا شيء فانت اوكي، فهمت يعني نفس التشبيه هذا. لا طبعا هو ما له دخل، هي بس حالة أنا غنيتها، وأكيد وقتها أنا حكون عايشة. وإذا أنت صدقت أنه أنا فعليا وقتها حزينة في أغنية حزينة، معناها أنا فزت ووصل لك الإحساس.
0: جميل، خلي بسألك، لما فنانك أو فنانتك المفضلين، شخص يعني يعتبر مثال أعلى أو فنانة؟
1: والله كثيرين، أنا أحب كثيرين الصراحة، كثيرين كثيرين، بس ممكن في
0: أنا بعطيك استثناء. أوكي، دام إنك قلتي صارة خلاص.
1: طبعا بحبها.
0: إنك كنت بعطيك أول يعني استثناء، خليك تختارين ثلاثة أسماء بس.
1: يلا وريني.
0: لا أنت قلتي خلاص أصالة. كويس، أصالة يجيك لحظات كذا تحاكين أدائها وستايلها بالغناء؟
1: يعني أوكي، يعني أخذ حاجة من غناها، لكن ما حاولت ان انا اكون هي، لانه حفقد نفسي.
0: إيه؟
1: فبالعكس احبها ومره يعجبني صوتها ومره يعني.
0: بس حتى لو كان مثلا جلسه بشوفها عاديه فني يعني،
1: بقلدها كثير
0: حتى بالاغاني
1: بقلدها. امان كثير،
0: اعطيني امان، هذه لزمه خلاص.
1: امان فلا صح، اقلدها كثير يعني دائما.
0: يقولوا لك الجمهور ان انت فيك كذا لمحه منها؟
1: والله ايوه، دائما ما ادري ليه. فانا اصلا اول ما شفتها يعني كذا كانت من امنياتي ان انا اشوفها، فشفتها.
0: شفتيها؟
1: ايوه شفتها. فضميتها كذا، حسيت انا كنت حاسه ان ريحتها ورود، طلعت ريحتها ورود فعلا، فكنت مبسوطه.
0: سمعت صوتك بالغناء؟
1: ايوه.
0: برافو، ايش كان شعورها وايش كان ردة فعلها؟
1: طلبتني اغني لها اغنيه اشتقت لك تحت المطر.
0: يا سلام، سمعينا منها الحين، خلينا نسمع منها.
1: الشوق يوجع والألم يعصر قلوب تحت ذر.

0: الله، إيش قالت طيب لما سمعتها؟
1: والله هو كان في صديق مشترك بيننا، وأنا كنت وقتها في حفلة، فهو صورني لها، قال لها هذه مرة تحبك، وإذا جيت رياض تبغى تشوفك وما أدري إيه. فقامت رسل لها وأنا قاعد أغني، فقالت له خليها تغني لي اشتقتك. فكانت يعني أنت متخيل أنا تركت المايك، تركت الحفلة ورحت، والله رحت تخيل المكان كذا معزول شوية وقاعد أغنينا الأغنية، وكنت مبسوطة يعني حتى بدعت في الستيج وقتها.
0: جميل، خليني أروح معك. في أغنية أكيد أنك تسمعينها تقولين أوف ليتني أنا اللي غنيت هذه الأغنية، ليتنا باسمي. أبغاك تقولي لي هذه الاسم الأغنية.
1: والله هي أغنية أتوقع يعني كثيرين يحبوها، كثيرين، ومن أحسن ما غنت الفنانة الملكة أحلام. أنا أحب مرة أحلام أكثر من أول أحبك، مرة أحبها كذا، فيها مشاعر حلوة، ممكن أنها تذكرني يعني بأشياء ومراحل مرة حلوة، تذكرني بماما، فمرة أحبها.
0: الله، طيب خلينا نسمعها بصوتك ونرجع.
1: يلا يلا
0: يلا.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله عليك، صح صوتك يا لما، والوالدة تستاهل
1: طبعا.
0: انتي هديتيها هذه الأغنية طبعا
1: طبعا طبعا. ماما احبها كثير، الله يخلي لي هي يا رب ولا يحرمني منها، وجعل يومي قبل يومها.
0: كل لحظة، الله يحفظكم البعض يا رب ويطول بعماركم، كل لحظة تحبينها أكثر من أول
1: طبعا،
0: تستاهل طبعاً. خليني أروح معك لكذا فقرة فيها يعني أكتيفيتي كذا شوي، وأبغاك تكوني مستعدة. أبغى أقول لك موقف وأبغاك تعطيني عليه أغنية.
1: حلو.
0: أكثر من موقف، كل ما قلت لك موقف كذا تفكري لي وتعطيني الأغنية المناسبة لهذا الموقف.
1: حلو.
0: وش رأيك؟
1: يلا.
0: طيب يلا أبدأ معك بالموقف الأول. لما ميت جوع،
1: حلو،
0: جوعانة بشكل مو طبيعي في ليلة شتوية باردة ما تتحمل الجوع أبدا. ولما حسب المقربين لها يقولون إذا جاعت تنسى نفسها وما تعرف أحد. وطلبتي من أحد المناديب أكل وتأخر عليك، ولما وصل قلتي له أغنية.
1: ممكن ممكن يعني هي في أغنية على بالي ذا. هي يا عديم الشوق، بس بغني له هي يا عديم الذوق. ممكن يعني.
0: حلوة. طيب حلو، يا عديم الذوق خلينا نرجعها يا عديم الشوق، نسمعها بصوتك ونرجع نروح الموقف الثاني.
1: يلا
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الموضوع اللي فيه فني انت ابدعتي ما شاء الله. خليني اروح معك الموقف ثاني. انتم الحين انت وخواتك وبنتك والناس اللي حولك في البيت
1: حلو.
0: فكرتوا تطلعون طلع كذا، فصار فيه اراء مختلفه وصار يعني هم كلهم
1: هو مبدئيا راي ألما حيمشي، هو مبدئيا بس قول
0: ألما بنتك
1: طبعا.
0: طيب كلهم اختاروا مكان وألما اختارت مكان،
1: حقول لها أبيكم وأبيهم طبعا.
0: يا سلام، أبيكم وأبيهم. خلينا نروح نسمعها. طيب صوتك
1: يلا
0: خلينا نسمعها ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام، تستاهل ألمة
1: طبعا.
0: انا متاكد انها بتكون
1: حبك.
0: مبسوطه وهي قاعده تسمع
1: الاغنيه. احبك لولو، لولو احبك.
0: تستاهل. طيب حاجه انت تحبينها بشكل كبير تمام، واحيانا تصيري مثلا تنشغلين عنها بشكل كثير، شغلك ولا يعني ظروف الحياه. بعد لما ترجعين تخلصين كل شيء وتجلسين خلاص تسترخين قبل ما تنامين بشوي كذا، تفكرين وتجلسين تستحضرين هذا الشيء اللي انت تحبينه، سواء كان شخص او حتى شيء مثلا معين، ايش الاغنيه اللي تيجي في بالك وانت قاعده تفكرين بهذا الشخص؟
1: والله كذا يعني انا مروقه اكيد يعني حتيجي في بالي مثلا خلينا نقول اجاذبك الهواء.
0: يا سلام لحالك كذا
1: طبعا انا جالسه.
0: على فكره انت تغنين وانت جالسه لحالك
1: كثير. طب هو الواحد لازم يمارس في كل اوقاته.
0: اكثر مكان تغني فيه؟
1: اكثر مكان اغني فيه؟ لا لا لا، ما مو اللي في بالك. لا مو اللي في بالك.
0: انا في بالي شيء بس بقوله بعد شيء.
1: مو اللي في بالك.
0: مو هو
1: اغني في كل مكان، في كل مكان اغني، حتى بعض الحين انسى مثلا اكون في مكان عام انسى نفسي واغني في كل مكان اغني.
0: اللي في بالي كان السياره،
1: جبتها صح.
0: اكثر شيء
1: ممكن ممكن اكثر
0: انك مرات تسمعين تلاقين اغنيه تقصرينها وتغنينها انت.
1: لا احب انا اغني واشوف انا احسن ولا اللي يغني احسن.
0: يا سلام. طيب خلينا نسمع اجاذبك الهوى اللي انت اخترتيها كايقونه للاغنيه اللي تكون للشخص اللي انت او الشيء اللي انت تفكرين فيه دائما. نسمعها ونرجع.

0: صح صوتك يا لمى. يا
1: سلام.
0: أنا هذه الأغنية من الأغاني اللي أحبها كثير وحبيتها حتى. بصوتك صراحة أديتيها بشكل كبير ومميز ورائع. أبختم معك بالموقف الأخير.
1: يلا.
0: ما حيكون فني، بنتكلم كذا، بندخل بنفق المشاعر.
1: يلا.
0: لما تكونين في ضغوطات الحياة صعوباتها، وأحيانا يكون فيه يعني ضغط من يوم تصحي من النوم إلين قبل فترة خلاص الفصل من الحياة،

0: والاسترخاء والنوم. تجين تلاقين زوجك الله يحفظه يستناك، يحتويك، يعني يراجع معك يومك كامل، ويحاول يخفف عنك كل الأعباء هذه والضغوط. إيش الأغنية اللي أنت ممكن تحسينها توصف هذا الموقف؟
1: يا سلام يا سلام، أول شيء أنت تكلمت على حاجة أنا مرة أحبها. أتوقع أن كل مشاعري أو كل شيء أنا أغني فيه يخص الحب أو المشاعر، حتى لو كانت مشاعر تحزن، فأكيد أني يعني وأنا أغنيها أقولها لزوجي. ممكن الأغنية اللي تجي على بالي لما أشوفه، يعني كذا أحسه هو أمان، هو سند، هو شيء. أتوقع واضح من صوتي، صوتي تغير، أحس أني كتمتها. ممكن أغنية تحط راسي على صدرك حق عبد المجيد.
0: يا سلام. طيب إيش رأيك نسمعها؟
1: حنبكي.
0: لا نسمعها ونرجع نتكلم.
1: يلا
0: يلا نسمعها بصوتك الجميل ونرجع نكمل كلامنا.
1: يلا.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله يستاهل والله السمي.
1: صح،
0: زوجك سمي يا عبد الرحمن.
1: طبعا
0: الله يعطيه الصحة والعافية، خليك من بعض يا رب العالمين ويديم المحبة يا رب. طيب خلينا نروح الفقرة ثانية أنا أبغى أسألك عنها. أكيد أنه أنت تحبين يعني وستايل حقك والنمط اللي أنت تغنين فيه أكثر شيء خليجي. أيوه. بس أكيد أنه في أغاني عربية تلفت انتباهك تحبين تغنينها
1: كثير.
0: وش الأغنية اللي لو قلتك اختاري أغنية واحدة فقط مسموح لك أنت تغنينها؟
1: كثير كثير عربية. كثير، كل الأغاني حلوة، كثير كل الأغاني حلوة يعني. بس ممكن يعني هذه الفترة أنا قاعد أسمع أغنية كثير مرة حبتها كذا وحسها أنا وحياتي عندك.
0: يا سلام، هذه تحت تأثير الأغنية اللي قبل شوي والسالفة اللي قلناها قبل شوي.
1: لأنه عبد الرحمن كثير السفر فأنا أقول له وحياتي عندك. ممكن.
0: يا سلام، طيب خلينا نسمعها وخلي عبد الرحمن يسمعها برضو ونرجع نكمل معك.
1: يلا.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: سلام، في بارت بالأغنية يعني أنت أبدعتي فيه بشكل ما تتصورين، يعني أدائك للأغنية كان رائع وحياتي عندك. لو كان لي عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. يا سلام، هذه قبل ما يجي اليوم وتسافر أنت أديتيها بأداء مختلف، وش السر؟ جاء في بالك صور صح؟
1: لا مو الصور، جاء في بالي يعني زوجي يعني ما شاء الله كثير، يعني كثير السفر بحكم شغله لأنه هو يشتغل زي شغلي فيسافر كثير، فدايما لما أنا موديه المطار ولا لما يعني أنا عارفة أنه بكرة حيسافر فغني له حياتي عندك وحط له وقعد أسوي جنان أنه ما تراجع قلبك يعني، فخذني معك
0: دايما دمو
1: خذني معك يعني، فهذا هذا هذا هو عشان كذا أحب الأغنية. ممكن
0: زوجك فنان؟
1: لا زوجي عازف موزع ملحن.
0: جل البيت كله طرب
1: exactly. فلك أن تتخيل يعني، لك أن تتخيل الكمية يعني، تحس كذا أنت داخل كأنك داخل يعني إيش أقول لك، فعليا كل واحد كل واحد فهمت يجتهد حتى في شغله يعني، كل واحد ويعلم الثاني. أنا ممكن أقول لك إنه أنا الحمد لله وصلت لهذا الليفل، وكثيرين من الأخوان اللي قبل شوية كنت أغني الفرقة قاعد يقولوا أنتي لفلك مرة عالي، أنتي ما شاء الله تغيرتي مليون درجة. فأنا أقول الحمد لله هذا من فضل ربي واجتهادي، وزوجي كان حريص فعليا أن أنا أكون بيرفكت في كل حاجة تخص الميوزك عشان أكون متمكنة.
0: أنا انتهى وقتي لكن ما تمنيت أنه ينتهي صراحة،
1: والله أنا كمان،
0: والحلقة كانت ممتعة من أجمل وأمتع الحلقات اللي إحنا قضيناها بشخصيتك وبأدائك وجمال ما شاء الله فنك.
1: الله يسعدك.
0: بس خلينا نختمها بسؤال أخير يعني، إيش الجديد اللي تعدين فيه أنت الجمهور اللي يحب لما فارس وينتظر منها الشيء الجديد خاصة للشتاء؟
1: والله إن شاء الله بإذن الله أنا قاعدة أفكر في أغنية شتوية حلوة كذا برضو حساسة، نفس الأغنية الأولى عتاب وجرح وليش وكيف عرفت، فإن شاء الله بإذن الله قريب قريب أكيد.
0: لما شكرا لك حقيقة على وجودك معنا في الاستديو، شكرا للطرب اللي انت عيشتينا اياه، شكرا لاجاباتك الشفافه والواضحه، وشكرا ايضا لروحك المرحه اللي اضفت حقيقه مشاعر كبيره على الاستوديو والناس اللي حاضرين هذا الحلقه.
1: الحمد لله، الحمد لله يعطيكم العافيه، وانا اللي صراحه مبسوطه ولي الشرف ان انا اكون معاكم، وان شاء الله حلقات كثيرة حلوة، وإن شاء الله يعني أكون يعني معك في نفس الإذاعة يعني،
0: إن شاء الله
1: من كثر روحي اللي عجبتك ممكن أكون يعني زميل.
0: أبرك الساعات.
1: الله يسعدك.
0: بالعكس والله، أنت ما شاء الله صوتك جميل وأدائك رائع، وما شاء الله يعني حتى يعني ثقافتك واسعة.
1: الله يسعدك
0: بشكل كبير. فالك التوفيق، وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله من نجاح النجاح.
1: الله يسعدك وياك.
0: شكرا. طبعا كانت معنا لما فارس الفنانة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم، مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي عبر أثير إذاعة الرياض من استديوهات الإذاعة في أبها. أكيد مستمعين الكرام سنكون معكم من خلال مقهى ديرتي وتفاصيله وجمال ضيوفنا وبنكون أقرب وأقرب. خليكم معنا، معي أنا محدثتكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعين الكرام مجددا عبر أثير إذاعة الرياض من استوديو الإذاعة في أبها في برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج اللي ندخل فيه ونغوص في أكثر في تفاصيل ثقافة ديرتنا وديارنا المنتشرة في على هذا الخريطة الواسعة المملكة العربية السعودية بثقافتها المتنوعة. طبعا معنا ضيوفنا بالاستديو، نرحب فيهم الدكتور سالم مصلح هاشل آل هاشل مالك المتحف الأثري في محافظة ظهران الجنوب، وضيفتنا أيضا الحرفية هيا محمد إسماعيل عواجي، حرفية متخصصة في الشموع والطباعة والريزن والرسم على الفخار، ومزيد من التفاصيل أكثر. نرحب بضيفنا الأول الدكتور سالم آل هاشل، حياك الله.
1: الله يسلمك، ولي الشرف أني أحضر معكم. الواحد يفرح دائما إذا قابل اثنين ثلاثة أربعة، فما بالك أن يسمع صوتك كل سكان المملكة العربية السعودية، فهذا فخر لي وتاج أنت وضعته على رأسي.
0: الله يحفظك دكتور، وشرفنا وجودك ووجودك من أبناء محافظة ظهران الجنوب، المحافظة الغالية علينا بتراثها بهويتها بثقافتها. طبعا بنرجع لك، ولكن نرحب بضيفتنا أيضا الحرفية، هيا حياك الله.
2: أهلا وسهلا فيكم، وسعيدة ويشرفني أني أكون معكم في على الإذاعة.
0: حياك الله الدكتور سالم، أنت اليوم ونجاينا الاستوديو من محافظة ظهران الجنوب، تعرفنا أكثر عن ظهران الجنوب وعن المسافة بينها وبين مدينة أبها.
1: ظهران الجنوب أو محافظة تتبع لمنطقة عسير، تقع بين ثلاث مناطق، تربط بين منطقة عسير وبين منطقة جيزان وبين منطقة نجران، وهي البوابة لمنطقة عسير على الحدود مع الجمهورية اليمنية. محافظة ظهران الجنوب محافظة بكر ما اكتشفت إلى الآن، محافظة تحتاج إلى من يزورها ليتمتع

0: بجمالها. محافظة الظهران الجنوب لا زالت في طور البناء، هي إحدى المحافظات في منطقتنا وفي مملكتنا الحبيبة، وإن شاء الله أن يسر الناظر بزيارتها.
1: دكتور، طبعا محافظة الظهران الجنوب وهذه البلدة، البلدة القديمة ما شاء الله بتفاصيلها، بممراتها، بمباني الحكومية اللي فيها، كلمنا عنها وعن تفاصيلها أكثر.
0: البلدة مبنية من الطين، الطين الخالص، وهي ثاني بلدة تقريبا في العالم التي بنيت من الطين الخالص. طريقة المباني فيها بطريقة هندسية عجيبة، حتى أن أحد الزوار من الخارج كان ألماني زارنا وقال مستحيل أن تبنى هذه المباني بهذه الطريقة إلا عن طريق مهندسين خبراء في كيفية التهوية وفي كيفية هذا البناء. محافظة الظهران الجنوب فيها البلدة التراثية كانت تجمع كل الإدارات الحكومية، كان فيها المالية وكان فيها الجمرك. الجمرك كان يغذي منطقة عسير كاملة برواتبها، بجميع ما تحتاجه من أموال، وكان الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وطيب الله ثراه كان يأخذ يأمر بتوزيع الرواتب من جمرك ظهران الجنوب.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا بندخل في تفاصيل أكثر في محافظة ظهران الجنوب وهويتها وتراثها، وأيضا في المتحف الخاص فيك، ولكن ننتقل للضيفة الكريمة هي المبدعة الحرفية اللي بدأتي رحلة ومشوار من البداية في مجال الحرف. كلمينا عن بدايتك وليش توجهتي لها.
2: بداية الحرف الخاصة فيني من أعتقد من 12 سنة. بدأت بحرف يدوية، كنت أخذ اللي هي كان معي رأس مبلغ اللي هي 3000 ريال. كنت بصراحة أني أنفق أموال كثيرة على مواقع التسوق، بخصوص أني أحصل على أشياء كنت أنا أبيها تكون موجودة عندي. فقلت ليش بدل ما أني أنفق أموال وزي كده ليش ما أتعلم هذه الشغلة. فعلا بدأت أول شيء بالطباعة.
1: بس اسمحي لي، أنت حبيتيها كهواية وهي اللي ودهتك لها، ولا توفيق؟
2: كانت تحدي بيني وبين نفسي الله. إني أنا أقدر أو ما أقدر، وفعلا الحمد لله اللهم لك الحمد إني قدرت. بدأتها بالطباعة، بعدها الطباعة اللي دخلت اللي هي الريزن، دخلت اللي على القط العسيري، كنت أسوي اللي هي الأشياء اللي هي التذكارات الخاصة بالمنطقة عسير، لأن الحين كمنطقة سياحية إحنا إذا جانا السواح في فترة الصيف يحتاجون لشيء تذكاري يكون خاص بالمنطقة، أضفنا لها اللي هي القط العسيري، وأضفنا لها النباتات الخاصة بمنطقة عسير مثل اللي هي الزهور الجاكرندا والزهور اللي تتميز فيها منطقة عسير، وحفظناها عن طريق اللي مادة اسمها مادة الريزن. الريزن هذه تحفظ لك الشيء سواء كان نباتات أو رسومات أو أي شيء، بحيث أن الواحد لو تجلس معاه مئات السنين ما تتغير ولا يتغير شكلها ولا لونها. بعد اللي هي الريزن دخلت على اللي هي مجال اللي هي الجبسيات. الجبسيات أني أسوي أشكال عن طريق مادة الجبس، أشكلها، أنقل لها القط العسيري، أفرغ عليها القط العسيري. فيما بعد اللي هي دخلت على الشموع، إضافة زيوت عطرية، إضافة خلطات للشموع، إضافة اللي هي أنواع كريمات خاصة باللي إضافة لها مادة الشمع، شكلت اللي هي الشموع، أضفت لها الزهور، أضفت لها الروائح العطرية. فيما بعد اللي هي انتقلت لمرحلة اللي هي الرسم على الفخار. الرسم على الفخار من هذه التجربة مشاركتي كانت الأخيرة في معرض بناء للحرف اليدوية 2025، كانت منطقة الرياض. هذه الحرفة كنت أزور المعارض، فترة الزيارة الوقت البرك اللي كنت أخذه كنت أروح أشوف الحرف، الأشياء اللي أنا ما
1: مو على الأجنحة الموجودة.
2: أيوة الأجنحة الموجودة، وكنت أشوف شغلات ما شاء الله، يعني حبيتها، حسيت أنها قريبة، وحطيت تحدي بيني وبين نفسي هل إني أقدر إني أسوي هذه الشغلة أو لا. فعلا أول ما نزلت اللي من الطيارة، بعد ما خلصت مشاركتي نزلت من الطيارة على طول، أخذت اقتنيت بعض القطع الخاصة بالفخار، بديت أسوي عليها. كانت مجموعة محاولات بس اللهم لك الحمد، كان 17 قطعة محاولاتي كلها ما شاء الله تبارك الله، اني بديت اني ارسم عليها الناحية اللي هي الـ الـ الـ الجرة اللي هي الزير، وكانت خاصة بفترة رمضان. كانت 17 قطعة، 17 قطعة هذه كلها ما شاء الله تبارك الله انها مشت وانباعت
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: وكان عليها اقبال كمان
1: جميل. طبعا هي الحرفية بين القطعة والتسويق،

0: مسألة موازنة صعبة. كيف قدرتي تتجاوزينها؟
1: في البداية، أول بداية مشروع تبعي، ما كان عندي مجال للتسويق،
0: ما لي في
1: البيع وشيء، وغير كذا إني كنت إذا شاركت في أي أماكن، يعني كان أهم شيء عندي إني أبيع. ما كنت أقدر الشغلة اللي أنا شغالة عليها والجهد اللي أنا أتعبه ولا شيء.
0: التسعير، مسألة التسعير
1: يعني كنت أبيع القطع تبعي بأسعار مرة، يعني يوم
0: يعني ما كنت تحسبين التكلفة
1: ولا شيء،
0: والربح فيها
1: ولا شيء،
0: أهم شيء
1: كان كلها، كل مشاركة لها أهم شيء إني عندي أبيع. بس جلس بيني وبين نفسي قلت ليش أنا أهدر وقتي ويضيع جزء من وقتي وفي الأخير أنا ما أشوف شيء. بالعكس، صرت الحين أقدر كل قطعة إني أنا أسويها، وما أقيمها بالتقييم اللي أنا أشوفه، اللي هو الجهد اللي أنا بذلت فيه.
0: جميل. طبعا مزيد من التفاصيل أكثر بناخذها معك ومع أيضا ضيفنا، ولكن نرجع بعد الفاصل. عودة لكم مجددا مستمعينا الأعزاء في برنامج مقهى ديرتي ومع ضيوفي الكرام، ونرجع لضيفنا الدكتور سالم مصلح هاشل الهاشل. واليوم احنا نتكلم في مرحلة مهمة جدا، مرحلة نقول احنا نقلة نوعية تمر فيها المملكة، في مراحل مسار تحول وطني، في اهتمام كبير جدا بالهوية وبالتراث وبالحرف،

0: في ظهران الجنوب تتكلم عنه؟
1: طب الحقيقة المتحف بدأت فيه تقريبا من عام 1414، واقتنيت فيه كثير من المقتنيات، وضع عليها أيضا كثير لعدم حفظها بالطريقة الصحيحة. الأمر الآخر، كنت من محبي جمع التراث ومن هاوي جمع الأشياء القديمة، لأن الشخص اللي ما له قديم ما له جديد،
0: صحيح.
1: فلا بد من الرجوع إلى الأصل. أباءنا عودونا على هذه الأشياء، عشنا فترة من الفترات في مثل هذه الأشياء، فارتبطت بقلوبنا، وكان لابد أن نقتني هذه الأشياء لنعلم للعالم أن هذه جذورنا، هذه أصولنا، فكان بذرة لعمل متحف.
0: جميل دكتور. طبعا أنا مريت بالقرية بلدة القديمة، وبرجع لمتحف وقطع المتحف، ولكن الوقوف على الأطلال جميل. يعني أنا ماني من أهل ظهران الجنوب، ولكن مريت وشفت ودخلت البلدة القديمة وشفت التفاصيل اللي فيها. إيش شعور كنت تمر على هذه الأطلال الموجودة القائمة في ظل الاهتمام والدعم لهذا البناء التراث العمراني العظيم؟
1: إحنا عندنا في البلدة أشياء تراثية قديمة، مسجد البلدة أثري وعمره طويل، ومن الأشياء الاهتمام إذا كانت الدولة وولاة الأمر الله يحفظهم هم من يرعون مثل هذه الأشياء، فمن واجبنا إحنا أن نسعى أن نحافظ عليها. الأمير محمد بن سلمان حفظه الله رمم المسجد القديم في البلدة
0: من ضمن البرنامج الوطني،
1: من ضمن البرنامج الوطني، فأثرى شيء جديد، صار الناس يجون على تحفة معمارية
0: ويدخلون يصلوا ما شاء الله،
1: يدخلون
0: رجعت الصلاة ما شاء الله.
1: تعرفين احنا الآن أيضا في الجمعية حقة البلدة سوينا مبادرة نزل ريفية،
0: جميل،
1: بحيث نحن نعيد للبلدة حياتها، بحيث اللي يجي زائر أو سائح يبغى ينام يبغى يأكل يبغى ينعيده إلى الحياة القديمة، إلى الهدوء. كان عندنا في القرية الألفة والمحبة والتسامح والتواصل، كان كل أهل البلدة يعتبرون بيت واحد.
0: أصلا تفاصيل البناء والتصاق البيوت تدل على علاقة حقيقية بين الناس، يعني
1: جداً.
0: التصاق الجدران بالجدران، يعني التعاون، المسؤولية المجتمعية كانت حاضرة في المجتمع.
1: كنا من أبناء البلدة وإحنا صغار، ما نعرف تفرقة بين المجتمع، هذا أبوي فلان وهذه أمي فلانة،
0: أيوة،
1: وهذه أختي فلانة. حتى أنها من المواقف الطريفة، ما كان فيها، كان الماء يحمل في قرب أو يحمل على الرؤوس، فكان إحنا وإحنا نلعب في الشوارع تمر أحد النساء فنقول لها وطي راسك قليلا عشان أشرب، فكان هذه من الأشياء اللي كانت تحدث في القرية، وكان شوارعها كنا نشوفها كأنها شوارع هايوي، مو شوارع صغيرة، بالعكس كانت ممتازة وكانت وسيعة، وهذا اللي التقارب هو اللي زاد الألفة بين المجتمع وزاد الألفة بين الناس.
0: جميل، تفاصيل فعلا مرتبطة وأصيلة في ثقافة ابن المنطقة وابن المناطق كلها في المملكة العربية السعودية. ولكن أيضا عندك قطع عمرها ما شاء الله تبارك الله، الآن أمامي قطعة ثقيلة من حديد، تقول لي قبل شوية إيش هي؟ ما عرفت أنا لما تقلت لي.
1: هذه عبارة عن قفل، اللي كان أحد أعمامي رحمة الله عليه صاحب تجارة، فكان يقفل المحل حقه بهذا القفل، عمره يتجاوز 150 سنة. أيضا من القطع فيها حجر أثري، حجر بركاني أثرت عليه قرب إحدى مزارعنا، لفت انتباهي عندما حملته، فإذا به يمثل خريطة شبه الجزيرة العربية وخريطة المملكة العربية السعودية بجميع حدودها وتفاصيلها. هذه عرضتها على أحد الجيولوجيين في جامعة الملك خالد، يقول لي عمرها يتفاوت بين 500 سنة إلى 700 سنة.
0: طبعا مزيد من التفاصيل إن شاء الله بناخذها عن المتحف، ولكن أرجع أيضا لضيفتي هيا من 12 سنة إلى اليوم، كيف ترين مشوارك هذا وكيف تجاربك؟ شوفي أصعب شيء واجهتي خلال مشوارك هذا؟
2: دائما عندي قاعدة اللي هي صعود السلم حبة حبة، ودائما الإنسان اللي يوصل

0: لغاية الشيء اللي هو يبيه لازم يحاول أكثر من مرة. دائما في كل محاولة لازم فيها فشل، لا، فكنت دائما أشبه نفسي بالنملة. المحاولة الأولى ما تنجح، المحاولة الثانية ما تنجح، الثالثة ما تنجح، لغاية ما أوصل للشيء اللي أنا بيه. أنا اللهم لك الحمد، ممكن تكون خامس محاولة أو شيء، بس الحمد لله أني أوصل لشيء اللي أنا. فدائما أي واحد يكون عنده حرفة لازم يكون عنده هذا الشيء، يكون عنده صبر، يكون عنده صبر، يكون يعطي نفسه إن المجال، وبالعكس الفشل ما عمره كان مقياس للشيء اللي أنت فيه، بالعكس تبدأ في فشل مع الأيام بتوصل لشيء اللي أنت تبيه.
1: يا هيا ما شاء الله عليك، انت حققتي معادلة رائعة جدا. انت بديتي في الحرفة قبل تدخلين الوظيفة الحكومية، هذه الوظيفة اللي حصلتي فيها على الأمان الوظيفي أو الراتب ما خلتك توقفين، بالعكس انت استمريتي في حرفتك وفي هوايتك واستمريتي فيها وبدعتي فيها أكثر. هذه رسالة منك للي أصلا لسه باحثين عن عمل وينتظرون الوظيفة اللي يبغون على قولهم الأمان الوظيفي أو الراتب الثابت. اللي ما منعك، ليش اللي خلاك تستمر في حرفة؟
0: بالعكس، الحرفة تتيح لك أشياء كثيرة، منها أول شيء تعطيك قوة صبر، قوة صبر بحيث أنك تصبرين على الأشياء اللي تواجهك في الحياة. أنا بدأت بالحرفة وبعدها فيما بعد بسنوات اللي حصلت على الفرصة الوظيفية اللي هي في الحكومية، ما خليتها الحرفة هذه، لا، لأنها علمتني وربتني على أشياء أنا كنت غافلة عنها. الصبر، الواحد يكون عنده
1: متنفس
0: من الهواية. بالعكس الحرفة هذه أتاحت لي، الوقت اللي أنا زعلانة أبدع، الوقت اللي أنا حزينة أسوي أنتج. بالعكس هذه تلقين فيها متسع، تفرغين فيها الطاقة اللي داخلك، سواء حزن فرح، والله يبعد الحزن عن الناس، بس بالعكس أني حسيت أنها فيها الحرفة هذه اللي أنا أمارسها، حسيت أنها فيها متسع أني أمارس فيه أشياء كثيرة.
1: جميل، وبنرجع لك أكثر، أنت وضيفنا الدكتور سالم، ولكن بعد الفاصل.

0: مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامج مقهى ديرتي ومع ضيوفنا الدكتور سالم مصلح هاشل الهاشل مالك المتحف الأثري في محافظة ظهران الجنوب والحرفية هيا محمد إسماعيل عواجي حرفية المتخصصة في الشموع والطباعة والريزن والرسم على الفخار. طبعا صيد أنت جيت لنا من ظهران الجنوب ما لازم نستحث الماضي ونتذكر العادات والتقاليد القديمة والتفاصيل هذه إذا كان في شيء منها اندثر في شيء منها لازال مستمر ومحافظين عليه.
1: والله في الحقيقة بالنسبة للعادات القديمة طبعا أغلبها اندثر لتغير المجتمع لتغير الحياة لتغير
0: ولا هجرة هاجر المدن الكبيرة
1: أكيد أكيد أكيد لازم فيها. طبعا عندنا في التعليم في ظهران الجنوب كانت أول ثاني مدرسة في منطقة عسير بعد أبها.
0: الله
1: كان عمي رحمة الله عليه أول من أسسها عام 1362 تقريبا أو 62. طبعا الدراسة أو التعليم في ظهران كان قليل جدا مما حدا بالناس طبعا يبغون يعلمون أولادهم ويبغون يعلمون بناتهم فهاجروا من ظهران وتركوا ظهران. اللي راح للوظيفة واللي راح للعمل واللي راح للدراسة

0: اندثرت معها كثير من العادات والتقاليد اللي كانت زمان، ما عاد في شيء، صارت الحياة
1: العملية المدنية،
0: أيوة يعني. المدنية الجديدة طغت على الأشياء الموجودة، صار الآن حتى البيوت ما عاد تدخل، الضيف يجي نحطه في استراحة أو نحطه في
1: صارت كثير متفق.
0: أيوة فالآن الآن كان زمان نفرح بالضيف إذا جاء أو أهلنا إذا جونا من مناطق المملكة، يسعنا مجلس اللي ينظر له الآن يقول ما مستحيل كان يسأل العدد اللي كان يدخل فيه، لأن النفوس كانت قريبة من بعض. الزواجات كان نفرح بالزواجات، وكان العادات
1: متنفس الوحيد يعني جدا.
0: كان العمل في الزواجات تقريبا 3 أيام. اليوم الأول نسميه يوم الحنة في بيت أهل العروس، ويكونون أقارب العروس أيضا، الزوج يرسل المهر ويرسل الملابس اللي نسويها نسميها الكسوة ويرسلها للعروسة تتزين بها يوم الحنة. اليوم الثاني هو يوم الزواج عند أهل العروس، الاحتفالات، استقبال الضيوف في العصر بعد المغرب إلى بعد العشاء، يكون فيه حفل سمار، يكون فيه اللعب الموروث المنطقة، بعدها تسري المرأة مع زوجها إلى بيته. اليوم الثاني يكون أهل الزوجة، نسميه إحنا زمان نسميه اللحقة، يكون أهل الزوجة يلحقون زوجة، يلحقون بنتهم ويتعشون عند نسيبهم، وكان الزواج له
1: ثلاثة أيام ما شاء الله،
0: أيوة فرحة. لها فرحة ولها قيمة، اندثرت هذه الأشياء كلها. الآن الزوجة تجي على قصر الأفراح ومن قصر الأفراح على بيت زوجها والله يستر عليهم، ما عاد فيه ذيك الطعم للحياة. حتى شكل الزواج عندنا زمان، أنا أذكر وأنا صغير كان العروسة ما كان في شراء، ما في إلا تلبس العباية والغطوة، ويصير بينها وبين الناس زي الحجاب، يسمونه حجبة، أيوة
1: يسمونه حجبة،
0: حجبة تجلس فيه لأن يجي زوجها يأخذها وتمشي. من الأشياء اللي كانت تحصل أيام الزواجات، فعلا كان النساء يجون من العصر يرقصون العروسة، يلعبون معها،
1: يوم مشاركة حقيقية.
0: أيوة مشاركة حقيقية فعلا، تحسين في زواج في فرح. الأيام هذه في فرح صحيح، لكن
1: نص هذه الليلة راحت في الصلاة
0: بالضبط. هذه بالنسبة للعادات القديمة اللي غير غير غير الفزعة، غير كان عندنا زمان ما كان في عمال، فكان الناس إذا أحد يبغى يعمل عمل يسمونها العانة، يعينونه
1: الرفدة والعانة،
0: لا عانة هذا للا مرة من المرات جاء سيل وشال المزرعة حقتنا كلها،
1: أيوة
0: راح أبوي زهم الناس وساعده، بنوا الجدار من الصباح إلى المغرب،
1: ما شاء الله
0: بإذن الله سبحانه وتعالى بتدبيره، جاء سيل بعد صلاة المغرب شال الجسر كامل اللي بنوه. قالوا ايش نسوي؟ قالوا لازم بكره نبنيه من جديد، يسمونها يعني نعاونك،
1: أيوة
0: نعاونك بدون مقابل، على اساس لو صار عندنا ظرف او صار عندنا شيء تجي تشتغل معنا وتعمل معنا بدون،
1: كان في تعاون ما شاء الله تبارك جداً. الله وهذه العلاقه كانت ايضا قويه جدا. ننتقل ايضا لضيفتنا هيا محمد، ومشوارك في الحرف، وانت بداتي من ايام البرنامج الوطني بارع، قبل ما يعني قبل التحديثات في مسار التحول والرؤيه الوطنيه الجديده، ايش الفرق اللي لمستيه خلال هذا المشوار، وخصوصا بعد وجود وزاره الثقافه وهيئه التراث والاهتمام المباشر بالحرفيات؟
2: في فرق واسع بين أول الحرفية كانت إذا عندها حرفة ولا شيء تقتصرها على داخل المكان اللي هي موجودة فيه أو الناس المحيطين لها، لا من يوم من وقت ما تدخلت اللي هي الوزارات اللي هي عام الحرف اليدوية، وأيضا اللي هي كان بارع اللي أول كانت مشاركة لي كان عن طريق بارع لاكتشاف موهبتي،
1: وكان بداية الحرفية بارع
2: عن طريق بارع ما شاء الله، وأول مشاركة لي كأني أظهر منتجاتي للسوق الخارجي عن طريق مشاركتي في بارع. حاليا ما شاء الله أتاحت لنا جميع الفرص من ناحية دورات تدريبية، طريقة تسويقك لمنتجك، أتاحوا لنا منافذ اللي هي البيع.

0: كمان مشاركات داخلية ومشاركات خارجية، وأهمها كانت اللي هي المشاركة اللي هي عام الحرف اليدوية في اللي هي معرض بنان الخاص بالحرف اليدوية اللي يقام كل سنة.
1: جميل. أيضا هي موضوع أنه ارتباط الحرف أو القطعة الحرفية وهذا المنتج السفونير بهوية المكان أصبح جزء لا يتجزأ من التجربة السياحية للسائح، اهتمامك فيها وحرصك على نوع القطعة اللي تطلع من عندك.
0: من ناحية أني بما أني في سكان منطقة عسير، دائما عندنا يكون في فترة الصيف يكون سائحين من خارج المنطقة، دائما يكونوا حريصين أنهم إذا جوا المنطقة أنهم يحاولوا يقتنون شيء يكون خاص بالمنطقة بموروث المنطقة. بما أن عندنا حنا في منطقة عسير أن اللي نشتهر فيه ونتميز فيه اللي هي القط العسيري، كمان عندنا اللي هي زهور ونباتات تكون متواجدة بس في اللي في منطقة الجنوب الجاكرندا اللي هي أشياء، فكنت أنا حريصة على أني أكون ربط مباشر فيما بين، بحيث أن السائح إذا جاء وأنا كنت في أي مكان منفذ للبيع أو شيء يكون عنده في جهة في قطع جاهزة من ناحية اللي هي القط العسيري أنها تكون كتذكار أنه يحاول يأخذها معه وقت السفر.
1: جميل.
0: وتكون خفيفة.
1: جميل. طبعا بنتوسع أكثر إن شاء الله، ولكن نرجع لكم بعد الفاصل. وما زلنا مستمرين معكم في برنامج مقهى ديرتي، وقبل أن تقلك ضيفنا خلي بس أكمل معها هي نقطة الحرف اليدوية والقطع وحجم الطلب، كيف تشوفين الآن؟ تعرفي المنتجات هذه وخصوصا أنك تشتغلين كحرفية شغلك خاص فيك، يعني كيف خط الانتاج معك؟ كيف تقدرين توفرين القطع؟ حجم الطلبيات انتاجك مقابل لحجم الطلب في السوق وخصوصا في موسم الصيف؟
0: في البداية أول ما بدأت مشروع كنت أعاني من شغلة اللي هي في طريقة التسويق، تسويق المنتج، كيف أني أقدر أسوقه، كيف أني أقدر أحصل على أكبر
1: وأوصل
0: لشريحة مستهدفة، كيف أني أقدر أقتني. ما شاء الله عن طريق منافذ البيع قدرت أني أعرض السلع الخاصة فيني اللي هي واللي هي المعروضات اللي المنتجات اللي الحرفية الخاصة فيني، ما شاء الله لقيت نسبة إقبال كبيرة مو طبيعية من داخل المنطقة ومن خارج المنطقة، أتاحت لي فرصة التسويق عن طريق اللي هي مواقع التسويق اللي عن طريق سناب شات واللي هي تيك توك والبرامج التواصل هذه الاجتماعية، يعني وصلت لأكبر شريحة من المجتمع. من ناحية خط الإنتاج صار عندي ما شاء الله، يعني بديت أول كنت قطع بسيطة من واحدة إلى بالعادة، الحين صرت ما شاء الله يعني عندي خط إنتاج كبير يعني
1: يتناسب
0: مع اللي هي الطلبات اللي تكون موجودة فيه.
1: جميل. أرجع لك يا دكتور، والوقت بدأ يداهمنا والله، لكن مشاركاتك كثيرة ومميزة وبرزت كثير فيها، كلمنا عن أهم المشاركات اللي أنت كان لك دور فيها وأيضا المتحف.
2: أنا شاركت في أشياء كثيرة بالنسبة للأشياء التراثية، شاركت في الجنادرية وشاركت في السودة وشاركت في المفتاحة وشاركت في جامعة الملك خالد، حتى أنه مرة من المرات عرض علي أن أعرض المتحف في ماليزيا، لكن ظروف العمل وظروف الوقت هذاك ما سمحت بأن نعرضه في المكان. المتحف عبارة عن قطع أثرية قديمة، مخطوطات، أشياء تراثية زي أدوات الطبخ، أدوات
1: الزينة المرأة،
2: زينة المرأة وما يستعمل في الأعراس، الزراعة وما يهم الزراعة وكيف تكون الزراعة وكيف تكون أدوات الزراعة اللي كانت تستعمل من الأول، قطع أثرية كثيرة معدنية، عملات معدنية أمتلك من فضل الله سبحانه وتعالى من المقتنيات جميع العملات السعودية اللي كانت تتداول من أيام الملك عبد العزيز إلى الآن، وما كان يتعامل زي الريال الفرنسي زي الريال العربي زي هذه كلها موجودة الحمد لله في المتحف. عندي من جميع عملات العالم، عندي أشياء تراثية قديمة زي البكام زي الروادي القديمة اللي كان على البطارية وكان على عندي خرائط، عندي أشياء كثيرة، عندي ما يتجاوز 2500 قطعة
1: ما شاء الله. هيا في الدقائق الأخيرة ما الرسالة توجهين الحرفيات وخصوصا في ظل الدعم اللامحدود لمجال الحرف اليدوية في

0: المملكة العربية السعودية.
1: الرسالة الأخيرة اللي عندها حرفة إن ما تقتصر فيها على الأشياء، يعني بالعكس تحاول تبرزها، لأن عندنا إحنا في دولة ما شاء الله تبارك الله تولي الاهتمام والاهتمام وكمان والدعم، الاهتمام والدعم، بحيث إن نمثل المنطقة ونمثل اللي هي المملكة أفضل تمثيل كحرفيين. الوحدة إذا عندها حرفة بالعكس المجال قدام مفتوح لك، من ناحية تدريب، من ناحية اللي هي إظهارك لسوق العمل، من ناحية منافذ البيع. أنا أقول لك ابدعي وامشي.
2: ختاما طبعا شكرا لكم ضيوفنا الكرام في الاستوديو، الدكتور سالم مصلح هاشل آل هاشل مالك المتحف الأثري في محافظة ظهران الجنوب، وأيضا الحرفية المبدعة هيا محمد إسماعيل عواجل الحرفية المتخصصة في القط وفي الشموع وفي الريزن وفي الرسم على الفخار. ختاما شكرا لكم مستمعينا الكرام، وشكرا أيضا لكم ضيوفنا في الاستوديو، أتمنى نكون قدمنا مادة تناسب ذائقتكم. شكرا أيضا لجميع من سيتابعون إن شاء الله الحلقات القادمة. كنت أنا معكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري، كل التحايا لكم من مخرج هذه الحلقة سيادة الشهري.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير. أكل الفواكه الطازجة أعزائي زي ما هي مفيد لصحة الجسم أكثر من شربها كعصير. ليش؟ لأنها تحافظ على الألياف والفيتامينات بدون خسارة أي شيء من فوائدها. البعض ينصح أنها ياريت تؤكل بقشرها، وياريت برضو ما نتخلص منه، لأن في كثير من الأحيان يكون القشر أفضل فايدة من اللب. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك اليومي هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حريصين دايما ناكل الشيء المفيد ونغذي نفسنا بأفضل الطرق، والهدف أن جسمنا دايما يشعر بالنشاط والحيوية. وش أهم شيء تاكله تحسه يغذي جسمك؟
3: صراحة التمر، لأن التمر غني بالسكريات الطبيعية اللي ترجع الطاقة للجسم.
4: أنا من الناس اللي تحب يعني أني آكل الحشائش. أنا من الناس اللي تحب الحشائش لأني أشوف فيها فائدة كبيرة ومخفية. طبعا الحشائش من الأنواع يعني مثل الجرجير والبقدونس وهذه الأشياء جدا مفيدة للجسم، فأنا أحاول أني أتغذى فيها بما فيه الكفاية.
5: صراحة من أهم الأشياء اللي أعتمد عليها في يوم أني أكلها هي الخضروات والفواكه، سواء أدخلها في وجبات الغداء أو متقطعة، لكن الفواكه والخضروات أحس فيها فيتامينات تغنيني عن أشياء كثيرة.
2: الدماغ أعزائي هو محرك أهم جهاز في جسم الإنسان، وهو الجهاز العصبي. عشان كذا لازم نتعامل معاه بطريقة خاصة، والأفضل إن احنا ندلله بطريقة أكثر خصوصية. كيف وشنو الطريقة عشان ندلل الدماغ ونعتني فيه؟ بنتعرف على هذه التفاصيل أكثر مع دكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
6: أهلا بيك وبكل المستمعين.
2: دكتور، يعني هل فعلا الدماغ يحتاج لمعاملة خاصة وعناية خاصة؟
6: طبعا طبعا، وبشكل كبير. الدماغ حساس جدا للضغط، القلق، قلة النوم، نقص الغذاء. الدماغ حساس جدا، وأنا أشبهه بالطفل. إذا الواحد دلله أبدع، لكن إذا أهمله انهار.
2: فهو طفلنا الصغير اللي لازم ننتبه له.
6: أكيد هو من الطفل المتحكم بكل الأعضاء وكل الجسم، المركز الرئيسي. وزي ما قلت أنا، إذا دللته أبدع، وإذا أهملته انهار.
2: طيب إيش العلامات اللي بتبين لي أنه جهاز العصبي هنا غير منتظم، يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى تركيز؟
6: خلينا نركز على أهم العلامات، يعني لأن العلامات كثيرة، ولكن أهمها

0: في علامات بتدل على ارتفاع التوتر العصبي، يعني سرعة الانفعال، تشتت عالي، ضغط في الدماغ أو صداع، خفقان القلب المتكرر، نوم متقطع، إحساس دائما أنك أنت مستعجل متوتر، هذه كلها علامات لارتفاع التوتر العصبي. الشيء الثاني هو في علامات للانهيار العصبي، خلاص أنت وصلت إلى درجة انهارت الأعصاب، هذا بتكون علاماتها تعب شديد من غير سبب، كسل، لا مبالاة، فقدان الحماس، خلاص تبدأ نسيان، ضعف الذاكرة، هذه من علامات الانهيار العصبي.
1: نعم، يعني أتوقع كل واحد فينا عنده جزء من هذا اللي قاعد تقوله دكتور، معناته أنه صارت وكانها طبيعة بشرية الآن.
0: كل إنسان في تكون بعض هذه النقاط في فترات معينة حسب الضغط اللي عنده، حسب التوتر اللي عنده يمر بيها، لكن أنا بتكلم عن الجهاز العصبي اللي يكون دائما عنده هذا الـ يعني الإنسان اللي عنده دائما هذه الأعراض، فإحنا هنا نعرف أنه الجهاز العصبي غير منتظم، ما هو شغال تمام، لازم يخفف على نفسه، لازم يعني ينتبه على دماغه أكثر.
1: في طبعا الدماغ يتشتت بعوامل معينة ممكن تفسده، إيش هي أبرز هذه المشتتات؟
0: شوف، الدماغ يكره الفوضى وكمان يكره التحفيز الزائد، من أسوأ المشتتات اللي كل شيء تدخل تحت أنك دائما أنت تكون لايف اون تايم اون لاين، الاشعارات المستمره اللي تيجي من العديد من التطبيقات، المحتوى السريع سواء كريلز كتيك توك، يعني الواحد مثل بعض الاحيان بيقعد ساعه ساعتين بيشوف يعني محتوى كبير جدا في دقائق معينه، هذه الاشياء السريعه من اكبر المشتتات، اضافه الى تعدد المهام، اذا الانسان غير متدرب على هذا الموضوع قد يسبب نوع من التشتيت. الأشخاص المستنزفين السلبيين في حياتنا اللي بيسووا مقارنات، اللي بيسووا مثلا يعني بيكون دائما في معلومات سلبية على الشخص بتأثر نفسيا بتسبب قلق زائد.
1: طيب، كنت أسمع مرة واحد من يعني استشاريين يتكلم يقول الفكرة المريحة تبناها راح تريح وتخدم جهازك العصبي، كيف ممكن تخدمني؟
0: هذه طبعا الفكرة المريحة 100% تخدم الجهاز العصبي، أفكار ما ترهقني، أفكار ما تهدي الجهاز العصبي. الفكرة المريحة هي الإنسان يحاول يفعل الجهاز العصبي المريح والمسؤول عن الهدوء، التعافي، النوم الجيد، صفاء الدماغ، الدماغ يبدأ يصفى، يشيل المعلومات الإضافية الزائدة، خلينا نقول يمسح الدماغ، يمسح، ومحتاج وقت لهذا الشيء، يمسح المعلومات الإضافية الغير مهمة ويضل في المعلومات اللي إحنا نحتاجها، ينقلها إلى الذاكرة قصيرة الأمد طويلة الأمد، يهتم بالمشاعر وعلاج نفسه، يعالج نفسه بنفسه. هذه الفترة الهدوء اللي فيها صفاء للدماغ، هذه الأشياء اللي إحنا نحتاجها وبشكل يومي.
1: هل أنه إحنا لما نوضع حواجز يعني بالذات مع الشخصيات السلبية زي ما ذكرت أنت قبل شوي، هذا راح يعني يخدم جهازنا العصبي ودماغنا بأكثر؟ يعني خلاص أنا مو بس أنه ما أتعاطى معهم، أخلق حاجز بيني وبينهم.
0: الجواب هو بالتأكيد، الحدود مع الآخرين هي ممكن تكون حماية لجهازك العصبي، يعني عدم الرد بعد ساعات معينة، مو لازم نقول بس في أشخاص سلبيين، أشخاص سلبيين هذا أكيد تقليل العلاقة معهم وضع لهم حدود شيء مهم، ولكن وضع حدود أمام الناس كلها أنه مثلا بعد ساعات معينة خلاص ما أرد أنا على الموبايل، ما أرد على التليفون، أنا أحتاج وقت لنفسي، أي حاجة ما هي ناسبتني ما أضغط على نفسي أرفضها، ما أقدر أروح معكم يا زملاء، ما أقدر أشرب هذا الشيء، يعني ما مو لازم إحنا ننجر خلف المجتمع في أمور كثيرة تزعجنا، لا، هنا نقدر نقول الواحد يخلق الحواجز يكون مفيد لحماية الجهاز العصبي، لحماية النفس، لأن الواحد كده ما بيتحمل مشاكل كمان الجميع اللي حواليه.
1: أنا أبغى أدخل في تدليلنا للدماغ وكيف ممكن ندلعه، فإيش أفضل التمارين ممكن يعني تخدم فصي الدماغ؟
0: نعم، إحنا ما نقول ندلعه، ندلع الطفل، هو الطفل يحب يلعب، يحب التمارين، أهم التمارين، كل التمارين اللي فيها تفكير هي جدا جميلة ومفيدة للدماغ، سواء كلمات المتقاطعة، أي ألعاب فيها استخدام أرقام.

0: أرقام، كلمات، تمارين في كثير للذاكرة قصيرة المدى، هذا حيكون شيء جدا جيد. حتى لو واحد غير استخدام اليد من اليمين لليسار هذا مفيد. العمل على الهوايات، الرسم، العزف على آلة موسيقية، تعلم لغة جديدة، هذه كلها أشياء قوية جدا وتعتبر تمرين ممتاز للدماغ.
1: هذا راح يوسع أيضا من النهايات العصبية في الدماغ بحيث يحتوي معلومات أكثر. يقال أنه الدماغ سبحان الله ذاكرة لا منتهية، مش وانتيرا وتوتيرا لا منتهية. فهل هذا راح يخدم في أنه يوسع من مستوى استيعاب الدماغ أكثر؟
0: خلينا أرد على هذا السؤال بالمفهوم العلمي. المفهوم العلمي إحنا ما نستخدم يمكن من خلايا الدماغ اللي عندنا يمكن 10% من يعني الخلايا والقدرات اللي وهبنا الله عز وجل، توسيعها، خلينا أنا أقول زيادتها، تقوية النهايات العصبية اللي ما يسمى في بالعلمي هو نمو الخلايا العصبية، ممكن يعملها الشخص عن طريق التعلم المستمر، يظل دائما يتعلم أي شيء مفيد فيها تفكير، هذا بيساعد على توسيع أو خلينا نقول زيادة النهايات العصبية. الحركة اليومية على الأقل 10 دقائق هذا بيفيد كبير جدا، لأنه بيضخ كميات كبيرة من الدم للدماغ، النوم العميق، الغذاء المناسب خاصة الأوميغا 3، التعرض للشمس، تمارين الاتزان والعلاقات الإنسانية الصحية، المشاعر الدافئة، طبعا ما أتكلم عن المشاعر السلبية، المشاعر الإيجابية، هذه اللي بتعطي الإنسان قوة أنه يكمل ويستمر.
1: نعم، شكرا لك دكتور نبيل فرحان استشاري المخ والأعصاب على هذه المعلومات الجميلة اللي تدلع دماغنا وتعيشه في رفاهية يمكن إحنا المسؤولين عن صنعها لنفسنا. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: ست فوائد للقراءة على الصحة النفسية والجسدية، طريقة ممتازة للتخلص من القلق والاكتئاب لأنها تشغل القارئ في التفكير في هموم الحياة. بناء خلايا جديدة في الدماغ عن طريق تخيل الصور والأحداث. عندما تقرأ حول تجربة ما فإن عقلك يفهمها وكأنك تعيشها، مما يؤثر في تصرفاتك وانفعالاتك. تساعد في تقوية الذاكرة مع تقدم العمر. تقوية القدرات على التفكير التحليلي، مما يمكن القارئ من إيجاد حلول مناسبة. وأخيراً، القراءة بلغة مختلفة تساعد على نمو الدماغ بحسب الدراسات.
1: أهلاً وسهلاً فيكم مرة ثانية أعزائي المستمعين. أعزائي، الدم هو وقود الجسم، ويعني خلينا نقول إنه هو منظومة صحية كاملة، عملها لا يمكن إنه إحنا نستغنى عنه للجسم. وأي ضعف في صحة الدم، سيولته أو كثافته، رح ينعكس علينا ويكون واضح. شلون نعرف إن صحة دمنا ممتازة أو ضعيفة؟ خلونا نتعرف أكثر مع ضيفنا لليوم الدكتور صالح الشرفة، مؤسس والرئيس الأسبق للجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم، وأيضا مؤسس والرئيس السابق للجمعية العربية للكلى. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
3: أهلا وسهلا فيكم
1: دكتور. كيف ممكن نكتشف العوامل اللي تبين أن جودة الدم ليست جيدة؟
3: ببساطة، الدم جودته لا تنخفض بسرعة، بالتدريج، إلا أن هناك علامات مثل التعب السريع، الدوخة، الخمول، ضعف التركيز، ممكن تكون إشارات مبكرة تستحق الفحص.
1: بس هذه العوامل بالمجمل دكتور تقريبا عند الجميع.
3: هذا صحيح، إلا أن التعب السريع ليس عند الجميع، الخفقان ليس عند الجميع، الدوخة السريعة وليست الدوخة العادية بعد العمل أو كذا ليست عند الجميع. التركيز خاصة عند الشباب يكون قوي جدا، لأن ضعف هذا التركيز خصوصا عند النساء ممكن تكون إشارات مبكرة تستحق أن احنا نفحص الدم، وقد تكون إشارات أن فعلا الدم يحتاج إلى دعم.
1: طيب الطعام في حد ذاته هل يؤثر فعلا على صحة الدم، على صحة الأوعية الدموية؟
3: نعم، الغذاء المتوازن يحسن تدفق الدم، والسكريات عادة والدهون الزائدة تضر الأوعية. هناك أغذية مثل البروتينات الطبيعية والغذاء المتوازن، أغذية صحية، لا شك إنها أغذية تساعد على صحة الدم.
1: ممكن نذكر أمثلة لهذا النوع من الأطعمة دكتور، بحيث أنها تكون واضحة وصريحة للجميع؟ يعني
3: الأغذية مثل الأغذية العادية، طعامنا العادي، الدجاج، اللحم، السمك، الأسماك خاصة مرتين في الأسبوع، معاها تكون التوابل العادية المعتدلة والملح القليل، هذا لا شك يحسن من الدم. وكذلك بعض الخضروات والفواكه مثل السلطات الخضراء، الموضوع عليها زيت الزيتون يحسن من الدم بالتأكيد.
1: التحكم برضو في سيولة الدم، ناس كثيرة تخاف من السيولة الزائدة وناس ثانية تخاف من التكثف السريع للدم، هل نستطيع التحكم في ذلك من خلال الغذاء؟
3: الغذاء يدعم، لكنه لا يغني عن العلاج الطبي عند وجود أي مشكلة. فهناك أغذية تحتوي على مركبات طبيعية مميعة للدم، وبالتالي يجب مراعاة أخذ الأدوية عند أخذ هذه الأغذية. أمثلة بسيطة مثل الثوم اللي يحتوي على مركبات الكبريت مثل الإليسين، والزنجبيل اللي يساعد على تقليل الالتهاب ويخفف من تخثر الدم، الكركم مادة يسمى الكركمين لها تأثير مضاد للتجلط ومضاد للالتهاب، البصل غني بالفلافونات اللي تدعم صحة الأوعية الدموية، وفي أغذية غنية كثير بالأوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية مثل السردين، السلمون، الميد اللي تحتوي على أحماض أوميغا 3، وهذه تقلل من لزوجة الدم.
1: معنات كلامك دكتور أنه الأشخاص مثلا اللي عندهم سيولة ويأخذون مثلا الأسبرين المفروض يكونون حريصين في أخذ مثل هذه الأغذية مثلا الزنجبيل أو الكركم أو غيره؟
3: هذا صحيح جدا، يجب مراعاة الأخذ المميعات مثل الأسبرين والورفرين عند أخذ هذه الأطعمة، لأنها قد تزيد من حدة سيولة الدم.
1: طيب دائما ينصح بالتبرع بالدم، ويعني يقال أنه مفيد جدا للجسم، هل فعلا هو رح يفيدنا في حال التبرع وكيف يفيدنا؟
3: لدى الشخص السليم بالتأكيد مفيد التبرع كل 3 شهور أو شهرين، وعند النساء قد يكون كل 4 إلى 6 شهور، لأنه يحفز على تجدد خلايا الدم، يعزز التوازن الصحي ويزيد من سرعة تدفق الدم. فبالتأكيد التبرع بالدم مفيد جدا للمتبرع، مع مراعاة أن هناك أشخاص لا يستطيعون التبرع بالدم مثل ذوي الأمراض السكلسل أو الأنيميا المنجلية G6PD أو الأمراض المزمنة مثل مرضى الكلى أو السكر غير المنتظم أو الضغط غير المنتظم. الفحص اللي يجريه الطبيب زائد الفحوصات المخبرية تحدد إذا كان هذا الشخص يستطيع التبرع بالدم أو لا يستطيع، ويستفيد إن شاء الله بالتبرع المفيد. نعم. أنصح بالتبرع بالدم كل فترة من حياة الإنسان، لأنها فعلا تجدد الشباب والحيوية.
1: جميل، في هالحالة يعني تبرعنا وصار في تجدد في خلايا الدم، هل ممكن تدعيم ذلك من خلال مشروبات أو أطعمة راح تقوي الدم أيضا؟
3: اعتقاد أنا لا أشجع عليه، لأنه

0: ما في مشروب سحري حقيقة. الأساس هو شرب السوائل خاصة الماء والغذاء المتوازن، إلا أن فيه مشروبات غنية بالحديد والعناصر الداعمة مثل عصير الشمندر، عصير الرمان، السموثي الأخضر اللي فيه سبانخ والتفاح والليمون، عصير الجزر والبرتقال. وفي مشروبات أيضا تقليدية مفيدة مثل دبس التمر أو التمر مع الحليب، الكركديه، كل هذه مشروبات تساعد على رفع الهيموغلوبين ودعم تكوين الدم لأنها غنية بالحديد أو فيتامين سي أو حامض الفولي، لكنها ليست علاج بديل إذا كان هناك فقر دم.
1: نعم، هل تساعد الرياضة في تقوية الدم ولا ما لها علاقة؟
0: رياضة المشي تساعد على حركة الدورة الدموية وتحفيز العظام لإنتاج خلايا الدم، فما في شك الرياضة تساعد على تكوين الدم.
1: نعم، هي نصيحة للجميع بالعناية بأجسامهم، لأنه في النهاية من اللي استخلصناه من كلام الدكتور أنه الغذاء الصحي المتوازن مع الرياضة رح يفيدنا ويقوي من خلايا الدم. شكرا لك دكتور صالح الشرفة على هذه المعلومات.
0: شكرا، شكرا أخت عرفات،
1: حياكم الله. شكرا لكم أعزائي ومستمرين. أعزائي، ما بين التوصيات العالمية ونصائح أخصائي التغذية، وين نلاقي الإجابة على النصائح الغذائية والقرارات والنصائح متغيرة؟ خلينا نتعرف على الهرم الغذائي الجديد وتفاصيله وشلون ناخذ النصيحة ومن وين مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
1: حياك الله ريدة. تغير الهرم الغذائي فتغيرت النصائح، شنو النصيحة الأنسب الآن؟
2: شوفي، هو الهرم الغذائي نعم تغير لكن باقي على أساسيات ثابتة، ما راح تتغير إن شاء الله. الهرم كان يعني يحدد كميات إلى مجموعات غذائية وأعطى أولوية إلى مجموعات دون عن مجموعات أخرى. الآن بعد ما ظهرت بعض المساوئ في المجتمعات أو الشعوب ككل عالميا، فوجدت الآن وزارة الزراعة الأمريكية والغذاء تغيير جذري، وإن شاء الله يكون إيجابي إلى الأفراد. ولكن كأساسيات في أنها تنصح بتناول المجموعات الغذائية والتنويع فيها والأكل المتوازن هي ثوابت.
1: طيب، خلينا نتعرف إذن على الهرم الجديد بضوابط الجديدة، وإيش هو قاعدته وما هي قمته؟
2: تمام، في البداية خلينا أول حاجة نعمل مقارنة سريعة ما بين الهرم القديم مع الهرم الجديد. أول شيء للمعلومية، الهرم متغير عبر مراحل. فالهرم السابق القديم تقريبا تم ظهوره في عام 1972 اللي درسنا أغلبنا في الأجيال، يعني
1: كتاب
2: أجيالنا كانت قاعدة الهرم الغذائي اللي هي تكون العريضة واللي تستند على النشويات والحبوب بجميع أنواعها، وبعدين تبدأ تتعدد إلى بقية المجموعات. فإذا اللي نفهم منه أنه كانت القاعدة النشويات هي الأولوية باعتبار أنها المصدر الأول إلى الطاقة، وكان يقنن في قمة الهرم السكريات والدهون باعتبار أن الدهون المشبعة السبب الرئيسي لأمراض القلب. راحوا بعدين طوروا في عام 92 نفس الهرم بس عملوا له تطوير بسيط، أن وضحوا فيه أهمية التوازن ما بين الكميات والنوعية.

0: بعدين ظهر إلي شيء جديد في 2005 يسموه هرمي اسمه. هذا النموذج يقدم نصائح وإرشادات لكل شخص، وحطوا في الاعتبار العمر والجنس ومستوى النشاط، وأضافوا له سلالم من الأسفل إلى الأعلى باعتبار أن النشاط البدني المفترض يأخذ أولوية مع الغذاء الصحي. ثم في 2011 تم الانتقال إلى ما يسمى بطبقي الصحي، أنهم عملوا تقسيم 4 تقسيمات إلى الطبق، 50% تضم الخضار والفواكه، و50% تضم النشويات والبروتين، وعملوا قسم صغير جانبي لمنتجات الألبان. أما اليوم في 2026 الهرم الجديد هرم مقلوب رأسا على عقب،
1: أيوة.
0: بحيث أن عمل تقنين إلى النشويات بشكل كبير، والسبب أن لقوا أن الشعب الأمريكي يتناول النشويات بشكل مهول، وهذا أدى إلى ظهور الكثير من الأمراض واللي سببها الأساسي هي السمنة. كذلك ركز لي على زيادة نسبة البروتين. كان سابقا النسبة الطبيعية للشخص الطبيعي 0.8 جرام لكل 1 كيلو جرام من جسم الشخص، بينما الآن وصلها إلى 1.2 جرام. أيضا نجد أن أصبح في تشديد على التقليل من استهلاك السكريات والأطعمة المصنعة مثل النقانق والبيبروني واللانشون، باعتبار أن يعني تعتبر سبب رئيسي إلى وجود الدهون، وهذه اللي تؤدي إلى أضرار في الجسم ومن أولها مشاكل القلب.
1: تمام، الآن انقلب هذا الهرم وصارت القاعدة تعتمد بشكل كبير على البروتين، انعكاس ذلك على النصائح الغذائية والتوصيات اللي رح تجينا من عندكم أنتم كأخصائيين لنا إحنا كمتلقين.
0: طيب، هي إذا نجي نحلل الآن التغييرات البسيطة، بس علشان نوضح إلى الناس وشو الفارق. الآن هم لما قالوا نقنن النشويات، بس ما قالوا نمنع النشويات، مثل ما أن هذه الفكرة منتشرة عند البعض من الناس إنه يحذفها نهائيا. لا، طالما إن ما في عندك مسبب غير إن أنت تبغى تحافظ على صحتك، أنت تقدر تأكل النشويات بشكل مقنن وليس الإفراط. إحنا طبعا اللي فتح لنا الباب كون إنها كانت في قاعدة الهرم الغذائي ونعرف مدى أهميتها، صار في تنويع في الأشكال وفي طرق التحضير وفي أنواع الطبخات، وهذه طبعا أدت إلى استهلاك كبير. فالنشويات موجودة نعم، لكن بكميات بسيطة وبطرق طهي تكون ينصح فيها.
1: وحتى نوع النشويات هذه بعد، هل هي المعقدة أم هي البسيطة؟
0: نعم طبعا، هي تؤكد على تناول الحبوب بالدرجة الأولى، وتشملها أيضا أنواع من البروتينات باعتبار أنها تحتوي على نسبة من النشويات المعقدة، وهي طبعا الصحية أكثر على الجسم. بالنسبة إلى النقطة الثانية اللي هي لما رفعوا نسبة البروتين، فعليا اللي حاصل عند أغلب الناس تلاقي فيه نسبة دهون في الجسم عالية مقابلها إن نسبة العضل منخفضة،
1: صحيح،
0: بسبب قلة الحركة، ما في استخدام يعني جيد أو إيجابي إلى العضل والاستهلاك البروتين الكافي، فهذا أدى إلى ضمور العضل عند أغلب الناس، وهذا بالتالي ينعكس على مستوى صحتهم ولياقتهم. وأصلا حتى كل ما كان نسبة العضل أقل في الجسم، هذا يعني أن نسبة الحرق والتمثيل الغذائي تكون أقل في الجسم وتسمح إلى تخزين نسبة أعلى من الدهون.
1: طيب سؤال، العضل وأهمية البروتين له، هل هو المصدر الوحيد له أم أيضا نوع الرياضة يلعب دور؟
0: أكيد طبعاً لها دور كبير، بس أصلاً الشخص ما راح يقدر إنه يلعب رياضة وتكون عنده الطاقة إذا ما كانت تغذيته كويسة. فبالتالي البروتين عنصر أساسي جداً مهم يكون في الغذاء علشان يقدر يوفي له بالطاقة اللي يحتاجها ويمارس فيها الرياضة البدنية. الآن يعني وصلت احنا بالنسبة لنا يعني من منظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة قالت ان الحد الأدنى لممارسة النشاط البدني ما يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع. عاد انت بكيفك كيف تقسميها، ولكن تخيلي هذا الحد الأدنى، فكل ما كان أعلى كل ما كان أفضل
1: طبعا، وإنه يكون عندنا نظام حياة في حركة شوي هو للمصلحة العامة بالدرجة الأولى.
0: صحيح.
1: نعم، شكرا لك أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب على هذه المعلومات عن الهرم الغذائي وتفاصيله المهمة للناس. رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم، ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: بعد هذا السهر، بعد هذا السهر أمنت بالقدر، أمنت أنك راحل، فلم يعد الليل يشبهك ولا القمر يحسدك. لطخت ملامحي بالخذلان، تكبرت ونسيت حلمك أو حلمي بأن أكون معك، أبقى بجانبك بين عواصف العمر. أحببتك، أحببتك، ولكن لا تكفي الكلمة، عشقتك، عشقتك، فأصبحت أملاً يسكنني وحلماً كل ليلة يزورني. كنت سعادة لا تنتهي، معزوفة، مخلدة، لا تنقطع. ارحل، ارحل، وإن كان رحيلك يؤلمني. اشتقت لوحشة الظلام، لألم الخذلان، سأدون بين حروفك جميع الأحزان. اشتقت لذلك الوجع، اتركني، اتركني في وحدتي، غريبة كما كنت، وحيدة كما كنت. بعد كل هذا السهر اتركني.
1: آخر كلام.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

كوبلي على إذاعة الرياض.